0: ومسيرة.
1: وعلى الرغم من ما بلغه من مكانة، ظل فتحي جانا معروفا بتواضعه وحسن إنصاته واحترامه للجميع. كان يفضل العمل على الأضواء والإنجاز على الكلام، ويرى أن قيمة الإنسان تقاس بما يقدمه لمجتمعه. وفي 24 من أبريل سنة 2016 رحل فتحي جانا، لكنه ترك وراءه سيرة تحكى وإنجازات تشهد له وذكرا طيبا في قلوب كل من عرفه. إن الحديث عن فتحي جانا ليس حديثا عن مهندس أو رئيس ناد فحسب، بل عن رجل جعل من العمل والإخلاص والوفاء لمدينته منهجا لحياته، فاستحق أن يبقى اسمه حاضرا في ذاكرة جرجيز وأن يبقى أثرا عبر الأثير.
0: عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. صدى الأثر.
2: البحيرة قالت لي ما نصحش مع عبد الدين الرمزي، صحوا انتم عندكم وزير صحوا، انا ما نصحش، صحوا تاني خدم المشروع ما نصحش عليها.
0: صدى الاثر.
3: المشاريع اللي خلوا الاثر الكبير هو مشروع حماية زرزيس من الفيضانات بعد المينا التجاري، ويقعد بالطبيعة المشروع الاكبر هذا مشروع بحيرة تونس. هذاك
0: صدى الاثر.
3: عام 81 يتزاد له تروزيام بوستو من طوع، معناها ليدروكوربين سيرفيس ماريتيم، وتزيد له لاسابلات. لاسابلات هذه هي النواة الأولانية متاع شركة البحيرة، النواة الأولى.
0: صدى الأثر.
4: ما يميز شخصيته كمهندس ومسؤول تقديسه للعمل كقيمة وكوسيلة لبلوغ الأهداف وتحقيق الطموحات اللي سقفها مرتفع.
0: صدى الأثر.
5: رائد المهندسين التونسيين مرحوم مختار العتيري باعتباره من رواد المهندسين التونسيين بالاستقلال، يعترف صراحة على رؤوس الملاء بعبقرية فتحي جانا حين قال عنه نجاح مشروع تهيئة بحيرة تونس هو نتيجة ترابط الإرادة السياسية لبورقيبة والرؤية الواضحة صلاح تامر، يعني رجل أعمال سعودي، وعبقرية الفني فتحي جانا.
0: صدى الأثر.
6: سي فتحي أنا كان رجل في نفس الوقت منها القوي اللي قراراته صارمة، لكن ما كان قراراته ما يخوها إلا ما يتحقق من النتيجة متاعها، الفريق الفريق الفريق المجموعة الفريق النادي.
0: صدى الأثر.
7: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
0: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
7: من عبر الأثير.
1: وإذا كانت الوثائق تؤرخ للمسيرة فإن البشر هم أصدق من يروي تفاصيلها. فالأثر الحقيقي لا يقاس بعدد المناصب والإنجازات، بل بما يتركه الإنسان في قلوب من عايشوه وعملوا معه. فكيف يستحضر المقربون من المرحوم فتحي جانا ذكراه، وكيف يروون سيرة المهندس والرئيس والإنسان؟ نبدأ هذه الشهادات مع ابنه ياسين جانا الذي يحمل في ذاكرته صورة الأب والمربي، ثم ننصت تباعا إلى زملائه الذين شاركوه مسيرة العمل وإلى رفاقه في المجال الرياضي، لنقترب أكثر من شخصية تركت أثرا لا يمحى.
7: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
0: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
7: من عبر الأثير.
0: صدى الأثر.
8: السلام عليكم. ياسين جانا ولد المرحوم فتحي جانا، أنا ولده الكبير. أنا مهندس، بديت مسيرتي المهنية بالخارج بكندا في مكاتب دراسات. بعد ما روحت لتونس عديت مدة طويلة البنك التونسي السعودي للتنمية، وكملت مسيرتي المهنية كمدير عام لمشروع التهيئة السياحية.
2: المسؤوليات السياسية عنتر جيومي الوالد اللي شاف في دورتين رئيس بلدية زرزيس 69-72-72-75، الدورات كانت قبل 3 سنين أو 5. طبعا شد تاريخ زرزيس يعتبر كان الأب الروحي وقيل يعني شد أكثر من 10 سنين. هو شد مرة ولا مرتين في السبعينات هكذا، وبعد ذلك شد آخر مرة 82 ولا 81، شد على طول يعني 10 سنين على طول. معنا بالديفيزيون كات ولا تروح حتى للناسيونال كل عامين ثلاثة يطلع، كل عامين ثلاثة يطلع بشوي بشوي اللي طلعت في الأخر. وفي وقته هو معناها الجمعية خذت نوع آخر في وقت ما ترأس الاتحاد القومي كانوا يعيطوا له مش وطني، الاتحاد القومي للمهندسين التونسيين 70-80. الاتحاد هذا كان أنا حيته كاملة كان ترأسه المرحوم المهندس صادق بن جمعة، لكن في فترة ما صادق بن جمعة وقتها مع سي حسين بن عمار ومع سي حمد المستيري ومع كل مجموعة اللي استقالوا وقتها بس الوزارات متاحهم وقت اللي خرجوا، بالطبيعة خرجوا حتى من المناصب هذه الشرفية والجمعياتية متاحهم خرجوا. فصادق بن جمعة وقتها خرج تولى وقتها الوالد رئيس الاتحاد القومي المهندسين فترة غياب سي صادق بن جمعة، ما تقدر رجع سي صادق بالطبيعة رجع للحكومة ورجع للاتحاد المهندسين. ثم فترة أخرى زاد عداها كعضو إنوب الإدارة التونسية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الكونسي إيكونوميك سوسيال لو سي او اس، فمو سي او اس قبل سيتي بريسك لونتي شامبر تاع البرلمان وقت نظام بن علي، كان عضو من 86-90 تقريبا كان يمثل الإدارة التونسية 90-92 ولا يمثل لونتربريز بيبليك الشركات الوطنية، و 92-94 ترشح للنائب رئيس المجلس. هو رئيس المجلس ذاك يتسمى طول من رئيس الجمهورية لأنه منصب قار، واللي فيس بريزيدون امرأة وراجل هذوكم بالانتخاب في المجلس لأنه عندهم خدمة نتاعهم وهذوكم بالانتخاب ترشحوا، وكان معناها فيس بريزيدون تاع المجلس الاقتصادي والاستشاري من 92-94. وقت خرج لي ريتريت زاد كيما وقت اللي طرات العليا الكل تاع الدولة معناها لي بي دي جي الوزراء الكفاءات التونسية وقت الكل بن علي عمل لك سكون ابيل المجلس الاستشاري الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا، كان عضو فيه هو زاد خدمه برشا باكا في الريتريت معناها عطاهم كيلك ميسيون دي ستود عملوهم. وبالطبيعة دوك حيتو كاملة ان طونك ريسبونسابل معناها ان طونك غران كومي دو ليتا كيما لي تو لي غران كومي دو ليتا في الجهات نتاعهم باش يكون كل واحد عنده الشعب نتاعو شعبة الحزب الاشتراكي الدستوري.
9: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
2: في سجل المشاريع نتاع حماية المدن من الفيضانات أكبر مشروع أشرف عليه هو مشروع حماية مدينة صفاقس من الفيضانات بعد الفيضانات تاع 81 اللي عمل دمار كبير ياسر وقتها في تونس الكل وخاصة في صفاقس. وقت عملوا لاسنتيو دو بروتكسيون تاع لافيدو صفاقس تاع دار ساقية الزيت وتعمل دورة كاملة تاع صفاقس، مشروع كبير وقتها عملوا وقتها الإدارة نتاعو اللي عملتها.
3: تبقى أهم المشاريع اللي خلاو الأثر الكبير هو مشروع حماية زرزيس من الفيضانات بعد الميناء التجاري، ويقعد بالطبيعة المشروع الأكبر هذاك هو مشروع بحيرة تونس هذاك المشروع العملاق اللي نجح فيه خلى اسم كبير والأثر الكبير على الصعيد الوطني. نوادر شوية الطرائف اللي عرفتها عليه أنا ولا أنه ما كانش يحكي لي برشا نلقط منه ومنه، وعرفت برشا حكايات حيث نحكي بزوز على زرزيس واحدة على البحيرة مثلا. زرزيس ما صالح للشراب برشا ناس ما تعرفش اللي الماء صالح للشراب في الستينات ما كانش موجود الماء، كان اللي عنده مجل عنده بير والماء يمشي يجيبوه بالكرار، الماء كان يوصل حتى لصفاقس في السباب وفي الديار ما كانش في الديار كل زادة معناها في بعض الديار معناها سوسة نابل تونس الماء يوصل لصفاقس، صفاقس ويقف غاديكا دولة ما عندهاش إمكانيات ومازال بشوية بشوية. صادف أنه هو وقتها في سوسة جات إذاعة اسمها راديو فرنس انترناسيونال حبت تعمل هكاكي الاستقصاء عملت ديزانترفيو لزانسين زيليف انجينيور اللي قراو في فرنسا كل واحد حسب الاختصاص وش تشوفوا وصلوا في الكاريير نتاعهم وش عملوا ما عملوش جاي طريقه. هو سالوا الجورناليست قالوا هو اصحابك اللي سالته بالكل معناها ما لقيتش حتى حد معناها عامل المياه، هو اول مهندس مياه متخرج من لافاموز هذه لا بريسيجوز ايكول دو ديدروليك دو غرونوبل عامتها خرجوا زوز كان صدقني ربي سي حشيشه من صفاقس خرج معاه فرد عام، مي سي حشيشه خرج يخدم في البريفي والوالد خليه يخدم على الاداره، دونك يعتبر في الاداره التونسيه المهندس الاولاني تاع المياه. لكن مهندس مياه معناها مش معناها أقدم واحد لأنه فهم مهندسين أخرين ما عملوش مياه لكن خدموا في المياه، ولا كما لصعب العثمان يعني كما اللي أكبر منه معناها قبله عرفوا الأوليني، لكن معناها تخصص حرفي معناها من اللي كل دنجينور دو برنوبل هو الأوليني. عاد كي سألوا قالوا علاش عملتك يعني عاود أحكي لهم كل حكاية متاع أمه كيش بالكريتة ولو نساء يخرجوا في الصباح ويرجعوا في العشية في القايلة ولا شنو يجيبوا كل القرب بتاع الماء منقوبية. قالوا ما أنا قعدت يعني كسامة ماركيد وقلت معناه يزبط نروح نعاون بلادي ونخدم في الماء وكذا كذا. جورناليست سألوا سؤال تريفيسيو قالوا ايه طبعا ما الماء دخلتوا في بلادك دخل الماء زرزيس هو بكل عفوية الولد قالوا لا مازال تتخذوا تعديات على الروح. احنا عنا برشا ولاد حلال في تونس يهزوها باردة وسخونة البرجيم. سيد الرئيس راه شوف المهندسين نتاعك هذوما اللي تو مسيبهمنا كذا، شوف اش قاعد يحكي معناها يفضح فينا قدام الفرنسيس وكيفاش قال معناها مازال حتى الماء في عهدك انت مازال ما تخلش وما كذا كذا. كيما ما يعلمش باللي ديتاي هذوما الكل تغشش. عيط لسعد بن عثمان وقت عرفوا قالوا جيبوا معاك ويجي، مشاو واحد.

0: القرض ذاك ما عادش معلو به المزر ذا باش ندخلوا به المال الجنوب الشرقي لمدينة زرزيس. وكان ذلك طلعوا ايزونيوسي ورجعوا دار ما شرفش عليه هو المشروع لانه مش هو في السير ديها وقت يظل يسعى عبد الرحمن بن مسعود دونك إدارة أخرى. لكن كان السبب معناها ما رقبته لأنه قدام برغيبة باش تحكي حكاية كي نكرة وما تحكيش وقتها الناس تخاف باش دخلني أنا نخدم على روحي فما فماش تقبل روس بعد يجي المال. كان السبب في كل كريدي هذاك دونك المال تخلق من صفاقس نبز الزرزيس.
1: أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة ياسين غانا نجل المهندس فتحي غانا.
0: البحيرة فما برشا نوادر اللي قعدتني أنا كيما ماركية وخلتني نخمم في برشا حاجات في البلدانية أنه يتم الاتفاق باش يعملوا البحيرة عن الدولة التونسية وقتها ما عندهاش فلوس والبحيرة وقتها ياسر رويح فاسدة ومعناها يفلي له فير كود كود محمد مزالي بالزربة حبة يبيع الأرض تعلاك الكل بالدينار الرمزي غير أعطينا شكون يجيب الفلوس وقتها السعودية يجيب الفلوس ويجا أعملوا لاك نظفوه وبنيه وبيعوا على روح. كويت كانت عنده فكرة أخرى بوروي يقول لك لا نعملوا سيكون سيكونت ويقالوا باش تدخل بما فلوس قال لهم وضعي بلوية تولي التراني عندنا تقريب 800 هكتار ينقيموه من عشب قداش وقتها متروهم معناها تنقوموهم وندخل بيهم في الكابيتال والطرف السعودي يجيبهم نقدا هو يجيب نقدا ونحن نجيبهم بالكابيتال. سي محمد زاني شد صحيح في الفيرسيون نتاعو التوقيع الاتفاقيه معناها في القسمه نساو اللي خلاو مدير عام البحيره مع الشيخ صالح كامل ماشي صح. هذه الغلطه الكبيره اللي عملتها الحكومه وقتها جا في وسط السيريموني نتاع السيناتور ما حبش قال لك لا ما نصحش انا عبد الدين الرمزي صحوا انتم عندكم وزراء صحوا انا ما نصحش صحوا نخدم المشروع ما نصحش عليه. الشيخ صالح تغشش وتقصت الريونو تقصت ومحمد مزالي يتوعد ويعاود وتغشش توعد فيه مش نحيه وهو كان ما عنده شوية قرى حكه مريضة شوية دونك ترش شك حسين وشد الدار شد جمعة دار هو مريض بعد الجمعة الصادف أنا في الدار وقتها وانا نقرأ في الخارج برا وانا وقتها في عطلة وانا في الدار يضرب تليفون هزيت أنا بالزهر بتاعي هزيت أنا قسم محمد صيح قال لي عدي وين هزيت له التليفون عدي تولو قال له يا سيدي أي هيك ربحت في نلمو لابارتي انا وشيخ صالح تو بعثنا تيليكس قال راني قابل المونتاج في رونسين تاع سي فتحي هذاك تاع 50 سكوند احنا بالفلوس وانتم بالارض في انتصار كبير انتصار كبير ياسر بس كل فرحه بيه اس كان تخدم ضمير وتخدم مصلحه البلاد قبل كل شيء. هذا ليزيكزامبل اللي قسينا تو باش نتبعوا
2: عبر الاثير نقتفي اثرهم نحاورهم ونكرمهم.
0: كيف صار الصعود راهو جمعيه الصعود وقتها شوف المثابره هو قلت لك كان عنده كاركتير الى بوكود كاريزما كان معمل على فله نتاع رجال غادي كسر بلاس نذكر منهم بالاساس الله يرحمه عم علي خنيسي. انا كانت كيب واقفه راكزه بالكدا وكان ماتوريزم زاد قبل والفلوس كانت موجوده مش فلوس طوى كانت موجوده كان يجبد بالبحيره يجبد من عند دراغادوس كانت موجوده الفلوس كانت الشركات الوطنيه كانت عنده تاثير بالطبيعه معناها كان يبعث لهم يعطيهم مش كيما رئيس اخر ما يبدا في البريفي يعني يعطيهم شو ما بين بعضهم يعطيهم اللي خدموا في الدوله فهمت. تفكر الجمعيه كانت في دي كونديسيون حاله كنا نلعبوا براج قبل في القويل في قفصه وفي بلايس بعاد مسكنات معناها كنا قبل لك الجواريات معناها تسكروتات تحسنت الامور وش هما مربوطه بالامور الاقتصاديه نتاع البلاد وبالامكانيات نتاع الجمعيه. فعام 83 كي جا دراغادوس باش تعمل البروت نتاع زرزيز من الشروط حط عليهم وقتها باش يخليوا الكار معناها على ذمه الجمعيه. فجوارات ولاو يمشوا في كار كليماتيزي وكانوا مرتاحين وكي تقتضي الضروره طياره ما كانتش هذوما كله الدلوله ما كانش قبل الطياره واللي بيوس هكا كليماتيزي وكل. فدراغادوس خليت على ذمتنا وقتها بيوس بتاعها كانت عدى مدة طويلة ياسر معناها مع الجمعية وكان يحب الجمعية الحق مغروم بالجمعية كما يحب زرزيز كما يحب الجمعية نتاعو. الوالد في حياته معناها إلا يو با مال دو ديستينكسيون ما كانش مغروم بهم برشا بعد ما توفى شيء نلقاوه في بيروه ويسام الجمهورية معناها ما تلقيت ثلاثة لقيت الصنف الرابع ويسام الجمهورية الصنف الثالث والصنف الثاني. ثم زاد واحدة نتاع استحقاق رياضي ودي ديستينكسيون اخرين في فرنسا في دي سنتر دو ريشيرش تاع نيس هنا زاد في تونس ثم كالكو ميداي.
2: صدى الاثر
3: محمد حمودة اطار سامي متقاعد من شركة البحيرة شركة اللي كان سي فتحي رحمة الله عليه احد مؤسسيها ومديرها التنفيذي الاول. نعتبر نفسي من ابناء سي فتحي وتلامذته اللي تشرفوا بالعمل الى جانبه ونهلوا في المرحلة الأخيرة والبارزة من مسيرته من عصارة خبرته وتجربته ومن مبادئه وأسلوبه في التسيير والتعامل مع كبريات التحديات. رفقت سي فتحي عليه رحمة الله كمدير مكلف بالشؤون المالية والإدارية لشركة المشروع شركة البحيرة اللي طعنا كما هو معلوم بإنشاء مدينة عصرية داخل العاصمة تونس. كان يحدد الاتجاهات والتصورات ويتقاسم معايا ومع زملائي المعلومات والمشاغل وخلفيات المواضيع المطروحة وحتى

0: بعض الأسرار المهنية في نطاق ثقة متبادلة كان له أسلوبه الخاص في إرسائها بعد دراسة سريعة ومركزة للطرف المقابل. كان رحمة الله عليه صارما، وأنا نميل لاستعمال لفظة حازم أو جدي، والحزم أساس النجاح. ما تجتمعت المعرفة والمقدرة مع الحزم والنظام والعدل والشجاعة الأدبية فالنتيجة لا محالة تكون إيجابية. نحب في الإطار ذاية نذكر بالآية الكريمة على لسان ابنة سيدنا شعيب في حق سيدنا موسى، قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والخصلتين هذم محددتان للنجاح. كذلك من شعار دولتنا حرية ونظام وعدالة، نستقرأ منها أنه لا تقدم ولا ازدهار ولا حرية بدون نظام، أي صرامة، وبدون عدالة. ما يميز شخصيته كمهندس ومسؤول تقديسه للعمل كقيمة وكوسيلة لبلوغ الأهداف وتحقيق الطموحات اللي سقفها مرتفع. بعد ذاك بعد النظر وتحسبه للمشاكل والمعوقات اللي يمكن تأثر على إنجازه وتقدم المشروع. تصدره كرئيس تنفيذي كقائد لحل المشاكل اللي يمكن أن تواجه تقدم المشروع، في كنف الحفاظ على حقوق الطرفين المساهمين الدولة والمستثمر السعودي، وهذا ما أهله لاكتساب ثقة وتقدير الطرفين. انفتاحه لدرجة الحذق والإبداع على كل مجالات التصرف والتسيير حتى الخارج عن مجال تكوينه وخبرته كمهندس، ونقصد بذيل مجالات العمرانية التجارية المالية إلى آخره.
1: صدى الأثر.
0: سعيه لتقديم الأفضل وإضفاء صبغة التميز على أداء الشركة، ما أسهم في تبوئها مكانة مرموقة واكتسابها لسمعة طيبة ومصداقية. حسه الاجتماعي اللي بالرغم مما كان يبدو عليه من حدة في الطبع فهو كان عالي جدا، يشهد بذلك ما قدمه لأعوان الشركة من إحاطة اجتماعية وحوافز ناظر بعين ثاقبة لمستقبلها، وكأني بصورته الآن أمامي وعينه دامعة متأثر لأبعد الحدود وهو يشاهد في مركز العمل أحد الأعوان في وضعية صحية صعبة. ربطت جأشه في المواقف الصعبة ومخاطراته المحسوبة ومقارعته للصعاب. كان يحسن تنزيل الناس منازلهم ويخاطب كل بما يفهمه. كان يتمتع بوقار وهيبة وسرعة بديهة ومقدرة على الخطابة والكتابة باللغتين العربية والفرنسوية، وهذه من الميزات اللي تميز القائد الناجح.
1: أثر عبر الأثير. تستمعون إلى شهادة المهندس محمد حمودة.
0: تقاسم الرؤية هذا مهم لانخراط الجميع في نفس الاتجاه والحفاظ على المسار العام للمشروع. لجانب ذلك كان يعطي صلاحيات الواسعة للتنفيذ ولتفجير الطاقات، وكان يطلب النصح ممن يثق في رأيه ومقدرته وولائه، وما يستغناش عن أي شيء يحسن من جودة العمل المنجز. كان يقدر العمل الجاد حق قدره، يؤمن بالاختصاص على الرغم من معرفته الواسعة، ويسعى من خلال مهارات قيادية مشهود بها له إلى استخراج أحسن ما لدى الفريق العامل معه من منتوج. كان يتحمل مسؤوليته كاملة، يقدس العمل ويقول: اخدم واغلط وما يسالش مدام الغاية هي المصلحة العامة، ورأسي يسد والمشاكل خليوها عليا نحلها بمعرفتي، وفي هذا حافز كبير للعمل المضني. كان يؤمن بالطاقات الشابة ويعطيها فرصتها للبروز وتحقيق ذاتها وتقديم الإضافة المرجوة للعمل. يحضرني في السياق ذا موقفين اثنين يعكسوا جانب من شخصية الرجل. الموقفين يتنزلوا في إطار واحد تقريبا، يتعلق بمناقشة شروط وعقود عملية تمويل كبيرة مع مجموعة من البنوك في إطار ائتلاف مصرفي كونسورسيوم دو بنك، وهذا كان في الأشواط الأخيرة من مسار الدراسات والنقاشات وإلى آخره، وتحديد مقدار المساهمات الممكنة في اجتماع كبير ضم عدد كبير من مديري البنوك المعنية بمختلف اختصاصات، وكان في المقر الرئيسي للبنك قائد الائتلاف. تدخل أنذاك مدير تعهدات بأحد البنوك ليدلي بملاحظات وتحفظات ما كانتش في طريقها الصحيح. ترجع بالجميع للبدايات وتتجاهل مسائل سبق الحسم فيها وتجاوزها، وأبدأ موقف متذبذب إزاء المساهمة في العملية التمويل، مستنقص لحد الاستهزاء بما هو معروض عليه وزملائه من كتائب عقود التمويل واللي تمت صياغتها من أحد كبار رموز المحاماة في تونس. فما كان مسي فتحي إلا أن هب واقف من مكانه جامع لملفاته هاما بالخروج، معتذر لبقية الحضور عن مواصلة الاجتماع وعن صرف نظري عن مطلب التمويل. قالهم بصريح العبارة: بطلت. كانت شركة أنذاك في أشد الحاجة لتحرير التمويل في أفضل الأجال، الشيء اللي خلى بقية الحضور يهديوا فيه ويرجعوا باللوم على زميلهم واخذوا مسؤولياتهم للإسراع بالموافقة على التمويل وتحريره. كيف كيف في نفس الإطار تقريبا ومع نفس الفريق المقابل في معرض الحديث على الضمانات، وكانت مرتفعة بمعنى الضمانات هذه مجحفة، طلبوها البنوك في شكل رهون عقارية على أراضي غير مهيئة بمساحة كبيرة برشة وبقيمة هامة تتجاوز قيمة التمويل بأضعاف مضاعفة بشكل غير معقول. سجل سي فتحي استياءه من الطلب المجحف، لكنه في نفس الوقت وباندهاش الحضور وافق على الطلب، لا لشيء حسب قوله إلا ليظهر مدى تحققه من قدرة الشركة على السداد في الموعد وثقته في تقديراتها وبرامجها، وهذا يعكس قوة الشخصية متاعه. ملاحظة أخيرة ما يفوتنيش باش لاحظ القيمة والحظوة اللي كان يتمتع بها سي فتحي عليه رحمة الله لدى الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجموعة البركة، وهو من هو من حيث الفكر والعقلية الاقتصادية والاستثمارية الاستثنائية المشهود بها على الصعيد العالمي، وذلك سنوات وسنوات حتى بعد تخليه عن الإدارة العامة للشركة. آخرها نتذكر في لقاء عشاء معه في 2016 أيام قليلة قبل وفاة سي فتحي، وذكره لسي فتحي بكثير من التبجيل، ذكره لمناقبه وإنجازاته وإخلاصه.
1: صدى الأثر، صدى الأثر.
2: الأستاذ بشير خنتوش محامي، أمين عام مساعد لاتحاد الحقوقيين العرب ورئيس اتحاد الحقوقيين التونسيين ونائب رئيس مجلس النواب زمن الرئيس بورقيبة. أولا شكرا لإذاعة التطاوين وكل القائمين عليها والعاملين فيها، وبالخصوص السيدة شعلة، لا على هذه الدعوة الكريمة فحسب، بل خاصة على هذا البرنامج وهذه الفكرة الجيدة للتذكير بجلالة تونس الأفذاذ الغائبين عنا جسديا والحاضرين في قلوبنا وعقولنا بأثارهم ومآثرهم، ومنهم أصيل مدينة جرجيس الجميلة المهندس الكبير فتحي جانة الذي يطول الحديث عنه في الحقيقة لما أنجزه في حياته وخلال المسؤوليات الوطنية التي تحملها من جليل الأعمال ومن مشاريع كبرى على المستوى الوطني وفي جل ولايات الجمهورية فيما يتعلق بالبنية التحتية وفي ميدان المياه الذي هو اختصاصه الأساسي. اسمحي لي سيدتي شعلة أن أحيي زوجة فقيدنا فتحي جانة، زوجته الفاضلة زينب، وأبنائه ياسين وحمادي وأمال، وذلك وفاء لعشرة سنوات طويلة بين عائلتينا كان فيها الود يسود والاحترام والمحبة. تسأليني سيدتي شعلة عن تقاطع مسارينا في عهد الحبيب بورقيبة بين الجانب القانوني بوصف رجل قانون وبين الجانب التقني الفني الذي قاده المهندس اللامع والمسؤول الكبير المرحوم فتحي جانة. في الواقع يمكن القول أن القانون كيف الملح، ما يغيب على طعام، فكل عمل في حاجة إلى إطار قانوني وترعاه شروط وضوابط قانونية، أما أن الفاعل يعني الذي يقوم بذلك العمل أي المسؤول في حاجة دائما إلى حماية قانونية تحميه من الأخطاء والتجاوزات والعثرات في العقود والاتفاقيات والصفقات العمومية والعروض وغيرها. وزمن بورقيبة في الحقيقة كان كل أهل الاختصاصات المتعددة مجندين لتنفيذ ما اتفق عليه من قرارات ومشاريع، متعاونين متكاتفين من غير حساب سوى حساب مصلحة الوطن والمواطنين. وكان فتحي قنا رحمه الله حريصا على احترام القوانين والتراتيب بكل صرامة، وكان مطلع عليها شديد الاطلاع، مما يجعله محصنا من إمكانية التضليل من الغير ومن التجاوزات. ويصعب جدا أن يوقعه أحدهم في الخطأ، يعني حصله عن حسن نية أو سوء نية. وبالإضافة إلى كفاءة العلمية والمعرفية وسعة الاطلاع بكل دقة على واقع البلاد، كان فتحي قنا يتمتع بقدرة فائقة على تشخيص الواقع بصفة واضحة وسريعة وبنظرة استشرافية ثاقبة باش يحدد الأهداف ويتخذ القرار المناسب دون تردد، ويجمع وسائل الإنجاز وإنجاح الإنجاز من موارد مالية ولوجستية وبشرية. وكان له قدرة جبارة على العمل وطاقة عجيبة لمراقبة العمل والإنجاز بالدقة المطلوبة وفي الزمن المحدد. وعرف فتحي قنا بأن له هالة وكاريزما سواء لدى زملائه ومساعديه ورؤسائه من وزراء ووزير الأول وصولا للرئيس بورقيبة. حضوره في الاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها كان طاغيا، يستمع إليه الكل باهتمام شديد وإمعان وحتى برابة أحيانا، ويقرؤون لكلامه ومواقفه ألف حساب. وكان عنده ملكة رهيبة في الإقناع، بالإضافة إلى بلاغته وفصاحته باللغة العربية والفرنسية اللي كان يتقنها جيدا باعتباره من خريجي معهد التقنيات الفرنسي المشهور بجرنوبل، لانستيتيو بوليتكنيك دو جرنوبل. وكان لا يخشى لومة أي كان في قول كلمة الحق أو فيما يراه صائبا، حتى وإن كان ذلك الرأي مخالفا لرأي رؤسائه، بحيث كان له صفة المسؤول المثالي مما دعاني هنا بين قوسين أقولها إلى عرض اقتراح على الصديق الكبير الوزير الأول الهادي نويرة، الذي كان رحمه الله تربطني به علاقات جيدة. اقترحت عليه بتعيين فتحي قنا وزيرا للمياه، وحبذ للتاريخ أقولها حبذ الوزير الأول الفكرة لما يعرفه عن فتحي قنا من كفاءة عالية ووطنية وجدية، لكن الاقتراح لم يتحقق لأن فتحي قنا كان عنيدا وصريحا جدا وعنيد في بعض الأمور، يرفض التخلي عن قناعاته لاعتقاده في صوابها، وذلك مهما كان الثمن حتى وإن كان الثمن تعينه في وزارة.
1: صدى الأثر.
2: الأستاذ بشير خنتوش محامي أمين عام مساعد لاتحاد الحقوقيين العرب ورئيس اتحاد الحقوقيين التونسيين ونائب رئيس مجلس النواب زمن الرئيس بورقيبة. أولا شكرا لإذاعة التطاوين وكل القائمين عليها والعاملين فيها وبالخصوص السيدة شعلة، لا على هذه الدعوة الكريمة فحسب، بل خاصة على هذا البرنامج وهذه الفكرة الجيدة للتذكير بجلد تونس الأفذاذ الغائبين عنا جسديا والحاضرين في قلوبنا وعقولنا بأثارهم ومآثرهم، ومنهم أصيل مدينة جرجيس الجميلة المهندس الكبير فتحي جانة الذي يطول الحديث عنه في الحقيقة لما أنجزه في حياته وخلال المسؤوليات الوطنية التي تحملها من جليل الأعمال ومن مشاريع كبرى على المستوى الوطني وفي جل ولايات الجمهورية فيما يتعلق بالبنية التحتية وفي ميدان المياه الذي هو اختصاصه الأساسي. اسمحي لي سيدتي شعلة أن أحيي زوجة فقيدنا فتحي جانة، زوجته الفاضلة زينب وأبنائه ياسين وحمادي وأمال، وذلك وفاء لعشرة سنوات طويلة بين عائلتينا كان فيها الود يسود والاحترام والمحبة. تسألين يا سيدتي شعلة عن تقاطع مسارينا في عهد الحبيب بورقيبة بين الجانب القانوني بوصف رجل قانون وبين الجانب التقني الفني الذي قاده المهندس اللامع والمسؤول الكبير المرحوم فتحي جانة. في الواقع يمكن القول أن القانون كيف الملح ما يغيب على طعم، فكل عمل في حاجة إلى إطار قانوني وترعاه شروط وضوابط قانونية، أما أن الفاعل يعني الذي يقوم بذلك العمل أي المسؤول في حاجة دائما إلى حماية قانونية تحميه من الأخطاء والتجاوزات والعثرات في العقود والاتفاقيات والصفقات العمومية والعروض وغيرها. وزمن بورقيبة في الحقيقة كان كل أهل الاختصاصات المتعددة مجندين لتنفيذ ما اتفق عليه من قرارات ومشاريع، متعاونين متكاتفين من غير حساب سوى حساب مصلحة الوطن والمواطنين. وكان فتحي جانة رحمه الله حريصا على احترام القوانين والتراتيب بكل صرامة، وكان مطلع عليها شديد الاطلاع مما يجعله محصنا من إمكانية التضليل من الغير ومن التجاوزات، ويصعب جدا أن يوقعه أحدهم في الخطأ يعني حصله عن حسن نية أو سوء نية. وبالإضافة إلى كفاءة العلمية والمعرفية وسعة الاطلاع بكل دقة على واقع البلاد، كان فتحي جانة يتمتع بقدرة فائقة على تشخيص الواقع بصفة واضحة وسريعة وبنظرة استشرافية ثاقبة باش يحدد الأهداف ويتخذ القرار المناسب دون تردد، ويجمع وسائل الإنجاز وإنجاح الإنجاز من موارد مالية ولوجستية وبشرية، وكان له قدرة جبارة على العمل وطاقة عجيبة لمراقبة العمل والإنجاز بالدقة المطلوبة وفي الزمن المحدد. وعرف فتحي جانة بأن له هالة وكاريزما سواء لدى زملائه ومساعديه ورؤسائه من وزراء ووزير الأول وصولا للرئيس بورقيبة. حضوره في الاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها كان طاغيا، يستمع إليه الكل باهتمام شديد وإمعان وحتى برابة أحيانا، ويقرؤون لكلامه ومواقفه ألف حساب، وكان عنده ملكة رهيبة في الإقناع بالإضافة إلى بلاغته وفصاحته باللغة العربية والفرنسية اللي كان يتقنها جيدا باعتباره من خريجي معهد التقنيات الفرنسي المشهور بغرنوبل لانسيتو بوليتكنيك دو غرنوبل، وكان لا يخشى لومة أي كان في قول كلمة الحق أو فيما يراه صائبا، حتى وإن كان ذلك الرأي مخالفا لرأي رؤسائه، بحيث كان له صفة المسؤول المثالي. مما دعاني هنا بين قوسين أقولها إلى عرض اقتراح على الصديق الكبير الوزير الأول الهادي نويرة، الذي كان رحمه الله تربطني به علاقات جيدة. اقترحت عليه بتعيين فتح جانا وزيرا للمياه، وحبذ للتاريخ أقولها حبذ الوزير الأول الفكرة لما يعرفه عن فتح جانا من كفاءة عالية ووطنية وجدية، لكن الاقتراح لم يتحقق لأن فتح جانا كان عنيدا وصريحا جدا، وعنيد في بعض الأمور يرفض التخلي عن قناعاته لاعتقاده في صوابها، وذلك مهما كان الثمن حتى وإن كان الثمن تعينه في وزارة.
3: نواصل مستمعينا الكرام في متابعة شهادات رفاق درب المهندس فتحي غانا، ومنهم الأستاذ بشير الخنتوش.
2: كان هناك مخططات طبعا ودراسات يشارك فيها الجميع جهويا ووطنيا، وذلك في كل ما يتعلق بالبنية التحتية من مواني ومشاريع كبرى في ميدان المياه اللي أشرف عليها فتحي غانا، وهي عديدة وتهم مختلف جهات الجمهورية من جهة طبرقة إلى الساحل والمهدية بالذات إلى صفاقس إلى جابس إلى توزر، يعني مشاريع عديدة ومتعددة لا يسمح المجال بذكرها كلها. ووصولا طبعا إلى مدينة جرجيس مسقط رأس فتحي غانا، لأن المسؤوليات الوطنية لم تمنع فتحي غانا من التفكير في مسقط رأس جرجيس من حيث ميناءها أو رئاسة بلديتها أو رئاسة جمعيتها الرياضية، إذ كما يقال كل بلاد تخدمها رجالها. من أهم المشاريع التي لا ننساها وأشرف عليها بكل اقتدار المرحوم المهندس الكبير فتحي غانا تهيئة بحيرة تونس، ذلك المشروع الكبير الذي سماه بورقيبة مشروع القرن، وهو مشروع تهيئة بحيرة تونس واحد وإنشاء مدينة كاملة جديدة على ضفاف البحيرة المهيئة، مما جعل رائد المهندسين التونسيين مرحوم مختار العتيري معتد بنفسه أي اعتداد، يعني يقول بروحه باعتباره من رواد المهندسين التونسيين بين الاستقلال، يعترف صراحة على رؤوس الملاء بعبقرية فتحي غانا حين قال عنه نجاح مشروع تهيئة بحيرة تونس هو نتيجة ترابط الإرادة السياسية لبورقيبة والرؤية الواضحة صلاح كامل يعني رجل أعمال السعودي وعبقرية الفني فتحي غانا. أخيرا وليس آخرا، يطول الحديث عن فتحي غانا، أخيرا وليس آخرا، فعلا هنا يصح قول أمير الشعراء أحمد شوقي: الناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. أمثال الكبير فتحي غانا الذي يبقى حيا في قلوبنا وعقولنا مثل غيره من رجالات تونس الأفذاذ الذين ساهموا مباشرة في بناء تونس الجديدة دون يعني طلب جزاء ولا شكور. رحمة الله على فتحي غانا وعلى أمثاله من بناة تونس الحديثة. وشكرا مرة أخرى على استضافتكم وعلى برنامجكم الجيد هذا.
1: صدى الأثر.
4: واصف عرفاوي مدرب محترف، عندي خبرة مع الميدان، عندي الموسم هذا اللي احنا فيه واللي قبله ما اشتغلت، عندي برنامج آخر قاعد جاهز فيه. ناس فتح ربي يرحمه ساعة بداية كان رجل دولة، ويقول رجل دولة عارف شو نقوله، عرفته هو رئيس مدير عام مشروع البحيرة، لكن هو مكانته وشخصيته بتاع رجل دولة بحق، ماهوش من الناس اللي يسيروه ولا يعطيوه تعليمات، بالعكس هو رجل دولة هو اللي يصدر ويعطي التعليمات. تعملت معه ويعرف قدر الرجال ويعرف ما يتعديش على مسؤولية غيره. كان سي علي الخنيسي فعلا كان وسط خمس مبيناتنا، فعلا كان وخطر سي فتحي ديما في تونس، وكيجي فعلا عنده دفع للفريق سواء معنويا ماليا، لأنه الحمد لله زوز مواسم كانوا فيهم كان الانتصارات، موسمين معناها ما نهزمناش في جرجيس، والفريق معناها صعد القسم الثاني وقتها كان لونار، معناها الموسم الاول كلها حول وقت انتصارات تعادلات وصعدنا، والموسم الثاني بقينا في الشرفي، وانا كلها فرحة ما كلها قولوا احنا يلزمها اموال يلزمها قرارات صايبه. وكان سي فتحي هو ربان بتاع السفينه من ناحيه الاداريه طبعا، وعشنا زوز مواسم لا مشاكل ولا شيء. اسلوبه طبعا ظروف المهنية تمنعوا باش مكونش متواجد باستمرار، لكن احنا كنا متصلين ببعضنا مباشرة، وبطبيعة عند العجز التسيير الإداري يجي الحل مع سي فتحي. قراراته في بعض حالات من ناحية الإدارية انا شخصيا كان ياخو رأيي ونحكي فيها، فما قرارات منها تقرب برشا من حالات نتاع لاعبين اجتماعية مساعدات للرياضيين، كل واحنا تهيئة الأجواء للمقابلات الصعبة، وتعرف شوية وقت جهة سخونة شوية منها قبل ما ياخذ قراراته. في الحالات هذه كان يكلمني وياخذ رأي في بعض حالات مش 100% يطبقوا، لكن ياخذ منه، لكن اغلب الوقت كان تفاهم الحمد لله معنا بين مدرب ورئيس نادي، فعلا ثقه متبادله، ومنحني منها جميع الصلاحيات الفنيه والاستشارات احنا نقولوها الاداريه، خاطر سي فتحي قال لي مباشره ملي الكوره ماهوش مغروم بها، ما كل احنا اسرارها وجواها وكل عنده سي علي وقت ربي يرحمه.
3: تستمعون الى شهاده المدرب منصف العرفاوي.
4: كان زاد هو الذراع اليمنى بتاعه، هو كان يحكي معه مليح، واللي نقول وين من بعض حالات منها كان الرجل في نفس الوقت منها القوي اللي قراراته صارمه، لكن ما كان قراراته ما ياخوها الا ما يتحقق من النتيجة متاعها، فايت الفريق فايت المجموعة فايت النادي. الأشياء في أول مقام يعرفوها الرياضيين، في ثاني مقام اللي دايرين بالنادي، ما نقولش المسؤولين خاطر المسؤولين يعرفوها أكثر من الرياضيين، والجماهير يعرفوا منها سي فتحي قراره الإداري نافذ المفعول وما يشيرش فيه إلا كل واحد في ميدانه. نقول الكلام هذا مش أنا ولا مرة أنا أتحدثت كما يحكي وتو يتكلم ويقولوا رؤساء النوادي فيهم برشا اللي يدخلوا قرروا ويعملوا في الأمور الفنية، لكن بالنسبة لسي فتحي ما عندوش، لأنه ممكن كان ما يكونش ديما باستمرار يجي يسأل باش يعرف الحالة اللي عايشينها كيف صاير رياضيا تسييريا من ناحية رياضية، أما هذا في المقابلات عمره ما تدخل عمره ما تكلم. علاش ما نقول لك كان سي فتحي راجل دولة مش مسير رياضي برك، كان حق يمهد لك سبل النجاح ويحملك المسؤولية مادام وفرت لك معناها يلزم يطلب النجاح. الحمد لله النجاح كان موجود تضافر الجهود تاع المجموعة الكل، وطبعا الرياضيين كان جوهم ممتاز، كانوا عائلة واحدة، كانوا إخوة. سي فتحي ديما في تونس يجي كل بعد أسبوعين ثلاثة يجي في زيارة، أما وين يجي يجي كالمسؤول الأول كالمرشد كاللي يقولوا احنا أخذتوا تفرح الرياضيين يحملهم مسؤولية البلاد كاملة يذكرهم اللي راهو مش هما يقولوا احنا رياضيين بس لكن هما جنود تاع جرجيس من ناحية رياضية طبعا، وهما راهو مثلا جماهير جرجيس الكل، ولذا يطلب منهم ديما باش يكونوا في مستوى الحدث. وكان كلامه يأثر مليح برشا رياضيين، وكان كل ما يجي لازم يعمل الإضافة اللي يعملها مسؤول بحقه ومسؤول، ولذا كان جيته يترقبها جرجيس الكل. فتحي كان ربي يرحمه كان معاملتي أنا والرياضيين وفي الجو في وسط الفريق في وسط المجموعة كي جي كيفاش يعدوا النهار لازم باش يشوفنا لازم باش نقعد معها نحكي ونحن يجي الرياضيين ويحكي معهم ويسأل على حالاتهم وكل كان يجي فعلا يكون قريب برشا ويعيش اليومين نتاع آخر أسبوع ولا ثلاثة 100% بكل حضور بكل روح باش يفهم الرياضيين باش يفهم الأجواء. خاطر أنا كنت نلح في طلبات لفيت الرياضيين خاصة في المنح للرياضيين، خاطر كانوا في المستوى وقتي كل أسبوع فما انتصار وكل أسبوع فما مشهودات كبيرة، وأغلب الوقت كان جايته مفيدة جدا. أخي صالح كان صاحب قوله كلمة إذا خرج وعد من فمه راهو وهذاك الوعد نافذ، ما فيهش تراجع وما فيهش تأخير وما فيهش كله تغيير. بطبيعة الحال أنا مدرب نتكلم على جو نتاع الفريق نتاعي، ربي يرحمه توسع لي وسي فتحي مش موجودين. لما كان جاء سي علي عبد الحي ممكن فما راهو اللي سمع بها بعد في جرجيس، مرة مشيت أنا وسي علي هبطنا تونس باش نحضروا ستاج تاع العام الثاني، وسي فتحي وقتها البيرو نتاعو كان شركة نتاع البحيرة نتاع تونس يخدم مع السعودي، وقاعدين أنا وسي علي وسي فتحي وستاج نتاع دراهم ونمشيو لعند دراهم ونمشيو لكيب موهن. والسيد سأل وقال ماذا يراه النايب نتاع جمعيتي وماذا المدرب؟ قالوا ما لا اخدموا خلال ربيحكم شيء قد كي غادي قد يسمع فينا نتحدثوا نتحدثوا وقتها تبيع استاج قد شو الكلفة نتاعه، فما حاجات يزمها تزيد حاجات تنقص لكيب موهن نمشيه ولا ما نمشيش، يكون لكيب موهن ما نحن موجود خاطر مش نمثلوا جرجيز ما نخرجوش لقدام جمعيات أخرى بقل ما الحاجات التي تتنقص من القيمة نتاعنا. يا أخي تكلم سيدة يا صالح كامل قالوا خلاص ما فيش اشكال، وكتب شيك ما نعرفش مولي فيه، وقالوا هاو شيك لا قالوا خلاص لا ما ناش في حاجة للمساعدة، كل شيء عندنا واحنا كنا قبل ما يجي هو معناها يلزم الفلوس باش تتوفر باش نعمل استاج هذاك. معناها انت انسان قوي شخصية وما يحبش الكل يعمل عليه مزيان باش يظهروا موقف اللي هو قولوا احنا في حاجة معونة ولا
1: صدى الأثر.
5: هكذا إذن تكتمل الصورة لا من خلال الوثائق والتواريخ فقط، بل من خلال أصوات من عرفوا المرحوم فتحي غانا واقتسموا معه سنوات العمل والعطاء، فكان لكل واحد منهم ذكرى. رحل المهندس وبقيت المشاريع تشهد على كفاءته، وغاب رئيس الجمعية وبقيت ذكرى رجل آمن بأن الرياضة قيم قبل أن تكون منافسة. واليوم ونحن نستمع إلى ابنه وإلى زملائه وإلى من بدأوا خطواتهم الأولى في الهندسة على يديه، ندرك أن الرجال لا تخلدهم المناصب بل تخلدهم القيم التي يغرسونها. رحل المهندس فتحي غانا، ولكن ما شيده لم يكن مجرد منشآت ومشاريع بل بنى ثقة في الإنسان وغرس معنى الوفاء للمهنة وللمدينة وللوطن. تلك هي سيرة الرجال الذين يغيبون عن الأبصار ولا يغيبون عن الذاكرة. إلى أن نلتقي في أثر جديد، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم أوفياء لذاكرة من صنعوا الأثر، وإلى اللقاء.
1: أثر عبر الأثير، إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع تحيات
6: شعلاء المجد.

0: شارك بهوى وانتي مبطاك شارك بهواك وانتي مبطاك
1: نعمة
0: شارك بهواك.

0: أردت تمضي سريعا.
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء يتجدد بالكلمة ويسافر على جناح الحروف يحمل مشعله الجديد على كل طريق.
1: مشعل يدعو للحوار ولا يدعي الكمال، فطريق المعرفة لا تحده حدود وهو بلا طفاف.
0: فتعالوا نغوص في أعماقه ونشكل من كلماته حقائق لا زبدا منثورا.

0: أجزاءنا المرأة في هذا الزمن استطاعت كما نلاحظ ونعيش أن تساهم في عملية البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بشكل واضح ومتميز في بعض المجتمعات.
1: صحيح أن قضاياها الكثيرة لم تحل بعد في كثير من المجتمعات أيضا، لكن ليس هنا مجال التأمل. إننا نتأمل أولئك الشباب ونظرتهم للمرأة.
0: رغم أنه يعيش العصر بكل دقائقه وتفاصيله، ورغم أن زوجته تعمل وتشاركه العمل والنتاج بشكل بارز،
1: إلا أن نظرته للمرأة ما زالت تتسربل بقيم الماضي والنظرة التي كانت تنظر للمرأة من خلالها في عصور غابرة.
0: نعجب من أولئك الشباب الذين إذا ما رزقوا بطفل هو بنت تمنوا الطفل الولد، ويزداد ضيقهم حين يتكرر الأمر مرتين أو ثلاث.
1: لا ندري لماذا هذه النظرة البائسة لموضوع البنت والولد في عصر تجاوز القضية منذ زمن.
0: لماذا المقارنة؟ ولماذا الإحساس والشعور بأن الولد ما زال متفوقا متميزا ومجلب فخر واعتزاز،
1: بينما النظرة إلى البنت أو أبو البنات ما زالت تحكمها القوانين الجاهلية؟ إنه حقا عصر العجائب.

0: تصنيف البشر. أيها الأصدقاء، ما زالت كثير من النظم الاجتماعية تحكم الناس وتقيسهم حسب تصنيفات بالية متحجرة تقتل الروح الإنسانية في المهد وتقترب بها من طوفان الجحيم والدمار.
1: وقد استطاعت هذه النظم أن توزع وتصدر طوفانها إلى مجتمعات كثيرة، وراح الناس في هذا الزمن يحاكمون الآخرين حسب التصنيفات المهلكة.
0: في رأينا أن المعيار الوحيد لقياس الآخرين والحكم عليهم من خلال نفعهم لمحيطهم الصغير والكبير.
1: يجب أن يكون حكمنا عليهم من خلال نفعهم لأسرهم الصغيرة ولأسرتهم الكبيرة لمجتمعهم.
0: هل أوقدوا شمعة بدل أن يلعنوا الظلام؟ هل زرعوا نبتة بدل أن يشكوا القحط؟ هل حفروا بئرا بدل أن يموتوا عطشا؟
1: إن الإنسان بعمله، بنتاجه، بإبداعه، بتضحياته على طريق العمر، فبدلا من وقر الآذان بصياح فارغ تعالوا نقول كلمة طيبة منصفة،
0: وبدلا من حكر المعرفة على حدود وألوان وأجناس تعالوا نجعلها كالشمس والهواء والماء لكل الناس أجمعين، وسيغدو العالم سعيدا ضاحكا في كل حين.

0: عزيزي المستمع، بعض الناس ممن يحتلون منابر التوجيه كتابة أو حديثا أو حتى تعليما، نقرأ أو نسمع لهم أحاديثا تحقر من شأن العلم والعلماء.
1: هم يكتبون أو يتحدثون ويوجهون أو يرشدون بطريقة تكاد أن تضع العلماء والعلم في آخر قائمة الاهتمامات المعاصرة.
0: هل تصورتم يوما أن يوضع مخترع مبدع في قائمة من لم يعمل شيئا للبشرية؟
1: في زمن نكون فيه أشد ما نكون للعلم طريقا وخلاصا لمجمل القضايا العسيرة التي تعترض حياتنا، يأتي من يصغر من شأن العلم.
0: كيف إذن تتلقى الأجيال وهي فيما هي فيه من جهل طريق هذا المتحدث أو الكاتب المفترض أن يكون شمعة تنير الطريق؟
1: وكيف تكون النظرة للعلم إذا تحولت تصغيرا من شأن المبدعين؟ كيف سيقدرون العلم وهم الجهلاء إذا كان المتعلمون لا يقدرونه؟
0: ما هكذا تورد الإبل، وما هكذا يكون الحديث أو الكتابة عن العلم في عصر يكفيه ما هو فيه من جهل.

0: تأملات أخرى ملونة لكم أجمل الأماني. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: كيف خبازين يا حلوين المنطقة الخبازين.
2: سيدي.
3: تفضلي.
1: لعلك تعمل في هذه المخبز قريبة من الحالة.
3: نعم.
1: هل أنت في حاجة إلى بائعة؟
4: بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز. إخراج محمد المختار الوزير.
5: استسلمت إلى الإدارة وإلى السيدة وخيرها. يسأل أنكم مرتدين إلى مصر رسمي. سوف أعمل ضد هذا. ثم أعرف كيف أتمكن من الخروج.
1: المتكلمات في المستشفى يخرجنا كل يوم أحد في السادسة صباحا ويرجع في الثامنة. لا تبدل لنا الخروج مع هذه الخلسة بدلا لنا إهداهن. نعم، هناك في الصيدلية شراب خدي الأعصاب في يطير النوم. في الفيلمين مدمنة على الخمر وليلة أحد. في الفيلمين هي التي تقع تختيرها. نعم، هي التي تقع تختيرها.
6: أنا
1: سيدتي فيلمين، أنا بين يديك وخمرك المفضل في يدي.
6: شكرا لك يا أنا. شكرا لك. إن غدا يوم الأحد، فأرجو أن تقبليني باكرا.
1: سألك كل أسبوع، كوني مطمئنة. هي زجاجتك بجانب سريرك، تصبحين على خير.
6: ليلتك سعيدة.

0: صباح الخير سيدتي الرئيسة.
1: صباحك سعيد يا أنا.
0: إن الفيلومين منهمكة في تضميد جراح أحد الجرحى، وقد أرسلتني إليك ترجوك أن تنتظريها، فإنها ستتبعك متى فرغت من شغلها.
1: حسنا، سنسبقها وسآمر بواب المستشفى للسماح لها بالخروج.

0: ملابسي الخارجية وأرتدي ثياب فيلومين، وعلى إثر خروجي بخمس دقائق أغادر المستشفى.
1: أبي؟
2: نعم يا عزيزتي ماري.
1: كم تبلغ ثروتك؟ لماذا لا تجيبني؟ أجب على سؤالي ثم انذهل إذا شئت. أوفيد. لا لا لا يا أبي، لا تتحرج من أوفيد، فإنه عالم بكل أعمالك وأنت لا تكتم عنه شيئا من أموري.
2: ولكن لما هذا السؤال الغريب؟
1: لماذا؟ لأني أريد. أريد أبي، أريد.
2: ليس هذا بالبرهان يا ابنتي.
1: وأنا أجده برهانا كافيا.
2: حسنا. إن مبلغ إيرادنا 100,000 ريال في العام.
1: وبذلك يكون مقدار ثروتك 10,000,000 ريال ما عدا المعمل فيما أظن.
2: هو ذاك.
1: وكم يساوي المعمل؟
2: يساوي 1,000,000 ريال. لو كان لسواي لاشتريته بهذا المقدار.
1: إذن يجب أن تبيعه بهذا الثمن.
2: كيف؟ ماري، تريدين أن أبيع معملي؟
1: نعم نعم.
2: ولكن
1: لا تعترف أبي، فإنك غني جدا ولا حاجة لك إلى العمل بعد هذه الثروة. أريد أن تسرع ببيعه لأن لدي مشروعا لا يمكن تأجيله.
2: ما هو هذا المشروع؟
1: مشروعي هو السفر إلى فرنسا لنعيش هناك.
2: فرنسا؟ فرنسا؟
1: نعم أبي، فرنسا، فرنسا بلادي. أنا فرنسية لا أمريكية، أحب فرنسا، أريد أن أراها وأرغب، أرغب العيش فيها والموت فيها.
2: ماري، ما دخل الموت في حديثنا؟
1: لا أحب الموت دون شك، وما اختياري فرنسا إلا لأني أحب الحياة، أحب حياتها، إن الضجر سوف يقتلني هنا أبي، وبت أشعر أن باريس تجذب إليها كالمغناطيس، بل أشعر أني إذا كنت في باريس تمكنت من التنفس بسهولة لا أشعر بها الآن أبي.
2: ولكني لا أجد يا ابنتي ما يمنعنا من الذهاب إلى فرنسا والإقامة فيها 2 أو 3 أو
1: ماذا؟ لا لا لا أبي، كلا كلا، ليس هذا الذي أريده، بل أريد أن تنهي أعمالك وتجمع ثروتك، فنسافر إلى فرنسا حيث نقيم فيها بقية العمر دون عودة إلى نيويورك.
3: ولكن كيف؟ أنا أبيع هذا المعمل ونبرح نيويورك؟ ما هذا برأي؟
1: أوفيد، أنت مخير بالبقاء في نيويورك، أما أنا أريد السفر إلى فرنسا، وإذا لم أسافر إليها أموت حتما، أموت أبي، أسمعت أموت.
2: ألا تزالين تذكرين الموت؟ فما هذه الأفكار المظلمة التي تنتابك اليوم؟
1: لا أعلم ما يجول في نفسي، ولكني أشعر أن الضجر يقتلني.
2: ماري بنيتي، سكني من روعك. ماري أرجوك لا تبكي، فإن بكاءك يقطع قلبي ويمزق أحشائي. حاضر حاضر حاضر حاضر يا بنيتي، سأفعل كل ما تريدينه. اطمئني، سنذهب إلى فرنسا. سنذهب إلى فرنسا. ولكن ماري، قولي لي يا ابنتي، ماذا نصنع فيها؟
1: ماذا نصنع؟ نعيش أبي، نعيش فيها عيشة بذخ تناسب ثروتك، فنشتري قصرا جميلا في أحسن شوارع المدينة، ونذهب إلى الملاعب ونفتح قصرا للزائرين أبي.
2: ولكننا لا نقيم فيها 2 حتى نملها.
1: لا لا، باريس أبي، إني لا أملها، لا أمل تلك العاصمة الكبرى مدينة النور.
2: أما أنا فأمل من غير عمل.
1: هبي، وأية فائدة لك في العمل بعد أن أصبحت غنيا؟
2: إني لا أريد الشغل الآن للكسب، ولكني تعودت العمل حتى ألفته ولا صبر لي عنه.
1: إذا كنت قد بعت معملك هنا فما يمنعك من أن تنشئ مثله في باريس؟ إنك من مشاهير المخترعين، وقد بلغت شهرتك أوروبا، وستنال من الشهرة في فرنسا ما نلته في أمريكا. هلم أبي، هلم ووافقني على اقتراحي وأسرع في بيع معملك. وأنت يا أوفيت، ألا تسافر معنا؟
3: سوف نرى.
1: كما تشاء، فإني أرى من عينيك أنك ستبذل جهدك لتمنع أبي من تحقيق هذه الأمنية، ومع ذلك فإنه سيوافقني أنا بالرغم عنك، فإني أحب أن أسافر إلى باريس لأن هواء هذه البلاد يحييني، وإذا امتنع أبي أن يذهب بي إليها أموت دون شك. أموت أبي، أسمعت؟ أموت.
4: ماري، ماري،
3: ما قولك يا بول؟ هل تحقق أمنيته؟
2: وأن نجد سبيل لعصيانها، فأني إذا لم أوافقها مريضت وماتت دون شك.
3: إذن سنسافر بعد أسبوع.
2: هو ذاك.
3: في الحقيقة يا بول، إن الحنو مستحب، ولكن ليس إلى هذا الحد.
2: إحقاق للحق يا سوليفو، إن ماري مصيبة في اقتراحها، فأي شيء بقي لي في هذه البلاد من الأفضل نعود إلى بلادنا فنعيش فيها بقية أيامنا، وليعرف رجلا ثريا يرغب في شراء معملي. حسنا، سأذهب إليه.
3: بول، أريد أن أكلمك.
2: تفضل.
3: لا، لك ليس هنا.
2: لماذا؟
3: لأني لا أحب أن يسمع حديثنا أحد. هلما بنا إلى غرفتك الخاصة فلا يسمعنا فيها أحد.

0: اجلس.
1: شكرا.
0: إننا وحدنا الآن كما اقترحت، فماذا تريد؟
1: بول، هل أنت عازم عزما أكيدا على مبارحة أمريكا؟
0: نعم.
1: لا بأس، ولكن ماذا تريد أن تصنع بي؟
0: تسافر معنا.
1: وأنا لا يروق لي أن أرجع إلى بلاد يقبض علي البوليس فيها حين يشاء.
0: لا تخف، فقد سقط الحق عليك بذهاب المدة.
1: هو ذاك، ولكني شخصيا أوثر أن أبقى في هذه البلاد.
0: ابقى فيها؟ فأني يتوسط لك في خدمة من يشتري معملي براتب معين وبجزء من الأرباح. ها، هل يوافقك ذلك؟
1: كلا كلا
0: كلا. إذن ماذا تريد؟
1: أريد أن أشتري معملك.
0: أعد ما قلت. تشتري معملي. أصيبه. لقد كنت أحسبك معدما فقيرا، فإذا بك أصبحت من أهل الملايين.
1: كلا كلا يا بول كلا، ليس لدي دراهم على ما تعهدتني، بل إني مدين بخسارة أمس، ومع ذلك فإني سأشتري معملك. أنت رجل ذكي.
0: أريد أفصح عن مبتغاك.
1: حسنا، اصغي إلي جيدا.
2: بائعة الخبز. تشخيص سيام صدق، رضا عوادي، نجاة بن كيلاني ومحرزية الهماني. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: لقاء الأنس
1: مجلة العلم والمعرفة
0: نافذة على جديد الحياة العصرية
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس أسعد الله أوقاتكم بالخير والسرور
1: وعمر الله قلوبكم بالسعادة والمحبة.
0: نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء
1: وندعوكم إلى ضيافتنا على بيادر مواسمنا العامرة بالعلم والمعرفة
0: والمزدانة بالخير والفائدة.
1: في هذا اللقاء نطمح إلى تقديم المعرفة والفائدة والتسلية،
0: وغرضنا بكل هذا إرضاؤكم وتمضية أروع الأوقات وأفضلها معكم.
1: فأهلا وسهلا بكم في لقاء الأنس. الإنترنت كظاهرة عالمية، كيف بدأت حكايتها؟ أولى فقرات برنامجنا.
0: بعد ذلك سيكون لنا وقفة مع موضوع الأمثال الشعبية،
1: ثم نتحدث عن طائر النعام وفوائده المتعددة. تلي ذلك محطة مع الموسيقى وقصتها مع الإنسان، وهناك لقاء مع صاحب أكبر مخطوطة لنسخة من القرآن الكريم،
0: ونختم مع بعض المعلومات السريعة. فأهلا وسهلا بكم وإلى أولى فقراتنا. أنت مستعدة يا عفيفة؟
1: بالطبع مستعدة. نبدأ الموضوع مع الإنترنت.

0: هذا العالم المذهل الذي أدهش العقول.
1: أيها الأصدقاء، الحياة دائما في تطور وتقدم. في كل يوم يقدم لنا العلم جديده في مختلف المجالات، وهو يثبت كفاءته على أنه يمثل الروح المحركة للإنسانية نحو الرفاهية والسعادة.
0: نعم، لقد أحدث العلم العديد من الثورات العلمية والمعرفية في حياة البشرية، وآخرها وأهمها ثورة المعلومات وما حملته من إسهامات عظيمة تركت بصماتها على مختلف أوجه الحياة.
1: فنظام الإنترنت الذي هو من ثمرات هذه الثورة أدخل العالم في حالة من التوحد والاتصال، وألغى الحدود وقصر المسافات وقربها.
0: من هنا يا جهاد أطلق على هذا العالم مصطلح القرية الكونية، لأنه أصبح عبارة عن شبكة مترابطة يتناول روادها الأفكار والمعلومات والمصالح.
1: إضافة إلى ما تقدمت به يا عفيفة، فإن مصطلحا آخر ارتبط بثورة المعلومات والإنترنت هو ما يعرف بمصطلح العولمة.
0: لنعد إلى بداية القصة، كيف بدأ الإنترنت وكيف تطور؟
1: سنحاول اختصار الإجابة عن هذا السؤال الكبير. في مطلع الأربعينيات بدأت تتبلور الدراسات والتجارب حول أنظمة الكمبيوتر، وقد نجحت في اختراع أول كمبيوتر عام 1944.
0: وعلى ضوء هذه التجارب التي استمرت، برزت فكرة الإنترنت كنظام يربط بين أجهزة الكمبيوتر.
1: ويمكن القول إن عام 1969 يشكل بدايات عمل الإنترنت، حيث ربطت أربعة أجهزة كمبيوتر معا لتبادل المعلومات العسكرية، وكان ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تطور إلى 37 جهازا أدخل فيها البريد الإلكتروني.
0: وفي الفترة الممتدة من منتصف السبعينيات لغاية منتصف الثمانينيات، أصبح الإنترنت جهازا قائما بحد ذاته يجمع مئات الأجهزة والمؤسسات بشبكة واسعة من المعلومات، لكن بقيت عملية استخدامه محصورة بنطاق ضيق وخاص.
1: وبعد هذه الفترة بدأ نظام الإنترنت ينتشر بسرعة في فضاءات أوسع ليشمل أكثر دول العالم. والآن فإن مستخدمي الإنترنت يبلغ عددهم في العالم حوالي 600 مليون، ويرتفع العدد 150 مليونا كل عام.
0: لكن يا جهاد، بقيت معلومة من المفيد ذكرها هنا، ماذا تعني كلمة إنترنت؟
1: هذه الكلمة هي مركبة من إنتر التي تشير إلى العلاقة بين شيئين أو أكثر، ومن كلمة نت التي تعني الشبكة، فيكون المعنى الكامل لكلمة إنترنت الشبكة الواسعة التي تربط بين العديد من الشبكات المحدودة. نتابع معكم أيها الأصدقاء هذا اللقاء المشوق، وننتقل بين فقراته المتنوعة.
0: فأهلا وسهلا بكم في لقاء الأنس.
1: كم من كلمة أو عبارة تلفظ بها قائل فأصبحت مثلا أو حكمة تناقلتها الألسن وتوارثتها الأجيال.
0: وكم في اللغة العربية أو في لغات العالم من أمثال شعبية تعبر عن مغزى فكري أو حكمة أو عبرة.
1: طبعا هناك آلاف الأمثال التي يزخر بها أدب الشعوب، وهي تمثل تجربة إنسانية غنية.
0: أصدقائنا المستمعين، المثل الشعبي باختصار هو حكمة قصيرة مختارة من تجربة طويلة. ومن خصائص الأمثال الإيجاز في اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكناية.
1: يقول ابن المقفع، إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للنطق وأنقى للسمع وأقرب لمدارك الشعوب.
0: رأيك أن نستعرض بعض الأمثلة؟
1: فكرة جيدة. يقال سبق السيف العذل، العشاب الضارة تنمو بسرعة، على أهلها جنت براق.
0: مهلا، هذا المثل الأخير هل تعرف قصته؟
1: طبعا، براقش هي كلبة لقوم أغير عليهم فهربوا ومعهم براقش، فاتبع الأعداء أثرهم وما اهتدوا إليهم إلا بنباح كلبتهم براقش فأغاروا عليهم من جديد، لذا قيل على أهلها جنت براقش.
0: لكن أنا لدي قصة أخرى لهذا المثل.
1: قصة أخرى؟ ما هي؟
0: القصة تقول
2: ما بك يا براقش؟
3: مللت أكل لحم الضأن يا لقمان، فلما لا تشتري لنا ناقة وتذبحها؟
2: تعلمين أنني أكره لحم الجمال واقتناء الجمال.
3: على عكس أهلي فإنهم يكرهون الضأن ولا يقتنون إلا الجمال.
2: لكل امرئ من دهره ما تعود يا براقش. عندما تذهبين إلى أهلك كلي من لحم جمالهم، أما عندي هنا وفي مرابع أهلي فلن تأكلي غير لحم الضأن.
3: اسمع.
2: نعم.
3: أما وعدتني بزيارة أهلي؟
2: بلى، وما زلت عند وعدي.
3: وما رأيك لو نذهب إليهم غدا؟
2: لا بأس، هيئي نفسك للرحيل.
3: وحدنا؟
2: لا، سأخذ معي كوكبة من قومي.
3: ليث، يا ليث.
4: نعم يا أمه.
3: غدا سنذهب إلى أخوالك يا ولدي. أراك تركت الرجال وجئت إلي
2: لأطمئن إليك، كيف أنت؟
3: بخير.
4: أبي خذ، خذ يا أبي ما أطيب هذا اللحم.
3: كل، كل يا لقمان.
2: ما أطيب هذا اللحم، أقسم إنني ما طعنت لحما مثله. قل لي يا بني، من أين جئت بقطعة اللحم هذه؟
4: من جزور نحرها أخوالي.
2: إذن هذا هو لحم الإبل، ما كنت أعلم أن لحومها لذيذة حتى طعنتها الآن.
3: كم حدثتك عنها من قبل
2: وكنت لا أصدقك. على أي حال أخبريني، كم ناقة عند أهلك؟
3: لا أعرف العدد.
2: إذن سنبقى عندهم إلى أن نجهز على آخر جزور، سننحر كل يوم واحدا.
5: ما الذي فعله بك لقمان وجماعته؟
6: عما تسأل؟ أفصح.
5: أراك في كل يوم تذبح لهم جزورا.
6: هذا واجب الضيافة يا أخي.
5: وإلى ما إقامتهم عندك؟
6: لا أدري.
5: وكم بقي لديك من النياق؟
6: قل كم استلفت من الآخرين.
5: وكل هذا من أجل لقمان وبني قومه؟
6: لقمان وقومه كانوا لا يأكلون إلا لحم الشياه، ومنذ أن أقنعت براقش زوجها بطيب لحم النياق وأنا على هذه الحال، في كل يوم أنحر لهم جزورا.
5: هكذا إذن؟
6: أجل يا أخي، لقد استطابوا لحم النياق وما عادوا يأكلون غيره.
5: وأنت لم يبق لديك نياق وبدأت تتسلف من الآخرين.
6: هذا ما حصل.
5: على أهلها جنت براقش.
1: حقا إن براقش جنت على أهلها.
0: خصوصا عندما يكون هناك قناص فرص أمثال زوجها النهم.

0: أكلت لحم النعام؟
1: لا.
0: وهل تذوقت بيضة؟
1: أبدا.
0: ماذا تعرف عن النعام؟
1: كل ما أعرفه أنه طائر غريب الأطوار، لا يطير برغم أن لديه جناحين قويين، وهو أيضا حيوان جبان، مع العلم أنه يملك مقومات القوة. يدفن رأسه تحت التراب خوفا عندما يتحسس الخطر، وهو بذلك يضرب به المثل ويقال.
0: مهلا مهلا، لعلك أخذت بالشائعات المغرضة التي حكيت حول هذا الطائر الجميل.
1: شائعات؟ هو كيف؟
0: أمهلني قليلا لنرفع هذا الغبن عن صديقنا النعام.
1: تفضلي.
0: النعام عندما يضع رأسه تحت التراب فهو لا يفعل ذلك خوفا أو هربا من الخطر المحدق به، إنما هو يلجأ إلى هذا التصرف لكي يتحسس خطوات العدو من خلال ذبذبات

0: وهو من أسرع الطيور إذ يستطيع الركض 50 ميلا في الساعة.
1: هذه أعرفها. وثانيا؟
0: ثانيا علوه 2.5 متر، أما وزنه الطبيعي فحوالي 130 كيلوغراما.
1: عفيفة، وهذه أعرفها أيضا. ثالثا؟
0: وتبيض أنثى النعام في السنة حوالي 80 بيضة، ويبلغ قطر البيضة من 13 إلى 15 سنتيمترا، وتفرغ تقريبا 35 فرخا في السنة. أما لحم النعام فهو قليل الكوليسترول، وجلده من أغلى الجلود وأجملها.
1: في الحقيقة يا عفيفة، هذه معلومات قيمة جدا. وماذا بعد؟
0: يعيش النعام ما بين 50 و60 سنة.
1: إذا اعتبرنا ما قلت رابعا، فهل هناك المزيد؟
0: طبعا هناك المزيد، لكن الوقت ضاق بنا الآن.
1: حسنا، إذن يكفي ما ذكرت لبيان أهمية هذا الطائر وكثرة فوائده للإنسان.
0: ما زال لقاؤنا مستمرا معكم في رحلته الممتعة.
1: انتظرونا بعد هذا الفاصل لنتابع معكم لقاء الأنس.

0: هل تحب الموسيقى؟
1: بالتأكيد نعم، لكن أي نوع من الموسيقى تقصدين؟
0: طبعا الموسيقى التي تهدئ الأعصاب وتروح عن النفس.

0: المقطوعة الجميلة للأستاذ عماد الشاروني.
1: نتابع معكم أيها الأصدقاء هذا اللقاء المشوق وننتقل بين فقراته المتنوعة.
0: جهاد، ماذا بقي في جعبتنا الآن؟
1: بقي الحديث عن أكبر مخطوطة لنسخة من القرآن الكريم.
0: بالمناسبة هذه المخطوطة عمل رائع حقا، فثمة أشخاص موهوبون في بعض فنون الحياة، أحيانا كثيرة تتاح لهم الفرصة فيعبرون عن موهبتهم أجمل تعبير ويقدمون لنا إبداعاتهم.
1: ويبدو أن الفنان حسن الزيات استغل موهبته في فن الخط وقدم لنا عملا رائعا، هو عبارة عن مخطوطة كبيرة تعتبر أكبر نسخة للقرآن الكريم كتبت بخط اليد بأسلوب فني جميل.
0: كم استغرق إنجاز هذا العمل المميز؟ وما هو حجم هذه المخطوطة؟
1: وهل تنتظرين مني الإجابة؟
0: أليس لدك فكرة؟
1: بالطبع لدي فكرة، ولكن سنترك مهمة الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها لحسن الزيات نفسه. الزميلة نال الزين قصدته في بلدته طير دب في جنوب لبنان وأجرت معه هذا اللقاء.
2: بداية منرحب فيك حسن، يعطيك ألف عافية. من أمتين اشتك فكرة تخطيط القرآن الكريم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. واقعا فكرة كتابة القرآن الكريم كانت عندي من أنا وصغير، كنت خلالها أكتب بعض الآيات القرآنية للمدرسة. فكرة المصحف يعني صعب كتير، بالإصرار الحمد لله رب العالمين وباتكالي على الله طبعا لأني عم بكتب كتاب الله سبحانه وتعالى، عملت كيف التفاصيل والدراسات حول المصحف والحمد لله هذا المصحف اللي عندنا هيك.
2: دراسي حول شو؟

0: طبعا أخذت لقياسات بما أنه القرآن بيتألف مثلا من 500 صفحة أو 600 صفحة، اخترت النسخة الأفضل أنا وأخذت قياسات الأسطر بين بعضها، وكل مثلا صفحة كم سطر كيف قياسات بتكون، وعلى هالأساس بلش. طبعا كان عندي عدة تجارب بالأول، يعني تقريبا راح من عندي 44 صفحة وصلت للصفحة الموجودة قدامنا.
1: خلينا نحكي شوي مواصفات القرآن الكريم اللي بين إيدينا، طوله، عرضه، الخط اللي موجود فيه، صح. الرسومات اللي عجواني بالآيات، كل هالشي بحب المستمع يعرفه.
0: نعم، هذا القرآن بداية طوله، طول الصفحة الواحدة متر، والعرض 70 سنتيمتر.
1: نعم.
0: حسب ما قيل انه ان شاء الله راح يكون اكبر قرآن بالعالم من حيث القياسات والوزن، وزنه تقريبا 75 كيلو. مثلا بالنسبة لنوعية الخط، الخط طبعا مثل ما حكيت بالاول انه انا نقيت النسخة الافضل بين المصاحف، لانه في عدة نسخ للمصاحف، نسخ مثلا بتألف من 500 صفحة مثل ما قلت و600 وهكذا. في
1: من هون من اي صفحات؟ قديش عدد الصفحات؟
0: النسخة اللي اخترتها انا بتألف من 604 صفحات. طبعا القرآن بتألف من 30 جزء، مقسمة هذه النسخة كل جزء بتألف من 20 صفحة، وبيبقى الجزء 30 بتألف من 24 صفحة، بيتم القرآن هيك 604 صفحات من دون الفهرس والمصطلحات وكذا وهيك.
1: فإذا 604 صفحات حسن أنت خططتهم بآية القرآن الكريم، قديش استمر العمل معك؟
0: واقعا أنا أخذ معي شغل سنتين كتابة وثلاثة أشهر مراجعة لخلصت لأنجزت القرآن. طبعا كنت خلص الصفحة على الميلتين، ست ساعات من الشغل ومرات أكثر حسب الرسومات اللي فيها، لأنه في عدة صفحات مثلا تألف من 20 آية 30 آية، طبعا رسومات الآيات تأخذ وقت أكثر، تقريبا بقلب بعضهم ست ساعات الصفحة الواحدة. بعض الأيام العطل طبيعي 10 ساعات و 12 ساعة، في يوم من الأيام اشتغلت 14 ساعة متواصلة.
1: 14 ساعة وكانوا مباركين لحتى تنتج لنا هلأ هالنسخة من القرآن الكريم المميزة. شايفين حسن في رسومات قدامنا بالإضافة للآيات، يعني مش بس خططت الآيات، الرسومات كمان أنت اللي عجواني بالآيات رسمتها؟
0: طبعا الرسومات اللي بالمصحف كله مع زخارفي على الجلد مباراة تصميمي ورسمي أنا.
1: كمان هي أخذت وقت كتير. طيب حسن، في ناس توجهوا لحتى يشوفوا هالنسخة من القرآن الكريم؟
0: أي طبيعي، مجرد ما عرف القرآن على التلفزيون والصحف بلشت وفد، مثلا وفود الشعبي، وبعدين اجى اكثر من وفد من الخارج، اجى وفد من جمعية القرآن الكريم بلبنان، اجى احد الكويتيين اللي بيملكوا دار نشر بالكويت، إجا كمان من العراق ناس، وأكثر من وفود شعبي من لبنان كمان إجت لعنده.
1: حسن، عامرة ديارك بهالقرآن الكريم إن شاء الله، بتبقى عامرة دياركم وعامر هالبيت المبارك بهالقرآن الكريم. يعطيك ألف عافية. شكرا،
0: بتشكركم كتير.
2: ما رأيك يا عفيفة بهذا العمل؟
3: قلت في البداية إنه عمل رائع جهاد.
2: نعم.
3: إذا كانت مخطوطة حسن الزيات أكبر نسخة للقرآن الكريم، فما هو أضخم كتاب في العالم؟
2: أضخم كتاب في العالم اسمه الكتاب الأعظم. نشر هذا الكتاب في ولاية كولورادو الأمريكية عام 1976، يبلغ قياس صفحته مترين و74 سنتيمترا عرضا، أما طولها فيبلغ 3 أمتار.
3: جميل، جميل جدا. لكن أصغر كتاب في العالم هو قصة الملك كول، إذ يبلغ حجم صفحتها مليمترا مربعا واحدا. وهذا الكتاب المخصص لقصص الأطفال طبع منه عام 1985 85 نسخة في سكوتلندا.
2: عجيب أمر هذا الكتاب، كيف يقرأ يا عفيفة؟
3: تقلب صفحاته بواسطة الدبوس، أما قراءته فبواسطة المجهر.
2: والآن ما رأيك يا عفيفة أن نذكر مستمعين الكرام ببعض المعلومات السريعة؟
3: أنا موافقة، بماذا نبدأ؟
2: ما هو أكبر قبر في العالم؟
3: حسناً، أكبر قبر في العالم هو هرم خوفو في مصر، الذي دفن فيه فرعون مصر خوفو، والذي ظل حوالي 100,000 عامل يعملون في تشييده فترة 30 سنة.
2: وأكبر الكواكب؟
3: هو كوكب المشتري جوبيتر. والآن جاء دوري. ما هو أكبر سد مائي في العالم؟
2: هو السد العالي في مصر.
3: وأكبر بحيرة في العالم؟
2: بحيرة قزوين.
3: حسنا، وأكبر حيوان يعيش على سطح الأرض.
2: الحوت الأزرق ويبلغ وزنه 150 طنا. وإلى هنا ينتهي مشوارنا معكم.
3: أراك تهربت من الأسئلة.
2: لم أتهرب، إنما الوقت داهمنا. انظري إلى عقارب الساعة.
3: صحيح. حسنا أعزائي المستمعين، نودعكم على أمل اللقاء بكم من جديد، ودائما في رحاب المتعة والفائدة.
2: ملتقانا بكم في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت، فحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: لقاء الأنس،
3: أسرة البرنامج
4: نلا الزين،
3: صبحي عيد،
4: حسن حمدان،
3: سوسن عواد، وعبد الكريم خشاب،
4: إسماعيل نعنوة،
3: تقديم
4: جهاد الأطرش وعفيفة فعول،
3: إعداد وإشراف
4: أحمد ترمس،
3: إخراج
4: عاطف الحاج حسن.

مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي.

بسم الله جل جلاله والحمد لله عم نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وأهله مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات.

0: قلبي.
1: مستمعينا الأعزاء، في حلقتنا اليوم مقامات وحكايات سنسلط الضوء على أحد أبرز المقرئين المصريين اللي هو الشيخ أنور الشحات

الشيخ أنور الشحات ورث عن والده الشيخ الشحات محمد أنور موهبة الصوت العذب وإتقان التلاوة بمختلف المقامات الموسيقية. الشيخ أنور الشحات ولد في 29 ماي 1978 بقرية كفر الوزير مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يد والده القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، والذي يعد من أبرز عمالقة القرآن الكريم. فاصل ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.

0: رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء ونحكيه على الشيخ انور الشحات، انور اللي قلنا نجل القارئ الشهير الشيخ الشحات محمد انور، وقلنا تولد في قريه كفر الوزير بمركز ميت غمر محافظه الدقهليه، حفظ القران الكريم في سن مبكره متاثرا بوالده رحمه الله عليه، وتخرج في جامعه الازهر، ويعتبر من ابرز القراء في مصر حيث يتميز بصوت عذب وآداء مميز، مما جعله يشارك في العديد من المناسبات الدينية داخل مصر وخارجها.
1: ذلك اليوم الحق

ويسافر الشيخ أنور الشحات سنويا إلى مختلف العواصم الإسلامية والغربية ليرتل بصوته القرآن الكريم على مسامع الآلاف من المحبين لكتاب الله.

مستمعينا الأعزاء، الشيخ أنور الشحات أنور عرف بأسلوبه الفريد اللي يجمع بين القوة والعذوبة، حيث يوظف الشيخ أنور الشحات المقامات الموسيقية بحرفية عالية، فيرتحل بالمستمع بين مقامات تعكس معاني الآيات وتضفي عليها أبعادا روحانية. ومن أبرز المقامات التي استخدمها الشيخ أنور الشحات أنور هو مقام البيات. كما نعرف مقام البيات يبدأ به أغلب المقرئين، هو زاد الشيخ أنور الشحات أنور يبدأ بمقام البيات في أغلب تلاواته. والمقام هذا كما قلنا وحكينا في مقامات وحكايات عن مقام البيات، هو مقام يضفي سكينة وروحانية تهيئ المستمع للتفاعل مع التلاوة. راجعين بعد الفاصل، فابقوا معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ونحكي على الشيخ أنور الشحات أنور واستعماله لمقام أرست. مقام أرست ذا الذي برع في توظيفه عند قراءة الآيات التي تعبر عن القوة والعزة مثل آيات التحدي وآيات الملكوت. والمقام هذا مقام جميل جدا أبدع فيه الشيخ أنور الشحات.

رجعناكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات ونحكي مع الشيخ أنور صحات أنور واستعماله لمختلف المقامات البيات الرست والنهواند أيضا اللي استعملوا الشيخ واستخدموا في آيات الرحمة في آيات التوسل لأنه المقام هذا يضفي على الدعاء والتوسل والرحمة يضفي عليها لمسة وجدانية عميقة وعميقة إلى درجة أبدع فيها الشيخ أنور الشحات. أيضا استعمل الشيخ مقام السيكة عند التعبير عن مشاعر الشجن والخشوع ظهر برشا مقام السيكة خاصة في الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة. من المقامات زادة اللي استعملها الشيخ أنور الشحات أنور هو مقام الصبا كان يجيده بشكل خاص عند قراءة آيات العذاب والندم مما يضفي عليها تأثيرا عاطفيا قويا.

مستمعينا الأعزاء، نحكي على الشيخ أنور الشحات وإبداعه في استعمال مختلف المقامات من البياتي للنهاوند للرست للسيكا للصبا. أيضا استعمل مقام الحجاز، واللي يستخدم هذا المقام قلنا لإبراز الجلالة والعظمة والرهبة، وخصوصا في الآيات التي تتحدث عن الجنة والنار. الشيخ أنور الشحات أنور تأثر بالمقرئين الكبار لأنه كما قلنا نشأ في بيئة قرآنية، وتأثر بالعديد من أعلام التلاوة كما والده الشيخ الشحات محمد أنور، أيضا الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فجمع بين المدرسة القديمة واللمسة الحديثة اللي تميز بها صوته، فأبدع في المزج بين المقامات الشيخ أنور الشحات أنور. يواصل الشيخ أنور مسيرة والده محققا شهرة واسعة في العالم الإسلامي، حيث يحيي ليالي رمضان في العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، ويساهم في نشر التلاوة القرآنية بأسلوب متميز يجمع بين الأصالة والتجديد. هذا هو الشيخ أنور الشحات، يتمتع ويتميز بتلاوة فريدة واستخدام مبدع لمختلف المقامات والتنقل بينها. الشيخ أنور الشحات هو من أبرز القراء في جمهورية مصر، وكما قلنا يتميز بصوت عذب وأداء مميز، مما جعله يشارك في العديد من المناسبات الدينية داخل مصر وخارجها. هذه كانت مقامات وحكايات مستمعينا الأعزاء. اليوم اخترنا الشيخ أنور الشحات، إن شاء الله نتقابله في حلقة جديدة من مقامات وحكايات ومع قارئ آخر إن شاء الله تعالى. إلى أن ألقاكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ولو شئنا لأتينا كل

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني وارفعني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم أغنني بالعلم، وزينني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية. إليك ربي حببني، وفي نفسي لك ذللني، وفي أعين الناس عظمني، ومن سيء الأخلاق جنبني، إنك لطيف خبير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا، فاقرر عيني من عبادتك. يا رب، يا رافع السماء بلا عمد، يا أرحم الراحمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت،

آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين، يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم. إن هذا الحديث الشريف الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحهما في باب الهدي المحمدي في السيرة والسلوك وما يأتيه المسلم في حياته اليومية من تصرفات تبدو لأول وهلة أنها ليست من الدين، وهي في الحقيقة والواقع عين الدين وصميمة، باعتبار أن الدين هو ما يتعبد به الله ويتقرب به إليه، ليس فقط فيما يتمثل في الشعائر صلاة وصياما وزكاة وحج، ولكن أيضا سائر التصرفات الأخرى مما يدخل في مجال التعامل بين الناس. فكل ذلك عبادة وقربة إلى الله إذا ما اقترن بالنية. هذه القاعدة والأساس وحجر الزاوية في كل تصرفات الإنسان، النية، وهي القصد من التصرف والمراد به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل من امرئ ما نوى. فإذا نوى العبد بأي عمل وتصرف وجه الله فإن الأجر والثواب على ذلك يكون كبيرا من عند الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحياة المسلم إذا ما أراد وإذا ما نوى يمكن أن تصبح كلها عبادة، عبادة وطاعة لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله في عقيدة المسلم غني عن عبادة، لا تنفعه طاعاتهم ولا تضره معاصيهم. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك

0: فلا يلومن إلا نفسه ما دام الأمر كذلك في دين الإسلام، وذلك من رحمة الله بهذه الأمة أنه سبحانه وتعالى لم يجعل في دين الإسلام ضيقا ولا حرجا، ولم يكلف الله في دين الإسلام المسلمين إلا بما هو في مستطاعهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما دام دفع الضرر عن المسلم وجلب المصلحة له هو الغاية من كل أمر ونهي، فحينئذ لا نستغرب ولا نتعجب أن يتعرض الهدي النبوي المحمدي إلى كل ما فيه صلاح وفلاح للمسلم في عاجل الحياة الدنيا. ومن هذا الهدي النبوي هذا الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. لا شك أن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بالطرقات يندرج في مجال الحياة العادية اليومية، فالطرقات الأصل فيها أنها ليست مكانا للجلوس، طرقات هي للسير، سواء كان ذلك بالنسبة للمترجلين أو من يستعملون وسائل النقل المتعارف من حمير وبغال وخيل وإبل، أو كان ذلك ما جاء بعد ذلك من دراجات هوائية ونارية وسيارات وحافلات وغيرها من الوسائل التي تستعمل في الطرقات، والتي هي اليوم في ازدياد وتكاثر يصل إلى درجة الازدحام. فالنهي عن الجلوس بالطرقات هو اليوم أكثر ضرورة ولزوما، ومخاطر الجلوس في الطرقات هي اليوم أكبر. قال الصحابة: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. هناك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لابد من الجلوس بالطرقات، وهذا يمكن أن يكون ظرفيا ووقتيا، إذ يمكن اتخاذ الأماكن التي يتحدث فيها الناس ويتبادلون فيها الرأي في سائر أوجه الحياة، يمكن أن يتطور الجلوس إلى غير ذلك من التصرفات المعقولة وغير المعقولة. وهذا النوع من التصرفات هو الذي عم وغلب في العهود الأخيرة، رغم مواكب هذا التطور في حياة الناس من تشريعات تنظم كيفية استعمال الطريق العام، وكذلك الحضور الفعلي لأعوان مهمتهم الأساسية السهر على حسن استعمال الطريق العام من طرف الجميع، حتى تجتنب كل مظاهر التجاوزات التي تبدأ صغيرة بسيطة ولكنها تمتد لتهدد الأموال والأبدان، وتذهب ضحيتها أنفس بشرية بريئة لا ذنب لها، يتهددها متهورون طائشون لا يعترفون بالقوانين، يقودون السيارات والعربات والدراجات والشاحنات وغيرها بسرعة جنونية وبطيش ولا مبالاة، فتقع عشرات ومئات الحوادث المرور المفجعة، والتي تفاقم وازداد عددها بنسق كبير، وعدد ضحاياها من الصغار والكبار والذكور والإناث، بعضهم أزهقت أرواحهم تاركين من ورائهم أسرا قوامها زوجات وآباء وأطفال صغار، وتسببت هذه الحوادث في جراحات وإعاقات مزمنة يظل أصحابها عالة على الأسر وعلى المجموعة مدى الحياة. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم فكان ولا بد فاعطوا الطريق حقه، وحق الطريق مجال فسيح وميدان رحب يمكن أن تسن فيه التشريعات والقوانين الردعية التي تدعو إلى إصدارها ضرورة الحفاظ على حياة الأنفس البشرية، والتي هي إحدى الكليات التي انبنت عليها الشرائع السماوية وجعل لها الإسلام أحكاما رادعة. فالأنفس البشرية أيا كانت، ذكرا أو أنثى، صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو غير مسلمة، لها حرمة ولها حق في البقاء على الحياة والحفاظ عليها. قال جل من قائل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. والقتل إذا كان عمدا فهو جرم عظيم، كبيرة من أعظم الكبائر. وحتى إذا لم يكن القتل غير متعمد فهو خطأ جسيم وخسارة كبرى. فتساءل الصحابة عن حق الطريق، وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى، والأذى كلمة عامة يدخل تحتها ما فيه تسبب في الضرر للناس، فمن يحول دون حصول الضرر للآخرين، ولو كان بإماطة الأذى الصغير له الأجر العظيم. وعكس ذلك، فإن كل من يتسبب في الأذى مهما كان هذا الأذى هو ولا شك متعرض لغضب الله وعقابه، فكيف إذا كان هذا الأذى هو إزهاق لأنفس بشرية بريئة هي اليوم بعشرات الآلاف. واعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يتمثل في مزيد التحسيس والتوعية بحق الطريق الذي لا ينبغي أن يكون الاهتمام به ينحصر في البعض دون البقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

عرفنا فيما تقدم أن الشعراء العرب كان لهم قصب السبق في تشخيص الأزهار واستنطاقها زهرة زهرة، فقد فتنتهم الطبيعة التي شكلت بما فيها من جمال وحسن وبهاء مشهدا رائعا في حقولها وبساتينها، في أشجارها وأزهارها، معينا للشعر لا ينضب. فقد اهتم الشعراء العرب منذ القدم بالطبيعة، فكانت أشعارهم في جزء مهم منها تصور مظاهرها الجامدة والمتحركة. ولما أنشأ العرب دولتهم في المشرق وشمال إفريقيا وصولا إلى بلاد الأندلس، سمح لهم بالانتقال إلى هذه البقاع فتعرفوا على مظاهر الطبيعة، كما تأثروا بجمال بساتين الشام وسهولها الخضراء ومروجها الغناء، وإلى بلاد الأندلس وحدائقها وتنوع نباتها ورقة نسيمها. ولاح في شعورهم موضوع الطبيعة وما تعكسه في نفوسهم من انطباعات ومشاعر، وهذا ما جعل الصنوبر يقول إن الوصف هو أحد الأغراض الشعرية الكبرى في الأدب العربي، وقد حظيت الطبيعة منه بقسط وافر.

ومن شعر الطبيعة إذن برز شعر النوار والأزهار ووصف جمالها وأريجها وحدائقها وباقاتها وألوانها، فظهر ذلك الولع بما في بلاد الأندلس الحافلة بالأزهار، حتى أن إحدى الرسائل الأدبية في تفضيل الأندلس تقول: في قرطبة جمال الورود الذي يبلغ الربع منه مرات إلى ربع درهم، وصار أصحابه يرون الفضل لمن قطف بيده.

ومن بين أشعر الأزهار والنوار الورد الأحمر الذي اهتم به الشعراء العرب اهتماما بالغا فتناولوه في أشعارهم بإسهاب. ونادرا ما نجد شاعرا من هؤلاء لم ينظم شعرا في الزهر والورد. أما الورد الأحمر فقد عرف في المشرق العربي بالجوري، وهو أنواع مضمخة بالعبير، ويستخرج روح الورد وماؤه من وردة دمشق المسمات أيضا بوردة الشهور مثلما أشرنا إلى ذلك سابقا. فهذه الوردة تعطر البستان على مدار السنة. وقبل أن نذكر أنواع الورد ونروي ما رواه العارفون به في اللغة والاستعمال والمكانة الحدائقية، نتحدث عن زهرة رائعة الجمال ولم تحظى ولو بقدر ضئيل من الاهتمام، ألا وهي زهرة الثلج أو ثاقبة الثلج. وهذه قصتها نرويها على لسان الكاتب محمد صواش.

من الزمان في قمة جبال أوراسيا أحد البلدان البعيدة، كانت تعيش وردة جمعت في نفسها كل أنواع الحسن والجمال، ترقد تحت الثلوج المتكافئة وتستيقظ في أول الربيع حينما تسكب الشمس أشعتها الذهبية، وحينئذ تظهر براعمها وتتفتح أزهارها المتنوعة وتنشر رائحتها الزكية، وبوقفتها المدللة وتواضعها تنال إعجاب من يراها لأول نظرة. هذه النبتة الحلوة تحب الأماكن الرطبة المستورة عن أشعة الشمس، ملتوية القامة، يقطر الحياء من كل جوانبها، قد ادخرت حياتها في بصلتها المدفونة تحت الأرض، تظهر في شهر كانون الثاني ونيسان وكأنها أميرة ببياضها المخبأ تحت خمارها الأخضر، منسجمة تمام الانسجام مع الشتاء القارس والثلج والجليد، فهي تحب الثلج والثلج يحبها. نبتة صغيرة جدا لها ورقة واحدة أو ورقتان ناعمتان، حينما تتراءى تبهر الأبصار وتسحر الأنظار بجمالها وحسنها ودلالها، تمزق الثلج وتمد برأسها إلى الشمس بكل قوة وجرأة، غير أنها متواضعة لينة الجانب، لا متكبرة ولا متعاظمة، تحبها الطبيعة كالأم الحنون وتحفظها وتغار عليها. وأما نسيم الربيع فكان يعيش في السهول وخلف الجبال والوديان، يزور جميع الورود والزهور الموجودة في السهول ليأخذ غبارها في حقيبته. كان النسيم عاشقا للزهور، ومرت أيام وأعوام تمكن النسيم فيها من جمع غبار كافة الزهور ما عدا تلك الوردة التي التقى بها في قمة الجبال. نعم، هي أجمل الزهور لا شك في ذلك، فهو يريد غبارها حتى يتم خطته لتحقيق حلمه في جمع غبار جميع الورود ليستخلص منها الوردة المثالية. وذات يوم وفي ساعة غفل فيها النسيم عن حقيبته التي كان يخبئ فيها ما جمعه من غبار الزهور، اطلعت الوردة الجميلة المدللة على الحقيبة وعلمت أن ضياع الغبار معناه انقراض كافة أنواع الزهور وعدم إنباتها في الربيع المقبل مرة أخرى. ذهبت إلى بيتها وأغلقت الأبواب والنوافذ حتى لا يدخل النسيم، فجاء يوما لزيارتها فوجد الباب مغلقا وكذا النوافذ، فتعجب لماذا فعلت هذا يا ترى، وكان لا يعلم أنها اطلعت على أعماله، فناداها فلم تفتح له الباب، حزن وبكى وجعل يردد أشعار المدح والثناء ويتغزل بذكرها ويعلن حبه لها وشوقه إلى رؤيتها. فلما لم تفتح له علم أنه مخطئ في أخذ غبار الورد، ففتح حقيبته وأفرغ جميع ما فيها من غبار وذهب مذموما مدحورا. نامت الوردة واستغرقت في نومها، وذات يوم سمعت همسا فاستيقظت وأحست بالفرح يملأ قلبها، فتحت عينيها فرأت نفسها وسط أرض تغطيها الثلوج البيضاء، ففرحت بالثلج وفرح الثلج بها، ومنذ ذلك اليوم فهي لا تنبت إلا إذا غطت الثلوج وجه الأرض، فمن رآها فليقل لها خيرا ويكتفي بمشاهدة جمالها وسحرها، وليحرص على رعايتها وحفظها من الأيدي الغادرة. فهل علمتم من هي هذه الوردة الجميلة المدللة؟ إنها الجردلان، أي ثاقبة الثلج.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم طيب جويلي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين،
1: تطاوين
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير في موجز السادسة للأنباء. أعلنت الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة اللواج بتطاوين أن اليوم سيكون يوم عمل عادي، وأن الغرفة لن تنخرط في الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة. هذا وينفذ اليوم مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي من 5 صباحا إلى 9 ليلا. هذا ودعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل كافة منظوري في القطاع من نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي إلى عدم المشاركة في الإضراب. يتضمن برنامج رحلات الشركة التونسية للملاحة عبر ميناء جرجيس خلال الفترة المقبلة 5 رحلات عودة من ميناءي مارسيليا وجنوى الإيطالي، فيما تمت برمجة 3 رحلات مغادرة من جرجيس، الأولى نحو جنوى يوم 3 من أوت، تليها رحلتان نحو مارسيليا يومي 22 من أوت والحادي 21 من سبتمبر. أكد الجيش الأردني اليوم اعتراض إسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. بدوره قال الجيش الكويتي إن القوات المسلحة تتصدى حاليا لأهداف جوية. من جهتها أعلنت البحرين عن إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. شكرا على المتابعة، بعد قليل إلهام في ورود الصباح.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: ستة وثلاثة دقائق مستمعينا في كل مكان، صباح الخير، نهاركم طيب، نهاركم زين، صباح النور والفرحة وصباح البدايات الجميلة. اليوم نهار جديد في حياتنا وفرصة جديدة حتى نصنعوا الأفضل بإذن الله. نهاركم طيب الناس كل، مرحبا بكم في أول موعد صباحي مباشر، ورود الصباح ورود الاثنين، 13 جويلية 2026.

كان هذا أحمد حسن الأقصري مبدأنا خيل الغير. طبعا مرحبا بكم ناس كل مرة أخرى في ورود الصباح في أول موعد صباحي مباشر معكم لهذا اليوم الاثنين 13 جويلية 2026 الموافق للثامن والعشرين من محرم 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على موعد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في ولاية تطاوين وما جورها. صلاة الظهر بشكون في نص النهار 31 دقيقة، صلاة العصر في 4:07، صلاة المغرب مستمعينا في 7:33، وصلت العشاء في 7:10 وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم. وتعرفوا دائما يوم الاثنين ويوم الخميس في كل أسبوع ترفع فيه الأعمال إن شاء الله، أعمال الخير، الأعمال اللي تكون فيها طبعا الوجهة والقصد أنه ربي سبحانه وتعالى يرضى علينا. صباح الرضا والهناء وصباح الأرزاق الوفيرة لكل العاملين والسعين على هذه الأرض.

كان هذا حماد هليل مستمعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وخير ما نبدأ به طبعا يومنا هو ذكر الله وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعطيكم فكرة على طقس اليوم الاثنين 13 جويلية 2026. طقس في سحب قليلة بأغلب المناطق، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط والجنوب. الريح باش تكون من القطاع الشمالي ضعيفة معتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، والبحر مضطرب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. درجات الحرارة في انخفاض بالجهات الشرقية وتتواصل مرتفعة بالمناطق الغربية. ديما طبعا في الصبحية الناس اللي خارجة وربما باش تعدي ساعات برشا البرة، ببزة الماء ديما معانا، الباس خفيف والألوان متاعه هادية، والأكيد نحاولوا على قد ما نقدروا أنه السيارات متاعنا نحطوها في بلايس فيها الظل حتى ما تسخنش برشا وتأثر ساعات حتى على المشتريات. نعرفوا القضية برشا والمشاغل برشا خلال اليوم، ردوا بينا على صحتنا وردوا بينا زاد على مشترياتنا حتى ما تتعرضش للحرارة المرتفعة.

رجعليكم مستمعينا. كانت هذه الدلي دا سلامتكم طبعا الناس الكل وين ما انتم موجودين, ومرحب بكم مجددا في موعدنا الصباحي المباشر معاكم. نهاركم طيب, نهاركم زين الناس كل. في جولتنا الصباحية العالمية الحديث اليوم عن أفضل البلدان بالنسبة إلى الطلبة يحبوا يقروا البرة طبعا اللي تكون ماهيش مكلفة. مش نبدأ بألمانيا, ألمانيا لأنه تقريبا التعليم يعتبر شبه مجاني مع معيشة منخفضة بالنسبة للطلبة بين 800 و 1200 دولار. جي ماليزيا من بعد رسوم المنخفضة, معيشة مش غالية برشة توصل حتى 700 دولار. ثم تركيا وين المعيشة يعني مقبولة, وفما ديما في البلدان هذه إمكانية العمل لأنه الدراسة تكون في وقت واحد, مع أنه الطالب لهنا مخير أنه ينجم يعاون روحه ببعض الأعمال اللي تضمن له مداخيل إضافية. كذلك ماليزيا مستمعين اللي تعتبر من الوجهات المميزة في آسيا ومهيش مكلفة برشة بالنسبة إلى الطلبة. ثم بولندا هذه الوجهة الأوروبية الصاعدة حاليا بالنسبة للرسوم اللي خاصة بالدراسة تعتبر سنويا تقدر ب 2000 دولار تقريبا, هذه في الجامعات الحكومية طبعا. ونأكد ديما أنه البرامج تدرس بالإنجليزية بالنسبة إلى هذه الدولة, دولة بولندا. تكلفة المعيشة بالنسبة إلى الطالب بين 400 و600 دولار شهريا. طبعا برشة تفاصيل تلقوها على موقع أوريزون اللي نجم يفيدكم بالنسبة إلى الطلبة وبالنسبة للناس اللي طبعا وجهتهم العالم حبوا يقروا اختصاصات مختلفة ويشوفوا النواحي وطبيعة الحياة وطبيعة

الناس اللي موجودين وكذلك خصوصيات الجامعات المنتشرة في هذه البلدان، وديما بالنجاح والتميز لتلامذتنا، وإن شاء الله الوجهة متاعهم تكون وجهة خير ونشوفهم في أعلى المراتب.

0: كيما اليوم
1: كيما اليوم.
2: رجعنا لكم مستمعينا ورجعنا بفقرة كيما اليوم، وطبعا مجموعة من الأحداث التاريخية اللي احتفظت بها الذاكرة البشرية عبر الزمن. باش نبدأ طبعا ب 13 جويلية 1837 الملكة فيكتوريا تنتقل إلى قصر باكنغهام في لندن لتصبح أول ملكة تسكن في القصر هذية اللي مازال طبعا هو المقر الرسمي للأسرة البريطانية الملكية. كيما اليوم 13 جويلية 1854 كان تاريخ اغتيال والي مصر عباس حلمي الأول في قصره في بنها. اليوم في 1930 13 جويلية انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي. اليوم كذلك في 1979 مجموعة من المسلحين الفلسطينيين يحتلوا السفارة المصرية في تركيا احتجاجا على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. اليوم في 2006 13 جويلية كان تاريخ قصف مطار رفيق الحريري في بيروت من قبل الجيش الإسرائيلي في عملية حصار بري وبحري وجوي على لبنان أثناء الحرب اللي شنتها عليها. اليوم كذلك 13 جويلية 2014 المنتخب الألماني يفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف للا شيء. في 2016 تيريزا ماي تتولى رئاسة وزارة المملكة المتحدة خلفا لكاميرون المستقيل بعد أن حصل استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي على الأغلبية. اليوم كذلك 13 جويلية هو اليوم العالمي للصخور، وهو اليوم اللي يحتفي فيه العالم بالأهمية العلمية والتاريخية والبيئية للجيولوجيا والتكوينات الصخرية اللي تشكل أساسا هذا الكوكب. اليوم يمارس المهتمون بالجيولوجيا والبيئة هوايات كيما البحث عن أنواع الصخور المختلفة، جمع المعادن، زيارة المتاحف الجيولوجية والتعرف على التكوينات الطبيعية. كانت هذه بعض الأحداث اللي وقفنا عليها واللي احتفظت بها ذاكرة البشرية عبر الزمن.

سمعنا الثلاثي المرح حلاوة شمسينا. طبعا الشمس حلوة أكيد وفيها برشة فوائد ومحلها هكا في الصبحية كنقوم ونلقوا الشميسة هكا ديما تعطينا أحساس أنه نهار بدأ وأنه ديما وقت اللي يبدأ نهار فما بدايات جديدة في دنيتنا وفما فرصة جديدة في الحياة هذه. لكن أكيد في طقس كان هذي نبعد عليها أوقات الذروة من العشرة حتى الأربعة ولا من الحداش حتى الأربعة. حاولوا الناس اللي ما عندهش التزامات كبيرة قضي على بكري ونرجع للدار وديما الاحتياطات لازمة وديما دبيبزة الماء معانا في تنقلاتنا الكل حتى نضمن سلامة جسمنا ونخفف على رواحنا السخانة هذية. في صباحاتنا الصحية اليوم نتحدث شوية هكا على أهمية بعض المشروبات وبعض الأطعمة اللي تلعب دور كبير في جسمنا، لكن زادة فما أطعمة أخرى عندها تأثير مش مليح ويلزمنا نبعد عليه. طبعا نبعد على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية وعصائر الفواكه لأنها مصنعة ولأن السكريات اللي فيها عندها تأثير كبير برشا على القلب على الأسنان وعندها تأثير على الدماغ خاصة، وهذه نقطة هامة جدا لأنه من بعض دراسات أثبتت أنه فما علاقة كبيرة برشا بين الأغذية وبين النسيان ومشاكل النسيان والخرف وغيرها من الأمراض اللي تصيب الإنسان في مراحل متقدمة من العمر، لأنه عندها تأثير على منطقة الحصين في الدماغ اللي هي مسؤولة عن التعلم والذاكرة. كذلك الكربوهيدرات المكررة هذه اللي موجودة في الحبوب المعالجة بدرجة عالية كما الدقيق الأبيض اللي تتسبب في ارتفاع مستويات السكر والأنسولين في الدم، يزلنا نبعد عليها على قد ما نقدر. الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة كما الأطعمة اللي موجودة طبعا كما الدهون المتحولة المتصنعة اللي هي الزيوت المهدرجة واللي عندها تأثير كبير برشا على صحتنا العامة خاصة للناس اللي أقل من 45 سنة، كما أنه عندها علاقة بالالتهابات ومستويات السكر والأنسولين والكوليسترول وهذا زاد عنده تأثير كبير برشا على الدماغ. مقابل هذا الكل نكونوا حريصين على الدهون الغنية بالأوميغا 3. كذلك الأطعمة المعالجة واللي فيها كمية كبيرة من السكر الدهون الصوديوم المواد الحافظة كما رقائق البطاطس الحلويات النودلز وغيرها من الحاجات المعدة بالمايكروويف واللي تعتبر وجبات جاهزة وجبات مجمدة واللي الإقبال عليها كبير وراو عندها تأثير مش مليح على صحتنا. وديما مستمعين إن شاء الله بالصحة والسلامة وديما العودة لكل ما هو طبيعي لكل ما هو صحي حتى نضمن سلامتنا بإذن الله.

تقاي اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش تخالي الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

تكون من الشجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مهرة متع حياتك بنظرة سلك إذا كنت حزين والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهى متع حياتك بنظرة سلك

زيك الفضة بهارها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن ورد الأحمر اتمايل ونسمع ليلة أمي ياكل فضة بهارها.

0: نهارك فين نهارك فين نهارك فين
1: نهاركم زين مستمعينا. 49 دقيقة بعد الستة، مرحبا بكم مجددا. الناس توا اللي تاخذ في فطورها، الناس اللي تستعد للخروج للعمل ولا لمختلف طبعا الحاجيات اليومية، إن شاء الله نهار طيب، نهار مبارك، بداية يوم موفقة وبداية أسبوع فيها الكثير من الخير بإذن الله والكثير من الإنجازات.

0: رقم اليوم، رقم اليوم،
1: رقم اليوم مستمعينا يهم القطاع السياحي في تونس، حيث بلغت العائدات السياحية التراكمية نحو 3352.4 مليون دينار، هذا خلال السداسي الأول من السنة الحالية، يعني إلى غاية 30 جوان 2026، وهذا يسجل ارتفاع مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ووفقا للمؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، فقد شهدت العائدات السياحية نموا بمقدار 141.2 مليون دينار مقارنة بنهاية جوان 2025 اللي وصلت فيه العائدات إلى 3211.2 مليون دينار. كان هذا رقم اليوم مستمعينا، مواصلين معكم في ورود الصباح حتى للعشرة بقدرة ربي. نهاركم زين ومرحبا بكم مجددا.

كانت هذه فتحية خيري مستمعينا، وردة حبي طبعا، وكل الورود وكل محبة ليكم مستمعينا في هذا الصباح الجديد، في هذا الصباح الجميل. ربي يحفظكم، ربي يزين أيامكم بالأرزاق الوفيرة لكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين. تنطلق اليوم في ولاية مدنين الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي، وتتواصل حتى لنهار 23 جويلية الأيامات القادمة. طبعا الأيام هذه اللي بش يكون فيها طبعا مرافقة للتلاميذ المجتازين طبعا البكالوريا بالنجاح، ومن خلالها تعرف على مختلف الشعب والاختصاصات، وطبعا حسب الأهمية في الاختصاصات هذه وحسب ما يوفر سوق الشغل فيما بعد. إن شاء الله طبعا الأيام هذه تكون مجدية بالنسبة للتلاميذ أو الطلبة الجدد، وإن شاء الله تكون اختياراتهم متطابقة طبعا مع مقدرتهم العلمية ومع كذلك متطلبات سوق الشغل سواء في تونس أو في العالم. نواصل بالأنغام ونرجع لكم بعد نشرة الصباح للأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعتي تطلين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار صباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. مهني والقطاع النقل العمومي غير متضمن للأشخاص اليوم في إضراب، والغرفة الجوية لأصحاب سيارات الأجرة لواجب تطاوين تعلن عدم المشاركة فيه. انطلاق العمل بمشروع المعرف الصحي الوحيد بالمستشفى الجامعي بجابس. وفق المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاع عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة بنسبة 10.28%. وفي العالم إيران توسع هجماتها بالمنطقة بعد غارات أمريكية. إلى تفاصيل الأخبار. أعلنت الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة لواجب التطاوين أن اليوم الاثنين سيكون يوم عمل عادي، وأن الغرفة لن تنخرط في الإضراب الذي دعت إليها الجامعة العامة للنقل التابع لاتحاد الصناعة والتجارة. وأكد فتحي ناجح رئيس الغرفة في تصريح للأخبار أن كل الخطوط تعمل اليوم بصفة عادية.
3: احنا كجهه تطاوين ان شاء الله على مستوى اللواج يوم عمل عادي، باعتبار ان الغرف غرف وطنيه ما نسق معنا حد وما تصل لنا حد، والمراسله اللي جات هي فاكس جاء فيه فوضى فيه الامر جهويا لرؤساء الغرف. احنا كجهه بعد اجتماعنا الاخير كغرفه ما عندناش حتى بد ان نخرطوا في الاضراب هذا، وبالتالي نعلم الناس كل ان هذا يوم عمل عادي. طبعا وقت نقول يوم عمل عادي مثلا على كامل تراب الجمهوريه، خط تونس، صفاقس، جربه، كامل الخطوط الداخليه والخارجيه ولاية تطاوين تعمل عاديه، مع خطوط عاديه ما عندناش اضراب.
2: هذا وينفذ اليوم مهني القطاع النقل العمومي غير المتضمن للأشخاص إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. وفق النائب الأول لرئيس الجامعة الوطني للنقل التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية معاذ السلامي، يطالب مهني النقل غير المتضمن بتنفيذ ما جاء في محضر الجلسة المنعقدة في شهر جانفي الماضي بالترفيه في تعريفة النقل خلال شهر جوان الماضي، إلى جانب الالتزام بالنظر في ملفات مهنية أخرى عالقة. في المقابل دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابع للاتحاد العام التونسي للشغل أمس كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم، نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي، إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم. وأكدت الجامعة في بيان لها أن دفاعا عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. يتضمن برنامج رحلات الشركة التونسية للملاحة عبر ميناء جرجيس خلال الفترة المقبلة 5 رحلات عودة من ميناء مارسيليا وجنوى الإيطالي، فيما تمت برمجة 3 رحلات مغادرة من جرجيس، الأولى نحو جنوى يوم 3 أوت، تليها رحلتان نحو مارسيليا يوم 22 أوت والحادي والعشرين من سبتمبر. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجابس الأسبوع المقضي انطلاق العمل بمشروع المعرف الوحيد الصحي بالمستشفى الجامعي في خطوة هامة تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية ورقمنة الخدمات الطبية. المديرة الجهوية للصحة العمومية بجابس نرجس عنبي تتحدث عن أهمية هذا المشروع.
4: المعرف هذا يمكن كل مواطن من رقم صحي موحد كما ما نعرفش معناها نبسطه، اللي هي مثلا ان ايدنتيفيون كما نميرو متاع بطاقة تعريف حاجة، هذا كل مريض يبدا عنده ايدنتيفيون معرف صحي يساعد هالمعرف على ربط المعطيات الطبية وتيسير متابعة المريض وتسريع التكفل به عند تنقله بين مختلف الهياكل الصحية بالريزو حتى بين الولايات. ينفوع تاع المعرف نتاعه ويخرج للطبيب معناه حتى في ولاية أخرى الاستوريك متاعوش عنده دوايات شكون عدا هذا الهدف. إذن من هذا المشروع هي خدمة صحية مومي أكثر نجاعة وشفافية. المشروع هذايا ليدونتيفيون ناسيونال دو لا سانتي انطلق الحمد لله بالمستشفى الجامعي بجابس، خرجت في إرساء هذا المشروع الرقمي وإن شاء الله يتعمم على كافة المؤسسات الصحية بالجهة الصحية بجابس.
2: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحكم ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحامل للسلاح للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصوغات الإدارية. أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظوري صندوق الوطني لتأمين المرض، وذلك أثر اللقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن صندوق الوطني لتأمين المرض. وشددت النقابة على تعليق قرار الإيقاف يظل مرتبطا بمدى الالتزام بالتعهدات المقدمة بما يضمن الوصول إلى حل نهائي يحافظ على ديمومة منظومة التكفل الصحي وحقوق جميع الأطراف. يذكر أن النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص كانت أعلنت قرارها تعليق العمل بنظافة الطرف الدافع بجميع صيغه ابتداء من 13 من جويلية الحالي بسبب الوضع المالي الصعب الذي تعيشه مخابر التحاليل الطبية الخاصة جراء عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني لتأمين المرض منذ أكثر من 7 أشهر. أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. يأتي إقرار هذا الإجراء خلال جلسة عمل موسعة عقدتها الإدارة العامة حضوريا عن بعد بمشاركة مسؤولي المصالح البيطرية بالمندوبيات الجوية للتنمية الفلاحية بمختلف ولايات الجمهورية، خصت لمتابعة الوضع الصحي القطيع وتأثيرات التغيرات المناخية الرهينة. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من جويلية الحالي ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتيلا سنة 2025. وكشفت الإحصائيات التي نشرها المرصد على موقعه الرسمي تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.08% إلى حدود 11 من جويلية الحالي. ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور، تليهما السرعة المفرطة. في المستجدات الدولية استشهدت 8 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون أمس في قصف صهيوني على قطاع غزة. وفي القدس المحتلة استشهد فلسطيني صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات المحتلة الصهيوني قرب الجدار الفاصل شمالي القدس. وصلت الولايات المتحدة لليوم الثاني على توالي تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أنها استهدفت منظومات دفاع جوي ورادارات ساحلية وقدرات صاروخية وبحرية في إطار ما وصفته بحماية حرية المنحة في مضيق هرمز والحد من التهديدات التي تستهدف السفن التجارية. في المقابل أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت قواعد

0: مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، معتبرة أن الضربات الأمريكية الأخيرة نسفت الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية. كما شدد طهران على ضرورة اعتماد آلية تضمن ردا حاسما على اعتداء محتمل يستهدف كبار مسؤوليها. سياسيا، تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برواية أن الملاحة في مضيق هرمز ما زالت مفتوحة، مؤكدا أن بلاده على وشك توصل اتفاق مع إيران قبل أن تتعثر المفاوضات. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية أن محادثات مسقط تناولت ترتيبات إدارة المضيق، لكنها اتهمت واشنطن بإفشال المسار التفاوض، ما يعكس استمرار التباعد بين الطرفين رغم الاتصالات الدبلوماسية السابقة. في الأثناء، أكد الجيش الأردني اليوم اعتراضه وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. بدوره، قال الجيش الكويتي أن القوات المسلحة تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق سفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين للتوجه إلى أقرب مكان آمن. في غضون ذلك، كثف الوسيطان القطري والباكستاني جهودهما لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، سعيا إلى منع تدهور الأوضاع وانهيار مذكرة التفاهم الموقع بينهما في جوان الماضي. وحثت باكستان الأطراف على ضبط النفس واتخاذ خطوات لخفض التصعيد والوفاء بالالتزامات بموجب مذكرة التفاهم. قال مسؤولون تايلانديون اليوم إن 27 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في حريق هائل اندلع في حانة بالعاصمة بانكوك بعد أن حالت مخارج الطوارئ المغلقة دون تمكن رواد الحانة من الفرار. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم في إضراب، والغرفة الجوية لأصحاب سيارات الأجر لواجب التطاوين تعلن عدم المشاركة فيها، انطلاق العمل بمشروع المعرف الصحي الوحيد بالمستشفى الجامعي بيابس، وفق المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة بنسبة 10.28%، وفي العالم إيران توسع هجماتها بالمنطقة بعد غارات أمريكية لليوم الثاني على التوالي. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: نهر دجلة هو أحد أهم الأنهار في الشرق الأوسط وأحد الركائز الأساسية التي قامت عليها حضارات بلاد الرافدين منذ آلاف السنين. ينبع النهر من جبال طوروس في جنوب شرق تركيا ويجري لمسافة تقارب 1850 كيلومترا عابرا الأراضي التركية ثم السورية فالعراقية قبل أن يلتقي بنهر الفرات في جنوب العراق ليشكل معا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي. ارتبط نهر دجلة بتاريخ الإنسان منذ أقدم العصور، إذ نشأت على ضفافه مدن وحضارات عريقة مثل نينوى وأشور وبغداد التي اتخذته قلبا نابضا لحياتها الاقتصادية والثقافية. وقد وفر النهر والمياه للزراعة والري وساهم في ازدهار التجارة والنقل، وكان نهر دجلة شاهدا على تعاقب دول وإمبراطوريات تركت بصماتها على المنطقة. ولا يقتصر دور نهر دجلة على الجانب التاريخي فحسب، بل يمتد إلى الحاضر حيث يشكل مصدرا أساسيا للمياه لملايين السكان في العراق ويدعم قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة. غير أن النهر يواجه اليوم تحديات كبيرة، من بينها انخفاض منسوب المياه والتغيرات المناخية وبناء السدود إضافة إلى التلوث البيئي. ورغم هذه التحديات، يبقى نهر دجلة رمزا للصمود والاستمرارية وعنصرا جوهريا في هوية العراق وذاكرته الجماعية، فهو ليس مجرد مجرى مائي بل سجل حي لتاريخ أمة وشاهد على علاقة الإنسان بالمكان منذ فجر الحضارة وحتى يومنا هذا.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

18 دقيقة بعد السبع إشارة التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين، وإشارة طبعا أنه مواصلين معاكم. مرحبا بكم الناس كل في ورود الصباح، ورود الاثنين 13 جويلية 2026. مشوارنا الصباحي معاكم حتى للعشرة. نهاركم زين، مرحبا بالناس اللي تحقد بينا تو، والناس اللي تسمع فينا من الصبحية، تسمعوا فينا بالراديو بالإنترنت من تونس، من مختلف بلدان العالم، في مقرات العمل متاعكم، في سياراتكم، في دياركم. هذا نهار جديد، إن شاء الله نهار زين، إن شاء الله نهار كله خيرات. ونعاود نرجع نذكركم بأحوال طقس اليوم. طقس اليوم فيه سحب قليلة بأغلب المناطق، تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط والجنوب. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب. البحر اليوم مضطرب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. حرارة في انخفاض بالجهات الشرقية لكن تتواصل مرتفعة بالمناطق الغربية. مهم جدا أنه في الصيف نعرفوا أحوال الطقس على بكري، هكا نعرفوا شنية برمجتنا اليومية.

كانت هذه جنات، وديما طبعا نظرتنا للمستقبل تكون نظرة تفاؤلية والقادم أفضل إن شاء الله للناس الكل. نحب نذكر طبعا مستمعينا مواطنينا في ولاية تطاوين أنه تم أحداث خط نقل شاطئي منتظم يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس. الخط هذا اللي انطلق نهار 11 جويلية أول أمس، وباش يتواصل طبعا طيلة الصائفة هذه كل نهار سبت وحد من كل أسبوع. الانطلاق يكون 9:30 متاع الصباح من تطاوين، والعودة من جرجيس تكون 7 متاع العشية. طبعا هذا في إطار الحركة الشاطئية، حركة النقل الشاطئية في كل صائفة اللي تسهل على المواطنين الالتحاق طبعا بالمناطق الساحلية وتمضية أوقات ممتعة إن شاء الله تكون للجميع. صيف طبعا الكل حركة، الكل مناسبات، هذاك علاش ديما على الطرقات إن شاء الله تكون سياقة متزنة، إن شاء الله يكون الحذر أكثر، إن شاء الله تكون زادة المراقبة أكثر خلال فترة الصيف، لأنه فترة فيها برشا تنقلات وفيها برشا مناسبات. نواصل ديما معكم في صبحيتنا 25 دقيقة بعد 7.

0: كان هذا الهادي زويني مستمعينا، وصل بينا 30 دقيقة بعد السبعة، وكما كل نهار كما كل نهار التوقيت هذا طبعا للأخبار الرياضية الصباحية الوطنية والعالمية. واليوم شرفتنا طبعا رباب بخبيراتها كالعادة. صباح النور رباب، أهلا
1: صباح وسهلا. النور، مرحبا بك، مرحبا بالناس تسمع فينا في أول المواعيد الرياضية لهذا اليوم.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. فرنسا جندت 70 ألف شرطي لتأمين عيد 14 جويلية الوطني ومباراة نصف نهائي المونديال يوم الغد اللي باش تجمع منتخبي فرنسا وإسبانيا. نذكر أيضا النصف النهائي الثاني للمونديال باش يتلعب يوم الأربعاء انطلاقا من الساعة 10 ليلة، الساعة 9 ليلا بتوقيت تونس. الزوز دور نصف النهائي باش يكون في 9 ليلا بتوقيت تونس. دور النصف النهائي الثاني باش يجمع انجلترا بالارجنتين كما قلت يوم الاربعاء. في اخبارنا الوطني، الترجي الرياضي التونسي يقترب من التوقيع مع لوكاس ريبيرو في صفقه قد تكون هي ابرز صفقات الميركاتو، خاصه مع تواجد والد اللاعب في تونس من اجل وضع اللمسات الاخيره. فقط تذكروا انه حسب مصادر انه اللاعب مازال في نزاع مع ناديه السابق ماميلودي سان داونز. الملف قد يكون له اللي تتبعات لدى الاتحاد الدولي لكره القدم. كيف مصادر اكدت انه الاتحاد الليبي اللي كان قد اتفق مع لاعب منذ حوالي شهر بدأ يتراجع بعد تخوفه من ملف الشكوى قبل ما يظهر اسم الترجي بقوة في الساعات الأخيرة. النجم الرياضي الساحلي توصل إلى اتفاق مع الفرنسي كريستيان براكوني المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي. ذكر من المنتظر أنه يصل براكوني إلى سوسة اليوم لإتمام بقية الاتفاق والتوقيع قبل الانطلاق فعليا في العمل. البطلة التونسية رؤية سعدولي توجد بلقب بطلة تونس في الملاكمة الصينية إثر تربحها على المركز الأول ومنصة التتويج في البطولة اللي نظمتها الجامعة التونسية للوشو كونفو. ذكر رؤية سعدولي أصيلة المكناسي. وباش نختم بالتنس الإيطالي، يانيك سينار المصنف الأول عالميا توج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس بعد تغلبه على منافسه الألماني ألكسندر زفيريف في المباراة النهائية. ذكر احتفظ إذا سينار باللقب اللي توج به أيضا في سنة 2025. ذكروا أنه فاز أيضا بخمس ألقاب كبرى جران سلام بتتويجه مرتين بلقب بطولة أستراليا سنوات 2024-2025 إضافة إلى الفوز بلقب أمريكا المفتوحة سنة 2024. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: شكرا لك رباب، شكرا.

0: كان هذا عبد الحليم حافظ. مستمعينا نهاركم زين، نهاركم هكا المنافسة الحلوة، المنافسة الجميلة اللي تطورنا واللي تخلينا نمشو بخطوات يعني تكون ثابتة وتكون ركزة وتوصلنا للأهداف اللي نحبو نحققوها في الدنيا هذه. مش بالضرورة أهداف كبيرة، لكن تنجم تكون حاجات صغيرة وتكبر بشوية بشوية. تحياتنا للناس كل صحة فطوركم اللي تاخذ في فطورها توا على رواق، طبعا اللي وجهتهم العمل إن شاء الله يوم الكل إنجازات، الكل أعمال مكللة بالنجاح إن شاء الله في كل المجالات وفي كل الاختصاصات. نهار طيب، نهار زين لكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة التطاوين. توا كما العادة مدام أميني بن جميع المختصة في التغذية العلاجية تجينا بمجموعة من النصائح اللي تهم مستمعينا واللي الأكيد تضيف لهم خاصة مع الحرص على التغذية الصحية. أميني موجودة معنا على خط البرنامج. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: خير، صحوا لكم، سنة تكونوا بصحة وعافية
0: الحمد لله.
1: اليوم سجي ما يتحكيش فيه برشا، وأما بالرغم اللي هو هيمو نتعرض له هنا معناها برشا في الخدمة بتاعي في الكابيني، اللي هو التغذية عند المرأة ما بعد انقطاع الدورة الشهرية وإلا الذي يموت السوء إلى مينوبوز شي لفهم به، اللي هي ستين معناها بريود فيزيولوجيك تتعدى بها يتعدوا بها نسان كل، واللي هي فترة عادية غير جست واحد معناها المرأة لازمها تعرف كيفاش تهتم بصحتها. وإحنا اليوم مش نحكي كيفاش نجم من الناحية الغذائية نقص من الأعراض متاع الفترة ما بعد انقطاع الدورة الشهرية. الفترة هذه تجي عن جنرال ما بين 45-55 سنة والأعراض متاعها تكون لبوفية شلوغ وإلا الفوارة، تقلب المزاج، تشنج وتعب وزيادة عن جنرال زيادة في الوزن بمعدل من كيلو أقل شوية من كيلو حتى الكيلو ونص يمكن هكيكة في العام بعد انقطاع الدورة. شنو الهرمون بتاع الاستروجين مش يتيح في البريود هذية بش يخلي الكولاجين كيف يتيح وكثافة الجهاز العظمي ليزو معناها العظم بتاع المرأة بش الكثافة ذيك بش تنقص كيف بالعمر معناها بش يتنقص بش تخلي المرأة معرضة أكثر لهشاشة العظام وبش تخلي زيادة الكوليسترول الخايب يطلع نسبة متاعه وتطلع شوية والكتلة العضلية تطيح. احنا شنو نجمو نعملو من الناحية الغذائية؟ به اول حاجة فما اللي بوفيت شالوخ هذوك متاع السخانة ما نجموش معناها مش حاجة كبيرة من الناحية الغذائية، جوست نقص من الماكلة الحارة ولا الماكلة الاي بي سي برشا اللي فيها برشا صحات الكسيد الكافيين زي كيف كيف لقاوي كل هذوك يزيد معناها من السخانة في الجسم متاعنا. تبقى فما دي معناها دويات يعطيهم احنا لهنا باش نحكيو جست من معناها من الناحيه الغذائيه. خاطر بعد 50 سنه المينوبوز هذه باش المراه باش تكون اكثر عضله كما حكينا بكري اللي هي شاشه العظام. حاجه اخرى الميتابوليزم بالبعض باش يتيح معناها الجسم نتاعها باش يحرق اقل والكتله العضليه كيف ما حكينا بكري زاد كيف تطيح شويه، ولا نوعيه النوم باش تدخل بعضها شويه دي معناها ككونسيكونس نتاع هكلي بوفيت شالور والا الفواره. الحاجات اللي تركز عليهم نركزوا عليهم في ماكلتنا بصفة عامة اللي هما البروتين، باش نزيدوا شوية في الكونتيتي نتاع البروتين اللي يستحق لهم للدم نتاعنا. الصفات أول حاجة على الكتلة العضلية، المصادر نتاع البروتينات اللي هما أول حاجة معناها البيض خاطرو فيه معناها الأبيض والأصفر نتاعو فيه جميع أنواع الأسيد الأميني ولا الأحماض الأمينية اللي يستحق لهم للدم. ثاني حاجة الأسماك اللي هما من مرتين مرة مرتين في الأسبوع خاصة الأسماك الدهنية كيف ما ديما نحكيو فيها سردينة معناها من أحسن أنواع الأسماك الدهنية. البقول الجافة زادة كيف لا يكون فيجيتاريان معناها فيه كان بقول جافة كيف الطبيخة مثلا وإلا بلا يكون فيه الفول عدس صوب من تعلونتي مثلا كيف مرة مرتين في الأسبوع، الدجاج مرة مرتين في الأسبوع واللحوم الحمراء ماذا لنا ما نكثروش منها ما نعديوش مرة في الأسبوع حتى أقل. الدهنيات الصحية اللي هي الأوميجا 3 اللي نلقوها الأساسيين في المرحلة هذه خاطرهم يعاونوا على امتصاص الفيتامين ليبوسوليبل ولا اللي معناها يذوبوا في الدهنيات كيف الفيتامين A D E و K. المصدر متاعهم الأسماك الدهنية كيف الماكرو النشوة والسردينة زي كيف الزيتون زي من الدهنيات الصحية زراعة الكتان. لهنا في الدهنيات نبعدوا على الدهنيات الخايبه ولا المشبعه اللي نلقوها موجنيرال في توسكي برودوي اندستريالي، معناها اي حاجه امبالي معناها موجوده في الجراند سيرفاس، والا المقلي، الدهون الحيوانيه اللي نلقوها في اللحم الاحمر والزبده، هذوما كلهم ناخذهم باعتدال. وبالنسبه للسكريات هذا كيف كيف الكميه نتاعهم تكون باعتدال، موجودين باش يكونوا في فطور الصباح ولا فطور الليل ولا العشاء، بقدر ما بدنا يكونوا مصحوبين بالالياف. لتقلب المزاج والتعب وكالنوم المتقطع من المستحسن نكثروا من المانيزيوم. وين نلقوا المانيزيوم؟ المانيزيوم موجود في الكاكاو، كاكاو اون بودغ نون سكري، نلقوه سواء وحده معناه يتحط في الجاتو، والا يتحب زادة في شوية مسخون ولا حليب، وإلا نسمو نلقوه زادة في الشوكولاتة الكحلة، ماذا بينا 70 أقل حاجة 70%. موجود كيف كيف في قلوب القاعة واللوز.
0: واضح.
1: ثالث حاجة اللي هي الهشاش العظام باش نحاولوا نحميو روحنا منها، دونك الكالسيوم مصحوب ديما بالفيتامين دي. كي نحكيو على كالسيوم باش نحسنوا من الامتصاص نتاعو لازم يكون مصحوب بالفيتامين دي. المصادر نتاعو اون جينيرال منتجات الحليب. في الفتره هذه ماذا بينا 3 برودوي ليتي ولا 3 انواع نتاع منتجات حليب تاخذوا في النهار، معناها في فطور الصباح في الفطور وفي العشاء، كيف الجبن الياغورت اللي الحليب زاد اللي ما يقلقوش الحليب اون جينيرال
0: يعني هو مع اضافه ما عرفش انا الشوفان ما عرفش بذور شيا هالمحبذ هذايا ولا مش بالضروره معناها ينجم يكون يومي.
1: نجم نزيدوه خاطر لي غرين دو شيا وهذوما لي غرين اون جينيرال قلوب القرعه وكل ديجا فيهم دهنيات صحيه كما حكينا عليهم من بكري، وفيهم الالياف معناها هما يقنوا، بالعكس زيادتهم ديما خير ديما ان بلس وديما من المستحسن تكون موجوده معناها اللي نجم نزيدهم نزيدهم طوميو.
0: فقط أميني سؤال، نحن توا الحديث متاعك ركز برشا على التغذية الصحية وهذه حاجة هامة جدا خاصة للناس اللي باش تواظب عليه، لكن عدد الوجبات في النهار شنو أكثر حاجة تركز عليها المرأة في الفترة هذه؟
1: ثلاثة وجبات في النهار، وكما نحكو ديما ماذا بينا يكونوا في أوقات منتظمة، معناها ديما نفس الوقت باش البدن يكون مستانس بالوجبات هذيك. ونجم ناخذ تحريشة، معناها الفايدة تكون تحريشة صحية، تحريشة الصباح وتحريشة العشية، هو من المستحسن تحريشة العشية برك. تكون الفايدة صحية معناها اللي تكون في الفايدة الصحية مش ناكلوا
0: أي حاجة، تعرف شنو تاخذ. شكرا لك أماني، شكرا طبعا على النصائح هذه الكل. الأكيد أنه اللي تبع نظام غذائي صحي ديما يحافظ على التوازن متاعه على الصحة متاعه، وهذا اللي نسعوله الناس الكل. نهارك زين وإلى اللقاء.
1: يعيشك سلام.

كان هذا حمزة نمرة مستمعينا وصل بينا 51 دقيقة بعد السبعة. أكيد كل أغنية فيها رسالة، كل أغنية فيها مجموعة من المواضيع والحكايات اللي نستحقها في كل يوم في دنيتنا هذه في علاقاتنا. أكيد الاحتياط واجب في التعامل مع الناس، لكن ديما نسبق النية الصافية والنية الصادقة، لأنها مهما صار أكيد توصلنا الثنية صحيحة ودنا على الناس أصحاح بإذن الله. نواصل معكم ديما في صبحيتنا، مشوارنا الصباحي معكم حتى للعشرة، ورود الاثنين 13 جويلية 2026.

رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا. نهاركم زين، الناس الكل ثنية زينة، لكل مستعمل الطرقات وين ما كانت الوجهة متاعكم. وديما هكا المشاوير الصباحية هامة جدا في فصل الصيف حتى نتجنبوا حرارة الطقس، إن شاء الله ربي يخفف طبعا حرارة أشعة الشمس على كل مستعمل الطريق وعلى كل العاملين لساعات طويلة. وبالصحة والسلامة لكم الناس الكل، نرجع لكم إن شاء الله بعد موجز الثامنة ومواصلين معكم في ورود الصباح حتى للتسعة. مرحبا بكم الناس الكل.

0: الإشهار.
1: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
0: اشهار
2: عروس الصحراء.
0: عروس الصحراء
2: إذاعة تطوين.
3: موجز الأخبار.
4: الثامنة هنا في تطوين، تحية طيبة. أعلنت الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة لواج بتطوين أن اليوم هو يوم عمل عادي وأن الغرفة لن تنخرط في الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة. هذا وينفذ اليوم مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي من 5 صباحا إلى 9 ليلا. بدوره دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كافة منظوره في القطاع من نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي إلى عدم المشاركة في هذا الإضراب. يتضمن برنامج رحلات الشركة التونسية للملاحة عبر ميناء جرجيس خلال الفترة المقبلة 5 رحلات عودة من ميناءي مارسيليا وجنوى الإيطالي، فيما تمت برمجة 3 رحلات مغادرة من جرجيس، الأولى نحو جنوى يوم 3 من أوت، تليها رحلتان نحو مارسيليا يومي 22 من أوت والحادي 21 من سبتمبر. في العالم استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون في قصف صهيوني على قطاع غزة. أكد الجيش الأردني صباح اليوم اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. بدوره قال الجيش الكويتي إن القوات المسلحة تتصدى صباح اليوم لأهداف جوية. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين التوجه إلى أقرب مكان آمن. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: رجعنا لكم مستمعينا 7 دقائق بعد الثمانية. صباح الخير، نهاركم زين، مرحبا بكم مجددا في ورود للصباح، مواصلين معكم حتى للعشرة بقدرة ربي. وتوقيت للتعرف على أحوال الطقس اليوم والأيامات القادمة، ومعانا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مدام سعيدة بن صالح. مدام سعيدة نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام الهيم، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ذات التطاوين.
0: عايشك، شكرا ليك. طقس اليوم والأيامات القادمة؟
1: طقس اليوم يعني كنا البارح يعني سجلنا برشا ارتفاع في درجات الحراره يعني في اغلب مناطق بلادنا. كنا استند على البرتقالي 10 ولايات البارح، اليوم تنقص شويه درجه الحراره مقارنه بالبارح. هو ما يستخصنا اليوم هو ريح اللي تولي من القطاع الشرقي، وهي تساهم في انخفاض درجة الحرارة خاصة في المناطق الشرقية قرب السواحل، وين تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 37 درجة، وتكون بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات. الحرارة تقعد مرتفعة في الشمال الغربي وفي الجنوب الغربي، خاصة في توتر وقبلي توصل حتى 47 درجة. بارح في تطاوين كنا سجلنا 43 كحرارة قصوى بعد الظهر، 43 درجة. اليوم نتوقع هو بين 39 و 40 درجة، انخفاض طفيف يعني في درجات الحرارة. هذا بالنسبة لليوم. اليوم البحر شديد الاضطراب في منطقة سيرات، وبقية السواحل يكون مضطرب إلى متموج. وغدوة يكون الطقس يعني صافي زادة إلى قليل السحب. البحر تنقص شوية يعني الحدة متاعه، يكون متموج إلى محليا مضطرب في أغلب السواحل. الحرارة غدوة ترتفع تدريجيا خاصة في مناطق الشمال، تكون القصوى بين 35 و40 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي. نتوقع ارتفاع في درجة الحرارة ارتفاع يعني ملحوظ بداية من يوم الأربعاء، يكون ارتفاع واضح في أغلب الجهات، وحتى كش نهاية الأسبوع يكون يعني الارتفاع ذي. والبحر تنقص يعني أيضا، ينقص الريح تقعد من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، وبداية البحر قليل الاضطراب إلى هذا في أغلب السواحل بتاعنا. هذا يوم الأربعاء والخميس
0: إن شاء الله. تكسحها مدام سعيدة، هذاك هو الصيف، هذا جويليا، هذاك هو متوقع
1: جويليا شهر الصيف. وكما قلنا الريكور متاعنا في درجات الحرارة الأرقام القياسية كنا تقريبا سجلناها في شهر جويليا، دونك اللي هو شهر الصيف، نبعد على أوقات الذروة. وكهو شاء ربي يحفظنا ويحفظ الجميع
0: إن شاء الله. ما عرفش أن فما واحد من المواقع اللي تكررت برشا في بعض الصفحات متاع الفيسبوك تحدث على أنه قبلي سجلت ثاني أعلى درجة حرارة في العالم، أمس صحيحة المعلومة هذه؟
1: والله المعلومة أنا ما شفتهاش الحقيقة. قبلي عندها درجة الحرارة القياسية سجلناها كانت في 29 جويلية 2023 كانت توصل 49 درجة.
0: هذاك علاش ديما نردوا بالنا طبعا بخاطر صفحات مرات صحيحة مرات مش صحيحة، ديما ننتبهوا الأخبار هذه، والعودة للمصدر الأساسي بالنسبة لنا هو المعهد الوطني للرصد الجوي. شكرا لك مدام سعيدة، يعيشك، نهارك زين، إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا، مواصلين معكم ديما في صبحيتنا. وتوا وقيت كما كل يوم للحديث عن الأعمال البلدية في جهاتنا، شنو يعملوا، شنو محضرين، شنو أكثر الحاجات اللي قاموا بإنجازها. وديما طبعا مجهودات كبيرة برشا لكل العاملين في المجال هذايا وفي القطاع هذايا، القطاع البلدي. معنا على خط البرنامج سي عبد الرؤوف الحمداني المكلف بتسيير بلدية جرجيس. سي عبد الرؤوف نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: مارك زين وقتي، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعين إذاعة تطاويل.
0: يعيشك يعيشك. طبعا جرجيس منطقة ساحلية، برشا خدمة، برشا طلبات زادة من المواطنين، والجهود ديما متواصلة طيلة العام، وخاصة الفترة هذه الفترة الصيفية اللي فيها برشا حركية وفيها توافد طبعا للعمان بالخارج أصيلي المنطقة، والوافدين زادة من كل المناطق المجاورة للبحر للمناسبات، وهذا يتطلب أكيد عمل مضاعف. اليوم باش تحدثنا على الإنارة سي عبد الرؤوف، تفضل.
1: شكرا لك على الفرصة ولتحت الفرصة. هي كما قلت مدينة جرجيس راهي مدينة ساحلية بشواطئها معروفة كما تراب الجمهورية، كاش بالحق تلقى عدد كبير من الزوار سواء من أبناء بالخارج سواء من الولايات المجاورة، من ولاية تطاوين سواء من الولايات المجاورة. كيف عكاش لازم تكون بلدية مستعدة باش تعد إن شاء الله كيف سنة أحسن من يتعدوا خير، باش نلقوا مدينة جرجيس على مدينة نظيفة وجميلة ومزيانة كما حبوها أولادها وكما حبوها السكان تاعها
0: إن شاء الله.
1: كيف كما قلت قمنا خاصة ركزنا سنة على الإنارة، عندنا مشكلة كبيرة كان في الإنارة خاصة في شط سونيا، حاولنا نجاوزوه صلحناه الماكسيموم تاعه قرب السكن زي كيف العسكرية طريق سونيا كيف عند جي عامين وثلاثة ما يخدمش، سنة خدمناه إن شاء الله الأسبوع الفارط. كيف شير مركز الاستياف تاع جرجيس، معروف مركز الاستياف جديد في جرجيس وعنده زوار تاعه بالحق حسن طوى طنبك تاع العمل تاعه. كيف النار لحد قمنا بإصلاح وإشغال الإنارة مركز الاستياف، هذا وسط الحارة كيف نعرفه ثم السياح برشا يمشولها أكاش حاولنا نركزوا على الإنارة. منسوج هذا حاجة هامة هي النظافة اللي يتشكوا منها برشا مواطنين وبرشا أهالينا. حاولنا سنان كثروا من وتيرة رفعة النظافة، عملنا ثلاثة فرق معنا كلهم ثلاثة فرق نفس المكان خاصة المنطقة السياحية والساحلية الشواطئ اللي نردوها المواطنين تاعنا. عندنا طروازي كيف توا الصباح بكري معنا مع الفجر الجايلة وبعتلي واحدة في آخر النهار. عملنا زي كيف يكون بتركيز فريق يدوي نقولوا على الشواطئ، على طول الشواطئ فريق يومي موجود غادي سمشات سونيا والكازينو اللي جمع البلاستيك اللي إذا كتربة فريقها بيوم متواصل إن شاء الله.
0: اي نعم.
1: منسوج هذا كيف الرحلة البحرية اللي جت في 9 جويلية الأربعة
0: أو
1: تبنانا بخارج ميناء تجاري، حاولنا نظف المحيط نتاعه، عملنا زوزلة تراكس آلة كاسحة شاحنات ثقيلة

0: كيف ممكن تلتزم بتوقيت تعرف الفضلات ما يخليش الحشاك الزبدة كيف متصل حتى فيها كيس بلاستيكية كثفنا إحنا زاد كثير من الحاويات بعض من الحاويات في الشواطئ وضعنا حاويات للحاويات في الشواطئ أنا بيجا هذا كله ساهم في النظافة ويعاون كبلدية في عملية الرفع وعملية التحصيل رفع الفضلات هذه.
1: هو ديما عمل مشترك بين المواطن والبلدية حتى نشوفوا بلداننا نظيفة. سي عبد الروف شكرا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء.
0: شكرا لكم.

0: ويكند هادي مستمعينا. يلا نسمع شارة الركن بيسيلش.
1: أحوال السوق.
0: سمعنا طبعا ياسمين علي قبل ما نسمعوا شارة ركن أحوال السوق يبتاع الورد، ونحن من بعد على موعد طبعا مع

0: سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة والحديث يتواصل عن الورود في فقرتنا الخاصة بها. واليوم باش نحكوا على السيلوزيا، لكن قبل هذايا عندنا أحوال السوق، الأسعار والمنتجات والمعروضات. اليوم من بنقردين مع زميلنا مراسلنا محمد نبهان اللي حاضر معنا على خط البرنامج. محمد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الأنوار الجامعي كل سيد المستمعين وكل الفريق العام المعكة هذا الصباح.
0: يعيش شنو الطقس في بنقردين؟ عاد منطقة ساحلية أكيد، فما نسيمة هكا متاع بحر.
1: نسيمة لكن درجة الحرارة مرتفعة شوية صحيح، ولكن تلين شيئا فشيئا إلى أن يصل المساء فتصبح يعني رائقة جدا.
0: هي صح عليكم، متفوقين علينا بالنقطة هذه.
1: مرحبا بك بكل وقت.
0: يعيشك، شكرا لك محمد. طبعا أحوال السوق اليوم والأسعار والمعروضات، تفضل من عندك.
1: بالتأكيد الهام، وانت كنت تحدثنا على فقرات أخرى من البرامج، هكذا عودتنا يعني بالتنويع في فقرات برامجك المتنوعة. نمشي لأحوال السوق اليوم في بنقردين. البطاطا متوفرة بدينارين، البصل دينار واحد، طماطم أيضا دينار واحد، القرع الأحمر دينارين. كان شوية الحقيقة رخاء على مستوى الخضروات سجلناها في الأسبوع هذا مقارنة بالأسبوع الفارت. القرع بوتزينة دينارين، الحار دينار وخمسمائة، أيضا أدرك حتى ثلاثة دينارات وخمسمائة الأسبوع الفارت، والحلو مزغلي شوية أربع دينارات وخمسمائة مليم. نمشي للغلال الآن. التفاح، ولو أن التفاح الحقيقة ما إيش موجودة كالنوعية الجيدة المتميزة والمستوردة، هي كلها بعلية وجويدة. تفاح من أربع دينارات حتى ستة دينارات وخمسمائة مليم. كيف الخوخ ستة دينارات وخمسمائة مليم. المشمش يعني في آخر المشرة متاع خمسة دينارات وخمسمائة مليم. ما تعرف الهامك المقولة اللي تقول دورة مشمش.
0: اي هاو طول، هاو طول شوية سني.
1: اي شوية شوية الأخير تم العوينة بألوانها المختلفة الصفراء والحمراء. ستة دينارات وخمسمائة مليم، وأحيانا خمسة دينارات وخمسمائة مليم. اللوز الأخضر دينارين ومئتين، حتى سجل انخفاض بثلاثمائة مليم فقط مقارنة بالأسبوع الفارت، مقابل ارتفاع مع ارتفاع درجات الحرارة. السعر الدلاع يرتفع من 800 مليم إلى دينار و200 مليم، يعني ثم ارتفاع في الأسبوع هذا،
0: لكن يبقى مناسب في النهاية، مش من الحاجات الغالية.
1: يبقى بالفعل يبقى مناسب، خاصة إذا قياسا بحاجة الطقس. البطيخ الأحمر يعني دينار، الأصفر بطيخ الأصفر دينار و500 مليم، حتى 3 دينارات و500 مليم بالنسبة للبعض. هذا على مستوى الخضروات والغلال. اللحوم الحمراء الآن ما زالت مرتفعة برشا. العلوش والبرشني في سعر واحد 55 دينار، الماعز 45 دينار، لحوم الإبلش 30 دينار بالنسبة للقعود، وهو أيضا انخفض شيء ما لأنه كان 32 وأكثر. تجمل 26 دينار. اللحوم البيضاء على مستوى الطيور والدواجن، الدجاج 14 دينار، سلوف 18 دينار، الديك العربي من 15 حتى 25 دينار. نمشيو جناح الأسماك المنتجات البحرية، وطقس مناسب جدا للاصطياد أو الاستخراج المنتجات البحرية. ما فماش نو كما مصطلح البحار يسموه، يعني مناسب جدا لخروج البحر والاصطياد. الورق اليوم 25 دينار بالنسبة للمربية العادية، و35 دينار البحرية، وبالتحال أكثر جودة وأكثر منفعة. البوري 20 دينار، درغال 20 دينار، التن بالكعبة من 10 حتى 15 دينار، الكعبة تتجاوز الزوز كيلو وأكثر. الحمام البحر 15 دينار، الفار اليوم 15 دينار، سردينة 5 دينارات، والرخويات عندك الشوباي 25 دينار، والكريفات الرويال الجيدة المتميزة 35 دينار. هذا تقريبا اسميز اليوم السوق البلدي في بنقردين الهام.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك محمد. كانت هذه فكرة طبعا لخارج يعرف هوك الأسعار، وديما نلتزم طبعا بالحاجات اللي لازمتنا في مشتريات. نهارك طيب وإلى اللقاء.

ميرسي في السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغة تيتي. إشهار

0: ثمانية ونص مستمعينا في كل مكان ورجعنا لكم طبعا. وكما قلت لكم بكري باش نرجع بالفقرة اللي خاصة بالنباتات وزراعات خاصة الموسمية اللي يحب طبعا يزين داره وحتى الحدائق العمومية علاش لا، إذا كان طبعا المكلفين بتسيير البلديات يواكبوا فينا ويرافقوا فينا في الصبحية هذية. اليوم كالعادة معنا على خط البرنامج المختص في البيئة سي وحيد الجنحاني شي حكينا اليوم على السيلوزيا. ياسر تصورها مزيانة ومن الحاجات معناها اللي نجموا فعلا نستمتعوا بمنظرها، لكن هيت نعرفوا التفاصيل من عند سي وحيد. سي وحيد صباح خير، أهلا وسهلا.
1: صباح خير مدام الهام، صباح خير مستمعي ذات طوين الكل من الشمال للجنوب لكل شيء.
0: يعيسك، شكرا ليك، مرحبا بيك مرة أخرى طبعا وديما هكا. شكرا على المرافقة الصباحية وعلى الأفكار المزيانة اللي قاعدة توصلنا في كل نهار اثنين وفي كل نهار أربعة في الفقرة هذه. اليوم السيلوزيا شنية هي بالضبط؟
1: السيلوزيا وشنية هي هي النبتة هذه الحلوة السيلوزي، ولا الحاجة البنينة والحلوة اللي فيها كونك تشوفها. أي واحد يشوف السيلوزي يتفكر حاجة، يتفكر لكريت دو كوك، نقول أكل الراس متاع السردوق الفوقاني
0: صحيح
1: لحمة. يعني هي هذيك علاش سميوها لكريت دو كوك،
0: عرف الديك هكا حاجة كما هكا،
1: عرف الديك حاجة كما هكا. يعني بالفعل كي تشوفك الحمورية اللي فيها والشكل اللي فيها يجي قدامك سردوك، فهمت؟ راس سردوك ويعطيها لون كل حمورية وكل العنابي. وانت سيلوزي نبتة موسمية صيفية بامتياز. يعني رانا انا ديما نعود نقول والله انا نحب نحببكم في النوار، لانه ما نعرفوش النوار. احنا كان يقرر فيها استاذي من جمايك في شط مريم فلوريكولتور نوار، يقول لي راهو عالم النوار، هو في حد ذاته يشكل عالم وحده نباتي، فهمت؟
0: اي بالطبيعه،
1: لانه قوه الازهار والنوار في الالوان نتاعها وفي التنوع، في قوه التنوع، في كثره التنوع. والسيلوزيا يعني هي نبته موسميه صيفيه، لكن من المؤسف لان هي تمشي تتكاثر بالبذور، معناتها بالبذور يزمك تاخذ كل الساشي اللي بيعوها، معناتها اللي بيعوا الحبوب الساشيات مزينه وموجود، معناتها الساشيات هو علاش لانه في الفيبينيرات مش موجوده برشا، ما يعرفوش. انا ديما نعاود نقول ثقافة النوار، هون قاعدين احنا عبر اذاعه تطاوين نعرفوكم كل يوم بنبته. والسيلوزي او لاكريت دو كوك، اولا فيها برشا الوان، الاصفر والبرتقالي والاحمر والبنفسجي والعنابي، وثاني حاجه في الصيف ديما خضره. والحاجه النواره ما تطفيش، راي النواره ديما تقعد موجوده، فهمت؟ يعني الحاجه الحلوه كل نورتها كبيره، مع توك شفت الصور السيده الهام في نواره مزيانه برشا تاخذ وتجلب
0: الانتباه.
1: وبالتالي معناتها بالحق اللي عنده الفرصه في يشري سيلوزي او الكريت دو كوك، صدقني معناتها يفرح برشا وتنور له وتزين له الجنينه نتاعو.
0: معناها تتطلب برشا برشا عنايه هكا، والا المهم انها كي نزرعوها وتكبر هكا شويه نولوا ما نقلقوش رواحنا لدرجه كبيره.
1: هو الأكيد كونوا البدايات ديما هي صعيبة، يعني إذا كان باش تشريها مشتلة من عند المنابت أو في الأسواق قليلة ما تلقاش في الأسواق، أما الأكيد كونوا تشريها ساشيات في شهر أبريل، ما تفوتش شهر أبريل أكل الساشيات فيها ما كالحبيبات الصغار والبذور. والبدو كونك أنت يزمك تزرعها في أرض رملية خفيفة، ومن بعد تتنقل ديجان بلانتول، معناتها المشات الصغار هذوك تتنقل وتحطهم في سواء في الشروفات والا في اللي باكا فلور والا في الحديقه نتاعك بعد ثلاثه جمعات. يعني انت تتطلب شهر فقط معناتها باش تنقلها للبلاصه النهائيه نتاعها، وما تتولي لونتروتيان العادي اللي احنا قلنا بيه راهو مره في الاسبوع تسقيها، مره في الاسبوع فقط لا غير. ثم راهو نعاود ناكد لكم على اللي يحب يعاون النبتة باش هي تزهى وباش تكون ديما ينعى وديما فيها النوار. النوار اللي تشيح قصوها، لأنك تقص النوارة الشايحة تطلع لك زوز ثلاثة أخرين نوارات معك إفهم، ولو كل ما تنقص من اللي بوتون هذوكم والنوار اللي شيح بعد، كل ما النبتة بصفة عامة تقوى وتولي عندها قابلية باش تعطي النوار.
0: تتجدد. أي. تتجدد. هو المفضل شنو؟ عندي بركونة، عندي شباك، ما خير تبدأ هي في الظل ولا تبدأ في الشمس، خاصة في البلايس السخونة هذي.
1: باش نكونوا واضحين، ساعة هي خطر فترة الأزهار الطول، راه تبدأ من شهر ماي حتى شهر أكتوبر. لأنه يعني شفت النوار خشينة وكبيرة، ثم النوارة معقدة، يعني خلي ما نحكيش التفاصيل لأنه هو في الأصل ماهيش نوارة هذيك، فهمت؟ ان بورجون تيرمينال كي سي ترانسفورمي تحول الى نواره، هما برشا نوار شوف فيهم ولكن في الاصل مش نوار، واحده منهم السيلوزي، ولكن اللي بيه فايده كونه في الشرفات في المحبس تعطي منظر، وفي الارض تكبر، انت كي تحطها في ركن من الحديقه يعني جدر يكبر برشا، ويطلع في عود، يطلع زهره برك، يطلع خمسه وسته ازهار،
0: اي خير، تعطيك تعطيك تعطيك بلاصه معبيه وبلاصه مزيانه لهنا تولي خير
1: هكاك. ونعاود نقول راه تحب الشمس، تحب الشمس، وكل نبته راه ما تحبش السخانه ولكن تتحمل السخانه. انا ديما نعاود نقول قوة النباتات والأشجار في تحملها من الدرجات المرتفعة واللي تنكمش، ولكن دوبة أنت تعطيك شوية الماء هذاك تولي تزهى وتولي تفيق وتولي تعطيك الألوان في النوار متاعها.
0: به يعطيك الصحة سي وحيد، شكرا لك، هكا في كل مرة نتعرفوا على حاجة جديدة حتى تكون حدائقنا مزيانة بإذن الله. نهارك طيب، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: كان هذا وليد توفيق مستمعينا. 42 دقيقة بعد الثمانية اللي يصل على الوقت. مرحبا بكم مجددا وتوا وقيت الفقرة ايتك مع زميلنا عبدالله بقير.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنة اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
1: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اليوم باش نحكوا على خطوة مميزة وجديدة لتونس لدعم الانتقال الطاقي والابتكار. الإعلان الرسمي على إطلاق النسخة الأولى من الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية لتشجيع وتثمين الحلول الذكية والمؤسسات المستدامة. الدورة الأولى على مستوى وطني. الانطلاق متاع الدورة الأولى المبادرة هذه تمثل ثمرة التعاون وشراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص في تونس. من 29 جوان هذا حتى سبتمبر 2026 هذا هو الإطار الزمني المفتوح لعملية التسجيل وقبول ملفات الترشح للعموم والمؤسسات ابتداء من 29 جوان. ما بين نوفمبر وديسمبر 2026 هي الفترة المخصصة لعمليات التقييم الفني الدقيق للملفات على أن يتم الإعلان الرسمي على النتائج والتتويج في أواخر شهر ديسمبر. 7 قطاعات استراتيجية معنية بالجائزة هذه في 7 مجالات حيوية في الاقتصاد وهي الصناعة السياحة البناء البنوك المصارف الطاقة الشمسية بصنفيها وقطاع النقل الكهربائي. منظومة 100 نقطة هي عملية الأساسية لعمل التقييم. هذا اللي يزيد في القيمة الاعتبارية والدعم والتنافسية. الجائزة مش فقط جائزة مادية وإنما هي فرصة للتنافس في عدد من المجالات واللي في نهاية الأمر الفائدة باش ترجع للمستخدم العادي باش تتوفر لأكثر من حلول والأهم كونها باش تزيد تضغط على التكلفة واللي باش تولي أقل.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنة اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
1: اريدو طور عالمك.

0: رجعنا لكم مستمعينا مسلين ديما معكم في صبحيتنا وتوا وقيد طبعا فقرة مشاريع مع زميلنا خميس ببطان. خميس حاضر معنا على الهواء. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك إلهام، تحية لك ولكل مستمعينا الكرام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح. إلهام
0: عيشك، شكرا لك. شنو حضرنا اليوم خميس؟
1: اليوم على الحركية الكبيرة في الحقيقة اللي تعيشها جهة مدنين وخاصة المنطقة السياحية جربة جرجيس، حتى على حركة النقل الكبيرة، ولكن هذا يتطلب بطبيعة الحال بنية أساسية مهمة. نحكي على الطريق الرومانية الرابطة بين جزيرة جربة ومعتمدية جرجيس. أشغال هذا المشروع الاستراتيجي الهام تسير في الفترة الأخيرة صراحة بشكل منش نقول سريع ولكن بشكل مقبول جدا، باعتبار أن الأشغال الآن فيها على مستوى الانتهاء، خاصة ردم الجهة البحرية تقريبا انتهت بشكل كامل. الآن كذلك التعبيد جزء كبير من الطريق في نصفه الأول، هنا هو الطريق في اتجاهين. الآن كما تعرف الجزء الأول في النصف الأول ثم تقدم على مستوى التعبيد بالخرسانة الإسفلتية، كذلك على المستوى الجسر الفوقي اللي تم إنجازه كإضافة للجسر الأول تقريب أشغاله انتهت. بطبيعة الحال هذه مهم برشا لتيسير حركة العبور إلى جزيرة جربة ومنها إلى بقية المناطق داخل الجمهورية، باعتبار كذلك الضغط الكبير اللي يعيشه بطحات جزيرة جربة الرابطة بين جرب وأجيم، رغم صراحة المجهود الكبير المبذول من قبل أعوان وإدارات إدارة الجسور إدارة البطحات في جزيرة جربة، ولكن ضغط كبير برشا يخلي معادك ساعات في فترات الذروة، خاصة الفترة هذه فما صف طويل من الجهتين، ولكن بطبيعة الحال إن شاء الله بإدراج إنجاز جسر الرابط بين جرف وأجيم ضمن المخطط الاستثماري 2026-2030 للإنجاز، إن شاء الله باش يكون حاجة مهمة برشا لتيسير حركة العبور إلى جزيرة تجربة والخروج منها عن طريق الجرف وأجيم. نعرف أن الاعتمادات الأولية اللي رصدت للمشروع هذا تقريب 1,000,000,000 دينار، أكيد معش بالتحويل بالتغيير المسلك أو كذلك حتى على مستوى المواد الأولية ممكن ترفع شوية هذه التكلفة والتقديرات الأولية على مستوى إنجاز الجسر كما ذكرت رابط بين الجيم والجرف، ولكن في المقابل كما ذكرت المشروع للطريق الرومانية ومعافقة الطريق الرومانية في جزء اتجاهات ذهابا وإيابا اعتمادات فوق 50,000,000 دينار وتقدم الأشغال أكثر من 70%، كما ذكرت إن شاء الله يتم إنجازه في مع بداية سنة 2027، يبدو أنه سيتم بشكل نهائي الطريق هذه الرابطة ما بين جزيرة جربة ومعتمدية جرجيس اللي تشهد في الحقيقة حركية كبيرة برشا وخاصة في الفترة هذه، ومع الأسف مش موجودة الآن الأضواء اللي كانت في الحقيقة والإنارة اللي تعاون برشا خاصة في الليل، برشا فوانيس إنارة بحكم الأشغال ما تشتغلش. إن شاء الله بطبيعة الحال خاصة على مستوى التركيز إشارات المرور والإشارات الضوئية وغيرها، لأن موجودة أشغال ونعرف أن جزيرة جربة أو اللي يغادروا خاصة ليأتوا لجزيرة جربة تقريب فيهم الكثير لأول مرة يأتي إلى الجزيرة ما يعرف الأشغال هذه، خاصة في الليل بتطبيع تكون الإشارات الضوئية والإشارات الدالة على وجود الأشغال لما تكون موجودة بشكل مكثف يتجاوز الكثير من الإشكالات، خاصة على مستوى حوادث المرور اللي في الكثير من الأحيان على الطريق هذه تكون قاتلة، لأن بطبيعة تعرف الهام مفيش برشا مناورة لتفادي حوادث المرور على الطريق الرومانية باعتبار مش اتساع كبير برشا، هذاك علاش الإشارات الضوئية وغيرها لتيسير حركة المرور مهمة جدا مع تواصل هذه الأشغال بشكل مقبول كما ذكرت في الفترة الأخيرة على مستوى الإنجاز الهام.
0: به شكرا لك خميس، إن شاء الله ديما طبعا الأفضل، وهي مجهودات كبيرة برشا حتى تكون حاضرة القنطرة هذه ويقع استغلالها على أحسن وجه. شكرا لك، تحياتنا لك، نهارك زين وإلى اللقاء. نواصل طبعا معكم مستمعينا باش نختم الساعة هذه بالبلاغات اللي جاتنا من الأقاليم اللي خاصة بالمياه في جهتنا عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطاوين. الخبر هذا اللي يقول أنه الماء باش يشهد اضطراب اليوم انطلاقا من 10 متاع الصباح يعني بعد ساعة تقريبا على تمزوت وحي النور وعنق جمل من معتمدية تطاوين الشمالية. مانيش باش نبعد برشا باش نمشي للمدنين وين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه جانا منها بلاغ فيما يخص طبعا اضطراب في توزيع المياه اليوم على مناطق معتمدية مدنين الشمالية، معتمدية مدنين الجنوبية ومعتمدية سيدي مخلوف على أنه يرجع الماء إن شاء الله 10 أمتاع الليل. كيف كيف بالنسبة الجرجيس كذلك اليوم الماء يشهد اضطراب، توزيع الماء يشهد اضطراب على بعض المناطق في جرجيس وخاصة المناطق العليا ويرجع إن شاء الله انطلاقا من 10 أمتاع الليل. بالنسبة للبلاغ متاع التطوين كما قلت لكم انقطاع الماء بش يكون بعد ساعة تقريبا 10 أمتاع الصباح على تمزوت وحي النور وعنق الجمل وابتداء من 4 متاع العشية يرجع الماء بشكل تدريجي. نرجع لكم إن شاء الله بعد موجز التاسعة للأخبار، مواصلين معكم في صبحيتنا حتى للعشرة. مرحبا بكم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة صباحا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكدت المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين في بلاغ توضيحي عقب الجدل الذي رافق الزيارة المدنية إلى عدد من نقاط المياه الصحراوية الموجزة بالشراكة مع الجمعية الجهوية للصيادين في إطار الاستعداد لموسم صيد طائر القطاع. أكدت أن صيد هذا الطائر ينظم بقرار سنوي صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأن زيارة تندرج ضمن مهامها الرامية إلى تطهير الصيادين وضمان احترام القوانين المنظمة للصيد. انعقدت مؤخرا جلسة عمل بديوان تنمية الجنوب خصصت لدراسة إمكانية إحداث مشروع سياحي لمنطقة الزريديد من معتمدية بن خداش في إطار إضفاء ديناميكية محلية اقتصادية وتثمين الميزات التفاضلية للمنطقة في علاقة بالحديقة الجيولوجية الظهر وتوفير العمل اللائق لفائدة أبناء الجهة. ستواصل مخابر التحاليل الطبية الخاصة العمل بنظام الطرف الدافع في المرحلة الحالية، وذلك أثر لقاء جمع مواطنين عن نقابة وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين على الصندوق الوطني للتأمين المرض في انتظار التجسيد الفعلي لسوية مستحقات المخابر المتخلدة بذمة الصندوق. أظهرت بيانات شحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض أمس إلى أدنى مستوى منذ عدة أسابيع في ظل تجدد ضربات متبادلة من الولايات المتحدة وإيران والهجمات على السفن في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة. نختم الموجز بالبلاغات، حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تطاوين أنه نظرا للعطب الطارئ على مستوى قنوات التوزيع التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم بداية من الساعة 10 صباحا على المناطق التالية: تمزوت، حي النور، وعن جوجمل من معتمدية تطاوين الشمالية. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الدين أنه نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدين يومي السبت والأحد الماضيين، ونظرا لتواصل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الاستهلاك، فإنه من المنتظر أن نشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على بعض المناطق التابعة لمعتمدية مدينة الشمالية ومعتمدية مدينة الجنوبية ومعتمدية سيدي مخلوف. كما تعلم ذات شركة إقليم الدين أنه نظر العطب الطارئ على منشآت الإنتاج بجرجيس محطة الضخ بخول غدير التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع اليوم اضطرابا على المناطق العليا التابعة لمعتمدية جرجيس. بعد الفاصل معرض الصحف العربية والدولية مع زميل ميلود بن هلال.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا عبد النور، تحية طيبة مستمعينا الكرام. نبدأ من صحيفة العرب اللندنية: أي الخيارين أقرب إلى إنهاء الحرب على إيران، القوة أم الوساطة؟ تقول الصحيفة أن الولايات المتحدة وإيران تبحثان عن مخرج من مواجهة متصاعدة بين خيار القوة العسكرية وخيار الوساطة الدبلوماسية، فبينما ترى واشنطن أن ضربة

رجعنا لكم مستمعينا 10 دقائق بعد التسعة. مرحبا بكم مجددا في الجزء الرابع في الساعة الرابعة من ورود الصباح ورود الاثنين 13 جويلية 2026. نكملوا معكم السويعة هذه طبعا باستضافاتنا وفقراتنا وغنياتنا وأخبارنا إن شاء الله. شو جي طبعا الفقرتنا اللي خاصة بالكتب، في كل مرة كتاب، في كل مرة إصدار جديد، واليوم نحدثكم عن كتاب الإعلام وقضايا الاندماج والتنوع في العالم العربي، الهجرة العربية العولمة والرقمي. الكتاب هذايا اللي أعده المعز بن مسعود وجمال الزرن نور الدين الميلادي، الكتاب اللي صدر عن منشورات سوتي ميديا، ويستعرض طبعا تقاطعات الهجرة مع قضايا العولمة، ويقدم تحليل عميق لدور الإعلام والمنصات الرقمية في إعادة تشكيل الهويات العربية وعلاقة الوسائل الإعلامية بالأقليات والمجموعات المهمشة. كتاب يساعد برشا الباحثين في المجال هذايا، وينجم يعاون كذلك لأنه يعطي فكرة شاملة على قضية من أهم القضايا، قضايا الاندماج والتنوع في العالم العربي.

أرجعني لكم مستمعينا. كان هذا جاد خليفة والله لحبك حب. وصلبينا لخمستاشر دقيقة بعد التسعة. نهاركم الكل محبة, نهاركم كله خير وسلامة يا ربي. سلامتكم وين أنتم موجودين على الطرقات في مقرات العمل متاعكم في منازلكم. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا. والأكيد باش يكون طبعا الحديث بعد شوية مع الدكتور فاروق البحري حول أحواض السباحة أو المسابح اللي موجودة سواء الخاصة ولا العمومية. شنية ربما الاحتياطات اللي ناخذوها خاصة بالنسبة للصغيرات حتى نجنبوهم برشا مشاكل صحية. خليكم على الغناية هذية ومن بعد رجعين.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه السيدة نعمة هو يما وصلت بنا 18 دقيقة بعد التسعة. نهاركم زين، مرحبا بكم مجددا الناس اللي التحقت بينا والناس اللي تتابع فينا من الصبحية. وتوا طبعا كما قلت لكم بكري شوية معنا على خط البرنامج دكتور فاروق البحري مختص في طب الأطفال، ومعه هو طبعا مش الحديث باش يكون على المسابح العمومية والمسابح الخاصة، شنية أكثر الاحتياطات اللي ناخذوها فيما يخص طبعا صغيرات. دكتور صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير مدام الهام، صباح الخير لكل مستمعينا. شرفني أن يكون معكم اليوم باش نحكوا على السباحة في المساء.

0: ويصيد الرسول عليه الصلاة والسلام سباحة وركوب الخيل.
1: لكن في المقابل يجب أن ننتبه إلى أن المسبح وخاصة المسبح العمومي اللي يستقبل عدد كبير من الأشخاص رأي نجد يكون مصدر لبعض المخاطر والحوادث والمشاكل الصحية كان ما نحترموش قواعد السلامة الصحية والنظافة العامة والخاصة. لذلك الرسالة متاعنا اليوم هي ما هيش منع الأطفال من السباحة بل بالعكس نشجعهم على السباحة ولكن سباحة آمنة وصحية جدا.
0: أي كيفش تكون هذه؟
1: لا هي احنا الاول حاجه نقوله لماذا نشجع الاطفال نتاعنا على السباحه؟ علاش؟ خاطر هي السباحه من افضل الانشطه البدنيه للطفل وتشغل المجموعه العضليه متعدده وتساعد على تحسين القدره التنفسيه واللياقه والتوازن والتناسق الحركي. وكيف كيف زاد ناكدوا لان تعليم الطفل السباحه هو جزء من الوقايه من الغرق اللي هو مشكله صحيه كبرى تحكي عليها منظمه الصحه العالميه تعطينا ارقام واحصائيات كبيره. خطر الأطفال بين الخمس سنوات يمثلون قرابة ربع الوفيات الغرق عالميا 23.4% في 2025.
0: أها عدد كبير ورقم كبير هذايا
1: رقم كبير. بذا تعليم الأطفال السباحة ما هوش ترف راهو هو مهارة حياتية تنجم تمنع على حياته راهو.
0: أي تمنع هو وربما يوما ما هو يمنع غيره زادة ما تنجمش تعرف. أي
1: كي يكبر شوي نجم يمنع طبعا أي والله يكبر. باهي احنا اول حاجه اللي مش نحكوا عليها هي الامكانيه نتاع بدايه الدروس السباحه عند الاطفال تبدا كل صغير وكيفاش وقتنا تقريبا في عمر الاربع سنوات معظم الاطفال يكونوا قادرين على تعلم مهارات النجاه الاساسيه في الماء.
0: اي
1: اول خطر اللي مش نحكوا عليه اللي هو الحاجه الاولى والاهم اللي هي الغرق. اول خطر نجم نحط عليه هو الغرق ونصحوا فكره موجوده عند بعض الاولياء راهو الغرق في اغلب الاحيان مش كيما نشوفوه في الافلام الصغير يبدا يتخبط ويعيط ويطلب النجدة. نجم يكون في صمت وفي وقت قصير جدا
0: اللطف.
1: لذلك وجود الطفل في المسبح يعني مراقبه فعليه مستمره. ما يكفيش اللي نقول اني موجود بجنبه لا الزم الولي ما يكونش مشغول بالهاتف ولا يحكي مع الولي اللي بجنبه ولا يخليه تحت المراقبه نتاع اخوه اللي اكبر منه. هذه راهي مش مراقبه حقيقيه فعليا.
0: اي ما يعرفش خاطر في النهايه كلهم صغار معناها في عمر بيغفل عليه.
1: وحاجة أخرى زادة نحب نقول عليها رأي العوامات والألعاب المطاطية رأي ماشي وسائل حماية من الغرق وما تعوضش بالكل رأي وجود شخص بالغ يراقب الطفل. وهنا نثمن دور مدربي السباحة والمنقذين المتواجدين في فضاء المسبح. وهنا ثم قاعدة لازمنا نأكد عليها ونعود نقولها رأي الهاتف المحمول والمسبح لا يستمعان عندما تكون صحيح. مسؤولا عن مراقبة الطفل.
0: صحيح هذا سواء الولي وإلا بطبيعة اللي هو المراقبين برغم هما قاعدين يقوموا بدورهم
1: المدربي السباحة المحمول والمراقبة رغم جوش مع بعض.
0: صحيح
1: كما حكينا على الغرق نحكو على الإصابات والحوادث حول المسبح رأي يمنع منعا باتا الجري حول حافة المسبح بسبب خطر الانزلاق وينجم يصير حتى إصابات في الرأس وفي البعض زاد العمود الفقري خاصة أنك الصائرات اللي يعملوا بلونجون في المياه الضحلة ديما راهو كي نحبوا نقيسوا العمق نتاع الماء وإحنا ما نعرفوش البيسين راهو نهبطوا بساقينا ما نهبطوش بروسنا. باهي لهنا زاد ننتقل للنقطة الأخرى اللي ديما يتسأل يقول لك اسكو المال نتاع البيسين ينجم ينقل للأمراض. لهنا نقولوا قدام ما نوصلوا للأمراض لازم نحكوا على الوقاية. راهو ثم حاجة مهمة ياسر لازم ننوهوا عليها اللي هي الاستحمام قبل دخول المسبح. رأي دقيقة واحدة تحت الدوش ماهيش مسألة شكلية راهو إجراء صحي مهم
0: ضروري.
1: الاستحمام راهو قبل ما يدخل الماء الصغير راهو ينحي جزء كبير ياسر من العرق والأوساخ الموجودة على الجلد نتاعو اللي هي بيدها تستهلك المواد المطهرة الموجودة في المسبح.
0: واضح.
1: والريحة القوية اللي نسموها عادة رائحة الكلور راهي ماهيش ريحة الكلور هذيك ريحة الكلورامينات وهي مواد تتكون عندما يتفاعل الكلور مع العرق والبول والأوساخ. وهذه هي بيدها الكلورامينات اللي تتسبب في إحمار العين وتهيج الجهاز التنفسي. لذلك هنا نعمل سطرين تحت الجملة هذه الريحة القوية اللي نشموا فيها في ريحة التسين هي مش بالضرورة لأن التسين نضيف برشرة
0: ما يش مؤشر نظافة.
1: ما هوش مؤشر نظافة. باي طوي كي نرجع احنا للامراض اللي حكينا عليها احنا عملنا البدايه نتاعنا اللي هو الاستحمام الوقايه.
0: باي
1: مش نحكوا طوي كي شويه على الامراض والمشاكل نتاع الامراض المعديه اللي هي رقم واحد الموجوده برشا هي الاسهال.
0: اي
1: راهو ابتلاع كميه صغيره من ماء ملوث يكون كافي نقل بعض الجراثيم الطفيليه. راهو نجم نذكر منهم البعض كما الكريبتوسبوريديوم الجيارديا بعض انواع نتاع الشيرشيا كولي ثم في لقدر الله شيء قال لا ثم برشا أمراض ثم حتى بعض الفيروسات.
0: أي
1: هني أرى ثم معلومة شائعة أراه الكلور كي موجود في الماء.

0: راهو مش معناتها ما المسبح معقم 100%، راهو الكلوريو يقتل اغلب الجراثيم، اما راهو مش باللزمه يقتلهم الكل معناها سيربلاس. ثم الطفيلي هذا كريبتوسبوريديوم ينجم يعيش حتى اكثر من 7 ايام في ماء مسبح معالج بالكلور بشكل صحيح.
1: واضح. ردوا بيننا، صحيح صحيح، اذا ننتبهوا الحاجات كما هذه على الوليدات الصغار. اي دكتور.
0: لذا كان الطفل يعاني من الاسهال ما نهزوش يعوم في الدسين حتى لو كان يعوم بصفه منظمه عند حصه يغيب عليها. راهي ماش مساله تخص صحه الطفل نفسه، هي راهي مساله هي مسؤوليه تجاه بقيه الاطفال.
1: واضح.
0: كما حكينا على الاسهال مش نحكوا على التهاب الاذن بعد السباحه. هي من ضمن المشاكل
1: يتشكوا منها برشا، هذه صحيح
0: يتشكوا منها موجوده. من ضمن المشاكل الشائعه عند الاطفال اللي هي التهاب الاذن الخارجيه او نسموها اذن السباح. هي راهو هي شنو حكايتها؟ هي بقايا الماء داخل قناه الاذن اللي ساعد على حدوث الالتهابات. لذا ننصح احنا بعد ما يكمل الصغير من العمر نتاعها في البيسين وكل شيء يجفف الاذن نتاعها جيدا.
1: كيف
0: يجففها؟ بالمنشفه خارجا مع اماله الراس للسماح بخروج الماء.
1: اي صحيح.
0: ومهم جدا ان نقوله للوالدين ردوا بالكم تستعملوا اعواد القطن ولا اي جسم داخل اذن الطفل.
1: نبعدوا عليها.
0: في حالة ظهور ألم بالأذن خاصة عند لمسها ولا تحريكها لازم نقول ساعتها ولا ثم إفرازات ساعتها نشوف ونستشير الطبيب المباشر. كما حكينا على الإسهال حكينا على التهاب الأذن مش نحكوا على احمرار العين بعد المسح. سؤال اللي ديما يتسأل لي أسكي هي ديما عدوى؟ بالطبيعة لا مش ديما عدوى، خاطر احمرار العين ينجم يكون نتيجة تهيج كيميائي على خطر الكلورامينات اللي حكينا عليها من بكري.
1: لهنا حاجه معناها تخوف والا حاجه توفى هي بالوقت وما نتقلقوش منها؟
0: لا تتنحى، اغلب الحال تتنحى كي تكون تهيج كيميائي. بقينا ثم في بعض الاحيان تكون التهاب فيروسي ولا جرثومي خاصه كان ترافقت مع افرازات ولا استمرت مده طويله بعد السباحه.
1: واضح جدا.
0: كيفاش نتجنبوها؟ هنا نولوا نستعملوا نظارات سباحه مناسبه.
1: اي
0: والا تجنب الفرك العينين مباشره بعد الخروج من الماء. مش الصغير يبدا يحك في عينه ويعاود معناها.
1: اي هو ذاك اللي باش يعملوا راه. به دكتور. اي مازلت عندك اضافه؟
0: مازالت عندنا اضافه، حكينا على الاسهال والتهاب الاذن احمرار العين. ثم بعض التوصيات للاطفال المصابين بالربو والاطفال المصابين بالحساسيه الجلديه زاد.
1: اي
0: بالنسبه للصغيرات المصابين بالربو راهم ينجموا يعوموا على روحهم من دون مشاكل. بقينا المسابح اللي فيها شديده الكلور ولا سيئه التهوى تنجم تحير للربو يولي الصغير يكح ولا يصفر. في حاله ان لاحظنا ان الصغير وقت اللي هو يعوم قاعد يكح زايد ولا صدره يصفر ولا عنده مشاكل في التنفس لازم نخرجوه في وقتها من الماء ونتعاملوا معه حسب خطة العلاج المدى الخاصة به. بالنسبة للصغيرات اللي عندهم حساسية جلدية، نقولوا حساسية جلدية، أنا قلنا حساسية ما قلناش أمراض جلدية. معناتها هو ديجا عند التشخيص واضح حساسية جلدية أو إكزيما، هذا مش ممنوع رغم السباحة.
1: صحيح.
0: مش ممنوع بصفة مطلقة، أما أغلب الأطفال ينجموا يعوموا على أرواحهم يستمتعوا بالسباحة مع بعض الاحتياطات. هو شنو الاشكاليه اللي عندهم؟ ان جلد الطفل المصاب بالاكزيما هو جلد حساس وجاف
1: على
0: الحاجز الواقي للجلد يكون اضعف. لذا الكلور والمواد المستعمله في التعقيم راهي تزيد من جفاف الجلد وتتسبب له في الحكه والاحمرار وتهيج الاكزيما.
1: هذا اكيد.
0: لذا شنو اللي لازمنا نعمله؟ ننصح الولي قبل دخول الصغير للمسبح نعمله طبقه من الكريم المرطب العازل اللي تحمي الجلد.
1: به.
0: وبعد الخروج من المسبح كيف الصغير لازمنا ندوشوا له ماء نظيف ونحوا له البقايا ونجففوا له ونعاودوا ناكدوا ونجففوا له بلطف دون فرق.
1: بعدش
0: الصغير نبدا نحط فيه نحير له الحساسيه نتاعه.
1: صحيح.
0: ونعاودوا نعملوا وضع الكريم المرطب مره اخرى في هيك العشر دقائق بعد ما يخرج من البيسين.
1: به. مشكور جدا دكتور، نصائح ياسر مهمه فعلا وتفاصيل هي تظهر لنا صغيره وبسيطه لكنها هي عندها تاثير مباشر على صحه اطفالنا. شكرا لك، نهارك طيب والى اللقاء.
0: بارك الله فيك، الى اللقاء.
1: مواصلين ديما معكم مستمعينا في صبحيتنا حتى للعشرة بقدرة ربي. مرحبا بكم الناس الكل تحقد بينا في الاستماع، تحياتنا لكل مستعملي الطرقات وإن شاء الله سلامات وين ما كانت الوجهة متاعكم. نهير سخون ناخذوا احتياطاتنا لكن ديما راهو نقولوا الصيف ضيف، مرات سخانة مرات تنقص شوية سخانة، هذية المهم نبعدوا على أوقات الذروة، نبعدوا على الشمس الحارة، نستحفظوا على رواحنا على قد ما نقدروا.

0: فانسي على فريات اللي تعمل الكيف. ومدامنا على موجه الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تيتي.
1: اشهار اشهار
2: اخواتنا ناسنا اصحابنا واحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: إشهار

0: ضيف الصباح. ضيف الصباح.
1: قبل طبعا ما نصبح على ضيفتنا نحب أجمل التحايا لكل جليتنا في فرنسا، مشكورين جدا على كل التحايا اللي وصلتني صبحية هذه، وإن شاء الله ربي يعاونكم. هم بيدهم يقولوا شوية سخانة طبعا في باريس، لكن هذاك هو الصيف، إن شاء الله ربي يبرد عليكم وربي يعاون الجميع، خاصة اللي يخدموا ساعات مطولة تحت إشعة الشمس. نواصل معكم في صبحيتنا، وتوي طبعا فقرتنا وضيفتنا اليوم هي السيدة آمنة شريف، مديرة المستشفى الجهوي بجابس، والحديث باش يكون على إنجاز هام جدا بالنسبة إلى المستشفى هذية، وإن شاء الله يعمم في مختلف مستشفيات الجمهورية، وهو المعرف الوحيد بالنسبة للمريض. مدام آمنة، صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير، مرحبا بكم، شكرا على الدعوة.
1: يعيشك، خذينك هكا طبعا في خضم مشاغل كبيرة برشا، إن شاء الله ربي يعاونك ويعاون كل السادة المسؤولين في المستشفى الجهوي بجابس. يعيشك مدام إمنا. طبعا الخبر هذايا اللي سمعناه واللي وصلنا الأسبوع الفارط، واللي خص هو المعرف الوحيد، والأكيد كان العمل عليه لأشهر عديدة حتى نوصلوا للمرحلة هذية، شنو هو بالضبط المعرف الوحيد وشنو فايدته بالنسبة للمريض؟ تفضلي.
2: شكرا. في البداية نحب فقط بعض التوضيح، أنه المستشفى الجهوي محمد سيتي بيجيرس هو مستشفى جامعي. أي
1: نعرف هذا. أي مستشفى الجامعي.
2: بالنسبة للمعرف الوحيد للصحة، هو كما تعرفوا رقم وطني لكل مواطن ويستعمل هذية باش داخل جميع المؤسسات الصحية العمومية.
1: أي
2: علاش باش تم هنا يتولي تم ملف صحي إلكتروني موحد يرافق كل حياة نتاع المريض.
1: أي
2: وزارة الصحة خدمة على الموضوع هذية، وإن شاء الله منا في موافقة 2026 باش تكون رقمنا كاملة. وهو راه في إطار المشروع هذا، في إطار منظومة المعرفة الوحيد للمواطن اللي موجود في المرسوم عدد 17 سنة 2020.
1: أي
2: والأمر الحكومي عدد 312 سنة 2020، هذا اللي يحدد المواصفات التقنية وكيفية إدارته، وخاصة المحافظة على السرية متاع المعلومات،
1: هام جدا،
2: وعدم التجاوز، ومعناتها في كنف السرية المطلقة. وهذه المعرف الوحيد داخل المستشفيات في عام الجامعية، معناتها خاصة بالمؤسسة الجامعية بجابس، هو وقع هنا في الانطلاق. انطلقنا منذ الأسبوع الفارط في الاعتماد متاعه في التسجيل. شنو هو المعرف الوحيد؟ هو يمكن من هو معناتها من الاول، معناتها يجينا المواطن ناخذ بطاقه التعريف نتاعو، مننا ناكدوا على المواطن نلحوا عليه باش يجيب البطاقه التعريف نتاعو، ويصبر معنا شويه في اول تسجيل، خاطر ياخذ بعض الوقت، خاطر المعلومات لازم تكون صحيحه وكامله باش يبدا المعرف الوحيد كامل في الجمهوريه التونسيه كامل، خاطر يقع ادخال المعرف الصحي معناتها بطاقه التعريف هذيك يقع احداث المعرف الوحيد. شلون معناتها حسب الهويه نتاع المريض يقع بالمعرف الوحيد هذاك، فتح ملف طبي معناتها ديما باش يقعد متواصل، ما نحتاجوش مره جايه يرجع المواطن، ويزم يحافظ عليه المواطن المعرف الوحيد، كي نكتبوه له في الكرني ولا نعطيه له في ورقه ولا في حاجه، يلزم يحفظ ويلفقه، خاطر بعديك كي نشرج عنا يلزم يعطينا المعرفة ذاك باش نجم نحن نعملوه التسجيل.
1: وهو في سواء موجود في المستشفى هذاك وإلا باش يمشي المستشفى آخر في الجمهورية التونسية،
2: أي مستشفى
1: راه يبقى معاه
2: بالمعرفة ذاك.
1: هل أنتم بديتوا التسجيل مدام آمنة؟ بدأ المواطنين يجوا ويسجلوا؟
2: بدينا في العيادة الخارجية بدينا، والهدف من المعرفة ذاك كما تعرف هو توحيد الملف الطبي، يبدأ ملف طبي وحيد للمريض، وتسهل معناتها الاطلاع على تاريخ المرض والتحاليل اللي عملهم والأشعة والأدوية اللي خذاهم، وزاد تمكن تحسين التنسيق بين الهيكل.
1: أي ويختصر برشا حاجات، ينقص الأوراق، ثم
2: وتجنب تكرار الفحوصات،
1: صحيح صحيح،
2: الجودة، وخاصة أنه سرعة التكفل بالمريض،
1: هذه أهم حاجة.
2: في سياقة بعثناه نحن من جادس يحط المعرف الوحيد، يخرج له الاستيوكي الكل متاع المريض. شنو خذ دواء، شنو مرض، وشنو العلاج اللي خذاه، يسهل حتى على ويضمن ان بريزون شارت سيكوريزي دي مالاد، معناتها
1: يأمن التعامل معاه ويعطيك خاطر معلومات الدقيقة برشا اللي ويسرع لك زيادة، ما تبقاش تعاود وما تبقاش معناها وقت يجيك مريض ساعات حتى في حالة صحية اللي هي تتطلب العناية بها، ما تقعدش انت تستنى في التحاليل وينهم يجيبهم لك في أوراق موجودين مش موجودين لهنا. هذا الكل مختصر طبعا في المعرف هذا اللي يعطيك معناها تقريبا الحالة الصحية الكلها متاع المريض.
2: وهذا مكاننا في المستشفى كيف أنه نربط النتائج التحاليل والصورة الطبية كل مباشرة بالمريض، ويمكن معناتها الطبيب يجب يطلع عليها في أي مؤسسة صحية.
1: واضح جدا.
2: الصيدلية حتى متابعة الأدوية زيادة الموصوفة ونتفديوها كل مثلا برشا وصفات ولا برشا ولا معناتها حتى مش ياخو يعطيه دواء طبيب وياخو في دواء وما قالش عليه المريض، نجم يعرف الطبيب نجم يعطيه دواء نجم يضره. دونك حتى هذه حتى في الأقسام المستعجلية، حتى في الأقسام المستعجلية زادة تكتيك التعهد بالمريض يبدأ سير خاطر في الاستعجالي يعني يجب ملفه معاه المريض، معناتها يدخل الطبيب الاستعجالي المعرف الوحيد ويخرج له كل شيء.
1: وتعرف تعرف الحاجات الجانبية ساعات عنده أمراض مختلفة، ساعات
2: شنو
1: الحساسية اللي ما نجمش يحكيها، ساعات ما نجمش يحكيها هو ولا حتى
2: في تعطيك أن يأخذوا قرار في معالجة الاستعجالي وبالنجاعه اللازمه ومعناتها وني في توغيف معناتها على المريض
1: ان شاء الله.
2: حتى بالنسبه اللي كنعمل زاد كيف لانها حاجه مهمه انها زي ما تسير ربط المنظومه هذه مع الكنا فهمتني. دونك زاد كيف فيها برشا مزايا اخرى، وكما قلت انت هذه في مصر الجامعه بيجيب هو اللي في اطار نظام معلومات الاستشفائي اللي معمول في جميع المستشفيات الجامعيه بصفه عامه الجهوية، ثم منظومة معلوماتية استشفائية بين الأقسام الكل، وكل شيء مش يولي انفورماتيزي معناتها ما فماش.
1: هذا هو مدام آمنة نشوفه طبعا منظومة صحية متطورة.
2: معناتها كانت عنونا انتوما في وسائل الصحافة الكل أن المواطن يصبر علينا شوية المدة هذه وصعبينه في شدة السفر، هو مش كما قبل 3 دقائق يسجل ويبعث، كما تورا باش ياخذ 3 دقائق زوج دقائق فهمتي
1: شوي شوي شوي وصعبين من الطرفين طبعا من العيادات الخارجيه ومن المواطنين، هذا الكل لصالحهم. شكرا لك.
2: كل سهله معناتها 3-4 أشهر المواطنين كل ولي عندهم معرف وحيد نتاعهم كل بديك ما تمش مأثر منها.
1: به ان شاء الله ديما
2: الله فيكم على الموضوع.
1: يعيشك مدام آمنة، شكرا لك على قبول الدعوة، شكرا طبعا على كل المعطيات هذية. ان شاء الله نشوف المعرف الوحيد موجود في كل مستشفياتنا، وهذا اللي ماشية فيه طبعا وزارة الصحة التونسية، هذا الكل في إطار تطوير هذه المنظومة.
2: موصول من سيد رئيس الجمهورية وسيد وزير الصحة يوميا، السيد وزير الصحة يعمل على قمنة المنظومة الصحية لتطوير ولرفع من جودة الخدمات والتعاون بالمرضى أينما كان.
1: شكرا لك مدام آمنة الشريف مديرة المستشفى الجامعي بجيبس على كل المعطيات هذه. نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: كان هذا رامي عياش مستمعين 48 دقيقة بعد التسعة. مرحبا بكم مجددا، نهاركم زين، مواصلين ديما معاكم. وتوا كيما كل نهار اثنين فقرة أنا والغربة اللي تأمنها أسبوعيا زميلتنا سعاد شلبي.
1: أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: عسلامة ومرحبا بكم في فقرة جديدة من أنا والغربة. اليوم نستضيف السيد عادل العكوي وهو أصيل ولاية الطاوين مهاجر إلى باريس منذ زمن. مرحبا بك سيعتي.
2: مرحبا بك. صباح النور. صباح الخير. مرحبا بالمستمعين الكرام.
0: احكي لنا شوي اخويا عادل بداياتك في الغربه.
2: مشيت صغير كيما تلزق رايها وقت ان ربي قبل ما احنا شفازه ماك ما عرفت عام 86 طول الباريس عمري بالضبط 17 عام ومشيت ما عندي لا دبلوم لا قصاده وجه ربي يعني بالنيه مشيت غادي عاد لقيت العائلة وناس والأصحاب ومنا هكو علمونا بشوي بشوي توب ربي الحق يا ربي جت الصدفة أصدقائي اللي كنت نقرأ معاهم كل مرة يمشي حد قلت هيا نجرب حظي حتى
0: حظك كان باهي
2: والله الحظ شكر لله كان باهي ثم تعب ثم اجتهاد لكن كان باهي الحمد لله.
0: لا تحكينا التفاصيل تو.
2: مشيت من هنا هكو قاعد يشيرين نحوس ونتعرف على البلايس وندور ونحوس مع الأصدقاء ومن بعد الخدم كانت صعبة شوية قبل ما نلقاش واحد ما عنده شوراخ ومنا هكو بعد شهرين كتب ربي لقيت خدمة بسم الله أول خدمة خدمت نخدم في مع واحد يربي الله يذكر بالخير نخدمه في البلار نمشي ننظفه في البلار نتواياج. قدمت شوي جي شير هكاك بعد تالي ما ساعدنيش الحال بون بعدها بجمعة نجي خدمة مع عمامي عندهم مخابز عمامي قدم ياسر من ليزاني 60 هاك ورسبت معاهم علموني نخدم في البونت ولكيت ليون وتعلمنا عاد بشوي بشوي ما يتاب باريتاب خدمت معاهم خدام يعني بشاريتي نهار اللي درت شوي راس مال بعد 10 ولا 15 عام من الخدمة ثم يعني وصلت حتى نقولوا 98 هذا خدام ومسور ولباس والحمد لله من بعد درت شوي راس ما دبرت منه كذا عاونيني الاصحاب عاونيني السلف هكا شوي من الباك هذا خذيت الفار تاعي لي بيرسونيل
0: وليت مستثمر وليت صاحب يعني مخبزه
2: صافد صاحب مخبزه كنخدم 15 16 ساعه في النهار ما عنديش مشكل اعطيني ندير نعيش العائله وربي سبحانه الخير الحمد لله
0: الحمد لله. انت وقت العائله معك؟
2: لا كي العائلة العائلة جميع هزت هنا يمشوا يحوسوا أما ديما العائلة هنا مع الوالدين مع في داري هنا في الزهر نسكة في الزهر وما هزيتهم عشان ما عنديش الفكرة نقول تنضح هنا أما صغاري يلزمهم يقعدوا في بلادهم
0: بيه بيه تو نرجع للاستثمار يعني أنت من المخبز هذيك مع تلتو 2026 شنو هو حق
2: الوضعية عاد مرسمت بشوي بشوي مشى معنا التجارة وقفنا الخدمة تعلمنا ولينا نعرف الخدمة بالباهي كمان باغي نخدم منظمين يعني بالديكلاراسيونات وكل شيء منظم ما عندناش مشاكل يعني إدارية
0: أكيد
2: وبالتالي زي ما قلت لك يخدم الواحد هي كلها وقفة وهو كاي بلاصه التجاري انك توقف وتنظف وتواثب ودير خدمه يعني بروفيسيونال صناعيين باهيين وخلاصهم باهي باش يقعدوا يبقوا معاك والى يومنا هذا بعد تالي زي ما قلت لك هذيك التجاره صورنا شويه فلوس درنا شويه موبيليه خذيت شويه لوكالات هكا نتاع نكري فيهم خذيت دارين
0: هذا الكل في باريس هذا الكل يعني في
2: اي هذا كله في باريس والريجون هكا نتاع المولية متاع باريس.
0: انت حاليا عاد في تونس حاليا في تطاوين
2: في تونس
0: روحت باش تصيف كيما اي يعني مهاجر يروح في الصيف
2: كل نروح ديما في الصيف نروح ديما كل شهرين ثلاثة عام طلع وتو عندي عام نمشي ونجي ما انا فاش عندي من بي بروجي عندي فيه هنا في تونس ان شاء الله ربي يعاوننا فيها اللي شوي عندنا شويه صعوبات في الورق ومنه ولكن الحمد لله
0: ربي سهل
2: لا بس ابرك ماشي باهي تمام
0: هو عنواننا انا والغربه انت شنو علاقتك بالغربه يعني كيفاش ذللت الصعوبات نتاع الغربه
2: الصعوبات الغربه هي لازم الصبر والمواثبه والمواكبه للاحداث والمحترم يحترم انا نحترم في خدمتي واللي خدمت معهم يحترموني وعلى الحاكم كيف زاد اموري
0: ايوه
2: انت فرونتاز عاد الاوراق قعدت 4 سنين ما عنديش اوراق في الاول هيك شوي فيها شوي صعوبات ومن بعد تالي عندنا واحد
0: يعني ما روحتش يعني بقيت غادي 4 سنين
2: لا بقيت غادي ثم كحت الامور بشوي بشوي درت برميه كما هي والناس يعني فيها شوي تعب فيها شوي صعوبات ولكن الحمد لله تو وصلنا سرتناج قلنا هذه ما دام الواحد صور شوي فلوس ما دبيها يستثمر هنا ويديروا حوجه في البلاد هنا
0: ياسر بهيس
2: والباتري نتاعنا زاد ما نهربوش عليه احنا نمشوا علاش ما حبيش ننزل الدريه قلت لهم ما دام باقي مضحي غادي انت مقعد هنا ونحاولوا هنا نقروا فيهم ونعلموا فيهم مثلا ماش من نعاونوا رواحنا ونعاونوا البلاد وربي ربي يوفقنا جميعا ان شاء الله.
0: ربي يوفقك اخويا عادل العكوي مهاجر اصيل ولايه تطاوين وتحديدا حاليا في باريس. شكرا ليك يعطيك الصحه وبارك الله فيك وربي يوفقك.
2: الله يوفقكم اخويا ما غير مزيه والله يبارك لكم وربي يعاونكم الناس كلها ان شاء الله.
1: أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
2: تقريبا بالفقرة هذه مستمعينا أنا والغربة لزميلتنا سعاد شلبي نكون وصلنا نهاية مشوارنا الصباحي معكم اليوم في ورود الاثنين. بدينا معكم من الستة لحد الآن التسعة وخمسة وخمسين دقيقة. أجمل التحايا من عندي إلهام معكم ديما في ورود الاثنين وورود الأربعة. تحايا لتوصل كذلك من الفريق اللي عمل الصبحية هذية، اللي عمل معايا في الصبحية هذية حبيبة هدية، خلط علينا توا الهادي الغريبي والأكيد بش يكمل معكم حتى الثلاثة متاع العشية إن شاء الله، وبرشة تنويعات في برامجنا ومنوعاتنا إن شاء الله. متابعة طيبة، متابعة رايقة، ربي يحفظكم الناس الكل. ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، نهاركم زين، نهاركم طيب، إلى اللقاء في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز العاشرة للأنباء. يتضمن برنامج رحلات الشركة التونسية للملاحة عبر ميناء جرجيس خلال الفترة المقبلة 5 رحلات عودة من مينائي مارسيليا وجنوى الإيطالي، فيما تمت برمجة 3 رحلات مغادرة من جرجيس، الأولى نحو جنوى في 3 من أوت، تليها رحلتان نحو مارسيليا في 22 من أوت و21 من سبتمبر. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجابس الأسبوع المنقضي انطلاق العمل بمشروع المعرف الوحيد الصحي بالمستشفى الجامعي في خطوة هامة تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية ورقمنة الخدمة الطبية. أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الانتاج الحيواني والأمن الغذائي. في العالم، أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن الجولة 6 من المفاوضات بين لبنان والكيان المحتل ستعقد الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما. أكد مساعد محافظة إصفهان الإيرانية استشهاد الشخص وإصابة 7 في هجوم أمريكي على قاعدة عسكرية في البلاد. شكرا على المتابعة. بعد الفاصل رباب في آخر الأخبار الرياضية.
3: شكرا ميلود.

0: إنفوسبورت.
1: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. طاقم تحكيم سلفادور يسفر مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم يوم الغد انطلاقا من الساعة 8 بتوقيت تونس، وذلك بقيادة حكم الساحة إيفان بارتون. ذكر جندة فرنسا 70,000 شرطي لتأمين عيد 14 جويليا الوطني ومباراة نصف نهائي المونديال اللي باش تجمع كما قلت منتخبي فرنسا وإسبانيا. ذكر الدور النصف النهائي الثاني باش يتلعب يوم الأربعاء في نفس التوقيت إنجلترا الأرجنتين. بعد ما نجح في رفع عقوبة المنع من الانتدابات إثر خلاص النزاعات الرياضية الدولية اللي صدرت بشأنها أحكام، بات فإنه لا بيبقى أمام نادي رياضي صفاقسي سوى أيامات معدودة لتسوية مسألة خطايا النزاعات الرياضية المحلية اللي صدرت بشأنها أحكام بات وخلصها. ضروري جدا هذه الأيام لكي يتمكن من تسجيل مشاركته في الموسم الرياضي الجديد، وأيضا من أجل التسجيل في مسابقة كأس الكونفدرالية وإرساء قائمته الإفريقية. الهيئة التسويقية لنادي رياضي البنزرتي قررت أن تنطلق التحضيرات الموسم الرياضي الجديد يوم الأربعاء 15 جويليا بملعب 15 أكتوبر على الساعة 5 مساء تحت إشراف المدرب محمد عزيز. يقترب الترجي الرياضي التونسي من التوقيع مع لوكاس ريبيرو في صفقة قد تكون من أبرز صفقات الميركاتو، خاصة مع تواجد والد اللاعب في تونس من أجل وضع اللمسات الأخيرة. ذكر في المقابل أنه من مصادر أنه اللاعب مازال في نزاع مع ناديه السابق ماميلودي سان داونز، والملف قد يكون له تبعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. ذكر أيضا من مصادر أنه نادي الاتحاد الليبي اللي كان قد اتفق مع اللاعب منذ حوالي شهر بدأ بالتراجع بعد تخوفه من ملف الشكوى قبل ما يظهر اسم الترجي الرياضي التونسي بقوة في الساعات الأخيرة. النجم الرياضي صحي توصل اتفاق مع الفرنسي كريستيان براكوني المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي، ومنتظر أنه يصل براكوني إلى سوسة اليوم لإتمام بقية الاتفاق والتوقيع قبل الانطلاق فعليا في العمل. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين،
4: إذاعة تطاوين.
3: صباح الألحان مع فاتن.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة الواجب بتطاوين أن اليوم سيكون يوم عمل عادي، وأن الغرفة لن تنخرط في الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقلة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة. قال حاتم طرابلسي المشرف عن محطة الأجرة الواجب بجرجيسة أن العمل بالمحطة يسير وبنسق عادي، ولم يشاركوا في الإضراب العام لعدم تلقيهم أي مراسلة رسمية وفق تصريحه للزميلة شعلة المجعية. يتضمن برنامج ورحلات شركة تونسية للملاحة عبر ميناء جرجيس خلال الفترة المقبلة 5 رحلات عودة من مينائي مارسيليا وجنوة الإيطالية، فيما تم برمجة 3 رحلات مغادرة من جرجيس، الأولى نحو جنوة يوم 3 أوت، تليها رحلتان نحو مارسيليا يومي 22 أوت و 21 سبتمبر. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الغد جلسة مشتركة بين عدد من اللجان للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم قرب جدار الفصل العنصرية في بلدة بيرنبال الشمالية مدينة القدس المحتلة في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على المناطق المحاذية للجدار. شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء أمس ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيرانية باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. نختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه نظرا للعطب طار على مستوى قنوات الدفع التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء انقطاعا اليوم بداية من الساعة 10 صباحا على المناطق وعلى مناطق عمادة قصر الحدادة مع معتمدية غمرسن، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 4 مساء. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
3: تحية طيبة لكم. عودة شبح مقتل مدافع إسكوبار. عاد شبح واحدة من أكثر القصص المأساوية في تاريخ كرة القدم ليخيم مجددا على الأجواء في كولومبيا، فبعد خروج المنتخب الكولومبي من الدور الثمن النهائي لمونديال 26 أمام سويسرا بركلات الترجيحة، تلقى لاعب الوسط خامينتون كامباز تهديدات خطيرة استهدفت حياته وحياة أفراد عائلته في مشهد عاد إلى الأذان جرحا لم يندمل منذ أكثر من 3 عقود. الاتحاد الكولومبي لكرة القدم سارع إلى إصدار بيان رسمي أدان فيه بشدة هذه التهديدات، مؤكدا تضامنه الكامل مع كومباز وعائلته، ومشددا على رفضه المطلق لكل أشكال الترهيب والتحريض التي تستهدف لاعبي المنتخب عقب الإقصاء من المونديال. وجاءت هذه

0: موسيقى مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين وما كنتوا تتابعوا فينا على أمواج إذاعتكم إذاعة تطاوين دار الأجواد. كما العادة كون هرثني في التوقيت هذا بالذات، كون معاكم بديع الروم مع فريق عمل متكامل. اليوم معنا خونا الهادي الغريبي من أمام الأجهزة الصوتية، باش تكون معنا ضيوف ريبورتاجات وعديد الاستضافات في إطار مثل اليوم اللي هو احفظ واترك. هذا مثل متداول بطريقة معناتها معروفة جدا، احفظ واترك. شنو باش نحفظه بالذات ونتركه لأي وقت لأي حاجة لأي سبب، وشنو نحفظه بالضبط معناتها، وهل إن الآن في مع التكوين الأكاديمي نجم واحد وإلا فما الإمكانية إن يحفظ يعمل الشعر هذا يحفظ ويترك؟ أكيد باش يكون معنا مكالمات هاتفية وباش يكون معنا ضيوف. كما قلت لكم الطقس بدا يسخن شوية اليوم 13 جويلية 2026، أنا ميسالش نتأقلم ديما مع الأجواء ومع المناخات ووقت اللي يجي الوقت معناتها ونتحطوا أمام الخيار والواقع أن نلقوا روحنا راه ماهيش حاجة مستحيلة باش نخدموا ونتحركوا في الصيف. دليل توا وقت اللي جاي الإذاعة ما شاء الله ناس تخدم بالذراع بالجهد البدني نتاعها بكل التفانن في مصالحة كبيرة مع الطبيعة، الحمد لله لما يعطي. أكيد كيما فما نهارات سخونة باش يجون نهارات بردات، ما تخافوش راهو ديما الأيام بخواتها. على كل درجوات نهار اليوم كيما قلنا مثلنا احفظ وترك. قبل ما نبدو قبل ما ندخلوا في جملة الأركان تاع برنامجنا نسمعوا النغم الأول ونرجعوا لكم.

0: إذن مع ركننا الأول باش تكون معنا ضيفتنا لولا سيدة ربيعة بن يوسف اللي هي ركن قار. باش نحكو معها على مثل اليوم من مختلف الجوانب. اليوم باش نشوفه مع سيدة ربيعة الجانب اللي نطبقوا فيه المثل هذايا احفظ واترك، خاصة توا صلاعة وعندنا وقت فراغ برشا، وصحيح عندنا البحر والخلاعة والراحة وتبدل حتى نسق النوم، لكن نتصور ان من المهم ان الصغير يكون مؤطر، يعني ما يمشيش الوقت بدون فايدة. 3 شهور من العطلة يمشي ما يستنفع فيهم حتى شيء، نجم تكون فرصة ان الصغير يتعلم فيها. معنا اذا سيدة ربيعة بن يوسف، صباح النور.
1: أهلا وسهلا، صباح النور، تحية ليك أستاذة بديعة وتحية لكل مستمعين إذاعة تطاوين، إن شاء الله نهاركم زين.
0: عايشك سيدة ربيعة. شنو السخانة؟
1: ربي يلفظ بينا إن شاء الله، إحنا نحمد ربي هنا في الكليماتيزور، أما ربي يعين الناس اللي في الطريق، الناس اللي في تشوانط، الناس اللي
0: توقف نحكي عليهم
1: البرة. أما إحنا الحمد لله
0: بالفعل
1: أنا في المكيفات الحمد
0: لا لله. الحمد لله، حتى كان لو حطتنا الوضعيات البرة الحمد لله، خاطر كما قلت لك معناتها واحد يتأقلم، معناها هي الحاجة الداخل، معناها إذا الواحد برمج نفسيته ومخه وعقله الباطن أنه يتأقلم على الوضع أكيد باش يكون صحيح. نبعدوا على أوقات الذروة اللي هي فيها شوية خطر علينا، أما لا بأس بإذن الله، كما قلت لك الناس تخدم وتمشي وتجي وما شاء الله طرقات مليانة والعبد يسعى وكأن شيء لم يكن، يعني سخان أنا مقبولة الحمد لله.
1: الحمد لله، إن شاء الله ربي يعين الجميع.
0: آمين يا رب العالمين. إذن أحفظ وترك أستاذتنا، كيفاش نجمو نطبقوه في العائلة، خاصة إن توعدنا وقت فراغ فرصة نجمو نستغلوا الوقت هذا نخرجوا منها بحاجة.
1: طبعا يعني زاد الأمثلة الشعبية عندنا زاخر كبير، وكل مرة باش نتناولوا مثل يحمل في يعني في معاني وفي طيات عديد من المعاني السلبية مع بعض التحفظ على بعض الأمثلة يعني الشعبية اللي قد يكون فيها يعني فكر أو مفهوم يمكن قد يخبط أحيانا، لكن خلينا نشوفه ديما من الزاوية
0: من الجانب الإيجابي
1: الإيجابية
0: بالطبيعة.
1: أحفظ وترك من إذا باش يعني نوظف الصيف الأطفال في هالفترة هذه اللي هي تمتد 3 أشهر، يعني فترة مطولة معناها نسبيا اللي هو الصغار صحيح كملوا القراية وانتر بارونتيز سدوا من القراية، لأن الريتم تاع الامتحانات والريتم كبير الأطفال صدقا عايشين فيه اللي هو يستحق هو في حد ذاته إعادة النظر في الجوانب البيداغوجية لكيفية التعامل، كيفية يصبح الدرس تفاعلي. فهني أنا يعني الولي ضروري أن يكون واعي بهذه المسألة، لأن برشا أولياء بديعة في الصيف معناها كلمة القراية ما تتنحش، يلا باش تقرأ يلزم تقرأ شنو باش تقرأ في الصيف هذا، ها يعني النجم صغيري يستفيد من الصيف بدون أنه يسمع كلمة أقرأ.
0: صحيح، نجم يقرأ نجم يقرأ بدون ما يسمع كلمة أقرأ،
1: يعطيك الصحة. فهني يعني يتغير مفهوم إنه هو القراية الكلاسيكية اللي تبنت في ذهن أبنائنا اللي هو القراية يلزم طاولة ويلزم يشي يعمل يتيد ويلزم، إلى القراية اللي هي فيها المتعة فيها التعلم فيها اللي هو الصغير ما يولي شيخ، خاطر كل ما كان التعلم فيه متعة كل ما كان الاستيعاب عالي ياسر عند صغارنا، وهذا هو اللي نفتقدوه للأسف في مؤسساتنا التربوية، لم تعد هناك متعة في التعلم، لأن عندما يقترن التعلم بالتحفيز كما قالت باربرا كلارك الموتيفاسيون وكلاس معناها اللي هي تصنع إفراز بتاع هرمونات معينة اللي هي تكون سبب رئيسي في نمو الذكاء عند صغارنا، وهذه مفاهيم ضروري أن يكون بها الولي واعي. كيف سوى بس نطبقوها على الصيف؟ الصيف صغارنا وقت نفرض عليه أنه هو مثلا يجلس على الطاولة، لا خليه يلا نعمل تحدي مثلا في القراءة، قراءة لكن مثلا في قصة، القراءة مش باش انت يقرأ إتيد ولا نحطها في حضانة، يزي من حضانة ويزي من الإتيد، خليه يستمتع بوقته دخلة في كلوب متاع أنشطة في الفنون، في الفنون التشكيلية، في البريكولاج،
0: في الموسيقى،
1: في في في يعني
0: في ألعاب فكرية،
1: ألعاب فكرية. القصة، القصة أنا كولي ضروري أنني يكون عندي أو وقت مع صغيراتي، يعني صغار الأغلبية نشوفوا عزوف كبير على الكتاب، لأن التكنولوجيا تو ألغت تدريجيا الكتاب، أصبحتك الريلز اللي يتعدوا، كل ما عندهمش الصغار الرغبة أنه هو يبقى ويجلس ويقرأ، سلموا يوميا نسبة المشاهدة متاع الصور
0: وبأقل مجهود. زدي
1: نظام، نظام المكافأة في دماغنا ولا رخيص يا بديع، ولا رخيص إيش معناها؟ قبل ريتي باش تتكاف، يعني يجتهد الإنسان في المكافأة، تو ولا الإنسان شيخ قدام التليفون متاعه، الريلزات على بعضهم هو مستمتع، أصبح نظام المتعة رخيص.
0: وليه حتى مفهوم المتعة سيدة ربيعة راهو خطير جدا، وقت نخلو صغيرنا مع هالفيديوهات اللي تحكي عليهم بالتليفون مخطر، معناها هي المتعة لكن فيها برشة شوائب، هذاك علاش أحفظ وترك، أعطينا يحفظ حاجة في نفس الوقت يبدأ صغير حال عيونه، يعني يشوف الواقع المادي، الواقع الملموس، موش العالم الافتراضي، يمشي في باله اللي يشوف فيه في التليفونات كله صحيح، ويمكن فما حتى صغار يثوروا على عائلاتهم، يشوف مش عارفة يمكن في نمط عايش في الصيف اللي هو افتراضي 1000%، ذاك الشيء خلي يضغط على العائلة، لا أن يعطيني صغيري يعيش معايا الواقع متاعي. مثلا مثلا حتى قصيت عليك سيدة ربيعة، نتصور في عوض التليفون هكذا خرجت هذيك القعدات العائلية، وإحنا دار الأجواد الغاية ديما هكا الجلسة العائلية، نقعد نحكي مع صغيري نشوف شنو برنامج نعملو، حتى خرجت بحيرة صغيرة راهو مش بشرط هي يكون حاجة مكلفة. الخطر المحدق، المتعة المشوبة هذية هي اللي تخوف بالفعل. أي وصلي
1: ريت التعلم في من خلال المتعة تاع خرجة تاع أصلا نلعب مع صغاري، كي نمشي للبحر نلعب نعمل نيوهم ماتش كورة، نلعب نيوهم تنس، غادي غادي وين يظهر التعلم. ريت وقت اللي تهبط لصغيرة وتولي تلعب معاه، اي معلومه راهو باش يستقبلها، نقول اي معلومه راهو باش يخزنها. وقت الولي لازم يكون واعي، وقت اللي باش نعدي مساج، اي مساج حتى يكون صعيب عليه اني صغيره باش يستوعبه، وقت اللي نعديه في لي مومون تاع المتعه واللعب والشيخه مع صغيره راهم يقبلوا منك. اما بالنهران والزجر وواحد واعمل كذا ودير وانت كذا وكذا، راهو صغيرك حتى كان يعملها ويعملها غير مقتنع. وديما نحكي ونقول الموتيفاسيون يعني
0: التحفيز
1: راهو ماهوش موتيفاسيون لغايه يعني بدون وراها اي فائده. الموتيفاسيون راهو يعمل سكريسيون تاع مواد هرمونات في الدماغ. الهرمونات هذه تساعد في تشابك الخلايا في دماغ صغارنا. كل ما تشابك الخلايا كل ما ارتفع الذكاء. فوقت يكون الولي واعي بالمسألة هذه يصبح هو يعمل في الموتيفاسيون هو واعي. نشكر صغيري حتى على أبسط الشيء أشياء، يعني حتى عمل حاجة بسيطة هيك، نوفر له يعني ألوان مائية، نوفر له للوجو، نوفر له حاجات، يجي عمه يجي خالته يجي حد، ريت المبدع. شفتي شوف ما شاء الله ما شاء الله على ولدي شو عمل، مش يجيب لي صغيري حاجة وكل هي هاد برا هز عليا برا كذا. هني كون واعي ولي في تعاملك مع صغيرك،
0: يعني ثمن كل ما ينجز صغيرك برغم التعلات نتاعه ورغم النقايص فيه.
1: نعم ذاك صح الكمال لله، احنا تو واحد في حتى في 50 و60 وهو قاعد يتعلم، فما بالك بالطفل. يعني الفتره هذه خلوها فتره تعلم مع المتعه، مش فتره تعلم تاع انه هو مرغم انه هو باش يمشي للجارديري ولا باش يعمل ليتيود ولا انسو ليتيود وانسو الجارديري.
0: خلوا ودروس خصوصيه
1: لابنائكم، بيئة وظيفية للتعلم، كون مصاحبة للمتعة. وقت يولي الصيف يخرج به فايدة، وقت حتى التليفون نقول له يلا فما قصة هذه كل تراه ولدي هاو قصة نبعثها لاني بالتليفون، نصر التليفون الأشياء إيجابية بعد ما يحدي باش نجيو نحكوا عليها كالقصة، شنو صار فيها، شنو حتى كان يعني ما عنديش عليها دراية. يعني هني يا ولي كون ذكي مع ابنك، راهم الأطفال أذكياء جدا، ولكن كيفية توظيف التكنولوجيا والجلسات العائلية ولا حتى برشا أمهات تقول لك ولدي ما حبش يدخل معايا صغيري لا يعوني في معون لحد شيء، طريقة أنت تعاملك مع ولدك هي اللي تخليه يدخل يغسل معك المعون، تمشي له يا حبيبي يا كذا ونبص ونعنق وهي لأن عمل جماعي هي كذا ندخل معايا يعمل بيتزا، صغاري يستمتعوا بالحب.

0: عندي قصر وحاجة هيك نعلم الإبداع. كل هذا راه يبني المواهب عند صغيراتنا. إن شاء الله ربي يحفظ لنا صغيراتنا
1: إن شاء الله يا رب.
0: وكل صيف وهم بألف خير
1: إن شاء الله يا رب. إذن دائما نبقى في إطار أحفظ وترك مع الأستاذة ربيعة اللي أعطتنا طريقة من الطرق برشة طرق كيفاش نحتوي صغيراتنا في العطلة, كيفاش نعلمهم أحفظ وترك. راه مش بشرط إنه يكون صنعة ولا حرفة ولا صغير, تعلم حتى طريقة التخييم, فما منظمات اللي يخرج فيها ينجم حتى في الدار تعلم كيفاش يتصرف في أوقات الفراغ بتاعه, وقت الخلاعة, وقت اللي يمشي بحذا خالة ولا عمة باش يتخلع. يحفظ برشة حاجات أكيد إن الطفل مؤهل باش يكون يستوعب المثل هذايا, باعتبار إن الغاية إن في الأخير دار لجواد إن من فئات العمرية كل نخرجوا بمختلف أجيال سوية باش العائلة بطبيعتها تكون عائلة متماسكة ومتوازنة. ما زلنا موصين معاكم بعد الفقرة هذية, إن غم لي زياد غرسة ونرجع لكم.

دار العز يا دار الجوار، فيك الكرم وايام سمحه، تاريخ وفراح وامجاد تنعاد، وين الهني ينزاد فرحه، دار الاجواد يا خيار نعاد.

0: الهويجة وصلنا بها ل 27 دقيقة بعد ال 11. ما زلنا مواصلين معاكم في دار الأجواد مع مثل اليوم اللي نبدوه باش يكون هو الدافع اللي باش نحكم بعضنا. المثل هو احفظ وترك. باش نكونوا في انتظار كذلك مكالماتكم الهاتفية اللي باش يستقبلها بكل حب عادل على الرقم 57 870 900. باش تتفاعلوا معنا تعطونا تجاربكم، يا هل ترى ان صحيح ان الواحد وقت اللي يحفظ ويترك فما فايدة؟ هل فما شكون حفظ وترك ولقي بالفعل فاعلية لهذا المثل وإلا مجرد حديث؟ ولو ان ديما عندي ايمان راسخ ان الامثال الشعبية والاقوال المأثورة راهي عندها حكايات وعندها بطبيعة حكمة. مازلنا باش نواصلوا باش نأيدوا الكلام هذايا في دار الاجيال الركن الموالي اللي من خلالها نشوفوا الشباب اش يقول حول المثل هذايا.
1: دار الأجيال،
2: دار الأجيال،
1: دار الأجيال.
3: أنا ممرض رئيس في قطاع الصحة العمومية، عندي زادة شهادة في الشفروة برومبري. صحيح ما نخدمش بها اليوم هي، لكن الشهادة هذه اكتسبتها معرفة شخصية استحقها في المجال اليومي في التبريد، يعني في الكليماتيزاسيون ولا في الشوفبان، يعني بالإضافة إلى خدمتي في مجال الصحة مجال الآخر يعني غرام، يعني كيف يستحقوني يعني عائلتي ولا كيف ساعات نصلح أنا حاجة في الدار، ما نستحقش أني نكلم مثلا شكون يجي يصلح لي ولا حاجة. ديما تكون عندي ديما تجربة جديدة وديما نتعلم، وننصح الشباب ديما يتعلموا حاجة جديدة.

0: بعضيته. احفظ وترك. الإنسان المذهبي يتعلم كل شيء. أول حاجة يلقى حياته الخاصة في داره، الكرهبته، فلاحته، المهم يتعلم صنعة. مثلا الالكتريستي تجي نهار تعطيهم بان ما تقولش تحوم الالكتريسيان وتعرف اليد العامله والصنعه مش خيب ونصلح والرجل. ما انا اكثر حاجه ديما حاجه في داري. وعندك الميكانيك، عند الميكانيك هذا ديما هو واحد يعني ديما في الميكانيسيا باش نتعلم صنعه باش على الاقل يديباني روح الانسان ديما. احفظ وترك مثل ممتاز جدا يتماشى معانا في كل وقت. مش الغايه مش فلوس الحكايه، مش ماديه الغاية، انك انت تسلك روحك. نجم تقعد واحد،
1: بدنا نقول اللي واحد نجم يكون عنده اختصاص في حاجة وبالتوازي معها من حاجة اخرى. معناها خاصة للعباد في عمري ما تربطوش رواحكم ما تحبسوش رواحكم. لا يقول ان هذه حاجة نقراها كهو ما لازمنيش نخرج عليها. راهي ثم برشة برشة برشة برشة حاجات في الدنيا هذه وهي اللي تجيب الفرص.

0: الحبيب اللي يبغيك إذن معاه نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى اللي باش تتفاعل معنا اليوم في مثلنا احفظ واترك. يا صباح الأنوار.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا. نهارك زين.
1: نهارك أسعد الأيام.
0: أشكون معنا الصوت الجميل المنعش هذا؟
1: صوت جزيرة جربة. هذا معك أختك منيرة الحاج يوسف من جزيرة جربة.
0: مرحبا. هذه ضيفتنا عاد مش هذه ضيفتنا نستنوا فيها باش تتواصل معنا. أيوة هذه ضيفتنا تو بعد المكالمات الهاتفية نواصل تبع عن استقبالهم. صباح النور أستاذة منيرة. إذن خلينا مالا معاك نخرجوا لشارة الركن اللي هي قدها وقدود.
1: قدها وقدود

0: عودة لصديقتنا منيرة الحاج يوسف في قدها وقدود اللي من خلالها نحاول ديما ان نعملوا طلة في دارنا شي يزيدها وشي ينقصها. توا الدنيا سخنة استاذة ربيع استاذة منيرة عفوا، ولينا في امس الحاجة ان عاداتنا الغذائية تكون مربوطة بمكونات صحية. وقت اللي نحكوا على جزيرة جربة نحكوا على موروث كامل من الغذاء، لكن اليوم معاك باش نشوفوا اجمالا المكونات الغذائية المستخلصة من القمح والشعير باعتبار المنافع الطبية اللي ما يختلفوش على اثنين في المكونات الغذائية هذه. صباح النور منيرة.
1: صباح الورد، صباح الفل، صباح تبحديحة البنينة.
0: اي صح صح
1: مزيان يعيشك. صباح يعني الموروث الغذائي الشهي والمفيد متاعنا اللي يقول دار الأجواد أكيد يقصد الحوش، حوش الأجداد اللي فيه الخير اللي تحدثت عليه الكل، اللي أكيد يفيد في الصحة ويعطي النكهة البنينة ويعبر على ثقافة غذائية واسعة برشا برشا بفضل المخزون يعني اللي خلوه لنا جدودنا، خاصة في حكاية الغذاء وتحديدا الحبوب القمح.
0: أيوة.
1: والبقول زادة العدس صرنا إليه.
0: أيوة مربط الفرس اليوم مش نحكوا على أهم المكونات الغذائية المعروفة في جربة اللي مستخلصة من القمح والشعير.
1: أختي بديها أكيد المطبخ الجربي فلسفة كاملة، يعني هو صحيح الموضوع باش يكون أساسي الحبوب القمح والشعير، لكن القمح والشعير لا يستهلكهم الجربي يعني بمعزل عن بقية المكونات الأخرى، وإن كان أكيد هما الأساس المطبخ هذايا. علاش؟ خاطر المطبخ الجربي أكيد واسع وكبير وشاسع وفيه مكونات طبيعية كثيرة جدا، ولكن ساسها كما ذكرتي القمح والشعير والعدس.
0: أيوة. به دو الذروة متاع السخانة، أي كوجينة جربية أكيد باش نلقوا فيها أسماء متداولة للأغذية صحية كما اللي كنت تحكي عليهم توا اللي مستخلص من القمح والشعير.
1: نعجب بالشعير وإن كان كما قلت لك يعني يجبوش نحكو على حاجة من غير ما باش نلقوا روحنا نحكو على حاجة أخرى. ناخذوا الشعير مثلا. أكيد يعني حقول جربة الفيحة خاصة جدودنا كانوا يزرعوا الشعير، كانوا يزرعوا القمح. علاش؟ باش يعمروا المطبخ متاعهم بأهم تقريبا أكلة متميزة بها جزيرة جربة لفطور الصباح، وهي الزميطة.
0: الزميطة
1: اللي متاحة الشعير. الشعير هذا كما قلت لك ما لا يمكن استهلاكها واحدة بطبيعة الحال، لكن هو أساس في الأكلة هذية اللي يستعملوها خاصة الصباح، يستهلكوها الصباح، تعطي برشا فايدة، برشا إنرجي، معبية بالطاقة، معبية بالفيتامينات.
0: مدام منيرة زميتها بالضبط كيفاش يعني؟ بالماء، بالحليب، بالزيت؟
1: باش نقولك لا لا
0: في جربة خاطر كل واحد كيفاش.
1: احنا في جربة ناكلة الجدود الماء الدقيق الشعير والزيت الزيتونة والمواد يعني الصحية والمفيدة 100%. الزميطة الزميطة فيها بارسة تفاصيل. ناخذ الاساس هو الشعير، حبوب الشعير تتقلى، يعني يتقلى الشعير نسموه القلي، يتقلى شوية على النار، يتخلط اكيد مع حاجات اخرى كما شوش الورد، كما حبة الحلاوة، كما ترفاح
0: منكهات،
1: كما فحات احنا نسموها منكهات اخرى، وبعض الاعشاب زادة كيف كيف العطريه كما البرتقوش كما، وبعد ذلك بطبيعه الحال تترحى. وكانت المراه يعني جربيه الاصيله تعمل الواحد هذايا في دارها، يعني حتى الرحى يتم حتى في الدار معناها فهمتي. وبعد ذلك قعدت استهلاك الاكله هذيا بطرق متنوعه جدا. اول حاجه عندك التبسبيسه، التبسبيسه هي الدقيق هذايا اللي كنت نحكي لك عليه، نزيدوا له شويه زيت وشويه شويه شويه شويه ماء، ولا ما نعملوش الماء حتى جمله، ويستعملوه في المناسبات للبركه كيما العروسه كي تخرج للحجبه كيما الطهور كيما نقولوا احنا تبسبيسه ديما للمناسبات
0: السعيده ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه. اذا نزيدوا لها شويه ماء تولي لحوسه، يعني تولي دقيق وزيت وشويه ماء معناها جاريه شويه، نجموا ناكلوها حتى بالتمر، تعطي اكيد طاقه كبيره وفيها نكهه باهيه. اذا نزيدوا لها أكثر ما نستهلكوها العشية في أمسيات يعني جربة الجميلة وقت اللي تتلمد العائلة على عالة التاي يعملوا العبودة ويمكن يأكلوها مع بعض الخضر اللي ينتجها الحقل كما الطماطم كما البصل كما الفلفل الأخضر كما الرمان وقت الرمان يعني كما العنب وقت العنب هذه نسموها عبودة. بالنسبة إذا زدنا الماء بكمية كبيرة تولي نسموها دردورة. الدردورة هذه نستهلكوها خاصة في فصل الصيف بالماء البارد على الصباح يعني ربة البيت تجهز سواء زوجها ولا الأبنائها في إناء خاص نسموه داقرة داقرة الدردورة تعمل الدقيق زيد عليه شوية زيت بعدها تعمل كمية كبيرة بالماء ويتشرب كأنه يعني سائل كأنه عصير دقيق كأنه
0: السكر موجود ولا مش موجود يا منير؟
1: لا لا لا لا لا هذا السكر حاجات عادات دخيلة احنا ما نستعملوهش خلاص في الزميطة متاعنا بالعكس تكون بنينة وقت اللي فيها هالمكونات الطبيعية
0: والمنفعة والمنفعة ما نحكوش والمنفعة ما نحكوش خاصة بدون سكر أبيض معناتها
1: بطبيعة الحال خاصة الحبوب في الغالب تكون كاملة فيها شوية معناها النقل متاعها مما يوفر نكهة فريدة ومذاق يعني شهي وقيمة غذائية عالية تعرف في الحبوب الكاملة غنية بالكربوهيدرات اللي يعني يتم هضمها ببطء مما يوفر طاقة على كامل اليوم خاصة أن الراجل الجربي ولا المرأة الجربية عندها أشغال في الحقل عندها أعمال سواء زاد الصياد في البحر يعني النهار يتعدى طويل وثم برشا خدمة
0: يستحق طاقة تتعوض
1: هذا الوحدة هذا تحفظ الجهاز الهضمي الشربة نسموها زادة نقولوا دردورة ولا نقولوا شربة في الماء يعني باللغة المحلية اللهجة المحلية
0: هذا يا بالنسبة المستخلص للشعير القمح أكيد موجود في الكوجينة الجربية
1: أكيد القمح كيف كيف تزرع نزيدوا له نفس الشيء بعض المنكهات نزيدوا له الحمص نجم نزيدوا له القصب
0: العدس
1: بيان سيور ساعات نعملوا شفتي ينجم يكون القمح هو المكون الأساسي
0: الباقيات روافد الباقيات
1: هو المكون الأساسي ينجم يكون القصب هو المكون الأساسي الباقي كلها منكهات معناها الحاجات الأخرى اللي نزيدوها كلها منكهات تزيد قيمة غذائية للأكلة اللي تتعمل هذا نعملوا بهم البسايس
0: البسايس هاي منيرة تو بالنسبة للشعير شفنا برشة تسميات حسب الاستعمال بالنسبة للقمح شنية التسميات الموجودة المربوطة بالقمح كمادة أولية
1: النجم نقوله بسيسة قمح النجم نقوله بسيسة كما قلت لك أنا
0: بسيسة سامحيني تو منيرة فما خلينا نرفع الالتباس لبسيسة يا اخي بالزيت ولا
1: البسيسة ما فيهاش ماء البسيسة الدقيق اللي قلت لك عليه اللي هو قمح معه بعض المنكهات ولا اللي هو قصب ومعه منكهات ولا يعني حلبة ومعها كيف كيف منكهات ومعها زيت الزيتونة فهمتي هذه النجم على حسب الذوق النجم نزيدوا لها السكر المحور السكر الارطب فهمتي
0: او دخلنا في السكر عاد دخلنا في في الممنوعات
1: دخلنا في الممنوعات باهي قبل تمشي باش نقول لك هذا راهو جديد بكري كانوا يعملوا رب التمر كانوا يعملوا العسل كانوا يعملوا حاجات يعني
0: علاش بكري علاش ما نرجعوش علاش ما نرجعوش
1: اكيد هي دعوه باش نرجعوا احنا للاسف حتى البسايز هذو باش نكونوا صادقين نقص يعني هالموروث الغذائي لكن الحقيقة باللي نقص إذا نقارنوا جربة بغيرها من مناطق الجمهورية الراولي ما زال الحمد لله رغم هذا الحاجات الدخيلة ما زالوا محافظين
0: لا والله فما هي ظاهرة ولا تظاهر إنسانية إن الوعي بخطورة الملح والسكر والإضافات الغذائية الكل معناها للأمانة أما الحق معناها سيدان ذا لقولك أنت ما شاء الله للكوجينة الجربية ما زالت محافظة على الطبع الأصلي متاعها
1: من هذا أختي بديعة بريتي هالدقيق اللي نحكو عليها راهو كما قلت لك كما يتخذى مع زيت الزيتونة وانتي تعرفي معناها فوائد زيت الزيتونة يتخذى مع الفواكه والغلال متاع الموسم مثلا احنا عندنا الشريح توا فترة الكرموس والشريح والكذا عندنا ما يسمى بالمغبر ظهرة اش معناها المغبر ظهرة ربما تسميات الضحك لكن هذه تسميات جدودنا تخذي كعبة الكرموس نحيها من الكرمة وتمشي تنقيها في هيك دقيق تحلي كعبة الكرموس وتلقيها في دقيق القمح والنسيه اللي تحبي انت فهمتي، وتأخذ وتؤكل لذيذة جدا. جربيها
0: شهيتينا يا منيرة الله يجزيك
1: فعلا يعني بالحق راهي متعة لذة ما نحكي لك
0: هكاك لذة منفعة خاصة المنفعة وحدها.
1: والمنفعة ما نحكوش عليها تعرفي بخلاف ان نحافظوا على جهاز معناها الهضم نتاعنا كما قلت لك الاحساس بالشبع نبعدوا على هذه البدانة اللي غالب ولينا نعانوا منها الناس الكل. زيدك معبية بالالياف العدس تعرفي مصدر كبير معناها متاع حديد. الحبوب بصفة عامة يعني معبيين بالبروتين وزيدك عليهم هكي التوابل اللي نخلطوا بيهم معناها القمح والشعير كما تعرفي مختلف التوابل حبة الحلاوة شوش الورد قشور البرتقال يعني مكونات كثيرة تحسي فوائد كبيرة. هذه حاجات ماهيش طايبة ونلقوا زادة الطايب يعني دقيق الشعير ولا دقيق القمح نجمو نعملوا به الملسوس وهو بديل الكسكسي تو نطيبوه على البخار ومع الخضر ومع السمك
0: الملسوس على المعروف الملسوس
1: الملسوس يعطيك الصحة الباز نتاع شنو الملسوس الشعير والقمح طبعا هذا الأطباق هذه غنية جدا بالمعادن والفيتامينات اللي يحتاجهم البدن لدرجة الإنسان والله يستغرب منين جدودنا ربي بارك فيهم جابوا هالثقافة الغذائية الكبيرة اللي اليوم وصل للعلم يثبت معناها بالدراسات فايدتها للبدن يعني
0: بطبيعة الحال. يعطيك الصحة سيدة منيرة كنت معنا اليوم كمثمنة للتراث الغذائي اللي موجود في جربة وفعلا معناتها حاجة ما ينجمش واحد يتغاضى عليها. جربة بالذات جربة راهي معناتها دلولة الجنوب الشرقي وتوا
1: تونس يعني مثل الجنوب الشرقي العالم
0: صحيح صحيح
1: جربة قديش معبية قديش معبية
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله وجهة بالفعل سياحية مهمة وبالمناسبة معناها عندنا هاو في الأيامات القليلة القادمة مهرجان استراندي تجمعنا كيف كيف مهرجان جميل جدا ثقافي وغذائي وفني نسمى وبيه موروث جزيرة جربة باش ما تبقاش كان بحر ويعني وطقس وطبيعة وزيتون ونخل معناها المهرجان هذايا ندعو ليه الناس الكل من خلال البرنامج هذايا فيه أكيد نشاط رياضي
0: إن شاء الله
1: نهار 16 في الشهر
0: إن شاء الله
1: 17 عندنا معناها التسمين للأكلة معناها أكلة المكسوف الجربية وعندنا كيف كيف رد اعتبار للبلوزة الجربية البلوزة القمراية اللي تعرفوها واللي توا كل من هب ودب يلبس البلوزة ويعتبرها عادي معنا لا البلوزة راهي القمراية جربية وللرجال ونحترموها وهنا باش نعملوا لها فقرة كبيرة ومحلاها ومرحبا بيك تحضري معنا
0: يعطيك الصحة
1: معناها فقرات جميلة
0: الوقت يدهمنا منيرة يعطيك الصحة إن شاء الله مازالت المحطات شكرا. أكيد متواصلة معاكم تحياتي كل أهالينا في جربة ولكل من يثمن
1: نهارك زين
0: وأنت نهارك أزين. إذن كانت معنا صديقتنا منيرة من جربة اللي فعلا شاهدتنا وميسهلش نتلفت ورانا شوية نشوفوا إن فما عنا موروث غذائي فعلا يستحق أحفظ وترك تبع أحفظ وترك رميسهلش كل واحد ويتحفظ إن ياخذ غذاء من الأغذية القديمة خاصة إن فيها منافع. أكيد معنا مستمع عبر الهاتف صباح النور.
2: صباح النور صباح الخير
0: أهلا وسهلا صباح النور محمد لباس أنا عرفتك الدال
2: أكيد لازم اليوم اللامس اللامس
0: أيا مرحبا بيك يا محمد
2: شكرا لك الصحة أختي بديعة منورة يا
0: سلام يعيشك يعيشك بوجودكم إن شاء الله إذا أحفظ وترك
2: إن شاء الله يعني نشاطك يشجعنا برشا
0: يعيشك ربي يبارك لك وراهو ما ننشطوا كان بيكم راه المستمعين معناتها الرافد الأكبر أنتم المستمعين وقت نبدأ نتواصلوا معكم
2: والله ما يمني نظل يعني التنشيط سمحك ويشجع المستمع ما شاء الله يعني حتى المستمع يزيد من عنده
0: ربي يبارك لك سي محمد
2: احفظ وترك
0: احفظ وترك هيعطي اسمعني باش نقول لك حاجه احفظ وترك انت عندكش حاجه زايد هكا احتياطي للوقت صنعه حرفه حاجه انت سبحان الله يقولوا كان الحاجه هذه سلكها كان محمد العامري
2: والله شنو نقول لك ان مريت بالخدمة تاع العامل البلدي برشا
0: هاي ربي عين
2: ومريت يعني نقولوا احنا بالفلاحة مريت بالرعاة يعني هذا كل يقت نقولوا احنا اللي باش نحلها يعني ننجم فيها مروحي
0: اي حاجة اخرى عندك صنعة اخرى
2: هم الناس الكل يعني ماذا بيه يعني نقولوا احنا يمر من الفلاحة يعني حصاد والزرع
0: والحلال كلها مهارات هذيك يا محمد راي كلها الكل هذيك تبع المهارات معناتها واحد كي يتحفظ كيفاش يحصد كيفاش يخزن
2: ثم الحب يشد كالمسرب واحد ولكن المشرب واحد ما عايشش في الوقت هذا.
0: صحيح.
2: يلزمك كانك تنجم تصلح الكراهب، تنجم تصلح الموبيلاتات، تنجم تخدم المرمى.
0: صحيح.
2: هذا كل يلزمك تمر بيهم باش لتستحق لها تلقى
0: بالحق. صحيح صحيح عندك الحق، هذا كله صحيح. سي محمد.
2: نعم.
0: فرحانة برشا باتصالك لنا، وإن شاء الله تكون لنا مواعيد مجددة إن شاء الله. نشوفوا المكالمة الهاتفية الجاية الموجودة تو تستنى فينا. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، صباح النور.
3: صحيح.
0: صباح النور، مرحبا، شكون معنا؟
3: معكم فاطمة.
0: فاطمة منين يا فاطمة؟ من تطوين. فاطمة باش نخمن يعني باش نجتهد، فاطمة أنت عندك حرفة في إيدك، عندك صنعة في إيدك؟ نتصور عطريزة خياطة، خطر بالفعل أصبحت معناتها الخدمة هذه إبداع، إبداع لأبعد الحدود. أنت شنية الصنعة اللي عندك؟ شنية الصنعة اللي عندك أنت؟
3: عندي ما شاء الله نرشة صنايع،
0: ما شاء الله.
3: كما تحكوا هي البرنامج ده يحكي على صنعة الزين.
0: اي
3: كما اقول لك احفظ وترك.
0: احفظ وترك. اي
3: هذه قالت لي جدية ما شاء الله عملت 40 سنة.
0: اي ما شاء الله.
3: احفظ برشة صنايع.
0: مثلا اعطينا ترى مثلا شنية الحاجة اللي
3: اول ما كملت قريتي ما كملتهاش قراية لما حالة قصت علينا.
0: اي
3: دخلت احفظت الميدان الحجامة وكل شيء
0: به
3: حفظتها خليتها كوتي.
0: اي هالشير عليك على مياتي. اي
3: على مياتي. من بعد دخلت حفظت خياطة والتريزة.
0: خياطة وطريزة. اي خاصة تو الموسم عاد تو عراس والعباد تحضر في رواحة ما شاء الله. ربي يعينك. اي
3: ومن بعد عجبتني صنعة الحلو.
0: الحلو. اي كيف كيف ولد حتى عمل. هي حاجة موجودة بكثرة. اي بارك الله عليك.
3: دخلت عملت فورماسيون وكل شيء
0: تكوين. اي اي
3: وزاد كثير خططت حاليا ما شاء الله يعني وين نجم معناها نلقى معناها
0: باه. تو انت توصيف ما شاء الله ومتحركه الامور وربي يعينك. انا هي اكثر حاجه حسيتي روحك اذا كسرتي لها الوقت والصحه تكون مورد رزق باهي. ما هو نعرفه في الاخير الواحد راهو باش يطلب الرزق ان شاء الله، معناها يتحفظ علاش يتحفظ يترك باش يحل المشاكل الماديه. اها انا اكثر حاجه تحس ايوه
3: الحلو
0: اي الحلويات. اي
3: نحن ماشي تواجيا
0: ما شاء الله بيبي
3: ما شاء الله يعني خدنا أولت
0: به
3: أكمار
0: يسمى توا فاطمة. ناخذ من عندك أنت الحكمة نختموا بها مكالمتنا. اش تقولي للمجتمعين البنات الأولاد اللي يقرأ واللي ما يقرأش؟
3: أني هذا كعرش كلمت يعني ماذا بي يعني وقتنا هذا كل شيء فما اللي يقرأ يعني كل شيء يحاول أنه يجتهد أنه يقرأ ويوصل كل شيء. ننصح البنات ولا اي ولا الاولاد ولا اي واحد يعني معناها ما حبش الحظ في القرايه ما يأيسش يعني يحفظ
0: ويترك يحفظ ويترك. انا مشينا وجينا يا فاطمه.
3: هذه هي انا كنت تكلمت يعني ننصح كل يعني برشا بنات تعرف نويت اختي نعرف اولاد اخويا اولاد اختي برشا يعني فيهم اللي نجح في القرايه كثير من اللي ما نجحش في القرايه يستهد يحفظ صنعه وحاليا يعني فما تكوين عالم معناها فما شهيد عالمية
0: موجود كل شيء موجود إلا إذا كانت توفرت العزيمة كل شيء موجود. به يا فاطمة يعطيك الصحة كنتي معنا اليوم باش نواصلوا نخدموا معاك. إذا فاطمة أعطتنا الحكمة قالت روح احفظوا وترك معناها فعليا عن تجربة فاطمة قاعدة معناها قايمة روحها مورد رزق عن طريق صنعات حفظتها معناها بالإضافة لعدة صنعات أخرى. مكالمة هاتفية أخرى يا صباح الأنوار.
4: أهلا بديعة والله من أول واحدة نطلب ها أضيف ما شاء الله. تحية اليوم تحية للتقنيين واللي هز علي التليفون كل.
0: أهلا وسهلا شكون معنا؟ صباح النور شكون معنا؟
4: اللي قلت لك المرة اللي فاتت الجيل البشكوت تذكريها.
0: هاي
4: ألو.
0: اي ايوه امال هيك ولا
4: خصوص شي خصوص يعني من بكري
0: أمال.
4: اول حصه نطلب اي
0: امال ايوه اعطينا تجربتك في المثل هذا.
4: برشا تجارب خلاف اللي قالوه ولبسيس انا كنت اولا قبل شرحي الضيفات الزوز قبل
0: يا فاطمه سامحيني
4: مانيش فاطمه
0: مانيش امال سامحيني امال امال باهي اعطينا تجربتك انت في المثل هذايا باش نربحوا الوقت خاطر المكالمات برشا.
4: الصناعه التقليديه القرايه المطالعه في العطله تعلمنا برشا حاجات في العطله مش وقت التسعينات زي تولى الانترنت يا زلمه يسيبوا شوي الانترنت بشوي كما قالت ريتك لولا يرحمها قالت بشوي بشوي شوي يبدوا يحبوا الحاجه يتعلموها نقوا القمح الشعير نشف الصوف احنا صغار عطله الكبيره تقول امي تعلمنا الله يرحمهم خديجه علمتنا برشا حاجات نقوا القمح تحمس الرسيسه كما قلت نقص الحمص زيد والبشور البرقدان نفس احنا في الجنوب نفس الحكايات
0: انا امال امال
4: والكسيسه زاده سامحيني باللاقمي سكر طبيعي
0: هاتك صح به هاي وصفه غذائيه اخرى معاها نمر المكالمه هاتفيه اخرى في استقبال مكالماتكم الهاتفيه عادل اليوم صباح النور مرحبا بكم اهلا وسهلا
5: هتاخد بدي على باس
0: مرحبا شكون معايا
5: معك عايشه بن جردانه
0: مرحبا عايشه وش لاباس عليك
5: لاباس الحمد لله والله
0: كنقول بن جردانه
5: اليوم انا سبقتك بالحديث الحصه اللي فاتت ما قلتي هيك اليوم هو اليوم هاجي على قد
0: ويزيع
5: على خطوطك
0: ايوه اكيد ما باش نلقوا معك تجربه حيه
5: عطينا والله العظيم اقسم بالله خدمت كان نقول لك حاجات كلها تعلمت من امي
0: ما شاء الله
5: تعلمت الغراره
0: الله يبارك اي
5: والفليج
0: اي
5: والحمل خدمت جهازي خدمت بروفي
0: اي
5: ومعناها غير محبش معناها نوري كأتو اليوم والفرصة خل نحكي معناها بش معناها نتعلم
0: قلبك معبي يا عشوج
5: والله لطفا لطفا أنا أقول لك يا أخي بديعة 2006 عرفت جيت عزيزي جيتها تقدر في الصنعة
0: هاي
5: خدمت لها صوت غرائر معناها اللي يعني
0: ما شاء الله هاي الكناين هاي الغفريات والكناين السمحة
5: ورصقتي والله مش معناها كيلكتها معناها كان هي عزيزي
0: هاي ربي بيك لك
5: تقدم الصنعة اختمت معها معناها والله ما هيك مغرومة على
0: الخدمة يا عاشة
5: وخدمت أختي الزربية
0: أي
5: خدمت الزربية كرون صارون كرون معناها درجة 40 درجة 30 الحريرة والقرى
0: به عايشة أعطينا توا أنت شنية الحاجة اللي بالحق حسيتها ما ونعرفه معناه وقلت إن الصنعة في الأخرى راها غرام والكل أمام يسأل وحتى المصروف لازم أنت أنهي الصنعة اللي تحسي روحك ركزي عليها وعملت لك دخل معناتها تو
5: نقول لك صحيح معناها تو
0: اي
5: نخدم في الملوي تاع الفساد معناها الدوابير معناها نخدم
0: عصبان الشايح نقولوا احنا
5: ايه عصبان
0: الشايح بارك الله عليك ما شاء الله
5: ساعات تجي ساعات تقول لي حد بالله ختمي لي هيك عندي لما عندي شيء نخدم
0: كان الملوي معناها كان العصبان الشايح
5: ايه
0: اختصاص يعطيك الصحه والله
5: كل مره يجيني حد يقول لي دير السويقه نخدم سويق
0: يعطيك الصحه شفتي يحفظ وترك كيفاش مشي
5: ايه نحفظ معناها مش معناها ان ديما نركز علاش قلت لك حتى الحصه اللي فاتت معناها نركز على امي كيفاش تسوق السويقه نسوق حتى ندير برشا حاجات معناها فخور بروحي معناها نخدم حتى ما كملتش في قرايتي معناها والقابليني نخدم
0: هاش كنا احنا هذيك هي الغايه يعطيك الصحه يا عايشه
5: والله صغارنا حتى لي تو عندي بناتي بالحق قاعدين وسط قرايتها ماذا بيه يتعلموا معناه شوفوا وينين كيفاش لما الصنعة بعدت
0: على شوي اي بالضبط
5: بعدت على شوي خاطر حكم القرايه
0: فهمتك
5: ايه وصوف اختي ما صعيب شوي خدمته تو مش كيما تبلى راهي
0: مش كيف ما تبدلت ولا ماكينات وكل هاي عندك الحق
5: وان شاء الله نقولوا تو اللي يسمعوا فيا اخوتي كله ونقولوا
0: شو تقولي لهم هاي في الختام شو تقولي لهم
5: تو خاصه اللي عندهم تجاره عندهم التصليح معناها كل شيء وعندهم صغار علموا في التو في الصيف معاهم هزوهم يخدموهم على مساج تعلموا الصنعة يلقوها وقت آخر
0: صنعة وتجارة كل مفيد احفظ وترك
5: ايه احفظ وترك تو عندي بلاد عمي عندهم في البحر بريك هز صغارهم يخدموه فيهم على مش يتعلموا كيفاش يتصرفوا الفلوس كيفاش يحطوا الفلوس في ايديهم
0: يا عايشة
5: نعم
0: فرحانه اللي سمعت صوتك اليوم وسمعت تجربتك الحياه يعطيك الصحه ان شاء الله باش تكون عندنا لقاءات اخرى اكيد معك ان شاء الله قدم
5: تحيه لك انت واللي هز على التليفون ولكم كل سمعت اذاعه التطاوي
0: يعطيك الصحه مشكوره جدا اذا كانت هذه باقه من مكالماتكم الهاتفيه في تفاعل مع احفظ واترك نغم لرؤوف ماهر ونرجعوكم بعد النشره

0: إشهار. تحب تركب طاقة شمسية وميزانيتك ما تسمحش؟ شركة الأحمر توفر لك أقوى الحلول الطاقية للدار وللثانية. ركب محطتك بصفر ملي متسقة وتقسط على 7 سنين. اطلبنا على 21 179 979 أو 97 662 799 أو زورنا مقابل بحي المهرجان جامع الأنصار. شركة الأحمر، راحتك وراح تجيبك. إشهار
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطوين،
2: إذاعة تطوين.
3: نشرة الأخبار.
4: منتصف النهار من إذاعة تطوين، أهلا بكم إلى نشرة المنتصف، والبداية بالعناوين. بسبب الانقطاع المتكرر للمياه، وقفة احتجاجية لعدد من متسكني معتمدية أجيم جربة. مربو الماشية بولاية تطوين يشتكون من نقص التزود بالماء بالمناطق الصحراوية. مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم في إضراب، والغرف الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة لواج بالجنوب الشرقي تعلن عدم المشاركة فيه. وفي العالم، أمريكا تشن ضربات جديدة، وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. إلى تفاصيل النشرة. نفذ عدد من متساكني معتمدية أجيم جربة وقفة احتجاجية بإقليم جربة للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه بسبب الانقطاع المتكرر للمياه. أحد المواطنين تحدث لميكروفون زميلة لامية بنغالي.
5: الثناد محبوش يحلوا المشكلة نتاع انقطاع الماء في الجيم اللي ولت كارثة حقيقة، وهذه معناها توا معناها عامين التالي اعطونا برشة معناها وعود وما فما حتى وعد معناها قاموا به، وكنوا متهنيين وقاعدين نصلحوا بعشين بيرجعوا لنا وبعشين قطع، واليوم بعد عامين لقينا نفس الكوارث كانوا مش أكثر. فبالتالي يعني احنا اليوم اهالي الجيم يعني القطرة اللي فيضت الماء معاش يقدروا، عندنا جمعتين الماء مقطوع، فما يعني معوزين، فما كبار السن، فما أطفال رضع يعني بدون معناها ما يعلموكم بالقصان الماء.
4: وفي ردها على احتجاجات المواطنين، أكدت سرور بن صالح مدير الإقليم للزميلة لمية بنغالي أن وضعية أجيم تحسنت منذ يوم السبت ليلا بعد القيام بتعديل شبكات الربط بالخزان، ويبقى السبب الرئيسي هو الذروة الصيفية مع العجز بين الموارد والاستهلاك. يشتكي عدد من مربي الماشية بالمناطق الصحراوية بولاية تطوين من تعطل عدد من أبار المياه، خاصة بمناطق الظاهر الوعرة، نتيجة أعطاب طالت منظومات الطاقة الشمسية المشغلة لها، وهو ما يهدد الثروة الحيوانية بسبب نقص التزود بالمياه، لا سيما مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وفي هذا الإطار، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطوين عبد العزيز الحربي في تصريح للزميل سعيد العكروت السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإصلاح هذه الأبار وإيجاد حلول مستدامة لضمان تزويد القطاع القطيع بالمياه.
6: على أثر الموجة الحرارية التي تمر بها بلادنا، واللي هي معناها كبرة إشكال كبير على مستوى الفلاح والرعاة في الصحراء، حقيقة معناها كثرة تشكيات من تعطب معناها الطاقة الشمسية في عديد الأبار، واللي هي المندوبية الحقيقة قاعدة تعمل على الإشكال هذا وقاعدة تتنقل معناها في كل الأوقات، ولكن الإمكانيات معناها في عديد المرات معناها تتعطب أبار في منطقة الظاهر، في منطقة الوعرة، في البقايع متعددة.
7: ونعرف احنا سوى القطيع بالماء هو الأساس في الموجة الحرارية، ندعو بكل ما نقف معناها السلطات المحلية والجهوية للعمل على هالإشكال هذا، لأن قدر الله معناها تنجم ماذا تطول إشكال كبير للمواشي. إشكال أن في فما بعض الآبار اللي الطاقة ضعيفة معناها ما تخدمش على طول الوقت مع الموجة الحرارية اللي هي ساعات الطاقة وتولي في المياه. ندعو معناها العمليات معناها استباقية للصيانة، وإذا كان أمكن ممكن ثم محركات تمشي بمادة المازوت ولا اللي هم في الأوقات هذه ما يحل الإشكال اللي لابد المندوبية تخدم عليها.
4: أعلن مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في ولايات تطاوين ومدنين وجابس عدم مشاركتهم في الإضراب الذي دعا له المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا، ويسير عمل هذا القطاع بالولايات الثلاثة بنسق عادي. من المنتظر أن تنطلق الأسبوع القادم أشغال مشروع بناء وتجهيز قاعة متعددة الاختصاصات بمقر الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية بجابس، هذا المشروع الممول من طرف المجلس الثقافي البريطاني في إطار برنامج مغرومين بتكلفة جملية تقدر ب 109 ألف دينار، سيساهم في تطوير وتطوير رياضة الأشخاص من ذوي الإعاقة. مدير الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية بجابس خير الدين عطالة يتحدث عن مكونات المشروع في استضافة منها الزميل محمد علي عكشة.
8: إن شاء الله باش تعمل قاعة متعددة الاختصاص بتكلفة تناهز 109 ألف دينار، وتجهيزها بآلات وأجهزة ملائمة للأشخاص.

0: إعاقة. كما تعرفوا الجمعية كانت تفتقر للفضاء هذايا، كانت تسعى باش توفر الفضاء هذايا لمنظوريها. بالرغم هذا كانت الجمعية عندها باع ودرع في مجال الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة، خرجت أبطال دوليين ورفعوا راية الوطنية في جميع المحافل الدولية واخذوا ميداي. الجمعة هذه إن شاء الله باش نقوموا بالتنسيق مع المقاول ويبدأ إن شاء الله في بناء متاع القاعة، ونأمل إن شاء الله في بداية مفتتاح السنة الدراسية 2026-2027 باش تكون القاعة حاضرة مجهزة إن شاء الله يتم المشروع هذايا على أحسن ما يرام.
1: انتظم اليوم بتطاوين اليوم الترويجي للدورة 34 للمهرجان الصيفي بتطاوين الذي ينطلق غدا بسهرة افتتاحية تليها عروض وفقرات ثقافية وتنشيطية متعددة يستعرضها مدير المهرجان عبد القادر العبيدي في متابعة للزميل سعيد العكروت.
2: انطلق اليوم 13 جويلية اليوم الترويجي للدورة 34 مهرجان تطاوين الصيف الدولي، وإن شاء الله غدا يكون الافتتاح الرسمي من خلال سهرة فنية فيها الفنان ابن شيها الفنان الواعي خالد قعيد، ويوم 16 جويلية إن شاء الله مع الفنان القدير شيرين اللجمي، ويوم 21 جويلية مع الفنان الراب كازو، ويوم جمعة 24 جويلية عرض مسرحية نسيب روك لوليد الزين، ويوم 27 جويلية عرض لسامي لجوة عرض الزيارة عرض صوفي أول مرة في تطاوين إن شاء الله بشكل عرض كبير برشا، ويوم واحد أوت قرط أوت يكون الاختتام مع الفنان القديرة يسر المحنوش بفضاء ملعب نجيب الخطاب. دورة هذه معنا حابين نقدمه مجموعة من العروض الفنية والسينمائية والمسرحية إضافة إلى تقديم الكتاب والورشات الفنية.
1: وطنيا، يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. كما يستأنف مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة غدا الثلاثاء للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفة الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتيلا سنة 2025. وكشفت الإحصائيات التي نشرها المرصد على موقعه الرسمي تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.08% إلى حدود 11 من جويلية الجاري. في العالم، وفي اليوم 26 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 135 يوما من اندلاع الحرب، أعلن الجيش الأمريكي البدء في شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وطهران تعتبر أن الضربات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية. من جهة موقع أكسيوس ذكر أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بتنسيق مع الجيش الأمريكي، والقيادة المركزية الأمريكية الأمريكية تقول إن الحرس الثوري أطلق النار على سفن بمضيق هرمز، والأخير يؤكد أن المضيق جزء من السيادة ولن يسمح للجيش الأمريكي بمواصلة تدخلاته غير القانونية فيها. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. في الأثناء أكد الجيش الأردني اليوم اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. بدوره قال الجيش الكويتي أن القوات المسلحة تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. في غضون ذلك كثف الوسيطان القطري والباكستاني جهودهما لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة سعيا إلى منع تدهور الأوضاع وانهيار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في جوان الماضي. وحثت باكستان الأطراف على ضبط النفس واتخاذ خطوات لخفض التصعيد والوفاء بالالتزامات بموجب مذكرة التفاهم. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: حياتي.
1: رجعنا لكم 17 دقيقة بعد منتصف النهار، حلقة جديدة كما قلنا من دار الأجواد، ناخذ فيها مثل اليوم احفظ وترك، باعتبار كما قلنا عندنا الوقت المناسب باش نحفظوا ونتركوا للأيام، ما حد ما يدريش معناتها الأيام دي ما فيها عديد الأشياء المش منتظرة، خلينا نحفظوا ونتركوا حتى ما استحقيناش تو أكيد يجي نهار ونستحقوا. إذن كما شفتوا المستمعين تفاعلوا ما شاء الله، ما زال في آخر الساعة الأخرانية إذا فما شكون يحب يتواصل معنا المجال مفتوح. توا معنا ضيفة عبر الهاتف اللي هي سيدة قمر بن نصر. صباح النور.
2: ألو صباح النور.
1: أهلا وسهلا مدام.
2: أهلا بيك، مرحبا بيكم.
1: نسمع في أجواء المخيم، أنتم توا قصدين ربي للحمامات هكا ولا؟ إيه
2: بإذن الله قريب نوصل إن شاء الله.
1: إن شاء الله طريق السلامة. صغيرات معاك الفئات العمرية من وين لوين؟
2: الفئات العمرية من 7 سنوات ل 17 سنة.
1: ما شاء الله، هذه فرصة كبيرة المخيم إن الواحد باش يحفظ ويترك هكا ولا سيدة عمر؟
2: أكيد هي الأساس معناها فيها جانب ان نحفظوهم برشا حاجات ويتركوها وان شاء الله يا ربي يلقوها في المستقبل.
1: هذيك هي المهارات اللي هي رهانة الناس كلها ان نتعلموا، حتى الكبار راهو يتعلموا المهارات لاخر العمر وحنا نتعلموا. سيده قمر خلينا عدل، توا ما عرفناش المستمعين بالسيده قمر، اليوم تحضر معنا كاخصائيه وكحرفيه وكمغرومه تخصصت في الالياف النباتيه هيك ولا سيده قمر؟
2: اي قمر ناصر، فورماتريز في
1: المكونه،
2: اي مكونه في سامحني
1: مكونه
2: في السعف،
1: اي
2: في القصباي،
1: اي ما تقلقيش روحك خليهم يلعبوا الصغيرات. ما
2: متكونه في السعف قصباي وسعف ميلانج معناها
1: خليط
2: ما بين خليط ما بين السعف والقصباي. كل ما هي براعة يدوية، كل نعمل مكرمي، نعمل المولاج.
1: هذه معناتها منتوجات تخدم بالقصب وبالسعف؟
2: اي نعملوا مثل اي منتوج نخدموه بالقفة ولا معناها طبق من تاع الخبز ولا طبق الغلة، اي الطبق نعملوها ميلانج ما بين خليط ما بين السعف والقصبة.
1: توا في مثلنا اليوم احفظ وترك، في حديثي معك قلتي لي ان فما كونت برشا جماعه حتى اللي هم قارين عندهم شهاد اكاديميه، في ماهوش صغار معنا، مش مشروط يكونوا صغار.
2: لا لا هم اللي طالبين الفئه العمريه اللي طالبين توا اللي عملت معاهم السعف ما بين يعني متخرجين.
1: اي

0: بديل إن هو بشي يعمل حاجة يحفظها ويطور بها روحها ويسترزق منها.
1: يعطيك الصحة. أي اليوم في مجال آخر من أحفظ وترك نسمع في صوت الصغيرات شيخين عاملين جو للمخيم بالطبيعة والمنظمات هذية صحة لكم والله. هي الأنشطة هذية أنشطة هذية مهمة ياسر للطفل سيدة قمر.
0: اي هذوما هذي المخيم الصيفي اللي نختموا به العام الكشفي بتاعنا. عندنا صغيرات هذوما ينشطوا معنا العام على طولها. في اخر الموسم الكشفي نعملوا لهم المخيم هذا بتسعة ايام
1: كمكافأة ولا اختتام للأنشطة بتاعهم الكل؟
0: لا اختتام للأنشطة بتاعهم الكل. هذا نعمله لهم وتولي فيها أجواء عالمية
1: ما شاء الله. لا معروفة الأجواء
0: كأن حتى هم راهم عندهم كما نقولوا امتحانات عندهم شارات عندهم معنا نخدموا على الجوانب. احنا عندنا 5 جوانب نخدموا عليهم للصغيرات هذوما معناها كأشبال زهرات ولا كشافة مرشدات ولا جوالة ودليلات
1: ما شاء الله. نرجع لمثلنا اللي هو احفظ وترك. انت الاختصاص اللي عملتيه وصل للتوج معناتها حتى في اسواق عالمية.
0: اي بالنسبه لي يعني عملت يعني بروجي
1: مشروع عني معاك ميسير شو تخافيش مشروع
0: عملت مشروع اللي هو تعرض في جامعه بوزار بباريس
1: كليه الفنون الجميل
0: اي اكثر من عام
1: ما شاء الله.
0: هو ما حاجات ما هيش من الدوله عندنا القفه والواحد
1: مالي؟
0: هي كيما السجادات سجاد مختلفين
1: فهمتك
0: في الاختلاف كل
1: والجزء
0: يعني
1: ده
0: كل حاجة مختلفة على الأخر
1: مدام وصلت عرض الفترة الزمنية هذه يعني الجزء ده كبير.
0: أي أكيد
1: أي أكيد
0: معناتها عملنا المرة الأولى اللي هما 4 سجادات
1: أي
0: وبعد تعرضوا 6 شهور وبعد زدنا 4 سجادات تعرضوا 6 شهور الأخرين
1: ما شاء الله. وظهر لي مدام قمر اللي الحرفة متاعك وصنعة اليد هذه مستوحاة من الإطار الطبيعي متاعك بحكم أنك من شنني كول
0: اي من شنني
1: يعني ديما النخلة موجودة
0: بالنسبة لي الواحد شنني يعني ذخيرة والسعف اللي يقولك سعف يقولك سعف شنني
1: ما شاء الله
0: تبارك يعني حتى المظلة الشخصية يكون سعفها من شنني
1: قيت المظلة يا جماعة تو
0: بهي
1: قلنا معاك فريق من الكشافة الولاد الصغار إذا فما شكون يحب يقدم تحية تعدي هنا ما يسالش نصبح عليه
0: أوكي معك أيوب جوال
1: أيوب
2: السلام عليكم.
1: أهلا السلام عليكم أيوب مرحبا بيك. هيا وينك أيوب على الكشف يراه نلقوه وقت اللي نطلبوه نلقوه وين ماشي تو
2: ماشي المخيم
1: صح والله ايش حضرت روحك شنية وطيت روحك لشنو يا أيوب
2: أنا
1: ايوه عارف الانشطه اللي مش تعملها غادي ولا
2: نعرف
1: نعم
2: ايوب مقيد في كشافه كشافه توج مني جابت
1: به خرق العاد به أيوب إذا نرجع للسيدة قمر. أيوب كما صغار كلها توعد متحمس لتجربة البحر والشط وكل إن شاء الله رحلة ميمونة ليكم وصغيرات الترهيدة ومن الحاجات اللي نشجع عليها في أوقات الفراغ وفي الصيف تحديدا الأنشطة هذه تخلي الصغير تبعد على التليفون تخلي الصغير يعيش في مجموعة يعرف حقوقه واجباته يدخل في النظام التشاركي مع العباد اللي في عمره يتعامل مع ناس ما همش في عمره. كانت معانا سيدة قمر بن نصر إذا حرفية وثمنت المواد الأولية المستخرجة من القصب والسعف كما قالت وتطبيقا اللي مثلنا اليوم أحفظ وترك. كانت معانا اليوم ضيفتنا يعطيها الصحة تحديدا أن توجد في أسواق عالمية باعتبار أن المواد الأولية بتاعها تم تثمينها هي صديقة للبيئة وتدل أكبر دليل على أن صنعة اليد ديما راهي تبقى

0: عندها قيمة كبيرة ياسر. ما زلنا مواصلين معكم في الجزء الأخير يمكن من دار الأجواد. إذا فما المكالمات الهاتفية نستنوهم كذلك 26 دقيقة بعد منتصف النهار. خلينا نرتحوا بغنية ونرجعوكم مع ريبورتاج.
1: دار العز يا دار الأجواد، فيك الكرم وأيام سمحة، تاريخ وفراح ومجاد تنعاد، وين الهني ينزل.

إذن على الذرعانة اللي كانت معنا تول النغم هذايا اللي نحاولوا معاه نكملوا معاكم، نعرف اللي تقصصون شوية، لكن عندي ثقة كبيرة اللي المستمعين قاعدين يتابعوا فينا ويتفاعلوا معنا من خلال مكالمتكم الهاتفية وتفاعلاتكم. أكيد إن في كل مرة باش نحاولوا نلقوا موضوع نحكوا به نبعث الطاقات الإيجابية، نلقوا بديل للعائلات اللي يمكن فيها بعض الثغرات من الكبار للصغار. ديما نبقى نقول اللي دار الأجواد هذه راه محاولة، هذا ميعاد، هذه جلسة نتلاقوا فيها مع بعضنا كما نقول كل مرة، نشوفوا إيش يزيدنا وإيش ينقصنا. اليوم حكينا على احفظ واترك، وشفنا عديد التجارب اللي فيها بالفعل معنا في كل مرة الواحد حتى يحفظ ويمشي في باله إن نسي، يلقى روحه في وقت من الأوقات خرج الذخيرة اللي عنده الصنعة اللي تعلمها ولقاها في احتياجاته وفي مهارته. إذا باش نواصلوا مع أكيد أمثال شعبية أخرى بعد شوية باش نرفعوا أذان الظهر. إذا حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طوين وما جاورها، تقبل له صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: دار نجواد مع بديعة عروما.
0: ما زلنا مستمعين معكم أصدقائنا مستمعين، وروبورتاج آخر، نظرة أخرى للشباب، شو يقول في تقييمه للمثل احفظ واترك.
1: دار لجيالة،
2: دار لجيالة،
1: دار لجيالة.
3: احفظ واترك. حب نبدا نحكي على تجربتي، كيفاش اني حاجه تعلمتها وقت اللي نقرا في الابتدائي وكل، وعاونتني في الاخر بدات نخدم بها وجابت لي باش فرص. بديت اول حاجه تغرمت بالمونتاج والديزاين، كيفاش مثلا نعمل بروجي باهي، نعمل حاجه كي يشوفها الانسان فرد وقت يتعلم منها ويفهم الموضوع اللي نحكي عليه، حاجه تعجب، بديت حاجه تحبها تعجب بروفات نتاعي. بعد كي بديت في الليسي بدأت ندخل أكثر في العالم هذا، وشفتها بطريقة علمية أكثر، عملت عليها ديروشيرش، كل مرة نعمل ديزاين، نعمل أولاً بدأت نعمل مونتاج، مثل فترة الكورونا بدأت نعمل مونتاج تصاور، تغرمت برشا بتصاور، بعد بدأت نعمل ديزاين مثل نعمل أفيش واحد ياك، حتى شعمت الباك تغرمت برشا بمادة تاريخ وستيريا تصاها غرمني بها برشا، قلت لازمني نعمل حاجة فد وقت تبدأ مزيانة باش كي نقرأ بها منحس معناها بتشجعني وكل، وفد وقت تفيدني. عملت بطاقات تعليمية يسموهم فلاش كاردز، هذا تبدأ كما كارتة صغيرة فيها أهم المعلومات وفيها تصاور وفيها حاجات نقمر بهم، كيفاش نحفظ التواريخ، كيفاش نحفظ الأسامي، نعملها مثل حكاية ردها كحكاية كأنها بالدارجة باش نحفظ بها مثل عنصر معين في النص، خدمت بهم وفرقتهم على أصحابي وكل.

وحمد لله عجبوا برشا، عجبوا برشا تلامذة سنة بكالوريا 2026 خدموا بهم برشا وعجبهم برشا في كامل ولايات الجمهورية. الأيام اللي فاتوا بعث المشروع هذا اختاروه ما بين 18,000 20 مشروع، هو واحد منهم. ومعناها إني الحاجة هذه بسيطة اللي بدت بها توصلت العالمية، اللي هي ما عمريش كنت نهار نتخيلها. حاجة بسيطة معناها استعملت البيسي متاعي حتى ما غير حتى مصاريف، معناها بيسي وي في عملت بيهم، خدمت بيهم، عملت عاونوني باش اني ندبر جونت بوش متاعي. وان شاء الله ما زالت خدمتي هذه متواصلة. كاش حبيت نقول اللي راهي الفرص موجودة، وأي موهبة ولا أي غرام صغير أي حاجة راهي تنجم تكون نهار إنها

إني والله خريجت معهد الحقوق بصفاقس، وبعد في الخدمة اخترت نتبع غرامي واخترت نحل مشروع نتاع حلويات في أمريكا. كيف بقيت مدة هكا، كيف جيت أول ما جيت لأمريكا ما عنديش خدمة وبقيت في الدار، جتني الفكرة باش نحل مشروع. لقيت الصنعة اللي تعلمتها هي اللي عاونتني واللي وقفت معايا. حقيقة ما نقولش اللي التكوين الأكاديمي ما عاونيش، زادة وما مشاش خسارة، على خاطر راهو كيف حليت مشروعي حسيت اللي حليت عندي راية وعاوني في الإدارة متاع المشروع.

بعضنا وفرحتنا بنجاحنا ومحبتنا زمان لبنات الجيران وكورتنا وسياحنا ومحلى ربيع شبابنا مكتبنا وصحابنا وفرحتنا بنجاحنا.

0: ديما الحب سلاحنا. محلى ربيع أيام ناشد الحاج. وصلنا 39 دقيقة بعد نصف النهار، مازلنا مواصلين معاكم وناخذ مكالمة هاتفية أخرى. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، مرحبتين.
1: معك عم شريف بن قردان.
0: أهلا وسهلا عم شريف، مرحبتين. لبس عليك.
1: لبس عليك الحمد لله.
0: أحفظ وترك، أحفظ وترك يا عم شريف. إيش عملنا فيه؟
1: أي أحفظ المعاكير صنع السنحة.
0: أي أنت مثلا عم شريف، خلينا نبدأ بتجربتك أنت الخاصة. شنية حاجة تعلمتها سبحان الله من جدود حتى بشبح العين حسيتها أنها تقديمة تبع
1: الحاجة؟ نستندم الحاجة واحدة مدير صنع في دي، نقول لك الرسم الصحيح قاعد نخدم في مرمى ونخدم في شام.
0: حتى المرمى صنع عم شريف يعني معناتها عندها، هي معناتها شكون توا رغم المهارات اللي ما شاء الله راي بنيان كامل.
1: هي صنع حكمة، حكمة راي من جدود، ولكن نسبة كيني ما قدر ما عشان ما عشان نشوفك علاش
0: نطفع عليك
1: ما عشان تتبع في الخدمة.
0: نطفع عليك به انت تو نقوله هاد معنا حسسنا انك نادم ان شيء هذا فاتك. شنو تنصح به الكبار والصغار؟ مش ما فماش هذا يا عمر
1: والله يعني نقول خاصة الشباب تو مرة بيك برا عمل تكوين، كون روحك في التكوين وتخرج في حاجة حتى يزوك في رحلة برا في الخارج تلقى روحك. المهم يبدأ حكمته في ديه وصنع في ديه، ما يخاف حتى من شيء والله لا يخاف من حاجة.
0: أيوة
1: هيك يبدأ صنع في ديه ما يخاف حتى من شيء.
0: صحيح صحيح صحيح، هذا يا
1: محير شيء
0: بالضبط
1: محير.
0: راهو ما تخافوش، راهو التعلم راهو لاخر العمر، ما فماش هذه نحها.
1: ايه مستارش بنتي راهو يتعلم حكمة ويتو الدنيا راهي تطورت معزي قبل اول حاجه وماذا بيه يخش في حاجات الجديده اللي حاطه الالكترونيك والواحد والله يلقى روحه حتى كان
0: في كل شيء نتصور اي حاجه. انا نشوفه حتى الحرفيات ما شاء الله، الطريزه الحلو ما شاء الله معناتها مفيد
1: كل شيء. هو قبل ما الناس هذا وطاع كل تو خسر الوقت تو اللي خسر يتعلم على الصنعة الجديدة هذه راهو حتى كان ما يحبش يخش في الدولة يفتح الروح ينجح.
0: صحيح، سمعتوا عم شريف قال لكم اذا هذا ينصيحة مع عم شريف اليوم يعطيه الصحة. مشكورين اللي كان معنا.
1: كل من طلب يكون حي من كل من حي
0: يعيشك يعيشك ربي يبارك لك.
1: من عند الصنعة بنحييه
0: بالطبيعة بالطبيعة، يعطيهم الصحة الناس الكل وعندهم جهد عضلي وذهني معناتها يتكبدوه وباش يعطوا حاجة تحفة فنية وكلها كما قال عم شريف. راهو في أي وقت واحد لازم يتعلم صنعة. احفظ وترك، هذه نبقوا ديما نمشوا نرجعوا لها، ما يدريش شنو مخبي الوقت سبحان الله. ديما حاجة في الادخار اللي يتحفظ حاجة. مازلنا باش نواصل معاكم النغم ترتيحة ونرجعكم مرة أخرى في 42 دقيقة بعد منتصف النهار في الدار الأجود.

0: وينك يا غالي؟ 45 دقيقة توا معانا ضيف اللي باش نشوفه معاه الركن الأخير في الثلث الأخير إذا صحت العبارة من دار لجواد.
1: اسأل مجرب وزيد معاها طبيب. اسأل مجرب وزيد معاها طبيب.
0: اسأل مجرب ضيفنا اليوم السيد لطفي الهايج. مرحبا بك.
2: مرحبا بك أخت بديعة. مرحبا بك ومرحبا بضعفة طويل
0: ساعة. خلينا نقول لك الحمد لله على سلامتك خاطر سي لطفي تعرض الحادث إن شاء الله خفيفة. إن شاء الله سيشروحك سي لطفي. لباس ما
2: بارك الله فيك أخت بديعة. هو حادث مرور بسيط الحمد لله.
0: الستر حي
2: الله والطف والحمد لله.
0: الستر
2: الحمد لله.
0: سي لطفي اليوم شعارنا والمثل الشعبي اللي هزيناها ركيزة في برنامجنا اليوم اللي هي أحفظ وترك. سي لطفي ساعة نعرفه بيك هو أستاذ موسيقى لكن عنده بالتوازي هو أنت مكش مباشر للتعليم. سي لطفي
2: أنا متعاقد مع وزارة الثقافة أستاذ تنشيط ثقافي اختصاص تربية موسيقية.
0: ما شاء الله به الاختصاص هذا يقول قائل أحفظ وترك. في بالكم إلا حتى الفنون إذا حفظنا راهي بالفعل معناتها تكون من مهارات الحياة. سي لطفي بدي بعدد صغير من الكورال وما شاء الله التوج والصغيرات هذا ويحكي معنا سي لطفي تو يقول لنا كيفاش إن البادرة هذية عاونت برشا عائلات إن حلت مشاكلها. ما هو نعرفه فما وقت معين فما عمر معين يتعلم الصغير يقول لا يتعلم يرفض يتعلم يتحدى يتعلم حتى يهاجم. سي لطفي باش يحكينا اليوم كيفاش إنه انطلاقا من تجربته اليوم في مجال الفن اللي هو الموسيقى بالفعل وصل معناتها طبق شعار أحفظ وترك. سي لطفي
2: مشروع الكورال هو مشروع ثقافي مش نبعد بك شوية على السؤال ونرجع. مشروع ثقافي وتشجيع أكيد من وزارة الإشراف على أنك تكون في النادي بتاعك يكون معناها فيه إنتاج وهي الغاية البيداغوجية من النادي هي غاية تنشيطية ترفيهية لا أكثر. احنا مشينا أدلة دخلنا الجانب التكويني واستغلنا الاتفاقية بين وزارة الثقافة ووزارة التربية ومشينا للصغيرات عملنا نشاط خارجي عرفنا بنشاطنا واستقطبنا الصغيرات استقطبنا الصغيرات وفي الوقت هكا معناها كان تم عزوف صدقا في دور الثقافة في دور الشباب لأنهم يجهلوا تماما نوعية الأنشطة غادي. مشينا وعرفنا أقنعنا الأولياء ولمينا الأولياء حول المؤسسة هي دار الثقافة طيب وحيشي ببالك وكانت تجربة فريدة من نوعها صدقا وتلتها معناها بس تجارب في دور ثقافة أخرى لكن كانت صدقا تجارب محتشمة. هني قوة التجربة هذه في المحيط اللي داير بالدار الثقافة الجي أساذ على كفاءة عالية. بش تشكر في روحي
0: لا لا حقك يا سيرت في حقك يا جبكش
2: هي النتائج هي اللي تحكي نتائج على صعيد وطني جهوي وإقليمي كانت نتائج مبهرة وأبهرتني أنا كأستاذ مختص معنا. علاش أبهرتني؟ لما كنتش ننتظر معناها الدعم الكبير من الأولياء خاصة أنهم فهموا واقتنعوا بأن الثقافة والأنشطة الثقافية هي داعم من دواعم العملية التربوية وكانوا قناعتهم قناعة كبيرة وكانوا يشجعوا رغم الصعوبات وخاصة الصعوبات اللوجستية أنك تحفظ كورال راهو يطلب برشا فلوس ما عندناش طرق أن احنا نمولوا هالمشروع لكن الأولياء دخلوا في العملية المؤسسات أخرى الدخل زاد في كمؤسسة تربوية دخلت الصحة كذلك كانوا معانا حتى كسبت لنا مشاكل صحية وكل شيء كانوا معانا سيد المعتمد كان معانا وهو من أول المشجعين زملائي صدقا على رسم المدير مشجعين كما المرحوم الرحمة عليه بالمناسبة في مخلوف بوعبيز كان يشجع المشروع هذا وكان مدرك تماما اللي راه المشروع مش سهل وراه يتطلب جهود كبيرة وكان يخاف أحيانا ولكن غرامي ومحبتي للمجال هذا خلاني أني مين اتحدث صعوبات وصدقا ما نجمش واحدي مع الأولياء مع زملائي في الاختصاصات الأخرى وكانت نجاحات كبيرة
0: الحمد لله.
2: وكان مجال الكورال للتعلم أحفظ وترك كان صحيح هذي نجم نجول القلب الموضوع اللي هم مشيت معهم في عملية معناها تعليمهم العزف على آلة البيانو على آلة العود لآلة الاختصاص اللي مختص فيهم وكانت عندنا مشاركات معناها جهوية ووطنية في العزف الفردي وكنا متوجين وآخر تتويج كان اللواء الفلاح طاقس مهرجان الوطني وكان بالحق معناها فخر كبير للمعتمدين كمان لصغيراتنا يدخلوا في المنافسات يتعلموا الموسيقى يمارسوا الموسيقى. الموسيقى تنجم تكون كممارسة تنجم تكون زي مصدر للرزق الصغير كي أكبر وقرالي مع قرايته وهذه التجربة وإن شاء الله التجربة تكون عمومية إن شاء الله على كل دور ثقافة في تونس كامل.
0: سي لطفي ذكرت أنت بخلاف أن النشاط عند بعد فني فما التربوي وشفت ما لاحظت أن فما صغيرات الصغيرات تتعامل معهم بالفعل في عمر حساس يعني ما زال يستحق التوجيه حتى الردع حتى التعليم حتى التربية معناتها هذا كله كان من مسؤوليتها بزادة.
2: صحيح وكنت زادة مستحق ودي مش دي من النواقص مش نتدركوها لأن احنا ما عندناش دليل بيداغوجي في ذات الثقافة فكنت نستنجد بوزارة التربية بالزملاء بسيد المدير طلعت على البرنامج التربية الموسيقية وفهمتها وحفظتها وأكثر من هذا مشينا مع مدارس في مارس واحد اثنين عملت شخصين عملت فورماسيون للمعلمين في التربية الموسيقية
0: خارق العادة
2: وفهمت معناها الغايات الأهداف من وراء البرنامج وحاولت نوصلها للمعلمين ونيب معناها كانت تجربة أخرس معناها التجربة بتاعي وخلتني بالحق نتفصل برشة نقاط أهمهم النقاط التربوية اللي هي تبدأ تبقى أخذ بديعة من التحضيري من الحس الحركي اللي هم يتشاركوا معنا الطفولة تسير ولكن أراه أهمية الموسيقى والعمل الفني في عمر 5 سنوات عملية معناها فيها معناها أهداف تربوية كبيرة كما الإدماج كما الاندماج كما معناها الطفل معناها عملية التواصل تدعم لدى الطفل التمييز بين الأصوات التحرك معناها مع الإيقاع لأن يعني الحياة كما نعرف الموسيقى راهو في ندرسها من جانب معناها إنساني هي تعتمد على الإيقاع والإيقاع إيقاع الحياة ليل نهار تعاقب
0: التواتر دور الانسجام
2: مبني على الايقاع وهني بدينا الحياه وبدينا جانب اللي اشرتيه لي اللي هي عمليه تربويه في عمر حساس بين 5 سنوات 13 عام الكورال وعندي صعوبات اكيد بدي ما نستشير اهل الاختصاص الصغير قاعد يكون في الشخصيه الصغير قاعد يكتشف في ذاته في مدى ميولاته يكون معايا في الموسيقى ينجم يكتشف الرسم معايا دكتور عمر عياد
0: بلقاه
2: في الرسم معايا عبد البسط جهادي في الفوتوغرافي يسالش ثم يرجع للموسيقى اذا هي اللي قدراتها تتماشى معناها مع الموسيقى ومع جو الكره
0: توا عبرك انت معناتها نبقى نذكر ان الصيف راهو في طبق توا معناتها الصغير ما عنده الوقت ما فيها باس اذا فما اي مؤسسه معناتها تعنى بالطفوله بالمراهقين تنجم تاطرهم في الوقت هذا يخليه يحفظ وترك راهو مش بشرط انه يحفظ كان صنعه ولا حرفه حتى يحفظ كما قلت ينخرط في نادي التصوير الفوتوغرافي وما ادراك توا معناتها هكا تشوف يحفظ ويترك الفنون التشكيليه كما تحكي توا الكورال بالفعل معناتها راهي كلها حاجات تبان ماهيش اداتيه يعني يمكن تبان ما تجيبش الفلوس لكن مش صحيح مع الوقت راهو فماش حاجه اذا تم توظيفها ما تجيبش الفلوس
2: وهذا تدعيما لكلامك معناها النادي بتاعي هو جهد خاص تبقى انه ديما راهو محبتي للمسؤوليه ومن واجبي كمعناه موظف دولة أني أقوم بواجبي وأكثر من واجبي ما شاء الله عندي نادي الكبار عندي نادي الكورال ونادي الكبار فيه العمر معناها بلا حدود حتى معناها حتى معايا شكون عمره 63 عام معايا في النادي عندي 90% من الوليدات اللي تكونوا معايا كلهم يسترزقوا يخدموا دي زورجانيت
0: ما شاء الله
2: يخدموا ومامتو يطيهم طلبة معناها في
0: الليكي
2: وأكيد دي من الجانب التربوي التأثيري موجود الحمد لله ما نسمع الإنسان كل خير ونقول لهم راكم تحملوا شارك المؤسسة هذه
0: وتحملوا
2: معناها خدمة أستاذكم اللي مضحي على خاطركم
0: وذاتكم
2: وضعيتنا اللي هالية مازالت ما هيش مسوية ولكن رغم كل الصعوبات مواطلين أن نكونوا معناها في أماكننا نخدم تونس من أي مكان وديما الغاية أن نصنع جيل مثقف جيل معتدل
0: يعطيك صح هذا هو الرهان
2: فكوا السيارات بعدون ماكسيموم من الشارع من الممارسات اللي مفروض علينا في الشارع مش معناها شارع تونس شارع خايب لا لكن فيه
0: لا ضريبة هذه كما لا مفر منها أما كما قلت نحاولوا نبعده
2: يعطيك الصحة. نحن نكون حل من الحلول إن شاء الله.
0: الله.
2: ما أصلتش على سادة المتمعين.
0: يعطيك الصحة.
2: تحية ليكم منورة أختي بديعة.
0: يعيشك. مشكور جدا سي لطفي الهيش. كان معنا أستاذ موسيقى ومكون صاحب كورال للأطفال في دار الثقافة في مارث. أعطانا دليل واضح أنه أحفظ وترك راهم الجانب الآخر الجانب الفني. نحفظ ونتركه. خلوا صغيراتنا بمنقع المخاطر بمنقع الأجهزة الإلكترونية الاستعمال السلبي نحكو راهو. يدخل معنا مثال الجانب الفني في دار الأجواد. خلينا كما قلنا نحاول ديما نكون بقدر الإمكان بقدر المستطاع عائلة متوازنة. نشوف وشنية الثغرات نحاول نتعدها. 56 دقيقة الآن وصلنا للختام. قبل ما نمشي وقبل ما نكمل معاكم ما تخافوش مسخانة روى النهيرات وتتعدى. كان معنا على الأجهزة الصوتية سي الهادي مشكور وفي استقبال مكالماتكم الهاتفية عادل. كانت معاكم من أمام الميكروفون بكل حب بديعة الروم اللي بإذن الله وإن كان في العمر بقية كل نهار اثنين تقابلوا بالضبط 11 بعد الصباح. نحكو نقول لكم مثل المرة الجاية نقوله لكم البل تمشي على كبارها. مرة جاية نستنى مكالماتكم نستنى تفاعلكم باش نأول المثل هذايا البل تمشي على كبارها. مع أجمل تحيات كامل الفريق إلى اللقاء ودمتم في سلام.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن مهني القطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في ولاية تطاوين مدنين وجابس عدم مشاركتهم في الإضراب الذي دعا له المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ويسير عمل هذا القطاع بالولايات الثلاثة بنسق عادية. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين عبد العزيز الحرابية السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإصلاح أبار المياه خاصة بمناطق الظهر الوعرة نتيجة أعطاب طالت منظومات الطاقة الشمسية المشغلة لها. تنطلق اليوم الدورة 31 للدروس الصيفية في اللغة العربية لفائدة أبناء تونس بالخارج. دورات تقام هذا العام عن بعد وفق ما صرح به المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج منير الجمعية للزميلة تبرى الشيبانية. يستأنف مجلس النواب الشعب أشغال جلسته العامة غدا انطلاقا من الساعة 10 صباحا وفق بلاغ نشره المجلس اليوم، ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. واستشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم قرب جدار الفصل العنصرية شمال مدينة القدس المحتلة في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على المناطق المحادية للجدار. شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء أمس ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. نختم بهذا البلاغ نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج ببنجردان محطة الضخ بجديرية التابعة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه ببدين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بنجردان، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من الساعة 10 مساء. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
4: خطاوي الإبل مع هند السعيدي.
3: هناك حيث يهدأ ضجيج المدينة وتختفي زحمة الحياة، يعلو صفاء الذهن وسكينة النفس،

0: مكانة كبيرة في الأدب العربي والموروث الشعبي تعود إلى آلاف السنين. فالجمل رفيق البدوي في حله وترحاله، له قدرة عجيبة على التكيف مع طبيعة الصحراء القاسية وتحمل المشاق والصبر على العطش لمدة طويلة قد تدوم شهورا، وهو يقطع الفيافي والقفار رفيقا لصاحبه في صحراء موحشة. تتبعه ويتبعها ويغني لها أهازيج سميت بالحدا أو المهاجات. الشاعر والباحث في الموروث الغنائي محمد بلطيف يضيف:
1: والمهجة اللي هي معروفة أو الحداء بالعربية هي وقت يبدأ البل بالتسير، تمشي اللي تستانس وتضمان وتسرب. يقولها مثلا: يا تواقة وهزي ستار البيت، يا تواقة يا تواقة وتفرجي مجيب بنت الناقة.
0: أغاني وكلمات من عمق المكان تعكس أحاسيس الراعي وما يخالجه من مشاعر، أصوات تطرب الإبل فتستجيب في المسير.
2: رحلنا ناجعنا فاتنا القرار ووادا، وخلنا القلوب الطير بين كسادا. رحلنا ناجعنا
1: علاش ممكن البلغ صعب الشيء ذي؟ لأنها البلغ قريبة من الإنسان يسر، هي فيك أنس في الوحدة، خاصة البشر كي يبدأ في مكان خالي ويخاف يدخل كجمل وجهير وقطع ركبته لكل بيت يخلص فيه، ما يمس حتى شيء، ما يقرب حتى شيء، كي يموت مولاها الثور تبكي. معناها إحساس تقريبا مهوش عند الحيوانات الأخرى إلا هي تمتاز به، ولذا هي قريبة من الشخص. والإنسان هنا اختار لها الطريقة اللي في الليل مش باش يقعد يقود فيها ولا كذا، خاصة في الظلام يبدأ يغني، يمشي في جنبها ويغني اللي هو يهاجي. هي وقت نسمع صوت المهجاء تسرب في المشي وتطمئن.
0: بين الإبل وراعيها علاقة وجدانية متميزة قل نظيرها، فهي تحبه إذ يحبها وتفتقده إن غاب عنها، وتحن لصوته وتتبعه إن سمعته. تجمع بينهما ألفة لا يعرف سرها إلا رمال الصحراء. لقبها المستثمر ومالكها صالح الربعي بالولف.
3: الولف كيفاش الولف هذايا؟ الولف الراعي هذايا ثم عنا رعاة في السابق يعني عملوا حتى 40 و 45 سنة يعني مع قطاع الإبل، يعني ثم محنة، ثم حنية كبيرة كيف تشمك، يعني حنية كبيرة كيف يعني تشوفك. الحيوان هذايا حيوان أليف، حيوان ممتاز، حيوان معناها جدا منصنفه فيه شوي. وقت اللي يشوفوا الحنية متاعها في الحليب، وقت يتعطف ما ترجعهاش، وقت يتعمل لها الحمل تهزه. يعني الحيوان هذا ما شاء الله اليوم بأمانة نفتخر به ونفتخر به، ولابد باش نثمنوه.

0: ترنيمة بصوت رخيم وكلمات ضاربة في الأعماق. هاج الراعي مصباح السياري إبله ويذيف لنا
1: أي أغنية غنيها وكو يبدأ يزن في جنب البل ويمشي ويتبل حتى الحذاء مهوش موجود شو مسافات طويلة ويرحلوا يمشي الربيع يرحلوا وبعدين يدرسوا النعمة وثم كلمة يقولوا فيها معناها المقلة المقلة متاعت الغرارة يقول قالت الغرارة والقتب والمقلة نهزوا الدبش ونروحوا للعقلة. العقلة اللي هي المعطن اللي تصيف عليه الزوايل وتصيف عليه النزل معناها تشرب منه وكل شيء.

0: في حياة الأجداد هي الأصالة والشهامة ومنبع للفخر، وهي أيضا مصدر للرزق ووسيلة التنقل. كيف لا وقد سميت عند العرب قديما بسفينة الصحراء. الشاعر علي بوقديمة يضيف:
1: سفينة الصحراء إن هي كانت وسيلة النقل، كانت تجيب من التمر من الشرق وتجيب النعمة من الشمال، كانوا الناس يسافوا يرحلوا عليها، كيف يسموها سفينة الصحراء. يقول البل أم السيقان رقاق وسفيرة قراق فرج عز الخاط اللذاق، فر أم السيقان العوج في البر تلوج وبابير تقب لموج. أي يقول البل أم السيقان العوج معناها كرعها من تالي عوج، في البر تلوج وبابير تقب لموج. يمشي البر تقطع البر تعيش وتركب.
2: هينا نركبون ولا سنين هي لسنين وين اللي حين الدرهي.
3: هذا جمل، هذا فحل، هو سفينة الصحراء. هو قبل يحرس عليه، هو قبل اللي يهز عليه حمول، اللي يهز عليه مثلا الشعير من يدرسه، هو هذا هو اللي قبل سفينة الصحراء، كان هو اللي يتحمل أكثر من ناقة، ربما أكثر من ناقة يتحمل أكثر. الجمل اللي يعيش 20 25،
2: الجمال اللي هنا ندر، هينا نركبون ولا سنين، هي لسنين وين اللي حين الدرهي. هينا نركبون لسنين هي لسنين وين اللحن الدري.
4: الجمال اللي هدر هذه أغنية على ركوب الجمال، الوقت اللي الناس كانوا ينتقلوا على الجمال، ثم شوي فيها قصة حب راي في الوسط، معناها غزلية شوي، معناها يقول لي يا خالي يا مول الجمال اللي هدر هاي نركبوا لسنين ولا حد، معناها يا حد نمشي معايا على الكرعين يا نركبوا زوز منهم. يا خالي يا مول الجمال والناقة هاي نركبوا لسنين نمشي رفاقة، يا خالي يا مول الجمال ركبني سنية طويلة والحفي طيبني.
0: وتنوعت أوصافها وتسمياتها في الجنوب التونسي، فهي كحيلة لسواد عيونها وخشوم العز نسبة لعلو أنوفها، وأم الشمال والشيمة والرداسة. هكذا حدثنا صالح الربعي.
5: الحيوان هذا حيوان صبور، الحيوان له تاريخ كبير وكبير جدا. اليوم وقت نحكوا على قطاع الإبل هي نحكوا عليها نقولوا احنا الغرادة، نقولوا احنا الكحيلة، نقولوا يعني عوش السجان، نقولوا يعني في السابق نقولوا حتى قوافل، وفعلا هي، ونقولوا شيمة الغرادة. الشيمة الخطر هي صفة ومن الشيمات، يعني شيمة خلقية من عند ربي سبحانه وتعالى.
2: يا محروس ويا عوش السجان، هي يا محروس ويا محروس ويا مشوق الحلام، هي في كابوس.
0: في ليل الصحراء وهدوئه الموحش يتخذ الراعي من الإبل رفيقا له يستأنس به ويتسامر معه، فيشتكي له همومه وأوجاعه وما يخالجه من مشاعر في أهازيج تدعب خوالج القلب.
4: يا قلب كندر كان فيكم واجع الناس ماشي القدام وانت رجع، معنى إنسان حس بروحه يخمم وحس بروحه يلزمك تمشي القدام، لكن فيها زاد يشجع في روحه يلزم يمشي القدام ما يرجعش.

0: كتيت ما كت الجمل بحمله يعني يفرغك يا قلب وانت تملي. مهم يغنوا منصمين بالواقع قبل كانهم الشعراء، لكن منصمين بالواقع تخلق الكلمة.
1: جمال اللي بحنان ملايين فان الرغنك يا قلب.

علب هي قال علب وين انت تانا يملا هجمان الفلعين يده طول من رجعنا وصعب

0: لسقي الإبل والبحث عن الماء طقوس احتفالية متوارثة ضاربة في أعماق الصحراء.
1: تبدو بسم الله هو المعبود يبارك في الغلة بالخير يجود.
0: بصوت بدوي صحراوي وترنيمة بسيطة يردد الراعي مع مرافقه أهازيج منسابة مع انسياب الماء من البئر سميت التهليم.
2: التهليم هذا يا جماعة وقت اللي البل الصبح شي بيسقيها ويجملوا الضفة اللي هي الضفة برشة قطيعة مع بعضها مجموعة يسموها الضفة احنا او الضفيف. غدو الصبح بنردو وكل حد دلو مريق اللي خيطوا في الدلي ويريقلوا فيهم باش ما يزرعوش الماء. والله الدلو تقريبا ثم حتى اللي يهز بالثلاثين تر وثم دلو صغير متاع عشر ترات ويتلاقوا في فوق المعطن كل يسروا بكري والبل تجي لحقتهم معناها تلحقهم هي الحوق عارف روحها بترد عارف معطنها اللي ترد عليه تلحقهم الحوق لكن يرسموا يجبدوا معناها في الدلو لكن باش ما يتعبوش. وقت اللي يجبدوا ساكتين يحس روحهم فاشلين لكن وقت اللي يبدو يهلموا ويفدكوا ويعيطوا وكذا يلقوا روحهم ناشطين زي العركة بالضبط معناها يبدو سخونين ويهلموا كذا ويتفاعلوا معها بقوة معناها وقت اللي التفاعل بقوة معناها الجسدية حتى الأعضاء معناها تتحرك كلهم مع بعض.
3: شيه شيه باش تعشي وباقي الحي
4: كرباء بترباء
3: ما كتقولي
4: يتسرب
2: رغم السخان ورغم التعب لكن كيما مثلا نقول الوزن على الأركستر معناه على الإيقاع معناه ثم وزنه كما على الإيقاع بالضبط معناه الرقص على الإيقاع ولا الغناية الموزون هو يبدو يوزن معناه فيها وقت اللي يجب الدلو فوق عند كلمة يقول يم وقت اللي خرج الدلو يقول يم معناه باقي ضربة أخرى وقت اللي سقط الدلو يبدأ كذا يم ماك تقولي يم حط الحولي يم ما يردولي معناه عبارة هي تلوم فيهم تقول ماك مورتوليش ومسقيتونيش وكذا عبارة هي تكلم فيهم ماك تقولي ما يردولي حط الحولي معناه حط حاجتك حط غادي وتعالى استعد للسقية وكذا.
5: في التاريخ القديم أهالينا ورعاتنا ومربيين معنا كانت يعني أمور تقليدية لابد اليوم باش نفكروا باش نرتقوا من فلاحتنا التقليدي إلى فلاحة العصرية. اليوم هذه ثروة وطني اليوم لابد باش نركزوا على مادة الحليب ومادة اللحم ومادة الجلد ومادة البر. اليوم كيف جول الحيوان هذي نقيمة أنا شخصيا نقيمة يعني استثمارات يعني صندوق ما شاء الله يعني له جميع الامتياز.
0: ذاك حاضر الإبل وما يرنو إليه مالكها ولكن اليوم أين هي من التنمية الثقافية والحال أنها لا تعد أن تكون أكثر من فقرة تؤسس مهرجان أو عادة من عادات أعراس الجنوب التونسي. الدكتور والباحث في علم الاجتماع فتح السياري يتحدث.
6: مثل الإبل موروث ثقافي يتغنى الشاعر بالإبل ثم جملة من الرموز الثقافية التي شكلت جزء مهم من التراث الثقافي اللامادي في تونس. الإبل فقرة أساسية في كل مهرجانات والتظاهرات الثقافية نتحدث على السياحة الثقافية نتحدث على السياحة الصحراوية نتحدث على الموروث الثقافي. الإبل تمثل رأس مال مهم ومصعد حقيقي إذا أردنا الاشتغال على التنمية. كان بودنا أن تكون استراتيجية تنموية ثقافية تحتفي بهذا الموروث.
0: شاي يتصاعد بخاره من فوق لهيب النار وضحكات تخفي تعب يوم مليء بصخب الصحراء. تلك هي صورة المكان وأجواءه النقية.
2: كيف على براد التاي نص النهار هذا ضروري منه للراعي ويبدأ عاد ساعات يغني عليه يقول اتعشي العشية ونشر بكي يا شاهي نحوم على مول الحشيش البهي ويقول زاد ثم كلام زاد يقول البراد يبكي قال تو نعيط حرق كبت يقوش كاش عرق الميت
7: هاي ثقافة.
0: هذا الإيقاع ودعنا الرعاة وغادرنا المكان ولم يبق في الأذهان إلا صدى أهازيج بدوية تختصر موروثا غنائيا يحاكي عبق الصحراء وعمق الم

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري.
1: خطاوي الإبل مع هند السعيد.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عيب قدام الناس.
1: ولدي يا عبد الدايم، ولدي نور عيني حميد، شو دندادة.
0: يا بنتي حميد، ولدي وولدك.
1: مبروك لفتيني طالب صاحب إبراهيم، فاش تستنى يا عبد الدايم؟ يهون عليك.
0: يا بنت عبد النبي، الناس قالت الصوف ينباع بالرزانة، وصبري.
1: الصبر الصبر، أهل ما توث ما عندكم كان الصبر. ولدي يا ربي، ولدي الغالي يا ربي يا ربي.

0: يا عبد الدايم، المبروك هالدالة حصلناه، وما دام ناوي فيك صاحبه خلينا نسلموه وناخذ ولدنا.
1: هذا رأيك يا شيخ.
0: وانت عبد الدايم عندك رأي آخر؟
1: المثل يقول صبعي مع صبعك وعظ، وإحني كبارات ما توص نقولوا للناس ضحوا برواحكم على بلادكم، وكيف تجي الضربة فينا نوخروا. لا يا شيخ، إذا إحني قادرين نعملوا اللي نحبوا ورانا كلام، إبراهيم نحاسبوه كما تفهمنا وننفذوا فيه الحكم.
0: حميد، حميد ولدك
1: هو وزهرة وعمرة.
0: صح قلبك يا عبد الدايم، صح عليك.
1: الحكيم يقول يوصي في ولده، نوصيك راك تدير روحك راس، اراه الراس يغر بماليه، كان طبصته تعيب عليك الناس، وكان شيعته تجي الضربة فيه. هذه حصلت المنجل في القلة يا شيخ. نحب ولدي لكن ما هوش خير من غيره، وعلى هذا احنا مشايخ البلاد واهل الثيقة فيها.
0: حيرتني عبد الدايم، حيرتني. اذا تسمعوا رأي حتى المحفل نأجلوه
1: بعد ما علمنا الناس من خدوا الزيار يجونا. لا يا شيخ لا، ما تضحكش علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. حفلة جدنا في وقتها، وحميد هو ومكتوبة. اللي يعمل روحه كدوة يحمل ترقيص جديان.
2: وين ماشي في هالليل يا شاكر؟
3: ما نسيتش حكاية شامخة وابراهيم، نحب نطلع عليهم ونشوف الأحوال.
2: نمشي معاك.
3: ما نلقاش رفيق خير منك. هيا
2: هيا. اسمع شاكر،
4: اسكت يا ربيع، اسكت.
5: خلينا فرحنا يا زين مثل ما كلمتك مره اخرى. لا قلت لك لا، ما
4: انت يا ودي راسك تنحف. عبد الدايم عم الراحه اللي بيه، زعما زعما ما يحبش الناس تقول فيه كلمه خايف. هم مبروك يبكوا يغش ويقتل عمال، يهون عليك تخسر راسك في حمال.
5: ما هنيش انت رجعتك يا ابراهيم، خرج كيما تحب الصبح.
4: اهل ما توصل كل يشكروك.
2: شوف كيفاش.
4: اسكتي خليني اسمع، اسكتي. هو اش تربحك في الموت انا ولا حميد؟
5: كان مرة الفات ماني صدقتك وندمت.
4: لا لا، المرة هذي عهدتك بشرط يا شامخ. فكري
5: والله وصلي عني، بس انت اسكت علي. اسكتي خليني نخاف في عقل توبة الفجر يعمل ربي تلي.
2: والله فكرة ابراهيم حتى انا عجبتني، خلي نلقوا حل حميد.
3: اسكتي اسكتي يا ربيع، شكون اللي ياتك في ابراهيم ولا مبروك؟ لازم نقول لك انت روحي تو وني طول الحكك. هيا فيسا فيسا.
6: مات وينك يا مات؟
5: من هو شاكر؟ مش فيك تلاقي من بعيد اخي، هو انت غريب. الرجل ادخل ادخل. مرحبا.
6: ومادي وين مشي في هالليل؟
5: انا ده الشيخ احمد وعبد الدايم، يمكن يتكلموا على ابراهيم وحميد.
6: ابراهيم يا شامخه الليله نحب هبات بحذاي.
5: شاكر واش بيك خي؟ اخي شكيت فيا ولا؟
3: ابراهيم تو اغلى من قبل، ما عادش متهني عليه، يمكن يهرب وتولي حياه حميد في خطر.
6: وينك ابراهيم؟ ابراهيم
7: يا هاشم الدالة، جتنا الفرصه نخيروا الشيخ حمد ونحيروا. طيح في البير يا شيخ ولا بوس اللفعه. تمشي للمطيس وتطلب يسلموك ابراهيم السويعي.
8: مش تفهمتوا بعد الحفله؟
7: ما دام حميد حصل يمكن يتفاهموا مع مبروك.
8: ايوا حنيه، اش يضرنا كيف يبدلوا ابراهيم بحميد؟
7: يا جاهل، اول شي الشيخ حمد نحب نكثر عليه المشاكل، الراحه له. وثاني شي ما نحبش لمطيس وعرب فكيني يتصالحوا. هنعم اش مازال عندي ما نعمل اذا الذيب ولا يسرح مع النعجة والفار يلعب مع القط. برا برا وين قلت لك، وما تجي كان بيه.
8: كأنك تحب تقتل ابراهيم يا باباي.
7: ليلة واحدة ما يباتش عندي، خل تنتن بين الفكيني وشيق حمد. مبروك يهجم ولمطيس يعاون وحني نتفرج ونتداخلوا باش نحمو السارق والمسروق.
9: عليك. قال ما جيني كان ابراهيم يا شيخ.
0: قول القايد الموضوع هذا تفهمنا فيه وتوا عنا مناسب نكملوا فرحنا ونتفاهم. قول القايد راه ابراهيم في كلفتي ما تخافش عليه، ما تنساش باش تحضر المحفل انت وسيدنا القايد.
2: الكلنا مشغولين، الكلنا مشغولين على حميد يا زهرة.
5: أنا مشغولة فوق الناس ومستعدة نبيع راسي على جالة.
2: عم عبد الدايم شد صحيح، خايف من كلام الناس.
5: الإنسان ماهوش نبي، حميد ولده وإذا مات هو اللي يخسر. لكن لازم نعمل حاجة، فكر معايا ربيحة.
2: كل ما حاولوا شيء ما فات، حتى شكروا بكر كلموه، وعم عبد الدايم يحب يسمع حد.
5: إبراهيم تو في حوشكم، خلنا تلقوه رجعوا حميد.
2: هذا صعيب يا زهرة صعيب. شكر عنده رياخ يحب يتأكد من مبروك. مبروك ذيب راه
5: يحسبوه تعاودوا لين يفوت كل شيء. أنا ماشي المبروك.
2: هبلت يا زهرة تمشي للعدو في داره.
5: أنا طفلة ومبروك فارس ما يمسيش النساء، المرأة عندها حرمة.
2: باهي باهي نمشي معاك.
5: يا ريت خلي نكلم باباك نعمل روحنا ماشيين القصر نباتوا غادي وفي الصبح نرجع مش نحضر المحفل.
2: هي وش نقدروا نعملوا كيف نزوروا حميد؟
5: نطلوا على حميد نسمع راي مبروك يمكن يعطينا حل.
2: باباي ما يمنعنيش من المشي معاك، لكن لازم يفرض علي نهز رافع.
5: خلي يمشي معانا وكيف نرجع عندي حيلة ما تهز على حد.
2: باهي

0: يمكن ضعنا يا رافع. نادي على اهل الدوار، نادي
1: يا اهل الدوار يا اهل النازله، شريبه يرحم والديكم، اضرب الكلاب الحجر يا زهره وانت يا ربيح. يا اهل الدوار يا ناس
2: تشرد هيا اذهبوا. اه اشكون انت؟
1: انا رافع ولد الشيخ حمد، وهذا اخوتي، ضعنا في الطريق وعطشنا.
2: اهلا بيكم اهلا بيكم، الشيخ حمد نسمعوا بيه ونعزوه. هاي هاي معايا لبيوتنا. هاي
1: انت شكون يا راس؟
2: سمعت اللي انت تحب تقتل مبروك الفكيني يا رافع؟
1: اول ما نلاقيه نقتله عدونا.
0: اسكت يا رافع اسكت.
2: والغدر اللي في حزامك معمر؟ طلع طلع، هات هات نشوفوه. هات هاي هاي يا ملا، هو
1: جابولي باباي. ليه ما تطلقش النار؟ ليه؟
2: ما تخافش ما تخافش، اذا البارود وفاه منك نعطيك. هاي هاي هاي زوزو، مرحبا بيكم. هاي هاي زوزو، هاي
3: وينك ابو لات المحل؟ خذني الحنه وهاتي البركوس لدرع، طول المطوسيه جوك وتلقى حميد خليه يقعد مع بنات عمه.
2: هاي هاي
4: صار هذا مبروك؟ اوه لو الغدر يا معمر. هاي نار هاي.
5: الراجل ما يهربش رافع، ومبروك ربطني من لساني. لكن الواش جيت وزهرة، الواش هذا مش فعلة زهرة.
6: قلوبنا صغارت ليالي ونيلة نوم لماكلة، حتى بابا كاين عدو.
5: عند الحق جات الشركة في الحجر، يا ويل على ولده ويا حليلة من الناس.
4: ايه يمكن تعذبته هنوك
5: يعقوب، شهي يضربني. لكن مبروك حولني العشته، وكل ليله نتعشى اني وياه ونقصروا الليل، وكيجي وقت النوم يكتفني للصبح. مبروك ربطني من لساني، هذا ما يقتلونيش. لكن ابراهيم ابراهيم لازم ينطلق،
6: القاي يطلبها ويحب يعتمى.
5: ها وقتها قولوا على حميد الله يرحمه.
2: نسب بنات عمك حميد، اذا حبوك ارتاح. اي اي الغداء احضر، وبعد الليل طويل ونحكي الكبيره والصغيره. اه رافع تاكل معانا ولا مع نسي؟

0: راس براس ربيح. ابراهيم بحميد، واللي تعملوه في ابراهيم نعملوه في ولدكم.
1: كيف نقولك تمشي معانا عم مبروك؟ وعليك الامان، انت كرمتنا وزيد من غدوه تبدا حفله جدنا، وفيها الناس الكل تتسامح. اللي زورنا في هالايام ينجم يعمل الفم على وجهه حد ما يكلمه.
0: نمشي معاكم. رافع ما تخبر حد، ما انا ولينا اصحاب عاد.
2: بعد ما عرفتك عفيت عليك، ما عادش نقتلك، روح معانا.
3: يعقوب هات حصانك وسلاحك وزواتك.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين عبد العزيز الحربي السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإصلاح آبار المياه خاصة بمناطق الظهر الوعرة نتيجة أعطاب طالت منظومات الطاقة الشمسية المشغلة لها. تنطلق اليوم الدورة 31 للدروس الصيفية في اللغة العربية لفائدة أبناء تونس بالخارج، دورة تقام هذا العام عن بعد وفق ما صرح به المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج منير الجامعي. يستأنف مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة غدا الثلاثاء وفق بلاغ نشره المجلس اليوم الاثنين، ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. في العالم، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اتهمت جماعة الحوثيين السعودية بشن غارات جوية على المطار. أشارت وكالة مهر إلى سماع دوي انفجارات في محيط مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

من شهر جويلية لسنة 2026 ما زلنا نعيش أجواء الصيف بامتياز. موجة الحر ما زالت يعني متعاقبة على بلادنا, وطبعا طبيعي في جويلية باش نعيش أجواء من الحر, ربي إن شاء الله يبرد علينا. ونحاول ديما النصائح العادية المعروفة, نتجنب قدر الإمكان الوقوف طويلا تحت أشعة الشمس, ونكثر برشا من شرب الماء, ونحاول ديما على بكري نقضي أمورنا هكا باش نبعد شويه على الشمس الحارقه. نرجو لكم جميعا رفقه ممتعه معنا على موجاتنا من توا حتى الساعه الرابعه في هذه المساحه الاسبوعيه اليوميه الحقيقه. اما اليوم في تعويض الحقيقه زميلتي ناديه, انا شكري معكم, معايا هادي غريبي في هندسه المباشر, وعادل الجميل في قاعه الهاتف, مجموعه من الزملاء في مختلف مواقع العمل الاذاعي. نرجو لكم جميعا رفقه ممتعه معنا عبر أثير إذاعة التوين اللي ديما نحاولوا, رغم صحيح طقس حار لكن هذا ما ينفيش طبعا برشا حركية ثقافية, برشا مهرجانات, برشا أيام ثقافية, برشا سهرات صيفية, وهذا هو الحقيقة أجواء فصل الصيف في تونس. دائما يرتبط الحقيقة بمفهوم الإجازة, مفهوم العطلة, أيضا عودة أبناء تونس في الخارج من النقاط المضيئة جدا والجميلة جدا اللي تخلي شمل العائلة التونسية يتلم من جديد, ونفرح بهالزيارات هذه. معناها فرصة خاصة التقديم حتى عدد السكان يضعف شوية معناها في الفترة هذه. نفرح برشا كما قلت بسلطة الرحم وبلمتنا مع بعضنا تونس كل. نحب نمشي نرحب بهم بأول نغمة قبل ما نعطيكم فكرة على شنو عندنا اليوم في على الأثير.

هذه حبينا أغنية ترحيبية بكل أبناء تونس العائدين من الخارج من بلدان الإقامة لقضاء عطلة الصيف بين أهلهم وذويهم. أيضا ترحب بكل ضيوف تونس ليفضوا تونس كوجهة سياحية سيما أشقانا العرب بنا اللي يحبوا برشا يقضيوا وعندهم برشا معناها علاقات جيدة في تونس، ذكريات جميلة، كل عام يجوا تقريبا يختاروا تونس كوجهة سياحية. شنو عندنا اليوم بالضبط في على الأثير؟ فقرة صورة من تونس. الفقرة دي نحب نتوقف عند أبرز الأماكن الممكن زيارتها في الجنوب الشرقي وأماكن غير معروفة، أماكن معناها يقدمها المستمع الكريم ليشارك معنا، ورقم تليفوننا 75 870 900. طبعا برشا أماكن مزيانة مخبية في الجنوب الشرقي ما نعرفوهاش برشا، معناها يعرفوها السادة المستمعين اللي يسكنوا في المنطقة ذيك، معناها ولد منطقة ولا عاش فيها ولا يعرفها. بالعكس فرصة سعيدة أنه يبارتاجي معنا المعطيات والمعارف هذه، معناها خلينا نعرفه ببلادنا في صور جميلة جدا من تونس الجميلة، في دعم وتشجيع للسياحة الداخلية. أيضا الحقيقة موجة الحر ذي المتعاقبة، كيفاش تونسي يواجه هذه بالطرق التقليدية؟ معناها هل ربما من توا نعاودوا نفكروا في مراجعة أمثلة الهندسة الداخلية لما لازلنا طريقة البناء، معناها نرجع شوية لإمكانية الحفريات. طبعا برشا جدودنا ومعناها في يدنا التراث، معناها جيد في التعامل مع الحر، فلابد ربما فقد التعويل على مكيفات الهواء أصبح عليك في ظل انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأحيان. هكا علاش ربما نفكر من توا مستقبلا في أنه نعملوا طريقة معينة في الهندسة في هندسة المباني، معناها ديار، أنه نجموا نتوقف قدر الإمكان ونقص شوية ونلطف شوية من درجات الحرارة المرتفعة جدا في الصيف. أيضا في الفقرة الفكاهية وبها نختم، فقرة فكاهية مقتطفات من تراث الأعمال الفنية الكوميدية اللي تعالج شواغل المجتمع. اليوم باش ناخذ نقطع عليكم فقرة

هم للشان المحلي الحكم المحلي الحكم المحلية هذه كل ربما تعرض لها عبد القادر مقداد في المسرحية هذه اللي باش نقترح عليكم مقطع من العمل الفني الكوميدي هذا اللي فيه برشا ضحك كان فيه أيضا رسائل قوية جدا. أيضا باش نحاول ناخذ فكرة متفرقات من المواكبات بمضامين مختلفة. نحب ربما توقف قبل ما نتلقى معكم في الفقرة الأولانية عند بعض الملاحظات الحقيقة اللي جاتنا من عند سادة المستمعين. هي مشكلة قديمة جديدة معناها الانقطاعات المتكررة للمياه الصراحة للشراب في فصل الصيف. نعرف يعني الصيف معناها أهمية الماء كمادة حيوية معناها الحقيقة مش معقول ومش مقبول بالكل أنه ينقطع الماء لفترات كبيرة معناها خاصة في الفترة هذه. وعلى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه على الأقل نشر اتصالية يومية على الأقل للأماكن اللي باش تكون تقص عليها الماء مع توقيت معين. لابد الحقيقة من أن تكون الشركة هذه قريبة برشا من المواطنين. نعرف ربما برشا صحيح يكثر استعمال الماء ربما الشركة هي بدها تعاني من برشا معناها ضغوطات وبرشا مشاكل تقنية, لكن مع ذلك لابد من الاتصال, لابد من التواصل مع المواطنين, وهذا حق واجب على الشركة وحق المواطن أنه على الأقل يعرف الأوقات اللي باش تقص فيه من الشركة الماء والماء وقت يرجع بالضبط باش ينجم هكا يحضر روحه ويتجنب ربما المفاجآت غير السارة. توقيتنا 2:24 على مواجهتنا. نحب نرحب بزميلي مفتاح خبير في هندسة المباشر, يواصل معي عادل جميل في تليفونات وتليفونة 75 870 900. استنى أصواتكم تليفوناتكم باش تقدمونا جهات نتاعكم أماكن اللي أنتم فيها شنية ربما أماكن اللي تراوها باهية نجموا نجوا بحذاكم نجموا نبدلوا الزيارة نجموا نتعرفوا على الجهة هذيك على المكان هذيك هكا نجموا نعاونوا بعضنا برشا ونحاولوا نشجعوا شوية السياحة الداخلية.

0: ليس أجمل من ليس أجمل دقيقة من الأخ ومن العائلة ومن لم الشمل وصلت للرحم. هذه كانت فيزة أحمد في هذا النغم الجميل، وفرصة كما قلت الصيف معناها لعودة أبناء العائلة كل معناها يتلموا كل فرصة لم الشمل، فرصة نتقاربوا، فرصة باش نحبوا بعضنا أكثر فأكثر، ونحرص برشا أن المؤسسة العائلية دي تكون ديما مؤسسة قوية، مؤسسة صامدة، ومؤسسة معناها ما تأثرش برشا بالقيل والقال والكلمات الزايدة دي. واحدة العائلة مهم جدا تكون عائلة متماسكة وموحدة. نرجع معكم في المباشر مع في على الأثير كما قلت فقرة صورة من تونس، وبعد شوية في الساعة الثانية نحكيه شوية عودة للمعناها مراجعات أمثلة هندسة المنازل كحلول يعني مقترحة لموجبات موجات الحر المتعاقبة مع الفقرة الفكاهية. قبل هذا نمشي للتليفون يوصل للبرنامج. ألو ألو
1: أهلا وسهلا شكري مرحبا
0: أهلا وسهلا مرحبا بك
1: بباس مورك مسخرة معاك بالله يا راني أسمع
0: عسيش.
1: ما عندك برنامج سوى نفسنا فيه عالمين
0: برنامج شنو؟
1: بالله يا راني مسخرة
0: هاي مرحبا بك
1: بالله يا راني تعرف حياة عمالنا مع النشمي وحزانا اللينيا معنا بعيدة علينا البرج المهدومة اللينيا بعيدة علينا المقاول الأول معنا بعيدة 500 متر معنا 18 منقالة 18 كونتير معنا وحزانة ما حدش يعطينا مال واحد يجيب في ساتيرنا بخمسين دينار وستين دينار معنا كل جمعة يسر علينا بالله بابا صغيرات وني نخدم هني في التطوين ونتبع في الإذاعة هنتبع في برنامج أثنتو يرحم والديك قلت لك صغيراتك يا شكري
0: شكرا نسمع فيك نسمع فيك مرحبا بيك. طيب
1: بالله يا أخويا وصلنا بلغنا جماعة الساقس ولا المهمة نوصل المعلومة الله يرحم والديك
0: في
1: تابعة سيد محمد
0: سيدي محمد
1: تابعة سيد محمد خيرة تابعة سيد محمد عنا معنا البرج كان مردوم راهو مردوم من 2016
0: طيب شكرا
1: بقولك السخنة واحد معنا الواحد بصراحة معاش طيب والمين يشف فيه من البير البير معنى مالح الغالب يدوش بيه يشرب بيه كيفاش مش يعمل.
0: شكرا لك. وصل صوتك شكوى وصرخة من مواطن من معتمدية صخيرة من قرية سيدي محمد كما يقول هو معناها اللي تعاني من الجفاف معناها من القطاع المتوصل للمياه الصالحة للشراب. إن شاء الله يكون صوتك يوصل للمسؤولين حقيقي كما ذكرنا في الأول هذه من المسائل اللي تم تقليب تونس كاملة بدرجات صحيح متفاوتة، لكن القطاعات المتكررة للماء الصالحة للشراب هذه من المشاكل الحقيقة اللي تقلق برشا المواطن. وأن كنا ذكرنا أنه معناها على الشركة التونسية معناها الاستخدام التونسية على المياه الصالحة على الأقل تحية النشريات الاتصالية ويومية معناها باش تبلغ المواطنين بطريقة بجدول لكن حابين يعني معناها في توزيع المياه شنية الأماكن اللي باش تقص عليها الماء وقتش ترجع عنه بالضبط معناها هيك على الأقل نجمو نعدو هالفترة دي التعصيف اللي تشهد بيدها إقبال كبير معناها على الماء وتزايد الاستعمال لهذه المادة الحيوية. نرجع ديما معاكم 75 870 900 مع الشكر الكبير لك عادل الجميل في قاعة الهاتف. ألو
2: أهلا بيك سلام
0: سلام حسلامة مال مرحبا بيك
2: أهلا بيك يا غالي
0: شكرا
2: تحية اليوم الكل تحية لك وربي يعينكم في الخانة
0: شكرا شكرا لك عايشك
2: اسألني تفضل سهناتك الموضوع ليش راه مثل على مناطق سياحية في بلادنا
0: بالضبط هذا هو تقريبا هي صورة من تونس معناها من بين الصور جميلة تكون زرتها تكون تعرفها تكون بحذاكم في المطوية في وذرف في الحامة في أي جهة قريبة ليك أمل وتعرفها
2: أنا ديما عايشة في جيبس ما كتارت لك سريع في جيبس وبين المطوية وجيبس جا حكيت المرسيت على جيبس تو نحب نقول لك عنا منتزه المطوية بوني ما نمشي ليش أما خمشيت مرة كواحدة وعندنا زادة بحر المطوية يمشوا لبرش احنا من خارج جولاني وإحنا قبل عندنا زادة يعملوا أفتاسيون يمشوا للحق متاع ربي الجربة قبل فمانيس مطاوة يمشوا للجربة أما إحنا في المطوية عندنا المنتزه والبحر وغنوا وش فهمت وتحسنت برشا الغنوش معنا على قبل السياحيين
0: يعني تنصح نعمل باش نعملوا زيارة لغنوش هيك طلع الغنوش
2: مرحبا بيكم زادة في المطوية وفي غنوش
0: شنو أكثر شيء يميز ربما الجهة
2: مرحبا بيك ونفسه بيك
0: شكرا لك ثم لازم الصناعات التقليدية المضرعة الجبسية معروفة برشا أملنا
2: اي انا الارتيزان ما قريتش انا في الارتيزان ما رحت قلت كما انا من الهوايه من راسي
0: اي صحيح صحيح
2: ما كريت اخذت فكره عليه انت ما كملت
0: بمجد سيح. على كل شكرا لك صح عمل شكرا لك تحيه لك تحيه لكل مستمعينا في كل مكان يسمعوا فينا. الو
3: الو
0: عسلامه
3: عسلامه
0: مرحبا بك سيدي تفضل.
3: هاي بشير رحالي من الحامه.
0: مرحبا بك سي بسير مش بس بشير
3: هاي تفضل. اضواء موجوده مع عملتها البلديه
0: هاي
3: فهمتني
0: اضواء هيك
3: اضواء التقاطع
0: هاي اضواء التقاطع هاي شبيها
3: اضواء خسرت عليها البلديه تو ترى قداش من 1000 دينار ومعطله تو عندها يجي عامين معطله علاش هذا الكل والسيركيلاسيون في الحامه شيء امر ما عليك
0: وين بالضبط
3: الحزام نتاعك باللي شيء ما نفعش
0: باهي وين بالضبط
3: يتعدى باش يمشي للجامعه يصلي الا ما يقعد ربع ساعه باش يلقى كيفاش يتعدى
0: صحيح
3: هذه حاجه
0: باهي
3: ثم الحاجه الثانيه تو نهارين استاج هاي تفت زيك الاولاد اللي يلعبوا في الحومه هاي تفت هاي تفت هاي سالت ثاني تلفزتي تلفزتي والفريجيزير نتاعي فزدوا الزوز يجيب باربع ملايين ولا خمس ملايين معنا الكل يزوز علاش هذا يا اخوي اما اطفي ضربه واحده ولا شعل ضربه واحده
0: زيد
3: فهمتني سواء عنده مشين هارين ولا ثلاثه هم هاو شعل هاو في هاو شعل هاو طفي معنا الفريجيزير نتاعي ضربت ولا التلفزه نتاعي ضربت عليه يا رسول الله عليه هذا نلعب احنا سويك هذه اداره قائمة الزيت سهلين عليها دي التكنيسيان سهلين عليها المديرين سهلين عليها كذا احنا جينا الفاتوره ما شاء الله نخلصوا فهمتني وتجي يا رسول الله شعل في شعل في نلعب ولينا في حوم احنا
0: طيب واضح صوتك وصل شكرا لك يعطيك الصحه لفت نظر ديال الخيان في الاستاج الحامه الانقطاعات المتكرره والفجئيه معناها والمتواتره اللي قلقت برشا المواطنين وربما تخلت بعض الالات الكهربائيه المنزليه معناها عرضه للتلف رجاء معناها يطلبوا انه تكون الامور واضحه وبمسؤوليه ربما خاطر نعرف ربما كراهيات الطقس بقوسين معناها والارتفاع الكبير في درجه الحراره لكن مع ذلك معناها لابد انه نراعوا معناها كيف معناها المواطن وتكون كما ذكرت منذ قليل انقطاعات على الاقل معناها كما تطلب المواطن تكون بطريقه مدروسه. طيب بعد الحامة تليفون آخر. ألو
4: ألو
0: عسلامة مرحبا بك سيدي
4: وبيك
0: أهلا وسهلا شنحولك
4: محمد ليد حرحيرة من تمزرط
0: من تمزرط مرحبا بك ومرحبا بتمزرط سيدي
4: أي
0: تمزرط تفضل أي أبش نسلك على تمزرط تفضل
4: هم راهو صحيح المطالب والتشكيات زي بارتو صحيح وزي المطالب معناها المجتمع المدني والنهوض كي احنا كي نحكيه تمثلين للتعريف على القرى وعلى الموروث الجبلي والموروث المادي ولا مادي يلزم وقت اللي يجيك زائر سواء من داخل الدوله التونسيه او من برا يلزم توفر فيه المواد كيف الماء وكيف الضوء. احنا تو في القرى في قريه طمازت معناها قريه طمازت وجوت ومطماطه وذوما قرى جبليه معروفه معناها عندها الوفات القرون.
0: صحيح.
4: اول حاجه نطلب الترميم كيفاش احنا باش الدوله باش المواطن ولا السائح يجي ما نلقاش الترميم النهوض بالموروث الموروث هذا المعماري لازم يتحسن لازم يتعمل باش نعملوا صوره للدوله نتاعنا صوره لاولادنا فهمت نحافظوا عليه وقاعد ينهار فهمت هذا احنا شنو طالبين تدبير لفته للتراث تراث المعمار الموجود في الدوله التونسيه منها القرى الجبليه الموجوده من هنا ثلاثه القرى الجبليه حتى الغدان فيها قرى وفيها موروث يلزم يوقع فيها الترميم ويوقع فيها معناها النظر فيها التنموي انا مشيت المغرب المغرب بناوا بداوا يبنوا من الصفر معناها بداوا يجددوا فوق لي ميزون دوت والجبال وبدات السياحه تجي معناها السلسله نتاع التنميه يلزم لها تكون مربوطه انا نرى بانه يلزم لنا نعطوا جبته كبيره للقرى هذوما في الجنوب فهمتني راهو توني تحكي على تمزط تحكي على الزراوه وتحكي على توجوه تحكي على مطماطه مطماطه حفريات معناها صينيه وكذا راهو تقلب منها معالم راهي فلذلك قاعد تنهار والحاجه اللي تطيح ما عادش تصلح وكيفاش باش احنا اولادنا يراو صوره باهيه والسياح اللي قاعدين كلهم يجوا بحزان هنا مرات السياح حكمه قال لي قول معناها ما تقدش علاش ما تصلحش عليه يقعد هكاك أنا يزمن نظرية تنموية جديدة معناها فهمتني
0: المقاربة تكون شمولية أكثر شمولية تكون
4: يعني احنا تدري عايشين فيها قاعدين نحسوا بتراثنا قاعد ينهار قاعدين البنية اللي تطيح معاشر من عوضوها ولا نجبنه بالسهل معناها البلد قاعد خالي كيك معناها شيء أسف فهمتني
0: فهمتك
4: أنا شوف احنا يلزم توفر فيه الناس يتوفر فيه الضوء باش كي يجي الساعة حتى بكراه يباتوا برا بالشوارع كي يباتوا كراه بدي بنقالوه يباتوا يباتوا يلقاو كل شيء المعدات كل شيء متوفرة فهمتني أنا يسمى النظرة تكون شاملة على السياحة البديلة وعلى الموروث وعلى التراث وزي المذهبية يكون صوت إن شاء الله يسمع الوزارة
0: كلام مهم برشا كلام جميل جدا الحقيقة كلام مزيان برشا شكرا لك القرى الجبلية جزء من الهوية التونسية ذاكرة وطنية لابد من ترميمها لابد أن ربما السلطة الثقافية معناها تكون ديما ثم برامج عمل ثم رؤية ثم مستقبل ثم تصور كامل معناها للقرى هذه اللي هي كما قلت جزء لا يتجزأ من تاريخنا من هويتنا واليوم أصبحت
4: فيها
0: كل شيء تقريبا نعم
4: فوسي
0: لوحة جميلة جدا صورة من صور الجميلة
4: تترقى فيها اللغة الأمازيغية تترقى اللغة العربية تترقى اللغات تترقى فيها تترقى فيها الماكلة الموجودة في القرى الجبلية تترقى فيها تركيات وتجندوم تترقى فيها في بنخداتو
0: صحيح
4: يعني لازم نحافظوا عليه
0: اكيد لابد واجب واجب ان وزاره الثقافه معنا
4: زي موروثنا قاعد يبيع في مدينة واحنا مغزولو
0: صحيح يا سيدي شكرا لك وصلت الفكره والموضوع هذا موضوع قد ربما ندبوا في حلقات قادمه في حديث الناس خاطر مهم برشا المحافظه الحقيقه على اثارنا وعلى هويتنا وعلى الاصاله التونسيه العربيه التونسيه الصرفه معناها من بينها القرى الجبليه كما ذكر صديقنا اللي كان معنا منذ قليل من طنجرة وتحيه لكل مستمعينا الكرام في كل مكان اسمه فينا سيما في كل المناطق الجبليه المزيانه في مطماطه الكبرى وفي توجان وفي تخيل توجان في كل مكان. طيب شكرا لك نمشي ونرجع للتليفونات من جديد. الو
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا بك
5: اخوي شكري. معك شريف من قردان.
0: اخوي شريف مرحبا بك اهلا وسهلا سي شريف.
5: هيا ليك اخوي شكري برامج السمح جبتها
0: اهلا نورت استوديو مرحبا بك سي شريف تفضل سيدي.
5: اخوي نعم عندنا بنعطيك ذو حاجات اخوي
0: اعطيني
5: الضوء القص من اللي تبدي لعبونا في الدين كل مشوار يشعل يقفى يشعل اطفال بيحرقون المكيف بيحرقوا التلاجه والله ما عارف كيف ايش نعمل اول حاجه. وثاني حاجه انا ثم حاجه اخرى زاد الكلاب السايبه اخوي في الليل هذه بشيء غريب يعني احنا في وسط البلاد يعني يعني يخرج حتى في صغير ولا بخط طرز مره على برا ينمشوها في الليل.
0: يلتيف هذا في وسط مدينه بنقردان سي شريف تحكي
5: ولا من البلدية في ذاتنا بيني من البلدية حمتين
0: بي واضح
5: والله يا اخوي شكرا والله في الليل قلت واحد يخرج سبحان الله يعني حتى الدجاج كملوه فما اخو ولد اخوي ولا دجاج كل كملوه.
0: طيب شكرا
5: حتى يمر الحد
0: يخرج انت حق صحيح صحيح يعني مش مظهر حضري بالكل بالمجد بي شكرا لك شريف يعطيك الصحة. شكرا لك طيرت الكلاب السايبة في وسط مدينة بنقردان كيف كيف هذه من الظواهر الحقيقة المحرجة برشا وما تمش عليهاش الحقيقة والنداء إلى السلطة البلدية للتفاعل مع مطلب مع نداء شريف من بنقردان على مجابهة معناها الظاهرة هذه كيف كيف انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي معناها وما دار ذلك انعكاسات ذلك السلبية على التجهيزات المنزلية نفس التقريب من ملاحظة في الحمى. الو
6: اهلا اخويا شوكلي.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
6: السلام اخويا شوكلي.
0: مرحبا بك عايشك مرحبا بك.
6: تحياتي ليك خوك علي العماري العكريم.
0: سيدي علي مرحبا بك مرحبا بكل انا في العكريت.
6: يحييوك كل خويا.
0: شكرا لك احنا نحييوك كل مرحبا
6: بك. انت وضوء بن سالم والحبيب الخراص وجماعة كل عندك المذيعين من غير لن نقعد الزمن.
0: شكرا لك مرحبا بك تفضل سيدي.
6: والله يا اخويا شكري احنا اليوم ثلاث ايام بلياليهم المي مقصوص في العمارات العكريم. أنا عندنا أزمة في المي كبيرة تو أنا حتى ما يخفقش الدنيا الصيف والزوايل واستهلاك المي
0: صحيح ثلاث أيام
6: والله ثلاث أيام بالليل اليوم
0: طيب
6: أنا وربي يوفقك انت على برنامجك وتحياتي ليك وجميع من
0: الناس. شكرا ليك على الصحه. شكرا شكرا ليك. يعني الحقيقه هكا شفتوا معناها برشا تشكيات، اغلب التليفونات في اتجاه معناها انتقاد الاوضاع حول القطاعات المتكرره للمياه الصراحه للشراب في امس الحاجه ليها. معناها موضوع هذا موضوع بصراحه موضوع معقد برشا، موضوع كبير برشا، موضوع معناها نعرفه حكينا فيه أكثر من مرة الحقيقة ما غير حتى حل التوى موضوع القطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب. الأربعة ثلاثة غير أربعة على موجاتنا، نمشي نسمعوا شوية موسيقى. ما عندك مفتاح تفضل.

0: نواصل مع حضراتكم في على الأثير في حصة اليوم الاثنين 13 جويلية. قلت معكم بعد شوية بعد موجز الأنباء الساعة 3 ظهرا مش نعملوا إطلالة إلى جهة مطمطة باش نحكوا شوية ربما على المنازل على الحفريات على هندسة المنازل ربما أمام تعاقب وتتالي موجة الحر هذه المتزايدة من سنة إلى أخرى مع التقلبات المناخية الواضحة أنها عندها تأثيرات سلبية برشا على المناخ. نشوفه مع عبد السلام زميلنا عبد السلام مودود إن شاء الله نبحث شوية على ربما إمكانية العودة إلى مراجعة أمثلة الهندسة الداخلية للمباني في تونس هكا نجموش على الأقل نتوقعوا أكثر ما يمكن من درجات الحرارة. وبالإضافة طبعا إلى فقرتنا كما قلت الفكاهية اللي باش نبثها بعد قليل. نرجع للتليفونات من جديد. ألو
1: ألو
0: أهلا وسهلا أخويا مرحبا بك.
1: أهلا حيك.
0: شكرا شكرا يبارك فيك
1: يا حسن طاقم الإذاعة وكل المستمعين.
0: بفضلك يا غالي مرحبا بك.
1: خسر مرتين
0: سمعني شو اسم لي
1: حسن مخسر مرتين
0: أخويا حسن مرحبا بك ومرحبا بكل جيراننا كسر المرتين بحلينا مش بعد بعضنا.
1: شكرا لك
0: تفضلك حسن يعيشك.
1: لا الماء تو كان الآخر يحكي السيد من العمارات
0: أي صحيح
1: ثلاث أيام أي. احنا بالعشر ايام مخصوص عندنا الماء في حالة السخانة هذه وقصير
0: عشر ايام تقريبا
1: فهمتني مش معناها تقعد يا راي معناها تخسف لها
0: اي في صحيح في قصروت عالكياس معناها تقريبا
1: عالكياس والماء ما سماش
0: ما تمش
1: اي مشكلة وقتاش يحلوه ساعات الاربعة متاع الصباح الخمسة ونص انت تنوض معاش تلقى الماء
0: صحيح هذا هو اللي تربنا به منذ قليل على الأقل السونات تعطي نشرية واضحة معناها واتصال واضح مع المواطنين باش تعلمهم بالوقتش اللي مبش يقص ووقت باش ترجع
1: على الأقل رجالنا في النهار
0: بالضبط
1: عم تجيني في الليل العباد راقد وترجالي الماء ويقول لي الماء موجود ما هوش موجود
0: مش موجود صحيح صحيح بي واضح سيصن شكرا لك وصلت الفكرة شكرا شكرا لك تساحة شكرا ذي مذكرة مرة أخرى سيحصل من كسر المرابطين تقريبا نفس المشكل في أغلب جهاتنا في الجنوب الشرقي انقطاعات متكررة للمياه الصراحة للشراب وكما ذكر سيحصل منذ قليل ما يرجع في الليل يفيق به حد المياه ما يبقى الصباح معناه يفيق الصباح كسبدة مسكرة معناه تبقى دار لقمنا على حاله كما يقال. طيب شكرا لك سيحصل وتحية لكل المستمعين الكرام في كسر المرابطين منطقة مزينة برشا تابعة معتمدية غومرسل. توقيتنا 3 غد رج. نرحب بصديقي رشيد بوزاخر مرحبا بك. الو
2: شكري
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: شعورك صحيح
0: كثير عايشك مرحبا بك.
2: الحمد لله
0: شكرا.
2: شكري والله حبيت ندخل معكم انا اليوم
0: اي
2: في هالنهارين يعني صار حادث مروري يعني كما يقول فيها وصار يعني اسفر عن وفاة يعني وليد عمره 10 سنوات مسكين
0: الله يرحمه
2: يعني هذا التهور نتاع السياق
0: وين بالضبط الحادث وقع
2: في جربة
0: صحيح هاي
2: في جربة وليد كان 10 سنين مشى مسكين
0: يا ربي
2: الله يرحمه. ولهذا حبيت يعني ندخل يعني هالفرزات هذوما اللي عاملين بشرحهم يعني فهمتني كل شيء هذوما يا اخي زعما تو لقوش معاهم حل كيفاش فهمتني يعني يدوب له عليك ساعات بلاش ضوي وساعات تولى في الكياسات يمشوا لك العجله واحده ويعني ماش عارفين كيفاش نعملوا معاهم فهمتني يا نورمال ما يلزم حتى الامن في الليل يقوم بالحملات في الليل نورمالمون
0: والله معك الف حق ضم رسمي ظاهره غريبه برشا هذه ظاهر معناها الموت على طرقاتنا في بطريقه هذه
2: الخطر الفرز هذه لا ما ترحمش راهي تقتل توتي في الصفاقس قال لك هذه تقريبا تم بلوك مسمينا بلوك نتاع الفرزات يا عبد يا مقصر يا ميت يا دماغه خارج يا فهمتني
0: مش هي دكتوره ربما التهور وعدم الانضباط معناها عدم احترام اشارات المرور هو اللي يخلي ربما الناس تعمل المشاكل وحوادث الطرقات
2: التهور تهور ياسر يلزم يعني يعملوا حتى يسوي كل مخفضات السرعه في الفيراج يعني
0: هم قال يعملوه في البلاصه توفى فيها الوليد عملوا مطبات باش ينقصوا
2: عملوا, عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا قاموا جو في الليل وعملوا يعني دخلوا كل شيء للبلد عملوه
0: طيب
2: علاش مش من مره الاولى تو عندها مده سنوات يعني كان من ساعات تتخذ يعني نجيبوا من مقارنا ونجيو نجروا
0: بمعنى صحيح يا سيدي بيه وصلت الفكرة. شكرا لك يا صحة. هذه ربما من الظواهر السلبية اللي ترافق ربما
2: شكرا
0: لك يا صحة. بارك الله فيك. لفت نظر على مسائل كمان كمان بلدياتنا تحمل كامل المسؤولية خاصة في الإنارة كما ذكر صديقنا من الحمى اللي إنارة موجودة منذ عامين تقريبا لتو ما تشتغلش. تفكير في طبيعة السرعة اللي يلزمها تكون معناها مدروسة وموضوعة باش تنجم تنقص على الأقل من تهور البعض وعدم احترامهم لقوانين المرور. وربي يلطف بالناس كلهم إن شاء الله طريق السلامة لكم جميعا. رشيد مرحبا بكم. معك أنت نسمع غناية بصوت نوال. تفضل.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: متجددا من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جد في حدود الساعة 1:50 ظهر اليوم حادث مرور بمعتمدية مطوية أدى إلى 3 إصابات متفاوتة الخطورة، وتمثلت صورة الحادث في اصطدام سيارة إسعاف في ساحة عمومية تابعة لمنزل حبيب بشاحنة، ما تسبب في أضرار مادية بسيارة الإسعاف وفقا لما أفاد به مصدر من الحماية المدنية بجابس للزميلة هند رزق. تحتضن بداية من اليوم جامعة جابس فعاليات يوم استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية. يستأنف غدا مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تعقد لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب يوم 16 من جويلية الجاري جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاع الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومة الإفريقية، تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم وإلى غاية 15 من جويلية الجاري فعالية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني. دوليا أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، معتبرة أن الضربات الأمريكية الأخيرة نسفت الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية. هذا وواصلت الولايات المتحدة لليوم الثاني على توالي تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أنها استهدفت منظومات دفاع جوية ورادارات ساحلية وقدرات صاروخية وبحرية، وذلك في إطار ما وصفته بحماية حرية الملاحة بمضيق هرمز والحد من التهديدات التي تستهدف السفن التجارية. استهدفت عدة غارات مطار صنعاء في اليمن لمنع هبوط طائرة إيرانية بعد ظهر اليوم، ونسب الحوثيون الغارات إلى السعودية وهددوا بأنها لن تمر دون رد وعقاب حسب تعبيرهما. نهاية الموجز، شكري واصل معكم المشوار مباشرة على الأثير.
3: على الأثير مع شكري العدودي

0: على الأثير.
1: على الأثير.
2: نواصل مع حضرتكم في هذا الأثير في ساعتها الثانية 33 على مواجهتنا، وكما ذكرت في المقدمة مع تعاقب وتتالي مواجهة الحر الذي برشة دين سخونة برشة الحقيقة، ودرجات حرارة معناها مرتفعة جدا وقياسية في بعض الجهات، وسط مدى حتى حرائق في جهات أخرى، ومش فقط تونس حقيقة، حتى أوروبا لأول مرة تقريبا معناها تطال الحرارة أوروبا معناها بالشكل اللي شفناه توا، معناها حتى الوفيات والأنهار نقص منسوب المياه متاعها. على كل حال تقلبات المناخية، وهذا هو ربما تغييرات في العالم معروفة كما هكا. نرجع لموضوعنا في تونس، نحب طرحنا سؤال وربما طرحنا تساؤل. قلنا ربما الديار العربي والليجروت والليكاف اللي نجموا برسمي إقاموا وصدوا الحرارة هذه كما جدودنا كانوا على درجة كبيرة من الذكاء معناها وفطنة، وحذروا واستعدوا لمواجهة الحرارة. اليوم ظهر لي لازم نرجع ونعاودوا حتى في أمثلة الهندسة الداخلية اللي من أزمنا معناها نحاولوا كيفاش نجموا نعملوا هذوما الليكاف ولا معناها الأشياء اللي تنجم بعدنا برشا على أشعة الشمس. والتفاصيل الكل هذه مع صديقنا وزميلنا عبد السلام مقدودة مراسل الإذاعة في مطمطة. عبد السلام ولد المنطقة الجبلية وخدم على الموضوع هذه وعايش الموضوع عن قرب، يعرف شنو معناها المغاور الجبلية هذه والجروت هذه وأهميتها معناها في أنها تعدل وتلطف من درجات الحرارة. عبد السلام مرحبا بك.
3: مساء الخير. مساء النور. شكري. تحية لي، تحية لكل فريق العمل معك في الأمسة هذه.
2: شكرا لك عبد السلام. تكلم فيه عبد السلام، ظني أنت وسط موجود في منطقة هكا جبلية بعيد برشا وفي مأمن معناها من الحر ومن الطقس المشمس هذا.
3: أكيد أكيد. الحمد لله معناها جدودنا والدينا خمموا في الموضوع هذايا، وبصراحة معناها الحكمة نتاعهم والدراية والمعرفة نتاعهم معنا حاجة كبيرة ياسر، يعطيهم الصحة في الحوايج هذه اللي تعاقبناها معناها ابن عن جد.
2: نعم، هي الحقيقة يعني جدودنا اختاروا الأماكن المرتفعة عبد السلام، وحاولوا ينحتوا في الصخر معناها وفي الأماكن الصعبة، لأن أمر مش سهل نصور باش يعمل مغارة فيه.
3: أكيد أكيد زميلي شكر. هو إذا كان نحب نقسم معناها المغاور هذه أو الديار الحفر والترغلديت كما معروفة لهنا في جهة مطماطة، فأنا باش نلقاهم مقسومة لجوز أقسام. القسم الأول اللي هو جت الحفريات هذه كانت في الجبل، وخاصة في منطقة بني زلطن تابعة لمعتمدية مطماطة جديدة أو منطقة طمزرت وبدرجة أقل ممكن توجد أو تقريبا في نفس المنطقة. الحفريات هذه دي صارت في الجبل، وخاصة معناها منطقة بني عيسى القديمة شاهدة على الحفريات هذه الكبيرة، وإلى حد الآن معناها ما زالوا فما برشا سكان متواجدين فيها، ممكن عكس بني زلطن. نفس الشيء بالنسبة للطمزرة، وجود الناس ما زالت موجودة وتسكن في البلايس هذه. قلت الحفريات هذه صارت في جبل في مناطق جبلية، وكان الحفر فيها معناها بصراحة يطلب برشا مجهود وبرشا وقت وبرشا تقنيات زادة، خاطر مش بالسهل باش تجي تحفر في جبل
2: أكيد.
3: وانت تعرف انك باش غدوا باش ترقد تحت كيما نقول احنا كمية كبيرة من الحجر وما تطيحش. الغاية منها كيما قلت هي راهي بقدر ما كانت الغاية كيما نقول احنا صحية، كانت ايضا الغاية حربية، لان الناس كانت تسكن في جبل وتبدا هنا تخزر في العدو نتاعها معناها من بعيد، وتنجم ترصد لها وتنجم تحضر لها روحها، وكانت موجوده تقريبا المرافق الكل الدار كامله قروا حساب الحيوانات، قروا حساب البلاصه باش تحط فيها الادوات الفلاحيه، قروا حساب الجامع، قروا حساب البلاصه الزاده اللي باش تحط فيها ممكن الصغار والنساء، قروا حساب المعاصر، يعني تقريبا مدينه كامله موجوده. والى حد الان معناها كما قلت فما برشا ناس قاعده تستغل فيها وتسكن فيها. فما النصف الثاني اللي هو خاصة يتجسم في منطقة تيجمة اللي هي تابعة مطماطة جديدة، والمنطقة الأم مطماطة القديمة أو ما يعرف حاليا بمطماطة. معناها مش أي بلاصة تجي فيها الحوش الحفر. إحنا لهنا نقول الحوش الحفر، مش أي بلاصة تجي فيها الحوش الحفر. ثم أماكن معينة تكون فيها حوش الحفر، لو تسمح زميلي شكري نحب نعطيك
2: تفضل.
3: الحوش الحفر هذا أول ما يتحفر يتحفر مهرسة، اللي هي معنى حفرة تكون عبارة أن إنسان مش يعمل ماجن وإلا فسقية، ومن بعد لهنا هيك الغرق من 10 إلى 15 يوصل حتى 20 متر، تقريبا في نفس الريون حتى يوصل حتى 30 متر أو أكثر. ومن بعد يشوف بلاصة يحفر منها بيخرج الأقرب الطريق، هي تتسمى السقيفة، واللي من هناك يكون منطلق السقيفة هذه راهي بعتلي باش يخرج منها التراب نتاع البيو. السقيفة تنجم تكون طولها من 10 حتى 30 متر. السقيفة شنو نلقوا فيها؟ تتحفر حتى هي بطبيعتها بعتلي احفر منها ومنها ماهيش باش تكون غارقة، باش نلقوا فيها الأدوات الفلاحية الكل، اللي هي المحراث، الجاروشة، البالة، المسحة، كل ما يهم الأدوات الفلاحية. باش نلقوا فيها بلاصه تخزين الادوات الفلاحيه الصغيره، او كيما نقولوا احنا العلفه نتاع سامحني الحيوانات، من قديم، من تمر، من ظلف نتاع هندي وغيره. باش نلقوا زاد اماكن فيها نحطوا فيها الحيوانات، حاشاك مثلا اجمل الحصان كل حد وامكانياته، زاد الحيوانات كيما الظان والمعز كميات صغيره اكيد. نلقوا فيها بلاصة نحطوا فيها الدجاج، يعني هذا كله موجود في السقيفة. دخلنا بعتها للمهرسة أو الوسطية متاع الدار، لهنا أول حاجة باش تحفر هي المطبخ، باش يكون يلزم يكون كبير، مش بالضرورة يكون فيه باب، باش تكون فيه بلايص بلايص باش يطيبوا، خاطر المرة اللي باش طيب ماهيش وحدة برك باش طيب، كل مرة باش تنزاد بلاصة. تنقولوا علاش كل مرة باش تنزاد بلاصة؟ خاطر باش نطيبوا فيها السويقة، باش نطيبوا فيها الخبز طابونة ولا خبز الحماس، باش نطيبوا فيها الأكلة متاعنا اللي هي كلها طيب بالحطب. بجنبها هي باش تكون بيت العولة، اللي كلها باش تكون أخوابي وجرار وقلل، فيهم القديد، فيهم زيت الزيتونة، فيهم التمر، فيهم كل ما تنجم المرأة باش تلقاها غدوة للماكلة متاعها. وهذا أكيد أن في ما سبق مفتاح متاعها باش تكون عند الحاجة اللي هي مولات الحاج مولى الدار، لأن قبل العرش كامل وإلا كما نقولوا تقريبا العروشات كانوا يسكنوا في حوش واحد مع بعض، والبابا والأم اللي هم يتحكموا في كل شيء. الأم عندها كل ما يهم التنظيف والطبخ وكما نقولوا احنا أدوات متاع الدار، والبابا كل ما يهم الفلاحة والصروح و و و وغير. بدينا نحفروا في البيوت، البيت لهنا أول بيت تحفر بتبيع للحاج والحاجة. بعتلي كل واحد يحرس يلزم يحفروا له بيت، ولهنا هكا هذه معناها طريقة اعتمدوها الناس كلها باش يبقوا ديما عائلة كل مع بعضهم، والحكمة الكل تكون عند الحاج والحاجة كما قلت لك هي الإلهية بالكناية اللي هم في الأصل بعتلي بشيء لبنويته. من فوق باش تكون دار بتاع كما نقولوا احنا نخبوا فيها المونة متاعنا والماكلة متاعنا من القمح والشعير وغير. هذه تقريبا في مجملها مكونات البيت الحفر. بيت الحفر هذه عندها قصة مع مولاها، بيت الحفر هذه حنينة على مولاها وتحس به وتفهم معاناته وتعبه نهار كامل. الفلاح هذايا مع التراب ومع المحراث ومع الزسر يعمل في الكاتر، يعمل كل شيء، وقت يروح في المكة يروح تعب. البيت هذي تحس به أن ديما تعطيها عكس المناخ لموجود البرة. إذا كان اليوم البرة معناه موجودة 42-43 في الظل، في حوش الحفر 25-26 في أقصى الحالات 27. إذا كان الدار تعبت وكثر فيها الحس باش تلقى 30. هاك علاش بتعطيه هي كالراحة ووقت الطمأنينة، وباش تعطيه الطاقة الإيجابية، باش تاخذ من عند الطاقة السلبية وتخليه يرجع ناشط من جديد، ويرجع كيما نقولوا احنا ترجع لك الفورمة نتاعها حتى ترقد ساعة ولا ساعتين يرتاح ويشبع بالنوم. فاش العكس هو اللي يخدم، إذا كانت تكون طقس البارد برا فإن الداخل باش تكون في نفس المعدل، يعني تقريبا المعدل نتاعها ديما موجود حتى كي تربط فما ريحه طبيعيه نتاعك، نقولوا احنا لزمزم تاع التراب. فما قصه كبيره ما بين الحوش الحفر هذيك وما بين الدار. ربي يبارك لهم جدودنا رغم الامكانيات معناها الماديه ورغم الامكانيات لكن كل عندهم مخخه تمام كبير برشا برشا برشا. علاش خلينا اليوم نعمل لا نخمم لا في الضوء ولا ضوء يقص ولا ضوء موجود ولا كليماتيزير ولا مروحه. الحمد لله معناها ربي يبارك لهم.
2: عبد السلام ايضا ثم حتى شفنا ربما الحفر يكون في مناطق ساحليه مش مناطق جبليه معناها.
3: اكيد اكيد مثلا القديمه تقريبا كلها ارض ساحليه ارض تراب. علاش قلت التحفير فيها معناها اذا كان ارض جبليه ما كش تنجم تحفر 20 ولا 15 متر ولطا والتراب نتاعها هذاك كله بعتالي باش يستعملوه ما عندهم باش يمشي راهو اكيد.
2: نعم. ومن السؤال ليك عبد السلام مازالت لتوا اقبال معناها على الحفر بالطريقه القديمه ولا شويه شويه ولا
3: بالعكس؟ بالعكس ممكن توفر الفتره هذه الناس كلها

0: ولا من بنين ولا كما قلنا من تونس، فانا بسوق دار بوباه ودار جده وديما باش ننظفها وديما باش نحافظ عليها، خاطر فيها موروث ثقافي ومعماري كبير كبير كبير ياسر فيه مخزون، معناها نحاول باش نحافظوا عليه. احنا سوا عندنا شكون يسكن في مطماطه جديده ولا في قابس، والفتره هذه روحة يمشي المطماطه على الاقل غاديك باش يتبرد وباش يرتاح وباش ينعم بالنوم بالقدا، خاصه نعطينا الوضعيه للاسف نتاع المناخ في قابس في ظل معناها التلوث هذا الكبير. شيء كبير على شيء بعيد على بعض.
1: ايضا عبد السلام حتى في الجانب الصحي نتصور لاباس عكس المكيفات اللي عندنا معناها.
0: اكيد اكيد انا قلت هي ريحه لزمزه سي شكري وريحه التراب وريحه الشيح والزعتر غديكه وزيد الهواء معناها شايح في مطمطه بالطبيعه، والحمد لله معناها تبارك الله في الفتره اللي عاشوا فيها باهاتنا وجدودنا ما فماش هذه مرض صدريه ورواري وخذا هواء وبروده، لا لا لا ما فماش. كما قلت لك هو الامتصاص نتاع حتى وحنا وقت يبدا عبد البرة يدخل دار فيها كليماتيزار يضرب الهواء يتقلق، هذا المعروف. لكن انك انت ما بين تدخل بشوي بشوي للسقيفه اكل 20 متر وهذاك يبدا البدن نتاعك يتعود في الكليما جديده، ما توصل انت البيت كان لقيت بدنك صيخ ذا التمبيراتير اللي حاجته بها وتاقلم مع الكليما جديده. تو في الفصل الصيف ناكد لك ان 90% ولا 99% من اللي باتوا في ميكا اذا كان ما يعملش ملحفه ولا زاره راه في الليل ما نجمش يرقد بالبرد، هذا لا سبيل له. في الشتاء بالعكس يلزم ملحفه خفيفه يرقد مرتاح وينوض زاد تبارك الله عليه، ما مصلي على النبي اموره بمريقله بحول الله.
1: جيد. يعني اخر سؤال عبد السلام، ربما امكانيه استغلال المساله دي لابعاد تجاريه وسياحيه نتصور مهم برشا.
0: أكيد أكيد إحنا النزول اللي موجودة في مطمطة تقريبا الكلها تحت الحفر، مانيش نذكر أسماء تاعها معروفة تحت الحفر، عندها طابع معماري خارق العادة ومتميز، عندها صيت عالمي في داخل تونس وخارجها، فما ناس تجي باش تكتشف في المناطق هذه، فما ناس تجي باش تبات في المناطق هذه، فما ناس تجي باش تشوف الجدود هذوما كيفاش خمموا وكيفاش فكروا. حتى لو كانت ماكش تدخل النزل في مطمطه راك باش تلقى متاحف متاحف عصين على التقليدي وموروث ثقافي تاع اللباس التقليدي نتاع كيما نقولوا احنا، تنجم في متحف والا زوز في مطمطه تنجم تدخل تلقى التسلسل نتاع العمل اليومي لربة البيت وصاحب البيت، يعني ربة البيت من اللي تنوض الصباح حتى من الليل شنو تعمل وقتاش تعمل الصباح تعمل القايله وين تقعد كيفاش تطيب في المطبخ هذايا للرحى وكيفاش ترحي القمح والشعير نتاعها كيفاش معناها كيما قلنا تزور البيت نتاع اللي فيها المواد نتاع المطبخ سامحني كيف كيف البابا زاد كيف كيف مواد نتاع الفلاحه اللي يستعمل فيها مجروس المحرات لا لا لا لا حتى الزي نتاعها موجود. فهمت معناها وقت تمشي غاديك تحس انك عايش اليوم نتاع الرجل والمراه المطمطيه الاصيله. النزول كيف كيف زاد النزول هنا هيك فما الناس تجيبش تكتشف وقت اللي نحكي على نزل معناها من نزل اللي تصور فيه فيلم حرب النجوم معناها في في في الستينات والسبعينات والى حد الان معناها تجي مخرجين من اسبانيا من امريكا من ايطاليا وحتى مخرج مؤخرا تونسي ابن العجلودي جا غديك صور فيلم وناس معناها شافت مناظر ثقافيه مناظر تصويريه روعه اكثر من روعه. يا ريت يا ريت يقع استغلالها بطريقه احسن بفكره احسن، بالرغم لان برشا نزل وبرشا مناطق كما قلنا احنا وقع ادراجها في مسالك سياحيه وبرشا توا معناها كما قلت شركات سياحيه تجي تقصد البلايص هذيك باش تشوف باش تاخذ برشا عينات. فما برشا تصاور موجوده في كتب معينه زاده كيف كيف الترويج ليهم سواء في مهرجان مطمطه او حتى في مؤخرا من خلال ادراج المنطقه هذه ضمن منطقة الظهر والمناطق المجاورة بتاعها، أيضا تابع في إطار السياحة الصحراوية والناس اللي تجي من جربة أكيد باش تمشي لدوز، لكن يلزم تتعدى على مطماطة وتكون مطماطة اللي هي بوابة الصحراء. نتمنى أن يقع استثمار أكثر الترويج أكثر للسياحة، وماذا بينا نشدوا السائح غديكة بأنشطة مختلفة ومتنوعة. حبوا السائح يجي غديكة يقعد في مطماطة يتبع ويعيش نهار كامل في مطماطة يشوف أهالي مطمطة.

0: كيما نقولوا احنا كونسومي خليه يوصل حسناش به يفطر ويجي يتفرج على المكتب ويتعب. وصارت برشا سهريات بديكة عالمية سواء تابع مهرجان مطماطة الدولي او حتى خارج المهرجان.
1: عند فقط على ذكر المهرجان مطماطة بدها تستعد عبد السلام ليحيى مجموعة من المناسبات الثقافية.
0: أكيد أكيد إن شاء الله في بداية شهر أوت 1 و 2 و 3 في شعب نعلم منطقة هذه منطقة غنية حتى هي للأمانة. ونحب من خلالك تحية لكل أهالي الشعب لسبب بسيط أن الناس هذه أمنوا بالمنطقة هذه حبوا يحيوها ما حبوهاش تندثروا حبوا يعملوا لما كل صيف يروحوا يجتمعوا 3 أيام غديكة يخرجونا لوحات متميزة للمنطقة هذه منطقة الشعبة ما نشفوذ كل اسماء لكن الناس قاعدة تخدم في الخفاء وقاعدة تحب ترجع البريق للمنطقة هذه منطقة تشين أيضا ومهرجان تشين وفرحة تشين اسنا زادة في نفس الفترة 5-6 حتى هو باش يكون موعد كبير ياسر. البرنامج واضح مازال أكيد أنا بتكون عندنا مداخلات هم المهرجان ضمة نحكيه
1: أكثر
0: عليهم
1: التفاصيل وشكونا
0: معنا
1: استضافة. أكيد شكرا لك صديقي وزميلي عبد السلام المدودة مرسل الإذاعة في مطمطة الكبرى مطمطة القديمة والجديدة شمعنا الكبرى وأيضا ملم جدا الحقيقة بالموضوع الحفليات بصفة عامة. شكرا لك ونلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة.
0: تحية لك تحية لكل مستمعين وإن شاء الله ربي يبرد على الناس. إحنا تو الحمد لله وحتى وعلى الأقل قاعد في الدار وما بارد وبرودة ما فيما ناس يستخدم من البرة ربي معاها الحياه البره مش كبيره. تحفظوا على ارواحكم البسوا المظله غطوا روسكم واشربوا الماء وربي معاكم وربي كله يحمينا من خاصه من الحرائق من الحوادث.
1: شكرا عبد السلام.

0: نرجع معكم في على الأثير الفقرة الموالية بتكون فقرة مع ضمارف مع الفكاهة مع طرفة وديما الحقيقة نلتقي بعناية احنا يعني يكون من مقدم في الإذاعة باعتبار الفقرة دي فقرة من أعمال فنية المسرحية. رجعنا شوي للمسرح التونسي فرقة مسرح جنوب بقفصة والفنان الكبير عبد القادر بقداد في مقتطف في كسرين صغير من جواب أمسوكر.
1: بكلنا زواولة بكلنا قلالة شعنا ما نكسبو حنا أشعنا ما نكسبو حنا قدام الصد لنا من الفلاحة الكبار ولنا من الصنايعية الكبار ولنا من التجار الكبار نصوروا في ذو الصور دي تعمل توظفين الواحد ما يكمل بيهم الشهر كان كعاد قريب يعوق الزيب في البحر. ايش بينا ما عندي حد شيء انا واحد من الناس 30 سنة وانا تعرفوني نخدم ثقة وامان واخلاص وما نكسب شيء بخلافة فاتش ما يلها معنى اشنو اللي عندي 8 ولا 9 ديار انا مستنفعين بيهم الكراية ولا تجرود لك مي انا مباركين في السوق يبقوش ما يحمل ولا 5 ولا 6 تراكسات والله ما عندهم يخدموني هاني كريهم كل نظلة ولا سجلوني سكساب واش حالة أم الله غالب
2: راهم ولاد الحرام
1: لا ينام ولا يخلوا من ينام
2: ايه ولاد الحرام ما عندهم ولا يوصلوا جايين يحبوا تحت شكون يمرد معنا نحن
1: هذا ما نعرفهم السيد ليه أظنهم يكونوا كانك الزنوس أكل بلعيط أكل لسناتهم دايرة برقبيهم
3: اي نعم
1: أكل يبيعوا القرد هكا ويضحكوا على شريه
3: ايه
1: أكل يشعلوا النار ويقولوا الدخان منين أكل يدوب ما يجي مسؤول للبلاد يقولوا وكا يتلكدوه يلبسوه كسوية زعمة زعمة من عيال البلاد الفقهاء العلماء المرة هذه ما ضمضوا ايه ما ضمضوا إلا ما تغدوا بيهم فلما يتعشوا بينا المسؤول اللي جاي بشنك فاسنين لتدخلوا قلت علي وتعمل ورد بالك التقارير والشكايات والعرايض والبرقيات اللي يكرموا كلها اف راهم دقحنك انا ما عثمش مع سفسافه
3: ايه
1: ما عثمش مع كذابه
3: نعم
1: مع خلواضه ما عندهمش فرق بين الكيلو والرطل
3: ايه
1: راهم كيدير ملة لدين لملة الا ما نقطع عليهم من الرزق
3: فرد
1: الا ما نشرب لهم من الزاد والله ما نقضي عليهم

0: على الأثير.
1: على الأثير.
2: على الأثير تقريبا في الخمس دقائق الأخيرة دي فقط باش تحية شكر كبير لكل الزملاء لكل فريق الإنتاج معايا اليوم انطلاقا من رشيد بوزاخر في هندسة مباشر. شكرا لك عادل جميل في قاعة الهاتف. شكرا أيضا لزميلي وصديقي عبد السلام ودودة. شكرا لكل الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على تفاعلكم على مشاركاتكم على تفضلكم بالاستماع والمتابعة. نلتقي يوم الخميس القادم إن شاء الله في مثل هذا التوقيت هذا في على الأثير ونهار الجمعة في مصيف الإبداع ونهار سبت إن شاء الله في حديث للناس. شكرا لكم جميعا متابعة طيبة لبقية برامج عروس السهرة ونلتقي دائما في الخير إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. تطرق لقاء جمع اليوم بقصر باردو أعضاء المجلس المحلي ابن مهيرة وسمار وتطاوين الشمالية برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم أبو دربالة بحضور النائب عن الدائرة الانتخابية تطاوين الشمالية ابن مهيرة سمار منصف معلول. لقاء تطرق إلى جملة من الإشكاليات التنموية والاجتماعية وفي مقدمتها تفشي ظاهرة البطالة وتعطل عدد من برامج التنمية المندمجة إلى جانب افتقار عدد من العمادات إلى الماء الصالح للشرب منذ سنوات والصعوبات المرتبطة بالنقل فضلا عن النقص المسجل في المرافق العمومية. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بتطاوين عبدالعزيز الحربي السلطات المعنية لتدخل العجل لإصلاح أبار المياه خاصة بمناطق الظاهر الوعرة نتيجة أعطاب طالت منظومات الطاقة الشمسية المشغلة لها. تنطلق اليوم الدورة 31 للدروس الصيفية للغة العربية لفائدة أبناء تونس بالخارج، دورة تقام هذا العام عن بعد وفقا لما صرح به المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بولاية مدنين منير الجامعية. انتظمت اليوم جلسة عمل بمقر معتمدية جربة حمة السوق خصصت لاستعراض وتقييم الوضع العام وسير موسم الاصطياف على كافة المستويات منها البيئية والاقتصادية والصحية والتنظيمية. وطنيا قدرت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بحوالي 754.6 مليون دينار موفق أبريل 2026 بتطور بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم وإلى غاية 15 من جويلية الجاري فعالية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني. دوليا أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 8 شهداء و 32 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة جراء استمرار الهجمات والاعتداءات الصهيونية في عدة مناطق بالقطاع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة الحصار البحري الأمريكي على إيران فورا مشيرا إلى أن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحا سواء مع إيران أو بدونها على حد تعبيره. نهاية الموجز. لنا النشرة البحرية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 13 جويلية 2026. هناك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. في شمال تونس سحب قليلة، الريح شرقية جنوبية شرقية 15 إلى 25 عقدة، تتقلص في نهاية الليل 10 إلى 20 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، يصبح محليا قليل الاضطراب والرؤية متوسطة إلى جيدة. بشرق تونس هذه الليلة سحب قليلة، الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة خليج جرس هذه الليلة سحب قليلة، الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تتقلص 5 إلى 15 عقدة، البحر مضطرب يصبح متموج إلى قليل الاضطراب والرؤية متوسطة إلى جيدة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا سماء صافية، ريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لشرق تونس غدا صباحا سماء صافية، الريح جنوبية تتجه غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر الريح جنوبية تتجه غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لخليج قبس غدا صباحا سماء صافية، الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب ومحليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الإشهار. تحب تركب طاقة شمسية وميزانيتك ما تسمحش؟ شركة الأحمر توفر لك أقوى الحلول الطاقية للدار وللثانية. ركب محطتك بصفر ملي متسقة وتقسط على 7 سنين. اطلبنا على 21-179-979 أو 97-662-799 أو زورنا مقابل بحي المهرجان جامع الأنصار. شركة الأحمر، راحتك وراح تجيبك. إشهار إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار،
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تطرق لقاء جمع اليوم بقصر بارد وأعضاء المجلس المحلي ابن مهيرة وأسمار وتطاوين الشمالية برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلة بحضور نائب عن الدائرة الانتخابية تطاوين الشمالية ابن مهيرة أسمار منصف المعلول إلى جملة من الإشكاليات التنموية والاجتماعية، وفي مقدمتها تفشي ظاهرة البطالة وتعطل عدد من برامج التنمية المندمجة. خصصت جلسة فنية عقدت مؤخرا حول مشروع تهذيب حي كتان بمعتمدية مارات، والذي تقارب اعتماداته 2 مليون دينار، ويتضمن 4 مكونات رئيسية تتمثل في تعبيد الطرقات والتنوير العمومي والماء الصالح للشرب وتحسين السكن. نظمت بلدية جربة حمة السوق من ولاية مدنين يوم أمس النسخة 7 من فعاليات يوم البيئة، وهو تقليد دائبة البلدية على تنظيمه في 2 أحد من كل شهر. هذه التظاهرة تهدف إلى تنمية الوعي البيئي بما يخلق شراكة فاعلة بين البلدية والمواطن من أجل بيئة أفضل. مثل التقدم في تركيز الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة فداء محور جلسة عمل انعقدت اليوم بإشراف رئيس المؤسسة أحمد جعفر، وذلك في إطار تطوير آليات التواصل الإلكترونية. وتم بالمناسبة عرض الصيغة الأولى لهذا الموقع والاطلاع على بعض التجارب المقارنة، وتأكيد على ضرورة أن يتضمن الموقع خدمة تفاعلية تسمح لمنظوري المؤسسة بمتابعة سير ملفاتهم ومطالبهم بعد أن تم استكمال منظومة الحقوق والمنافع المادية المسندة إليهم من منح وجرايات. تعقد لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 16 من جويلية الجاري جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. دوليا، عاد الاجتماع العسكري الذي استضافته سرت ليبيا بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عاد ملف توحيد المؤسسة العسكرية ليبيا إلى واجهة المشهد بعدما جمع رئيسي الأركان في شرق ليبيا وغربها داخل الأراضي الليبية، وذلك في خطوة ينظر إليها على أنها اختبار جديد لإمكانية تحويل التفاهمات العسكرية إلى مدخل لمعالجة أحد أكثر ملفات الأزمة الليبية تعقيدا. يفترض أن تنطلق يوم الغد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية.

0: في العاصمة الإيطالية روما على مستوى سياسي في إطار ما ينص عليه الاتفاق بين الجانبين. اجتماع الثلاثاء يتزامن مع سجال الدائر في بيروت حيال المناطق التجريبية التي أطلقها وفد عسكري أمريكي قبل يومين، وناقش خرائط المناطق التجريبية مع ضباط من الجيش اللبناني على أن يبدأ تطبيقها قبل موعد زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن في 21 من شهر جويلية الجارية. بعد الفاصل ركن البلاغات.
1: بلاغات
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في ركن البلاغات. تعلم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه إقليم دنينة أنه نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج والتوزيع ببن قردان الصياحة التابعة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بولاية مدنينة، فإنه ينتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا يوم الغد على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بن قردان، وينتظر إعادة توزيع ما بطريقة منتظمة يوم الغد بداية من الساعة 10 ليلا. عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 من نوفمبر 2020 المتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئات العمرانية والمصادقة عليها. يعلم المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين الجنوبية بفتح الاستقصاء لمشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية بمنطقة تونكة وابن بركة، فعلى كل من يهمه الأمر الاطلاع على مشروع المثال المعلق بمقر بلدية تطاوين الجنوبية وتدوين ملاحظاته واعتراضاته بدفتر الاستقصاء العمومية المفتوح للغرض أو توجيه مذكرة اعتراض بواسطة مكتوب مضمون الوصول إلى المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين الجنوبية، وذلك لمدة شهرين تتواصل إلى غاية 31 من شهر أوت القادم. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
2: فيكا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطاوين.
3: أهلا بكم. مبابي ماكينة أهداف لا تتوقف، 20 مباراة في كأس العالم، 20 هدفا في المسيرة المونديالية. كيليان مبابي يواصل كتابة التاريخ بيحرف الذهب بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ المونديال يسجل 8 أهداف وأكثر في 3 نسخ مختلفة من البطولة منذ ظهوره الأول في مونديال روسيا 2018 عندما خطف الأضواء وتوج باللقب مع منتخب فرنسا إلى التألق المتواصل في مونديال 2022 وإلى الآن في مونديال 26. أثبت مبابي أنه ينتمي إلى فئة الأساطير، سرعة خارقة، حس تهديفي استثنائي، حضور دائما في أكبر المواعيد، أرقام تؤكد أن النجم الفرنسي لا يطارد الأرقام فقط بل يعيد رسم تاريخ الكأس العالم في سباق لا يعرف الرحمة نحو عرش هدافي المونديال. يواصل مبابي الاقتراب من قمم تاريخية واضعا اسمه إلى جانب أعظم نجوم اللعبة. كيليان مبابي جيل جديد يطرق أبواب المجد، فلينجح في تحطيم أرقام الأساطير. تحياتي هادي السيارة.
2: فيكا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطاوين.
4: أسايل

0: علينا
1: أصالة.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين. عدد جديد من أسايل يبدأ توا ويتواصل إلى حدود الثامنة. إن شاء الله تكونوا الناس كل بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، وخاصة إن شاء الله تكونوا لقيتوا وسيلة للتغلب على هذه الحرارة اللي نتصورها عامة وشاملة تقريبا، ربما باستثناء الأقصى الشواطئ الشرقية، ربما للبلاد التونسية، تصور بقية الولايات كلها نفس الحرارة، نفس الطقس، نفس المعاناة. وإن شاء الله ربي يعين الناس، كل يعين خاصة الناس اللي تخدم، ثم الناس تخدم في الطقس هذايا، ثم ناس تضطرها لقمة العيش أنها تخدم التزاماتها أيضا، فمن نجم كان نحيوهم ونتمنوا لهم يعني كل التوفيق، ورب يعينهم ويمتعهم بالصحة، وما فيها بس يعني يستحفظوا على أرواحهم، حاولوا يلبسوا مظلة، يحاولوا الماء بحذاهم ديما، شدوا ظل إذا كان ثم فرصة بشدوا ظل، وإن شاء الله ربي يخفف علينا الناس الكل. مرحبا بكم، إذن نحييكم وين ما يوصلكم صوتنا، في دياركم، على الشاطئ، في السيارة، في أماكن العمل، وفي كل مكان تصل إليه صوت وموجة إذاعة تطاوين. مرحبا بكم مستمعينا، المجال مفتوح لكم في الساعة الثالثة اليوم، تنجموا تكلمون على 75-870-900 حتى نتواصلوا في الموضوع المؤجل من يوم الجمعة، اللي هو موضوع الاستيقاظ باكرا. يعني أنت الصديق المستمع وأنت صديقة المستمعة، شنو هي علاقتك بالاستيقاظ باكرا أو بالسهر؟ يعني هل أنت من هواة السهر، وإلا تفضل النوم باكرا والاستيقاظ باكرا لما فيه من فوائد؟ هذا هو إذن موضوعنا للدردشة والمصافحة معكم تقريبا بعد 7:15 إن شاء الله. مرحبا، نقولوها زاد الرشيد بوزاخر على المستوى الفني، وأحبيب الخراز اللي أنسنا في غرفة الهاتف. نبدو بغناية ثم نستقبل ضيفتنا، أو لا، ثم نعطيكم لمحة عن أبرز مسار اليوم، وبعدها باش تكون معنا ضيفة مميزة تعرفوا عليها فيما بعد. ابقوا معنا.

إيش صار اليوم؟ الفقرة اللي نحاولوا من خلالها نقدموا أبرز مسار بتبيع برشا أشياء تصير في البلاد أو في الخارج. احنا نحاولوا نركزوا على تونس اليوم. لجنة الصحة وبالبرلمان يعني أصدرت بيان وضحت فيه أنها بشتعقد لجنة أو بشتعقد جلسة يوم الخميس 16 جويلية، جلسة استماع لعدد من الهيكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة اللي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. والجلسة هذه ستخصص للاستماع إلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيدلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء ونقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، وستبحث خلال الاجتماع هذايا تداعيات الأزمة القائمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مسدي الخدمات الصحية وسبل إيجاد حلول كفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وتأمين حقوق المواطنين في العلاج والدواء. في معتمدية جربة أجيم اليوم نفذ عدد من الأهالي وقفة احتجاجية أمام مقر إقليم الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه سوناد بجربة على خلفية اضطرابات التزود بالماء اللي تشهدها المنطقة، وخاصة تواتر الانقطاعات لأكثر من أسبوع. وعبر المحتجون عن استيائهم لقطع الماء دون سابق إعلام وغياب أي تواصل، ووصفوا الوضعية بالكارثية في ظل ارتفاع درجة الحرارة ونقص الأمطار اللي أثر على وضعية الفساقي والمواجل اللي لم تعد تفي بحاجة الأهالي للشرب أو للاستعمال في أغراض أخرى سواء الاستحمام أو الطبخ وغيرها من الاستعمالات المنزلية. في المقابل أفادت رئيسة إقليم الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه بجربة في تصريح صحفي بأن التزود بالماء صالح للشرب استعاد نسقه منذ يوم السبت المنقضي بالمعتمدية بعد إصلاح وضعية خزان جلال المزود لمعتمدية أجيم وإرجاعه إلى مستواه العادي ليتم بذلك حل الإشكال الفني. ولكن رغم ذلك يبقى الأهالي يتشكون من هذه الانقطاعات اللي هي في الحقيقة سمة وقاسة مشترك بين عديد المناطق في تونس إن لم نقل كلها. يعني إن شاء الله الدولة تجد حل وتفكير جذري وعميق في هذا المشكل، لأنه نجم نتحملوه ربما في شتاء أو في أي فصل آخر، ولكن في الصيف تولي المشكلة مضاعفة.

بهي تنظم القيادة العامة للكشف التونسية يوم الأربعاء حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي نزرع المستقبل. الحدث هذية البيئي سيشرف عليه وزير البيئة، ويهدف المشروع إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، وذلك في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. ومن المنتظر أن يمتد المشروع هذا على مدى سنة ونصف، ويسعى إلى تعبئة مختلف مكونات المجتمع المدني لا سيما الشباب والجمعيات المحلية لتعزيز الغطاء الغابي ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حملات التوعية والتكوين قادة الكشافة وتطوير مبادرات مجتمعية مستدامة. ربما هذا أبرز ما عندنا في فقرة أشصر اليوم. إن شاء الله تكونوا الناس كل في أحسن الأحوال، إن شاء الله تكونوا تابعونا، ومن خلال ربما مختلف فقرتنا نخلوكم على اطلاع بأبرز ما يحدث هنا وهناك. بعد قليل استضافة سعيدة جدا أني تكون معنا اليوم في أصايل، استضافة لصاحبة أعلى معدل في تاريخ التمريض في تونس. نتعرفوا على التفاصيل بعد النغم هذه.

0: إيش هاد؟
1: أخواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إيش هاد؟ أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: إيقاع الفن والثقافة وإيقاع الأفراح، الأغنيات اللي سمعناهم منذ قليل يعني تحية حبيناها للناس اللي تحتفل بمناسبة سعيدة في الفترة هذه. وأكيد الصيف يبقى في تونس تاريخيا هو فصل الأعراس والمناسبات السعيدة، فربي هني الناس الكل وربي يعينهم خاصة مع السخنة هذه. إن شاء الله أفرحكم يا ربي تم في أحسن الظروف، إن شاء الله ربي يهني الناس الكل. أيضا الأفراح كانت في دار الطالبة المجتهدة نوران فتاح اللي تخرجت من المعهد العالي لعلوم التمريض بجابس بمعدل 20/20 اللي هو تاريخيا يعني لأول مرة يسجل على نطاق المعاهد اللي تقري علوم التمريض. سعيدة أني نستقبلها معنا نوران، أهلا وسهلا.
4: عسلامة،
3: مرحبا بك.
4: يعيشك.
3: قديش عمرك نوران؟ صوتك صغيرة شوي.
4: نعم
3: 22. ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، ومبروك مرة أخرى على التألق هذايا.
4: يبارك فيك.
3: كنت عارفة عليك يا نوران.
4: أنا نوران فتاح من قفصة.
3: أي.
4: رشمون ديبلومي أون سيونس انفيرميير المعهد العالي لعلوم التمريض في جابس.
3: أي.
4: والحمد لله تخرجت في جوان 2026، قضيت لنوت 20/20 في مون بروجي دو فان ديتود.
3: ما شاء الله. أنت عائلتك تسكن في جابس؟
4: لا، نسكن في قفصة.
3: يسكنوا في قفصة.
4: أي.
3: وانت يعني تجي تقري في معهد علوم التمريض، ثم ما بيت كل شيء في المعهد هذايا؟
4: أي بطبيعة ثم.
3: أي. هي فرصة حبيتها باش نتعرفوا على المعهد هذايا. إذا نوران يعني انت خذيتي 20/20 كمعدل يعني أو كنوت يعني على أطروحة البحث اللي قدمتها واللي ربما تخرجتي بها من المعهد هذايا، يعني شكون أكد لك اللي هو أول مرة طالب يعني يجيب العدد هذايا نوران؟
4: وقتها باش يعطوني النوت لجيري معناه الكل، ما نجوش يعطوا النوت فان سوغفا، كان كيف نادوا معناها المدير نتاع الجامعة باش تناقش ما بينات بعضهم ونجموا يعطوا النوت هذه خاطر ما تعطتش قبل.
3: ما تعطتش قبل يعني؟ أكثر إيه؟ أكثر عدد ممكن 19/18 هكا؟
4: هيك هكا.
3: خلينا نمشي معاك يعني خطوة خطوة. شنو كان موضوعها الأطروحة هذه نوران؟
4: في الموضوع نتاعي حكيت على كاتيجوري معينة من المرضى اللي نجموا نلقوهم في السبيطار، واللي هم المرضى اللي ما نجموش يعبروا على الوجيعة نتاعهم ديريكتومون، كيما المرضى اللي يركضوا في الإنعاش تحت التبنيج. العبيد الكبار زادة اللي عندهم مثلا ديموس ما ينجموش يعبروا بالباهي، حتى زادة لي جونفون لي بيبي حتى زادة ما ينجموش يعبروا على الوجيعة نتاعهم.
3: يعني انت لاحظتي نوران اللي الفئة هذه من المرضى عندها نقص ما يعني يخلي العناية بهم تكون اكثر هيك؟
4: اي، على خاطر تو سامبلومون ما نجموش يعطونا مثلا نقولوا راي بلاصه هذه توجع، ولا ما نجموش نقولوا سامبلومون اللي انا في متوجع على حاجه هكا، علاش ما نجموش نعرفوا شنو هو نيفو الجيعه، وين لو كان تاع الجيعه بالضبط، على خاطر فيما اللي يبدو كي راكبين في الانعاش تحت تبنيج ما نجموش يعبروا ما نجموش يتحركوا هكا، علاش كان سبب الاطروحه نتاعي خاطر نحب تكون البريز اون شارج نتاعهم مخير.
3: يعني ديما نحكوا خاصه على اللي ما يكونش معاه شكون من العائله، مثلا صغير مش معاه الام، والا ساعات الام بيدها ما تنجمش ربما تحكي شنو بالضبط صغيرها يعني. نتصور هيك الفكرة الموضوع يعني متاعك، فكرة موضوع التخرج متاعك نوران.
4: أي صحيح. أي. وشنو نجمو نعملو باش نحسنو من الوضعية هذه وكيفاش نخلوها مخير.
3: أي. كيفاش عملتي أنت شنو هي الحلول اللي اقترحتها يعني في الأطروحة هذه؟
4: واحدة من الحلول اللي هي كانت الأساس متاع البروجي متاعي اللي هي أبليكاسيون تعاملت مع كولابوراسيون مع إنجينيور وسميناها سمارت بينت، في الابليكاسيون هذه استعملنا ثروات الشام انترناسيونال نعملوا بهم ليفاليوشن بلادولا عند الكاتيجوري هذه
3: نعملوا يعني تقييم حاولي تحكي بالعربي نوران نعملوا تقييم للمستوى الالم يعني اللي يحس به الطبيب اللي يحس به المريض هيك نوران
4: نعملوا تقييم للوجع اللي يحس بها المريض واستعملت ثلاثه السائل
3: سلم يعني درجات قسمتي قسمتي الحكاية لدرجات
4: استعملت ثلاثة مقاييس ونحسبوا بهم ونحسبوا بهم الوجع هذه اللي هم ديجا معترف بهم ومعناها شانتيفيك ويستخدموا فيهم ديجا درع معناها والكل وحطيتهم أنا في أبليكاسيون ونجم نعملوا بها نحسوا بها معناها سكور نتاع الوجيعة حس مثلا جريماس نتاع المريض اللي قدامي يعمل تعبير نتاع وجه مثلا ولا يعمل حركة معينة ولا أي حاجة هكا نجم ندخلوا لي بارامتر هذاك ونقرصوا على أن بوطون يبدا موجود كل ما نقياس ويعطينا السكور الاخراني يحسب لنا هو يعمل الكالكيول نتاعه وحسب السكور هذاك حسب النتيجة هذيك نجم نعرفوا قديش نيفو نتاع الوجيعة
3: وشنو يعني الهامش الخطأ في التطبيقة هذية يعني ساعات ينجم الإنسان يحب يعبر على حاجة لكن يعمل جريماس ماهيش تعبرش على يعني أنتم تكونوا متأكدين أنه يحب يقول الحاجة الفلانية مثلا
4: هما في الأخر المقاييس هذوما مدروسين معناها ما تعملوش حكاكة من فراغ ويكون شيء محطوط كد كد واخترت للشيء المخصصين للمرضى هذا بالضبط واخترت زادة واحد منهم اسمه هذه الابريفياسيون تاعو الترخيص تاعو اسمها سلاك اللي هو مخصص للأطفال الصغار والبيبي على خاطر معناها ينجبوا يبكوا ينجموا يعملوا حركات معينة هم ديجا كل شيء هذا مقيد في المقياس هذاك يعني كل شيء اخترته بدقة
3: يعني نجم نحلوا برشا مشاكل كيما ساعات يقول لك صغير يبكي ومش فاهمين شنو بيه بالضبط يعني شنو يشكي مثلا
4: ايوه طبيعه باش على الاقل نجم نعرفوا نيفو الوجعه وبالسكور هذاك نجم نعرفوا شنو نختاروا ك باش انترفونسيون يعني شنو نعملوا للمريض هذاك باش نقصوا له من الوجعه
3: الفكره هذه ما كانتش قبل ما كانتش ما سبقت ليها حتى حد نوران
4: في الفك نتاعي ديزام انا قبل ما نخدم سيجي هذا اخترت انه سيجي ما يكونش تخدم ك بي اف او يعني سيجي ماهوش متداول سيجي جديد وزيد ما حبستش على حاجه تيوريك فقط عملت انوفاسيون جديده عملت حاجه ديجيتال اللي نجمو معناها هي اللي زاد خلتني باش ناخذ الفانشور على خاطر حطيت حاجه عطيت حل للأطروحة والمشكلة اللي طرحته
3: يعني ما اكتفيتيش بالفكرة أو بالتخيل الحل ولكن عطيتي حل يعني الحل هذا أخضعته للتجربة ولا لا نوران؟
4: ما زلنا الحق حابين نخضعه للتجربة بعد ما يتقيد إن شاء الله في الانوربي اللي هي متاع الملكية متاع الابليكاسيون هذه باش تبدأ باسمنا وبعدها نحاول معناها إن نتربوه ونستعملوه
3: اي شكون اثرك في البحث هذايا
4: اثروني لي زون كادرون تاعي ويعطيهم الصحه نحب نوجه لهم كامل الشكر خاطر كانوا معايا العام كله شجعوني ويعطيهم الصحه ما قصروش الدكتوره صفاء ترابلسي ومدام منى الرايس هذو كانوا لي زون كادرون تاعي
3: اي يعطيهم الصحه فرصه باش نحيي ربما كل الاطار المشرف على المعهد العالي لعلوم التمريض بجابس نوران الاطروحه هذه ربما المميز فيها زادة انها تقدمت باللغه الانجليزيه كل الاطروحات تقدم باللغه الانجليزيه ولا انت اخترتي اللغه هذه
4: انا اخترت اللغه هذه خاطر معظم انه تقدم باللغه الفرنسيه وانا اخترت اني نعملها باللغه الانجليزيه
3: علاش يعني
4: على خاطر لي زارتيكل سيونتيفيك والبحوث والكل معظمهم موجود باللغه الانجليزيه ويعني يطلب معناها باش تعمل انت الرابور نتاعك بالفرنسي باش تتلز انك تعمل تراديكسيون من لونجلي للفرنسي دونك اختصرت عليا ثنيه وخدمت باللونجلي
3: اي وينجم يعني ربما حتى مستقبلا تخموا في ترويج التطبيقه هذه نوران
4: اي ان شاء الله والله حطتها في مخي هذه وان شاء الله يا ربي تكون الوسائل متاحه باش نجم نعمل حاجه هذه.
3: تو انت كملتي نوران اكيد بالمعدل هذايا بالنوت هذايا بالعدد هذايا اللي اسند اليك اللي هو 20 على 20 يعني اكيد برشا مؤسسات صحيه تحبك تكوني معها ولا ما زالت العروض ما وصلتكش نوران؟
4: هو أنا الحق تو في قفصة وما زال ما وصلنيش معناها الرو خطر ما زالوا أترامو في 2024 حسب ما سمعت وما عنديش فكرة على الحكاية ذيك كيفاش تصير الحق متاع وقتيش معناها الخدمة والكل. أما بور لو مومو أنا تركيز الكل على الأبليكاسيون هذه كيفاش باش نسجلها كيفاش تولي خصوصية حسب القانون التونسي كيفاش نجم دخلها في استكارات هذا يخمم فيه الكل. أنا
3: تحسي اللي هي باش تحل برشا مشاكل في المستشفيات متاعنا
4: بالطبيعة أي خطر باش تسهل علينا خدمتنا احنا كأنفيرميو كبيرسونيل دو سونتي زادا بنجم يستعملها الطبيب بنجم يستعملها الفيرملي باش نقص علينا شارج نتاع الخدمة والوقت الضايع في الأوراق وفي اللي دوسي باش تختصر علينا الوقت والوقت هذا كان نجم نعطوه أكثر للمريض باش نحسنوا من الحالة والوضع نتاعه وتكون له ذي أكثر.
3: أي تنجم تعاون حتى في التشخيص السريع للحالة نوران؟
4: أي صحيح.
3: أي يعني تربحنا وقت وساعات حياة ربما تنقذ بفضل التشخيص السريع واللحظات الأولى لوصول المريض خاصة كي يكون في حالة استعجالية هيك ولا نوران؟
4: أي خاصة بدأ أني أنا أشوفها حاجة باهية وطيارة على الأخر أن ندخلوا لانفورماتيك في الشونتي خطر الرولاسيون ما بيناتهم تنجم تحل برشا مشاكل تنجم تحسن برشا أوضاع وتختصر علينا برشا حاجات.
3: به أنت توا الخطوة الجاية إن شاء الله باش تخدمي فرملية هيك نوران يعني في المستشفيات العمومية نتصور
4: إن شاء الله.
3: به شنية مواصفات الممرض أو الممرضة المثالية كما يلزم تكون حتى يكون المريض بين أيدي أمينة ويكون ربما الخدمات الصحية تتقدم وحتى النقص ربما ساعاتك أنت تعرفي أكيد أنه ساعاتك نشكر فرملي معين ولا فرملي وساعات زادة ثم تشكيات يعني اللي هي مفهومة زادة لأنه الفرملي والفرملية يتعبوا برشا وتجيهم يجيهم مرضى بعقليات مختلفة وساعات ثم شكون يزيد يعني يوترهم أكثر هذا مفهوم ربما من المريض ومن الممرض ولكن أنت حسب رأيك شنو مواصفات الممرض ولا الممرضة اللي أنت تحبي تصبحي يعني إن شاء الله ممرضة المستقبل كيفاش تشوفي الممرضة المثالية نوران؟
4: الخدمة بضمير وانضباط صراحة تخدم خدمتك كت مهما كانت الكونديسيون مهما كان الوضع خاطر في الاخر ارواحنا بينت ايدينا هذيك ما نجموش معناها نتهاون في خدمتهم حياه مريض صحه مريض خاطر سبحان الله الواحد ما يدش على الدنيا وربي بعد علينا كل شيء واحد ما يدش وقتاش يتحط حتى هو في زيارته هذيك دونك يشوف المريض اللي قدامه ويشوف ربي في المريض هذاك ويختم بضمير.
3: يعطيك الف صحة يا نوران كنت سعيدة باستضافتك يعطيك الصحة شكرا لك ونتمنى لك كل التوفيق ومن خلالك نحيي قطاع هام يعني اللي هو قطاع التمريض اللي ينتسبوا له آلاف الممرضين وإحنا في تونس يعني خاصة ولات عندنا هجرة للممرضين نوران تخمش في الهجرة لإيطاليا ولا لألمانيا كما برشا من زملائك
4: قولوا ماما لي الحق على خاطر كما قلت لك عندي تو ابليكيشن بين ايديا نحب نعمل بها حاجه في تونس نحب نخلي بها الاثر نتاعي ونعاون بها ونحسن بها القطاع الصحي وان شاء الله يا ربي توصل ادارته صحه وان شاء الله تكون المسائل موجوده باش نجم نعمل حاجه هذه.
3: يعطيك الف صحه يا نوران شكرا لك وتحيه لوالدتك وتحيه للعائله الكل وتحيه لكل اطار المعهد العالي لعلوم التمريض في قابس وتهانينا على هذا التفوق. شكرا لك نوران فتاح يعطيك الصحه.
4: يعطيكم الصحه.

أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

مشاهدين اللاجمي وصلت بنا لدقيقة 53 بعد الخمسة. مستنسين ديما كيليني ذوادي في فقط سيف الناس, جينا في الخمسة ونص, لكن اليوم كيليني باش نصفحوه الستة واربعة تقريبا, نخلوله الوقت باش يتنقل للكورنيش. واليوم إن شاء الله يعني مصافحة تكون منعشة من الكورنيش, وأكثر تفاصيل تو نتعرف عليها فيما بعد مع الكيليني. أيضا اليوم الندوة الصحفية لمهرجان جبس الدولي اللي باش ينتظم بداية من 31 جويلية. اليوم ربما الإعلان عن أهم الفقرات وأهم الضيوف في هذا المهرجان. إن شاء الله باش يكون معنا زميلنا محمد علي عكاشة حتى يقدم لنا ربما أهم بيجي في الندوة هذه اللي باش تنطلق مع 7:30. أيضا من المهرجانات اللي باش تبدأ قريبا مهرجان الحنة بسنين. المهرجان هذايا تحت شعار جذور في الأرض وامتداد في السماء, اللي ينطلق المهرجان هذايا يوم 24 جويلية ويتواصل إلى حدود 30 من نفس الشهر. وإن شاء الله أكيد بعد أيام ريثما تتبلور البرمجة يكونوا معنا مسؤولين عن هذا المهرجان حتى نعطيكم ربما فكرة عن دورة 42 لمهرجان الحنة. بشنيني وإحنا باش نواصلوا ونختتموا بالحنة ومحلاها الحنة, وإن شاء الله أيامكم ديما فرحة وحنة ويعني كل الحاجات الجميلة والطيبة. عماد الغيلوفي حنة توصلنا للستة, نرجع لكم مستمعينا بعد نشرة السادسة للأخبار.

0: نشرة الأخبار.
1: سبس مساء على موجة إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. ملفات تنموية واجتماعية في لقاء أعضاء عدد من المجالس المحلية بتطاوين برئيس مجلس نواب الشعب. جامعة وجابس تحتضن بداية من اليوم تظاهرة استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية. واشنطن تعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وغدا استئناف مفاوضات لبنان مع الكيان الصهيوني في روما. أهلا بكم. تطرق لقاء جمع اليوم بقصر باردو أعضاء المجالس المحلية بكل من بني مهيرة وأسمار وتطاوين الشمالية برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وبحضور النائب عن الدائرة الانتخابية تطاوين الشمالية بني مهيرة أسمار منصف معلول، إلى جملة من الإشكاليات التنموية والاجتماعية منها البطالة وتعطل عدد من البرامج التنموية المندمجة والماء الصالح للشرب والصعوبات المرتبطة طب النقل والنقص المسجل في المرافق العمومية ولا سيما الخدمات الصحية وغيرها من المرافق الأساسية. وتناول اللقاء وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب عدم تطبيق القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وملف أعوان شركات البيئة والبستنة بتطاوين، حيث تمت الإشارة إلى تداعيات تأخر صرف الأجور على وضعياتهم المادية والاجتماعية والدعوة إلى إيجاد حلول عاجلة لهذا الإشكال بما يضمن تسوية الوضعية في أقرب الأجال. وفي تفاعله مع ما تم طرحه من مشاغل ومقترحات، دعا رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى بلورة مختلف المشاغل والمقترحات وترتيبها حسب الأولويات وإحالتها إلى عضو مجلس نواب الشعب الدائرة الانتخابية بما يساهم في متابعتها مع الجهات المختصة وتحقيق نجاعات التدخل. تحتضن بداية من اليوم جامعة جابس فعاليات أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية لتتواصل إلى غاية 18 من شهر جويلية الجاري عن إطار هذه التظاهرة. والأبرز المشاركين فيها تتحدث الأستاذة سماح ساسي الأستاذة المحاضرة بكلية العلوم بجابس، متابعة للزميلة هند رزق.
2: المشروع هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج أوريزون أوروب، واللي يهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال النظم الغذائية المستدامة ودعم التعاون العلمي والتكنولوجي بين إفريقيا وأوروبا. المشروع هذا فيه شراكة دولية واسعة، حيث يضم شركاء من تونس، سنغال، توغو، كينيا، أثيوبيا، جنوب إفريقيا ورواندا. وعلى المستوى الأوروبي فيه شركاء من ألمانيا، من هولندا، من بولندا وبلجيكا وفرنسا. جامعة جابس تتولى تمثيل هذا المشروع وتقود حزمة العمل الثاني الورك باكج 2، وهي الجامعة الوحيدة في إفريقيا المسؤولة عن حزمة عمل، يعني هي تشرف على كل الدول الإفريقية

0: وتضمن عملية نقل التكنولوجيا للقارة الإفريقية بأكملها لاكتشاف أفكار مبتكرة واستقطاب أصحاب المشاريع وربطهم بمنظومة الابتكار على المستوى الوطني والدولي.
1: وتستهدف لبحوثهم إلى مشاريع وذلك من خلال لقاءات مباشرة مع عدد من الخبراء للتأطير والإحاطة والمرافقة. الأستاذة المحاضرة بكلية العلوم بجبة السماح ساسي تضيف:
0: الأيام تستهدف ثلاثة فئات رئيسية، طالبات وطلبة الدكتوراة الراغبين في تحويل نتائج الأبحاث نتاعهم إلى حلول ومنتجات مبتكرة. تستهدف أيضا متألفيات المبدعات التي يمتلكن خبرات محلية اللي يمكن تثمينها وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، وكذلك رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع يسعون تطوير المؤسسات نتاعهم والانفتاح على أسواق وشركات جديدة. إضافة إلى استقبال الأفكار، نوفر فضاء للتكوين للإرشاد وللتواصل مع خبراء وباحثين وشركاء من إفريقيا وأوروبا باش نساعدوا أصحاب المشاريع هذم باش يطوروا أفكارهم ويبنيوا نماذج أعمال ناجحة ويوصلوا لأسواق إفريقية والعالمية.
1: في شأن المتصل أيضا، انطلق الاتحاد العام التونسي للطلبة بجهة جابس في عقد سلسلة ندوات التوجيه الجامعي، حيث انتظمت اليوم بكل من جابس المدينة وبنجردان ندوات توجيهية لفائدة تلاميذ البكالوريا للاستماع إلى تطلعات الطلبة وتوجيههم وتوجيههم. كاتب عام جامعة جابس الاتحاد العام التونسي للطلبة أيوب الشيباني تحدث للزميلة هند رزق.
2: اليوم عندنا في جابس وفي بنجردان وغدوة إن شاء الله في مخداج وفي بعض الولايات الأخرى. بدأت من الآن 12 جويلية من أهلا نظل 27 جويلية تعمير التوجيه من التطوين حتى الوزارات كحبين إنسان دو في الطلبة، يعني حتى سياراتهم ومدعم في الطلبة على الأقل نعطي فيهم في المينيموم ونجم نعمل ونجم نعمل وأنا شعب خير وأنا نصار خير. فنحن كأمل الاتحاد عم في الطلبة على الأقل بخبرة هذا العام رقم 15 بيخدم فيه توجيه جامع. بالنسبة لأبرز النقاط ركزوا فيها مع طول الطلبة حسب الأسئلة متحهم، يعني حسب الأسئلة المتداولة ركزوا للطلبة على هو هو يعني أحسن توجيه بالنسبة لي.
1: في المستجدات الوطنية الآن، يستأنف غدا مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. كما ينظر المجلس بمشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس القادم جلسة استماع إلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى. وتبحث اللجنة تداعيات الأزمة وسبل إيجاد حلول كفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة. من المنتظر أن يصدر يوم الثلاثاء 21 من شهر جويلية الجاري دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 وفق ما أفاد به كهيئة مدير بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي. وأوضح الدريدي في تصريح للإذاعة التونسية أن هذا الدليل يهم جميع الناجحين في الامتحان بدورتيه الرئيسية والتدارك، مشيرا إلى أن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تتواصل من 27 من جويلية إلى 31 من ذات الشهر. في إطار الشراكة بين ديوان التونسيين بالخارج ووزارة التربية، انطلقت اليوم الدورة 31 للدروس الصيفية في اللغة العربية لفائدة أبناء تونس في الخارج. منير الجامعي المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج تحدث للزميلة تبرى الشيباني عن خصوصية الدروس هذه السنة.
3: جديد السنة

0: تصيب الخارج برمج الدروس أن تعطى عن طريق رابط إلكتروني تلاقي النجمو في ديارهم ولا حتى في بلدان إقامتهم مازالوا ما روحوش تونس النجمو حتى من بلدان الإقامة من برا يتابعوا الدروس هذه فما صغار بدوا تقرأ تو في اللحظات هذه كيفاش يسجلوا يدخلوا على موقع ديوان تصيب الخارج لصفحة فيسبوك تاع ديوان تصيب الخارج وفما رابط متاع تسجيل ويسجلوا ينطلقوا مباشرة يدخلوا في متابعة الدروس هذه وإلا يتصلوا بمختلف مندوبيات الجهوية للديوان في مختلف الولايات ويتابعوا الدروس هذه كما قلت من ديارهم الديوان زاد فكر في الناس خاطر فقط في فارق التوقيت مش كما في أوروبا كيف في الشرق كيف في الغرب فما جروب يقروا من 10 نص النهار وفما جروب تقرأ الشيء
1: إلى الشأن الدولي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية على الفور مضيفا أنه سيتم فرض رسوم بنسبة 20% على كل سفن الشحن عبر مضيق هرمز. في المقابل أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة هذا المضيق وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في رسالة مصورة أن طهران لن تسمح تحت أي ظرف للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز محذرا دول الخليج من أن أي تعاون مع واشنطن سيعد عملا حربيا. في اليمن توعد المتحدث العسكري للحوثيين يحيى السريع بالرد على ما اسمها الغارات السعودية معتبرا أنها أنهت مرحلة خفض التصعيد ويأتي هذا التهديد بعد اتهام السعودية باستهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية. وصل اليوم الوفد اللبناني المفاوض إلى العاصمة الإيطالية روما تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني والمقررة يومي الثلاثاء والأربعاء وذلك في أعقاب توقيع الاتفاق الإيطالي في واشنطن. وأفاد تقرير لبناني أن المفاوضات ستكون بطبع سياسي من دون أي مشاركة عسكرية من الطرفين وستتناول عدة بنود بينها النقاط العالقة في الاتفاق والمناطق التجريبية وكيفية تطبيقها إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. نشرة الأخبار تكملت قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام ويتجدد اللقاء بإذن الله في موعدنا الأخبارية القادمة.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: نهر دجلة هو أحد أهم الأنهار في الشرق الأوسط وأحد الركائز الأساسية التي قامت عليها حضارات بلاد الرافدين منذ آلاف السنين. ينبع النهر من جبال طوروس في جنوب شرق تركيا ويجري لمسافة تقارب 1850 كيلومترا عابرا الأراضي التركية ثم السورية فالعراقية قبل أن يلتقي بنهر الفرات في جنوب العراق ليشكل معا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي. ارتبط نهر دجلة بتاريخ الإنسان منذ أقدم العصور إذ نشأت على ضفافه مدن وحضارة عريقة مثل نينوى وأشور وبغداد التي اتخذته قلبا نابضا لحياتها الاقتصادية والثقافية. وقد وفر النهر والمياه للزراعة والري وساهم في ازدهار التجارة والنقل وكان نهر دجلة شاهدا على تعاقب دول وإمبراطوريات تركت بصمتها على المنطقة. ولا يقتصر دور نهر دجلة على الجانب التاريخي فحسب بل يمتد إلى الحاضر حيث يشكل مصدرا أساسيا للمياه لملايين السكان في العراق ويدعم قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة. غير أن النهر يواجه اليوم تحديات كبيرة من بينها انخفاض منسوب المياه والتغيرات المناخية وبناء السدود إضافة إلى التلوث البيئي. ورغم هذه التحديات يبقى نهر دجلة رمزا للصمود والاستمرارية وعنصرا جوهريا في هوية العراق وذاكرته الجماعية. فهو ليس مجرد مجرى مائي بل سجل حي لتاريخ أمة وشاهد على علاقة الإنسان بالمكان منذ فجر الحضارة وحتى يومنا هذا.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل.

0: من الأصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.

0: كيفك.
1: مرحبا بكم من جديد في أصايل اللي تتواصل معكم إلى حدود الثامنة مساء.
2: سيف الناس سيف الناس.
1: وفي السخانة هذه من نجم كان نقترح عليكم أنه نمشوا مع بعضنا للكورنيش. والدعوة هذه جينا من كيلاني الذوادي. كيلاني أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا بكي فوزية وكل السادة المستمعين. نحب تحية ذات نسمات صيفية تجيك من أسفين. لكن منيش من بشكرنا على الكورنيش لأنها سخانة صراحة. وأهلا بكل السادة المستمعين اللي تابعوا فيك في أصايل وبالتحديد في الفقرة صيف الناس. تعرف أني الصيف راه صيف ضيف. وقت نقوله الصيف يجب نقوله الشط يجب نقوله بحر يجب نقوله ماء يجب نقوله سخانة. معناها هذه معناها مختلف معناها على الأقل الكلمات اللي تكون الصيف ضيف. فهمت فوزية
1: كيلاني؟ احنا وخرنا الاستضافة ساعة أخرى كيلاني وما زالت الدنيا سخونة يعني
3: بالفعل الوقت
1: يتفرس بالصيف.
3: نمشي معاك نعطي لمحة على النقل بالنسبة لأجيل حركة نشيطة كيف العادة لأن منطقة أجيل هي منطقة عبور إلى الجزيرة. هكذا حركة نشيطة زوز بطاحات في انتظار إن شاء الله نقول قريب حسب الكوانيش باش يكون الثالث وزوز بطاحات. بالرغم كل زوز بطاحات يخدموا مانيش مكافئين لأن الصف مازال طويل على جهة خاصة على جهة الجرب الداخلين الجربة. تعرف أن الجربة هي معناها ملاذ عديد المصطفين وعديد يحبوا يغيروا الطقس فيما تبقى جربة من المناطق الجميلة. هكذا

0: الموجودة على مستوى معنا الماء في جهة
1: اليوم صارت وقفة احتجاجية يعني في
0: أي. هي علاش المفروض صراحة وبطلب من السادة الكل المواطنين وغيره ما أنا يزلنا أنكروا المشكلة هذايا الماء مش يكونوا على ضيفي معايا أما كما المريضات مرة جاية حي نرجع للكورنيش ونرجع للأرض جولة بحر أما اليوم الموضوع يفرض نفسه شكون معايا في الشافي التمالة اللي هو نائب رئيس المجمع التنموي الفلاحي في الجيم للحديث معه حول ما الأسباب والحلول الممكنة لكيفاش إعادة بها المجمع التنموي الفلاحي هذايا وإحنا في معناها في ظرف الصيف وكما تعرفي الماء هو للحيوان للإنسان للشجرة كل شيء ضروري أنه في الصيف يقع استهلاك الماء علاش يلزمنا حل جذري لإشكال الماء اللي هو ماهوش مخصوص صراحة النهائي بنقل الصورة معناها واضحة ماهوش مخصوص ونقوله نهائي لكن يضعف الماء ضعف على مستوى خاصة في فترة الذروة يضعف الماء أو نشوفه ممكن تشافي تام تابع الموضوع في جلسات معينة وما السونات نشفه ونوصلت الوضعية اليوم في حكايتهم مع السونات وما غيره هكا علاش نكون شكون ضيفي في هذا الحوار مرحبا فيك الشيخ
2: السلام عليكم مستمعين إذاعة طوين وكل الإخوة في جربة والأخت اللي تعدي في البرنامج
1: مرحبا بك أخوي مرحبا
0: الشيخ مرحبا بك الموضوع كل عرفته أعطينا ساعة قبل خلينا نعرفه وانت تتابع في الموضوع هذا من الشكل فيه باعتبار في اختصاصه كمجمع تنموي فلاحي كيف هو يهم السؤال لكن حطيتهم كمواطنين كمجتمع مدني كمجمع تتابعوا في الوضعية هذه وين وصلت تمش حدود تمش أسباب شنو الأسباب شنو الحلول حسب رأيك
2: والله هو الموضوع اقترحناه احنا من قبل الصيف يعني الموضوع هذا شفناه لنعرف بأن جزيرة جربة المواطنين تاعها تولي ثلاث مرات السكان تاعها ثلاث مرات وهالموضوع هذا جبدناه حتى من قبل الصيف مع مديرة السناد وسيد المعتمد وجبدناه نعرف اللي بشنو نقول في إشكال خطر ما حضرنا لاش على ذكري صراحة يعني هالخدمة الصيف هذه يزم حضروا لها من أكتوبر نوفمبر 2025 حتى الجان في فيفري باش نحلوا هالموضوع هذا إن شاء الله على ذكري
0: الشيء هو الإشكال يلزر أقني أو
2: مشكل معناها مطروح الضغط المائي. شوف احنا حسب المعلومات اللي عندنا يعني من المصادر الوثيقة يعني عندنا الكناليزاسيون تاع الجيم خاصة قديمة ياسر وهشة الشبكة المائية قديمة برشا وكل ما يقووا حاولوا يقووا في الناس وناد يعني توقع انقطاعات كبيرة ينفلقوا هالحلاقم ويعني نولوا في مشكلة أكثر من هذا نقصوا الماء الكل باش نمشوا نصلحوا هاكل لكن نصلحوا منه يعاود يسلك بالشارع الاخرى يولوا منين ما فماش المواطنين ياسر يمشي الماء حتى ضعيف ولكن يمشي يطلع تحل في زوز السباب في دار يمشي يكون نورمال البريمير ايتاج ما يطلعلوش الماء صحيح هذا من قبل الناس عملت دي ريزرفوار وحضرت روحها لكن توا حتى الريزرفوار ما عادش يتعدى
0: الشيء هذا مش مطبوعه في عمق الزوز حط سوقي مرتبين المرتبين الجيم لكن مش مطروح للسيارة ذي تضاف الناس
2: والله يشوف عنا الثانية الجيم ديما هي منسية من أطراف من كل شيء عليك خطر فإحنا كما قلت هل تنذكري منطقة عضوية كانت تكون مرايا الجزيرة كانت تكون ساد كالتصال للجزيرة الجيم
0: مدخل
2: الجزيرة كان يكون تتفصالي كان يكون الرفاهية الأول وتدخل تدخل تلك الرفاهية الجيم بتعرف كيف جزيرة انت وانت بجدها في البطاح ورجع تكنا في البطاح ومن الناس تخطط البطاح فده بيها جزء كل من الجيم ولا بتخرج من الجيم غير خط البطاح تمشي هذا المشكلة اللي احنا في الجيم لأن ما تحملون بالسلطان الكل كان السونات كان الوستاذ كان مع أن حتى في السلم هنا اللي فريمو قاعد يمشي ويعاون المنطقة المعتمدية أشياء
0: على نشتير مطروفة بس سنة
2: بس موجود عند سنة
0: توقيتو كمجمع تنموي في لحيين وضعية الماء والأشجار وكل كذا ونعرف عن الكواليس انتو في سكار نياقي منكم عندكم الشكرة لحلول نسبة تشوز بها التقطعات تعمل يعني

0: معرض للصلاة هالشكل.
1: والله شوف الموضوع هذا شونا برش اقتراحات علي. احنا كمجمع تنمية الفلاحي رانا مختصين في الماء, مختصين الماء الفلاحي. دونك احنا بالنسبة للشجرة عمره ما ينقتلها الماء. عندنا قريب الاربعين سهريج كل يوم نهزه بالسبعين سهريج, يهزه بالسبعين سهريج باش يسقوا الشجرة والحمد لله وما ينقطعش الماء. ثم موجودين احنا قلنا الحلول مع السوناد, يعني هل ثم إمكانية باش توقع شراكة المجمع هذا فنس الله على الأقل الجوار هنا الحومة اللي قراب لها المجمع هذا يوصلوا البليغاتارات للمجمع واحنا مستعدين باش نعملوهم دي كونتور خواص ما عادش يقطع عليهم الماء خلاص. لكن مجهول البجير البير اللي نخدموا به مجهول فلاحيا فقط خاص. لكن في أزمة كما هيك يعني يلزم نلقوا حلول. الحلول هو فنس الله يعني أنا بالنسبة لي أنا الحلول هو خدمة تاع الكاناليزاسيون قبل ما ندخل السير. يعني السونات يجب أن تخمم من أكتوبر تقطعها على بكري وتحسب في الخدمات نتاعها قبل ما يدخل السير. يعني من أكتوبر نوفمبر ديسمبر وشافي وفيفي حتى المارس هذا نحضره للسير, والشتاء نحضره طوى الصيف نبدأ نحضره للشتاء. يعني هذا هو المشكلة اللي احنا ما نحضروش روحنا للأزمات كما هذه ان شاء الله. نقول روحنا في شواء بينقص علينا الماء الماء متقطع
0: ما تقول انت يبدو من حض رولة معناها ترميم الشبكة وغيرها قبل بأشهر مش نقول روحنا
1: بالطبع كل سيزون حضروا لها قبل ما يدخل يعني ثلاثة أربع شهور قبل ما يدخل سيزون يلزم نحضروا للسيزون جاي. احنا توابنا الصيف بعد الصيف المشتى بتجينا ولا يزم نخبو الشتاء تو الصيف يزم نخبو الشتاء وشتاء نخبو الصيف.
0: بس كما تعرف كما قالت زميلتي فوزية تو معنا
2: كيليني عندي سؤال إذا تسمع فيها.
0: أي خلنا نتاو وقفة احتجاجية. شنية مخرجات اليوم حسب رأيك عندك شكواليس شنية مخرجات الوقفة الاحتجاجية قابل الصلاة إيش صوعة صوعة شو عندكش معلومة على
1: والله هو الوقف الاحتجاجي احنا علمنا بها تو عندنا 3 ايام التالي, ولكن اتصلنا بالمعنيين بالامر ومع السيد المعتمد اتصلنا بهم وتحاولنا من شان هذا هو وسيله ضغط. وسبحان الله اليوم كم بارازار اليوم ما قصش خلاص الماء يعني زادت قوه حسينا به زادت قوه زاد اليوم تقوى وابرك. انا في الجيله كان وقت الذروه كان في هذايا تقوى ابرك شويه. انا اليوم انا اليوم الصباح عاد ما نجيش حتى خطره ما دوشت الصباح يعني سبحان الله تقول شفت هذه وسيله من الضغط يلزم المواطن والمجتمع المدني ديما يضغط.
0: فوزي خليك سؤال
2: عندي سؤال لضيفك كيلاني. هو اليوم رئيس اقليم شركة وسيلة استغلال وتصدير المياه بجربة يعني في جوابها للمحتجين هذوما قالت انه ربما تكون توسيعة محطة تحلية المياه البحر بجربة تنجم تحل الاشكال هذا. نحب نسأل ضيفك هل شنو رايه في حل تحلية مياه البحر, يعني هل هو حل مرضي سواء للفلاحة او للاستهلاك الناس؟ يعني
1: والله صراحة يعني هل حتى التحليل احنا من سوى عندها تقريبا حكاية 10 سنين تالي اللي سمعنا بهالمشروع هذا وفرحنا به وكنا من خلال صراحة تعملت هالمحطة التحليل ولكن ما جابت حتى إضافة وديما هي أمبان وديما هي ما تخدمش وديما هذا يعني ايش طول باش تزيد هذا ممكن غير جيس باش سكت. انا نقول لك باش سكت للمحتجين فقط باش تقول ها بنحاولوا هذايا. انا الحل الوحيد هو
2: كيفاش تشوف الحل
1: تجيب الحل هي
2: كيفاش تشوف الحل
1: الشبكه
0: يلزمنا مستقبل
1: البين والشبكه والماء موجود راه نقوي قدره ربي الناس كل فتره ونعرف يلزمنا حتى المواطن يلزم يعرف يستعمل هالماء هذا باش يخلي الماء يعني في الصيف تكثر البسينات راهو لازم نعملوا حظر على هالبيسينات زاد وراه في الصيف راهو البيسينات يعني اللي عند الماء يمشي يعبي لي البيسين تاع 10 سترنات ما باش يعبي بيسين يعني اي شيء. عندنا مشكله كبيره لو في الصيف
0: توعيه
1: قاعدين توعيه المواطن لازم يكون المواطن يحافظ على الماء نتاعه ويعرف يمشي في بلاصته.
2: يعني حبيت نسأل سؤال أخير كيلاني والله نسيت السؤال يعني بالنسبه لي اي اسال انت سؤال تو نتفكر انا السؤال.
0: انا حبيت نقول قبل ما نستنى السؤال عزية وباش نختم معاك كلمه على النشاط المجمع. ما نجمش نمر ما نعطيش كلمه صغيره على اهم الانشطه على الاقل المجمع القيام بها بالنسبه للمجمع في انتظار عزية ونختم معاك.
1: اي والله هو نشاط المجمع هو خصوصيته هو في الماء, يعني نوفر الماء للفلاحه, والحمد لله طبعا 10 سنوات احنا من اللي حلينا هالبير وقاعدين نخدم على بير واحد اخر في الخنانسه, وفي كل عماده باش نحاولوا نخدموا بير باش نقربوا الماء للفلاح خاصه للفلاحات. احنا من اللي حلينا من اللي انجز هالمجمع هذا نقول لك قريب 80,000 زيتونه تغرسوا جد, يعني والحمد لله الحمد لله يعني الماء للفلاحه توا ما فيش اشكال. تبري يتكلف شويه اغلى على خاطر الحموله نتاعو, وكي نعملوا في كل عماده بير كما هذا موجود لتجيم مع عناد التجيم قد ربي واللي تحل المشكلة. وعندنا المنطقة السقوية زادة اللي قاعدين نحن فيها من شرق الوناس الماء المعالجة إن شاء الله قاعدين عندنا برنامج تاع منطقة سقوية المعاش الشمش للبحر باش يستغلوك الفلاحة. هذه نقطة هامة ياسر, والناس كل إن شاء الله واللي تربط الوناس خاطر احنا عندنا تقريب 30% ربطين في الوناس فقط, يعني مشكلتنا اللي الناس مش رابطة. لو كانت الناس كل تربط بالوناس قولوا تربي مال وناصي حللنا بارسة مشاكل للفلاحة, ونستحضوا على المال اللي مشي للفلاحة نستحضوا عليه لبلاصة أخرى.
2: على ذكر الاستحفاظ أي تفكرت على ذكر الاستحفاظ, يعني حبيت نسأل هل موجودة في جربة كيما نعانوا منها في تطاوين في برشا بلايس مشكلة القنوات المكسرة واللي الماء يوميا نشوفه فيه يعني ماشي خسارة لفويت, يعني موجودين في أجيم شنو الوتيرة متاعهم يعني على الأقل؟
1: وهذا هو الشيء اللي حكيت لك فيه النقطه تاع الاولى. يعني احنا عندنا راهو الكاناليزاسيون تاعنا تاع خاصه الجي يعني قديمه ياسر,
2: قديمه برشا
1: قديمه ياسر, وتوف ان شاء الله حد ما يضغط شويه الماء تنفلق من كل شيره. يعني هل موجود هذا المشكل؟ هذا موجود راهو انا كمجمع ان شاء الله يجوني الناس, انا عملت اعلان وين تلقوا في تاع الماء تعالوا للمجمع احنا نتعاملوا مع الصونات باش نعلموهم. يعني كي نقول لك كل يوم نعمل 5-6 تليفونات على الفيتات الموجودة في نشو الهدايا
2: وقت اللي تعمل
1: مدير السناد تاع الأشرار بارك الله فيه يعني يستجيب شكوى ويبعث ويخدم في خدمتهم.
2: يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة. هذا هو يعني احنا في حلقة مفرغة كيلاني بالنسبة للماء. السبب الكبير والعلة الكبيرة هو الفويت هذوما اللي لازمنا نصلحوهم, ما نجموش نمشوا لحلول أخرى والقنوات بالحالة هذه.
0: نعم زاد نعطي معلومة راهو وضعية الماء هذه متقطع موهوش يعني انت تعرفيني انا معناها نتدخل على سيدي مخلوف على بغرارة وعلى شيء راهو حتى سيدي مخلوف نفس الوضعية
2: نفسها في تونس كاملة.
0: في تونس كاملة معناها نفس الوضعية.
2: الشبكة عمرها هذاك هو في تونس كاملة من اللي تأسست من ما نعرفش وقتاش من بعد الاستقلال يعني هذيك
0: الشبكة تهرس نقولوا احنا يلزمها معناها يلزمها معناها صيانة من جديد. ونحضر واحدة كما قبل قال سيشير اللي يعطيه الصحة مش حتى الصيف تفكروا في الصيف يزل تفكروا في الشتاء ونحضر روحنا للصيف. هو من خلال البرنامج من خلال المداخلة متاعي نحب أتوجه للسيد والي من دين وإلى إلى مدير الصناد الفرع الجهوي بولاية من دين شركة تونسية للاستغلال وتوزيع المياه رجائي لفتة كريمة إلى المناطق إلى الجيم بالتحديد إلى سيدي مخلوق إلى بغرار رجائي يروا عدة إشكال بتاع ضعف ما مش نقص مش انقطاع وإنما ضعف في تزويد العائلات بالماء. رجائي معناها كيفاش يلقوا الحلول الممكنة. مرة أخرى تحية لك شادلي كنت معايا شادلي مالا هو نائب رئيس المجمع التنموي الفرعي أفادنا بعديد الحلول. يعطيك الصحة بارك الله فيك بالتوفيق ليك ولكل الزملاء معك في المجمع. حب خلينا كلمة الختام مرة أخرى نقول لك فوزية أنت يعطيك الصحة.
2: شكرا يا كليني.
0: والموضوع اللي غالب ما كان صيبي بامتياز
2: هو أي
0: بارك رب روح إن شاء الله المرة الجاية نكون معك على البحر
2: إن شاء الله يا رب
0: جولة على البحرية
2: إن شاء الله.
0: مش خلي كلمة الختام اللي شهادي شحب تقول رحمة
1: شدي بارك الله فيك وعلى الشدافة وعلى مستمعين إذاعة التطاوين ونشكر سي كيداني بارك الله فيه اللي هو قاعد الأخت فوزية بارك الله فيكم اللي عاتي أهمية للجنس السيد كيداني على المواضيع الهامة وبارك الله فيه. وإحنا نحب ننهض بمنطقتنا خاصة الجيم وما شاء الله عليه هو كي جاء الجيم في المدرسة ما شاء الله عليه يعني علمنا حاجة هاي لا ياسر وتحب كلمة واحدة الحبيب ما يزمنش برشا كلام قاعد يتقال على السياحة بالنسبة للسياحة ما يقص عليهم الماء هذه كمال روزموس يعني بروتوكول مع السياحة منش السياح يجي يجي
2: لكن هي خيارات لا محالة خيارات يا كيلاني النجم على الأقل نقص شوية في استهلاك الوتلة للماء يعني مش باش نقطع عليهم الماء ولكن نجم نقص شوية كما كنت تحكي على البيسين حتى في الوتلة يعني نجم نستغنوا على البيسين لما لا يعني احنا نشوفوا في دول أخرى يا كيلاني بوتلة وبأسوام غالية وما يستهلكوش في ماء والأسوام غالية وإحنا أسوام رخيصة برشا وصلوا يتندروا بالأسوام في تونس يعني في السياحة التونسية قديش رخيصة فلازم مراجعة جماعية للخيارات نعم يعطيك الصحة وشكرا لضيفك شكرا
0: يعيشك كيلاني مرة تحية ليك فوزية وتحية لضيفي سجاد اتمنى نائب رئيس المجمع تحية كل السادة المستمعين نلتقي الاثنين المقبل في مداخلة أخرى لكن مرة جاية نعودك بالبحر
2: إن شاء الله قدرة ربي يعطيك الصحة شكرا ليك شكرا

0: معكم مستمعينا في أصيل سعيدة. توبش نحكي على نشاط آخر اللي هو المؤتمر الدولي الصيفي بشط مريم حول رقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة لهذا الغرض. معنا سي بلقاسم بلغيث. سي بلقاسم أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك وشكرا لذا تطورين على الاستضافة، ونحيي كافة المواطنين والمواطنات بولاية تطورين ومارسن اللي قضيت فيها 4 سنوات عمل من 4 سنوات.
0: مرحبا بك سي بلقاسم. إذا المؤتمر هذا من تنظيم شكون ساعة يعني؟
1: الجمعية المسلمة للجوده التربية هي التي ستنظم هذا المؤتمر الدولي.
0: نعم.
1: 39 والدورة 15 المساسية بالاشتراك مع جامعة جابس وجامعة سوسة وجامعة المنستير وجامعة جندوبة.
0: أي.
1: من 15-18 جويلية إن شاء الله.
0: نعم، شكون باش يكونوا حاضرين ومشاركين في المؤتمر؟
1: الحاضرون هم معناها هناك مشاركون بالحضور وهناك مشاركون بالورشات وهناك مشاركون بالمداخلات، المشاركون من معناها ولايات مختلفة في تونس وكذلك من دول أخرى مثل الجزائر مثل العراق مصر، هناك من عبر على مشاركات كذلك من فلسطين من بعض دول أخرى وننتظر معناها نجيهم إن شاء الله.
0: أي يعني كلهم رجال تعليم ولا ثم المختصون؟ يعني شنية ربما توزيعهم
1: بالنسبة للمتدخلين؟ كلهم مختصون ومعنى أكاديميون، من أغلبهم معنى أكاديميون في التربية والتعليم مختصين تقديم مداخلات أو تشتيت ورشات. وبالنسبة للحاضرين هناك كل من رايبة في الحضور سواء كان رجال تعليم أو غيرهم، معناها ما كناهم من الحضور.
0: نعم. سيادتك تقرر شنو سي بلقاسم؟ خلنا نتعرف عليك.
1: أنا هو رئيس جمعية تونسية للجوده التربية. كنت سابقا مستقى التعليم وبالجهة التعليم. والآن رئيس جمعية تونسية للجوده التربية ورئيس منظمة وكذلك رئيس المنظمة العربية الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية.
0: أي مرحبا بك يا سيدي. بالنسبة للي يحب يحضر وإلا ربما يسمع فينا خاصة من رجال التعليم ونساء التعليم، شنو الاستفادة اللي نجم يخرج بها من المؤتمر هذا؟
1: المؤتمر هذا باعتبار أن المؤتمر يعالج موضوع هام جدا يتعلق بالرقمنة ودورها في التحول المجتمعي والتنمية والاستدامة، من بين الأشياء التي يخرج بها هو أهمية الرقمنة وكيفية توظيفها ومعناها خاصة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهذا موضوع العصر. من الضروري أن يأخذ فكرة المشارك حول هذا الموضوع، معناها مفهوم الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقه وما هي المحاذير وما هي الإيجابيات إلى آخره في تطبيق معناها كل هذا بالنسبة خاصة في مجال التربية والتعليم.
0: نعم، هناك إيجابيات
1: ولكن حدود لابد من أخذها بالاعتبار.
0: نعم، خاصة المحاذير، لأنه ساعات نخافوا أنه يتحول الذكاء الاصطناعي إلى هو اللي يخدم ويخمم ويفكر ويعمل الدرس ويجاوب هيك ولا سي بلقاسم؟ يعني
1: هو من بين النقاط التي سنتناول البحث هو التعاون بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، لأن ذكاء لدس بين المختصين في العالم الآن. عندما وقعت ملاحظة أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق ربما على الذكاء البشري، بالرغم أن الذكاء الاصطناعي من صنع الذكاء البشري، لكن عندما لوحظ أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق فمن بين الإشكاليات التي ستتم معالجتها معناها بها في المختصون في العالم هو التوافق بين الذكاء الاصطناعي مع البشري والاصطناعي. فكذلك بالنسبة إلى ملتقانا مؤتمرنا سنحرص على البحث في كيفية التعاون بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري لنصل إلى حتى معناها نصل الأهداف المرسومة، وحتى لا يصل الذكاء الاصطناعي إلى التفوق على الذكاء البشري، وأن ذاك هناك ربما سلبيات معناها تنجر عن ذلك لا قدر الله في بعض المجالات التي نحتاط إذا معناها أعتمنا نفسي إليها قدر كثير.
0: نعم، شاركوا معكم ضيوف من دول عدة سي بلقاسم، هل مشاكل التعليم هي نفسها يعني؟
1: والله مشاكل التعليم في الواقع ليست نفسها بالرغم أنها متقاربة، وخاصة بالنسبة للموضوعنا الآن الرقمنة وتوظيفها والذكاء الاصطناعي. هناك المحاله هناك توظيف كل هذا واهتمام كل هذه المواضيع في تقريب في كافة الدول ومنها الدول العربية. وكذلك الدول العربية هناك فوارق أولا فيما بينها، وكذلك في نفس كل دولة هناك فوارق حتى بين الجهات سواء كان في الاستعمال ولا في التوظيف. نعطي مثال مثلا في المؤسسات الجامعية الآن ولا حتى في المعاهد الثانوية هناك فوارق في حتى بين مؤسسة ومؤسسة أخرى، وحتى في نطاق مؤسسة هناك مثلا مدرسون قد حصلهم تكوين في هذا المجال، هناك مدرسون لم يحصلهم تكوين، هناك مؤسسات فيها وسائل التواصل الاجتماعي معناها الانترنت والحاسوب وآخره، هناك ربما جهات معناها مؤسسات تلتزم بالقدر الكافي سواء كان في داخل تونس ولا خارجها، وهناك فوارق. لكن هناك معناها المقاس المشترك هو أنه هناك حرص في كافة الدول منها الدول العربية على الإلمام قدر الإمكان والإحاطة قدر الإمكان بهذا الموضوع اللي هو موضوع عصر.
0: نعم احنا نتمنى كل التوفيق لهذا المؤتمر الدولي الصيفي سي بلقاسم، وبطبيعة يعني من نجم كان يساهم في جودة التعليم اللي هي يعني جمعيتكم يعني هي مهتمة بجودة التعليم في تونس، فإن شاء الله يعني نوصل مع بعضنا كل الهياكل لتحسين أو ربما النهوض بقطاع التعليم في تونس. ربما نجم نختم معاك سي بلقاسم بالحديث عن جمعيتكم أهم الأنشطة اللي تقوم بها، وهل تجدوا صعوبة أنكم تبرمجوها في الصيف خاصة أنه نعرفوا يعني رجال ونساء التربية يتعبوا برشا طيلة العام وربما الصيف متنفس ليهم حتى يرتاحوا شوية، فهل تجدوا صعوبة في استقطابهم ولا في أنهم يشاركوا في هالملتقيات هذه اللي تصير في الصيف سي بلقاسم؟
1: هو في الواقع فيما قلت سيادتك نحن نهتم بالجودة في اسم الجمعية، الجودة في التعليم والتعليم، الجودة نحرص على التجويد سواء كان تجويد البرامج تجويد الطرق، نحرص كذلك على تجويد مردود مؤسساتنا التربوية من قبل المدرسة إلى التعليم، لأن خصوصية الجمعية هي تهتم بكافة قطاعات التعليم والتعليم من قبل المدرسة إلى التعليم العالي. هذا معناه وحتى بالنسبة للحاضرين في مؤتمراتنا الدولية هناك حضور من كافة القطاعات تقريبا، هناك نقاش وحوار بين كل المشاركين من كافة هذه القطاعات من المقامات إلى التعليم العالي. وبالنسبة للحضور في الواقع نحن ننظم معناها مؤتمرا صيفيا في كل عام، ومؤتمر كذلك شتوي وكذلك مؤتمر ربيعي من فئات الرحيل. وفي كل هذه المؤتمرات بقى نجد صعوبة كبيرة في حضور المدرسين، هناك صعوبة ربما نجدها في بعض الأحيان في الصيف وهو إيجاد مكان معناها لا يقل
0: الضيوف خاصة
1: الضيوف لأن النزول عادة في الصيف هناك إقبال على النزول وهناك ارتفاع أسعار وهناك طاقة مالية معينة بالنسبة للمشاركين خاصة رجال التعليم، فنحن نحرص على إيجاد معناها نزل مناسب من حيث الثمن وليقبل عليه المشاركون من رجال التعليم وغيرهم، وهذا فيه صعوبة خاصة في الصيف الواقع.
0: نعم ياريت يعني حتى المؤسسات هذه السياحية والفندقية تساهم معاكم يعني لما لا، أنا ظنيت أنه المشاركين إقامة يعني مجانية يعني فهم يدفعوا من جيوبهم يعني ماذا بينا الناس كل نشجعوا التعليم ونشجعوا هالمؤتمرات ونشجعوا هاللقاءات هذه حتى ننهضوا بالتعليم، فلما لا يعني تكون ثم حتى سبونسورينج سي بلقاسم يعني مش بالضرورة ديما الدعم هذية في قطاعات أخرى حتى في التربية والتعليم، ماذا بينا نشوفوا شركات وإلا مؤسسات وإلا وتيل يدعم مثل هذه المؤتمرات هيك ولا سي بلقاسم؟
1: إن شاء الله لا أنا لن يكون هناك استثمارات بالنسبة لأنشطتنا وهي أنشطة معناها طريفة ونوعية وفعلا من الصعب حتى في تونس ولا حتى خارج تونس أن نجد مؤتمرات دولية مع احترامي كل الأنشطة الأخرى، مؤتمرات دولية فيها كل القطاعات من قبل الملفي إلى التعليم العالي،
0: نعم.
1: فيها من الروضة، فيها الابتدائي، فيها الثانوي، فيها العالي، معناها كمشاركين وكمتدخلين، معناها هذا شيء هام جدا، وممكن التفاعل بين كافة الأطراف اللي هو مفقود، هو معناه لأن المشاركين معناه هم ينتمون إلى وزارات مختلفة، فهذه فرصة بالنسبة لهم للنقاش والحوار فيما بينهم في مجال هو اهتمام الجميع وهو التعليم والتربية.
0: كل التوفيق للمؤتمر متاعكم سيبي القاسم بالغيث، وإن شاء الله تكون ليه انعكاسات إيجابية ربما على يعني كل ما يهم التربية والتعليم. يعطيك صحة سيبي القاسم
1: بالغيث. شكرا، تحياتي لكم وتحياتي للولاية التطوير والغمراسل وغمراسل الحبيب في الواقع راعين بس أصدقاء وفمانا كثيرين.
0: احنا معنا زوز من غمراسنا يسمعوا فيك
1: حيوك
0: ويعطيك صحة. شكرا لك على هذا الوفاء، يعني احنا بس نعدوا أغنية يا زمان الوفاء، يعني الوفاء باهي للربوع هذه قضيت فيها برشا سنوات.
1: قضيت فيها أربع سنوات.
0: أربع سنوات.
1: أربع سنوات.
0: يعطيك الصحة، تحية لك سيبي القاسم، تحية لكل متفقدي التعليم ولكل نساء ورجال التعليم. شكرا لك مستمعينا، شكرا، نلتقي ونرجع لكم بعد موجز السابعة للأخبار.

0: كتاب
1: قطوي. موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز السابعة مساء للأنباء. جد ظهر اليوم حادث مرور بمعتمدية المطوية من ولاية جيب السد إلى ثلاث إصابات متفاوتة الخطورة. وتمثلت صورة الحادث في اصطدام سيارة إسعاف صحة عمومية تابعة لمنزل حبيب بشاحنة، ما تسبب في أضرار مادية بها وفقا لما أفاد به مصدر من الحماية المدنية بجيب. انتظمت اليوم بجابس حملة مشتركة كبرى لإزالة الأكواخ العشوائية بشاطئ حدوس بالمطوية. تم خلال هذه الحملة رفع عدة مخلفات وإزالة 50 كوخا عشوائيا. تنتظم من 24 إلى 30 من شهر جويليا الجاري الدورة 42 لمهرجان الحنة بشنين جابس تحت شعار جذور في الأرض وامتداد في السماء. يستأنف غدا مجلس نواب الشعب شغل جلسته العامة لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلقة بالقرض المسندي إلى الشركة التونسية للكهرباء للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني محور أعمال القمة الإفريقية لمجلس التعاون العلمي العربي الذي انطلقت أشغالها اليوم بالحمامات والتي تتواصل على امتداد 3 أيام تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. دوليا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن استخدام مسيرات بحرية انقضاضية لأول مرة في تاريخ العمليات القتالية لضرب منشآت صيانة بميناء بندر عباس الإيرانية. وأكدت أن هجوم مسيرات كورسيرا 3 أضعف قدرة النظام الإيراني على مهاجمة السفن التجارية. وصل اليوم الوفد اللبناني المفاوض إلى العاصمة الإيطالية روما تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيونية المقررة يومي الغد وبعد غد، وذلك في عقب توقيع الاتفاق الإيطالي في واشنطن بين الجانبين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لاخر المواعيد الرياضيه لهذا اليوم. البدايه باخبار مستقبل جبس. ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد البشراوي يقدم استقالته إلى الكتابة العامة للنادي، وذلك بسبب عدم إمكانية مواصلة مهامه لأسباب صحية. فالنجم الرياضي الساحلي في انتظار الإعلان الرسمي الفرنسي كريستيان بيركوني مدرب جديد للفريق. الترجي ينتدب متوسط ميدان هجومي كاميروني يدعى مايل فرنانديز 19 سنة من نادي قروة الكاميرونية. النادي الافريقي طرابلس قمرت متواصل لاسبوع اخر، حصة اليوم شهدت عودة الثنائي الدولي مهيب الشامخ وفرس شوات. مدافع الاتحاد المنستيري ليفواري فابريزيغي اللي كان قريب برشا من الانضمام للنادي الافريقي يوقع لنادي فريق السيابي، وهي تسيرية لفريق السيابي بقيادة رياض مقداد. عودة التدريبات يوم الأربعاء تحت إشراف محمد عزيز مع تعيين نبيل عنتر كمدير أو في خطة مدير رياضي. في حمام لمف فريق الهامهامة هي تسيرية بقيادة منذر جبناني.

0: الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفي اجتماعه الاخير يرفض مقترح مصر بزيادة عدد الاندية المشاركة في بطولتي دوري ابطال افريقيا وكاس الكاف. وجاء القرار بعد مناقشة المقترح وعدم الاقرار ب يعني مواصلة النقاش فيه وإلغاء والإبقاء على نظام المشاركة الحالي دون تعديل. المونديال في أمتاره الأخيرة غدوة نصف النهائي الأول انطلاقا من الساعة 8 ليلة المواجهة الفرنسية إسبانية بصفرة سلفادورية لإيفان بارتول، مباراة الثانية ليلة الأربعاء بين الأرجنتين وإنجلترا في انتظار الإعلان على اسم حكم هذه المواجهة. الاتحاد الأرجنتيني تقدم بطلب رسمي إلى الفيفا للسماح للمنتخب بارتداء القميص الاحتياطي الأزرق الداكن بدلا من القميص الأساسي الأبيض السماوي، ذلك لطرد النحس وتفاؤلا بالقميص الثاني. دائما مع أخبار منتخبات المونديال، الجامعة الكرواتية لكرة القدم تعلن عن تعيين سلافان بيليتش كمدرب جديد للفريق خلفا لزلاكو داليتش. بيليتش سبق له أن درب المنتخب الكرواتي بين 2006 و 2012. دياغو فورلان بعد مسيرة كبيرة كلاعب هو في أول محطة تدريبية له يقع تعيينه كمدرب لمنتخب بلد والمنتخب الأوروغوياني. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في آخر موعد نجم التحية عبد الكريم الحمدي، إلى اللقاء.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل.

0: أصيلا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.

الراحة الأميرة الغناء العربي ربي يرحمه وينعمه هاني شاكر رجعنا به في الساعة الثالثة من أصايل المستمعين. مرحبا بكم الكل والمجال مفتوح لكم حتى تكلمون على 75-870-900 باش يستقبلكم أحبيب الخراز. اليوم نقترح عليكم موضوع الاستيقاظ باكرا أو السهر من أي يعني فريق أنت أيها المستمع أو أيتها المستمعة وشنو مساوئ ومحاسن كل حاجة فيهم. مرحبا بكم إذن على 75-870-900 نبدو استقبال مكالماتكم بعد قليل. أيضا بشكون معنا زادة زميلنا محمد علي عكاشة مباشرة من جابس حتى يعطينا ربما آخر اللمسات للندوة الصحفية اللي تنظمها هيئة مهرجان جابس الدولي لتقديم الدورة الجديدة. هذا نغم في موضوعنا مستمعينا الحلوة دي بتوزيع جديد لدانيال خطيب نسمعها ثم نواصل معاكم ونستقبلكم على رقمنا حتى ندرش شوية ونحكو في موضوع الحصة.

0: ديما معكم مستمعينا. اذا نستقبل اولى مكالمتنا اللي توصلنا للاستوديو. الو اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا اخت فوزية.
0: مرحبا شكون معنا؟
1: معك زيد الفتوبي من قرقان.
0: مرحبا سي زيد، اهلا وسهلا بك.
1: يا اخويا تحيه ليك والفريق المنوع والتقني والغزاليه تليفون حبيب الخراز واللي بث الاغاني ولك انت والمستمعين لو فيها، وانتم متعلقين معنا على التوزيع نتاع الاغاني السمحه هذه.
0: يعطيك الصحه، يعيشك سي زيد.
1: ومعنا عندكم هيا خمسه وخميس عليك.
0: يعيشك يعيشك.
1: ما كنتش واخدين كل شيء ولا كيفاش؟
0: والله ان شاء الله اشخاص يا سي زيد.
1: ما خاطر تو حتى الفريق معاك وحبيب الخراز زاد حتى زاد
0: اي ان شاء الله. ان شاء الله يسمعوك يا سي زيد يعطونا كونجي. سي زيد شنو علاقتك بالفيقان بكري ولا بالسهر؟ يعني انت من انا هو فريق
1: باش نقول لك حاجه اختي هي قالك نوم باكر وقوم باكر.
0: اي اي انت من انصار القاعده هذه؟ يعني
1: اي انا مش معنى القاعده هذه تنوي تجي روحك مرتاحه تصلي الفجر. عندك شويه قران تقريه ولا سبحي بعد تالي فهمت لا تمشي تخذي امورك. خاطرني ماني على باب التقاعد نخدم في سنين ماذا بيه الواحد يلقى روحه يحافظ الوقت ويلقى روحه مرتاح. والسهر هذا اختي فوزيه كيف تبدا انا ثم مناسبه ولا في الراحه هاكو؟
0: اي
1: هذه من النوعيه دي. خاطر ثم يا اختي فوزيه يبدا يسهر ويعرف روحه يخدم ما يتلقاش له هو حتى باش يصلي صلاته وما يتلقى حتى وقت الخدمه. يلقى روحه تعب.
0: اي اي يعني تشجع اللي يسمعوك انهم يمشوا في الـ في في, في, في الاختيار هذايا انهم يرقدوا بكري ويفيقوا بكري.
1: باش نقول لك حاجه اختي فوزيه. اي هذه خذيتها قاعد على الولد.
0: اي
1: الولد عندي الله يرحمه الوالد يقوم للصلاة بعد الصلاة يشد السبحة وياه وبعد تالي يمشي كل حد كما يقولوا فيه شيء يموره واكو.
0: اي
1: ترى القاعدة هي في السبوزية يلقى روحه مرتاح على بعد
0: تالي
1: يلقى حتى معناها في نفساني والمدني مرتاح ويقول لك علاش نم باكر وقم باكر. هي هذه اللي قالها رب سبحانه وتعالى.
0: نعم يعطيك الصحة سي زيد، شكرا لك. يعطيك الصحة،
1: تحية ليك.
0: شكرا. نشوفوا المكالمة الثانية. الو اهلا وسهلا.
2: مرحبا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شكون معنا؟
2: معك شريف من قرقان.
0: اهلا سي شريف. اي مازلنا في بن قردان يعني.
2: في بن قردان اسمي راهو صلاة الفجر.
0: اي
2: صلاة الفجر راهي صحة للإنسان. ونظام الفجر راحته فيها راهو حكمة. من الرسول صلى الله عليه وسلم أشكال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الليل من صلى العشاء كأنه صلى نص الليل كامل.
0: نعم.
2: صلى العشاء في جماعة في جماعة كأنه صلى نص الليل كامل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنه صلى الليل كامل.
0: يعني أنت سي شريف من أنصار أنك تفيق بكري وترقد بكري زادة؟
2: يعني نرقد ديما من الوقت العشرة وديما رسميا من 9 ونص
0: باه
2: حتى نقوم نعمل قيام الليل ومن ثم نقعد حتى ليل الفجر نصلي الفجر وبعدين نرقد.
0: باه يعطيك الصحة. احنا عندنا توازوز مع القوم باكرا ونم باكرا. تو نزيد نشوفوا مع مستمعينا. يعطيك الصحة.
2: اي اسمعيني بنتي، قال لك صلي صلاة الفجر خلك من النوم. معناها ديما صلاتك الفجر ديما راهي فيها حلاوة من ربي سبحانه وتعالى، فكر وفيها نشاط راهو حتى نشاط كما قال زيد وباباه وامه قبل كان اللي يصلي الفجر هكا يدير سبحته في يديه، ممكن هم يقروش القران ونحن نقرأ في القران كل شيء. راهي فيها حكمه، فيها حكمه. من الرسول صلى الله عليه وسلم اشكال الرسول قال من من من صلى صلاه الفجر قعد حتى لطلع الشمس، طلعت الشمس بعد الثمانيه وصلى ركعتين كان حج لطلعها.
0: نعم يعطيك الصحه سي شريف، شكرا لك. يعطيك الصحه. نمشي مباشره توا الجابس وسنتحدث عن الدوره 41 لمهرجان جابس الدولي والندوه الصحفيه التي يواكبها زميلنا محمد علي حكاشه. محمد علي اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك فوزية، تحيه لك وتحيه لكل المستمعين ومتابعات اذاعتنا اذاعه القوين. بالفعل بعد لحظات ان شاء الله تنطلق الندوه الصحفيه لدوره 41 لمهرجان جابس الدولي، في دوره جديده في تحدي جديد حقيقه مع الهيئه المديره الجديده القديمه خلينا نقول بالظفرين باعتبار عوده في لفعه على راس الهيئه المديره لجمعية مهرجان جابس الدولي. الحقيقة يعني حضور متميز من كافة الصحفيين والإعلاميين حاضرين في الندوة الصحفية هذه في وقف الندوة وبرنامج الدورة 41 في مهرجان جابس الدولي. ثلاث عاد مرحبا بك، ولدتم من جديد يعني إن شاء الله الدورة هذه يعني تكون انطلاقة حقيقية لمهرجان جابس الدولي. اكتشفنا بكواليس يعني عدد من العروض. اكيد بتعطينا انت لمحة على العروض كاملة بالنسبة لدور 41 في مهرجان جبس الكولي قبل الاخوة الصحفيين اللي حاضرين في النجمة الصحفية اليوم. ثلاثة يعني رغم التحديات الكبيرة في الحقيقة في غياب فضاء يضم المهرجان ورغم قيمة المهرجان، لكن انتم بتحدي متواصل بالنسبة لجمعية مهرجان جبس الكولي.
4: بارك الله فيك، شكرا لإذاعة تنطوين عروس الصحراء ولكل مستمعيها على اللفتة الكريمة هذه المهرجان الدولي اللي هي في حقيقة الأمر مش غريبة، لأن نحن بالنسبة لنا إذاعة تنطوين هو شريك فعلي في جميع أنشطة المهرجان. الحمد لله هي عودة اختلفت إن شاء الله تحتويه في النجاحات السابقة، إن شاء الله تكون الدورة هذه الدورة 41 على مستوى تطلعات جماهير مهرجان جبس الدولي. تعال اخذنا ولدنا من جديد لنكون ما نريد، يعني طبعا احنا نقصد ولادة جماعية لكل المتحدين بتاع الرقابي في الجهة، لأننا نعتقد وأن الولادة يجب لك النظام جميع الجهود نعم بالتخليل في الشأن الثقافي بكل ثبات. نقضوا أن نعيد تموضع مهرجان جبس الدولي ونحطوه في المكان اللي يتحقق.
3: هات عطينا يعني سكوب، عطينا العروض عرض افتتاحي سوف يكون ان شاء الله بالنسبه لجمعيه مهرجان جبس الدولي، واهم العروض وبعد ذلك نمد السادة المستمعين ببقيه العروض.
4: في الحقيقه تم خطوط لمهرجان جبس الدولي لا يمكن الحياد عنها باي سبب من الاسباب، وبهذا الافتتاح باش يكون ان شاء الله في ندوه فكريه اخترنا لها عنوان افاق التحديث في تونس بين مكاسب الاستقلال وعوائق التقدم. لا نقول إن مشروع دولة الاستقلال كان هو تحديد المجتمع التونسي، ولكن هذا المشروع رفض عديد الأهمال، ونعتقد أن 70 سنة من الاستقلال في مقدورنا أن نعمل تقييم للماضي مع

0: يحب مهما كانت الظروف ومهما كانت العوائق ومهما كانت الصعوبات يحافظ على الخاصية نتاع هذه الخاصية المميزة وهي ندوات الكتكلة. بالإضافة إلى عرض الكتاح اللي بيكون عرض لواعي الصوفية وهو عرض من إنتاج مهرجان جرس الدولي، حبينا نسمي فيه الموروث الشفوي الثقافي اللي عندنا في الجهة ونعرف الشباب نتاعنا على بعض الخصوصيات وبعض الهوية المحلية اللي عندها، وهذا من شأنه باش يعزز شعوره بالانتماء وشعوره بالفخر والاعتزاز، وإن شاء الله ننجحوا في الأهداف اللي صنعناها للدورة هذه
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي لاسعد، شكرا جزيلا، نتوما نخلوك بتاج وزاد وصافية ومن بعد نشوفوا إن شاء الله بقية العروض بالنسبة لدورة 41 لمهرجان جافت الدول إن شاء الله بتحدي جديد كما حكينا فوتية، يعني رغم غياب فضاء المسرح أنه ما فماش مسرح يضم العروض الفنية، ولكن الحقيقة الجمعية دابت على أنه تصدر كل سنة المهرجان. السنة هذه مشكو فما عديد العروض المتميزة، هنقول لك يعني صبر بعي بشكون حاضر سهرات فنية مسرحية كذلك، فما نوردو فما عديد العروض الأخرى إن شاء الله تونك تشوفوها تباعا بعد ندوة فيها زين.
2: نعم يعطيك ألف صحة محمد علي عكاشة، شكرا لك، شكرا وكل توفيق لمهرجان جابس الدولي. نشاط أيضا مهم جدا خليني نعطيكم عليه معلومات حاليا وعلى مستوى طريق تلالت وتحديدا الطريقة الجهوية 121 مفترق غمراسن، ثم يعني حملة توعوية للسلامة المرورية تنظمها معتمدية تطاوين الشمالية بإشراف سيد المعتمدة إشراق الفلاح بحضور حرس المرور، الحماية المدنية، جمعية الأخلاق والسلامة المرورية، التجهيز وكل الفعاليات اللي يعني تنجم تنجح هذه الحملات المتواصلة من أجل نشر ثقافة مرورية ومن أجل نشر التوعية في صفوف السواق، خاصة مع للأسف يعني اللي نشوفوا فيه من تواصل ارتفاع الأرقام. إن شاء الله يا ربي يعني تتراجع الأرقام هذه إن شاء الله، ما عادش نسمعوا بفواجع الطريق. فالحملات هذه اللي مازالت باش تتواصل اللي تنظمها معتمدية التطاوين الشمالية مازالت باش تتواصل على مستوى ربما القلعة الغربية، القلعة الشرقية أيضا يوم الخميس 23 جويلية، أيضا النزهة والتضامن يوم وبرورمت أيضا، ويعني عديد النقاط، وكانت أيضا سبقتها نقاط في أمكنة أخرى من أجل التوعية. تنجم تلتحقوا يعني الناس اللي تنجم اللي تحب تلتحق بالنقطة هذه على مستوى طريق الجهوية 121 في مفترق غمراسن. بدأت منذ الساعة 7 مساء حملة توعوية للسلامة المرورية، كل توفيق للقائمين على هذه الحملة. ونعود لمكالمتكم مستمعينا، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك مدام، أهلا وسهلا.
2: مرحبا، عذرا خليتك تستنى برشا.
3: باهي مثال شيء ويلزمني ننزل بشوية خطر شاد الوقت على أداء
2: وقت الأذان. هذايا مستمع من جربة فكرتك توا.
3: أي مستمع أي. من جربة وتطاوين تقريبا 33 دقيقة بعد 7 يجي الأذان هيك ما
2: هيك رشيد ما شاء الله عليك. قال لك رشيد ما شاء الله عليك، باهي عندنا وقت، باهي عندنا وقت، باهي عندنا وقت، باهي تفضل
3: والله
2: سيدي.
3: والله نحب انا نشكرك.
2: اعطيني الاسم، اعطيني الاسم. لسه
3: ادريس.
2: سي ادريس مرحبا، تفضل.
3: اتوجه اليك بجزيل الشكر
2: يعيشك
3: على ذكر معناها القطاع تاع المياه هذه كذا في جين، هي الحكايه صحيحه. همني انا نسكن في زون تريستيك، انا بلاصه المزرية ما نعرفش تعرفيها ولا.
2: اي
3: مثالش أنا باش نقول كلمة ولو مش ببساطتها أما الغالب، لكن ساعات تقع ضرورة في أحكام. أنا نقول لهم دينا خليني عطشان وما تقصش عليا الضوء اليوم نهارين من ساعتين حتى الخمسة العشية، عندنا مشكلة كبيرة ياسر مع الكهرباء.
2: أنت بالنسبة ليك الضوء أهم من الماء سي دريس؟
3: بطبيعة الحال
2: تتحقق في شنو مثلا في التبريد؟ أي
3: أي منتقري فيها الحمد لله، عندنا الماجن وعندنا الزقية وعندنا كل شيء ما نحيرش. تخليني انت من غير ماء انا ما نحيرش، ما نحيرش معناها عندنا اللوازم، عندنا الطعويه احنا نقول فهمني، لكن باش تخليني من غير ضوء هذه مشكله. تو ولينا نعانوا حتى في الضوء هنا في جربه راه الكهرباء هو اهم حاجه فهمني، وهذا هو سهر عيون لا تنام تو عراس وصيف وصيافي

0: ماكش مع زيد وشريف اللي قالوا يعني قم باكرا ونم باكرا.
1: ونم باكرا ونم باكرا وقم باكرا.
0: أي.
1: ما معنى قم باكرا؟ هذه اللي حبيت تركز عليها. يعني أي. الخامسة صباحا إلى حدود منتصف النهار ما يسالش. بعدين باش يعمل قيلولة من نص النهار حتى الأربعة العشية المرة حتخدم بحذايا نلقى ضوء مقصود. أديش أنا نقول لهم خلوا لي ذو نحل المروحة. المروحة مع إذا تطوين رأي مش واحدة. أي
0: أي من نص نهار للأربعة سيدريس هذه ما تتسماش قيلولة رأي تتسمى غيبوبة. هذه مش قيلولة.
1: هذه غيبوبة.
0: غيبوبة.
1: والمشكلة كيبدأ ذو مقصود. أي.
0: خليني
1: عبشان. أي. ذو مقصود معنا حتى تحلنا حتى من البرمجة.
0: رجعوا رجعوا الذو لسيدريس راهو الكليماتيزار والمروحة ما يمشوا كان بالذو. يعني ان شاء الله
1: تقص وين تمشي كان بالضوء
0: كان بالضوء
1: تسمو اسمني الراديو اللي شري معناها اذا تطوين تمشي كان بالضوء زاد كيف كيف
0: ان شاء الله ان شاء الله يقوي ان شاء الله يقوي شوي في الطاقه الشمسيه حتى تنجم تشغل ربما المكيف والالات هذيه حتى نجم نتاقلموا مع قصان الضوء كيما تاقلمت انت سيادتك سي ادريس مع قصان الماء. يعطيك الصحه. شكرا لك سي ادريس. يعطيك الصحه. عايشك.
1: وهذه صيفية ما نعرفش فينا إمكانية طلب غنائي
0: كنا
1: نبدل الجو ومثالش حتى بعد لدان هو مثلا. والله أنا غناية تضربت فيها ياسر جوج متل مخي غناية قديمة ياسر هي من مواليد 1993 جيل حتى بن عمارة ونجيب الخطاب يعني جيل هذاك وحبيت أحفظها لا يغير حتى مقطع صغير الله على التونسية تاع المنظر بن عمارة هذي.
0: أي الله على التونسية به
1: والله
0: إن شاء الله
1: حتى بعد لدان أنا قاعد نكتب فيها وقاعد كذا والله فيها كلمات وفيها معاني معناها
0: ان شاء الله نبرمجها لك في في هي تحكي على الزواج بالاجنبيه يعني ان شاء الله ان شاء الله نبرمجها لك في
1: على الاجنبيه يا ناس غصبا عليا والقلب فهم اضرار نظره قبل الاشاره والله فيها كلمات غير نسيتها انا
0: أي.
1: حبيت احفظها
0: نبرمجها لك نهار الجمعه باذن الله بقدره رب.
1: التوقيت
0: والله التوقيت بعد سبعة. تحب بعد سبعة؟
1: إيه ما عملناها أصايل
0: أصايل إيه أصايل
1: أصايل في انتهى بعد المهم أصايل حبيت نعرف ماشي بالي في السهر أنا
0: بيه.
1: ممتاز ممتاز.
0: شكرا لك يا سي إدريس يعطيك الصحة. ظهر لي رشيد ما نجموش نتعصفوا على المكالمة اللي بحذاء اللي معنا يستنانا إذا ينجم لأنه بعد قليل وقت مقدس وهو رفع أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة تطاوين وما جاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعين أذن صلاة المغرب حسب توقيت مدينة تطاوين وما جاورها. نرجو مراعاة الفرق في التوقيت وتقبل الله صلاتكم بوافر من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: دائما معكم
2: بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: دائما معكم في فسحة المساء مسمعينا، ونستقبل المكلمة المولية. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا أخت فيروز.
0: فوزية معك، مرحبا بك
3: فوزية. شنحوالي،
0: شكون معنا؟
3: لاباس عليك، عمك طاهر حفيان من مارس.
0: مرحبا سي طاهر، أهلا وسهلا.
3: عايشك الله يبارك لك.
0: بس عليك الحمد لله.
3: بس عليكم
0: الحمد لله. شين الأحوال في مارس؟
3: حوالي شين حال الدنيا
0: سخونة،
3: كابسة سخانة،
0: كابسة شوية. إن شاء الله ربي يخفف علينا،
3: إن شاء الله ربي يبرد علينا ولا أمت محمد كامل الجمهورية التونسية.
0: آمين.
3: قدم لك التحية لك أنت وسي الحبيب الخراج، جهز علي التليفون والطاقم إذاعة التطوين فردة.
0: يعطيك الصحة،
3: على رأسهم سيد المدير.
0: شكرا لك سي طاهر.
3: قدم التحية لسي عمر بن عبد الله الجزيري من عرام والعائلة نتاعها.
0: إن شاء الله تكون التحية وصلت. سي طاهر، أنت إيش تعمل في الدنيا؟
3: والله يعني كنت خدام مرمى. كما تو عندي 6 سنين، فهمت؟ لا ممنوع على العمل، فهمت؟ لا ما بيشر عليك ولا أمك محمد، مغربة بجلطة في قلبي،
0: ربي يشفيك لطف عليك.
3: وزاد نزر طاح
0: أي،
3: والحمد لله يا رب.
0: وقت اللي كنت تخدم في المرمى نتصور كنت تفيق بكري يعني.
3: لا كنت نخدم مصوني، نخدم مرمى
0: بناي.
3: أي بناي.
0: أي فهمت. سكر الراديو بحذاك سي طاهر، لأنه كما رجع صدى كبير. سكروا الجملة يعني، أسمعنا من التليفون.
3: نقص دوري غادي.
0: يلا سي طاهر.
3: اللي كنت خدام ونخدم والحمد لله يا ربي، خدمت في غمراس، خدمت في تطوين، خدمت في جربة، خدمت في زرزيس وفي معتمدية مارس في، والحمد لله يا ربي. أما وقت أعطاني يا ربي هالمرض كل شيء، الحمد لله أنا صبرين لو أنا قاعدين في الدار تويك.
0: ربي فرج إن شاء الله. ستار يعني للمرمجي يساعدش يخدم في يساعد يخدم بكري. كيفاش وقتكم كان يعني؟
3: الوقت متاعنا قبل فهمت لا مش كما تو. قبل تخدمي فهمت ولا حتى تسخن الدنيا يجيك مول المول، فهمت؟ لو يقول لك برا ارتاح.
0: اي
3: تولي تو تمشي فهمت يا سيدي 5 متاع الصباح تروحي ماذي ساعة. نقول لك راك ما خدمت شيء.
0: اي
3: ماذا بهم يخدموا فهمت لله في الجوائي. فما اللي يرحموا الخدام، وفما فهمت لما يرحموهش فهمت لله. مش نقول لك ما همش فهمت يعني. اليوم حذايا واحد فهمت لها 3 متاع العشية فهمت لها في الكن
0: في السخانة هذه.
3: أي في السخانة في هالكلمة فهمت لهم شيء. شوف قديش بشعطي فهمت له 3 سوايع ولا 4 سوايع فهمت له، ما حتى 30 دينار موش بشعطيهم لنا فهمت له. وإن شاء الله ربي يبرد علينا،
0: ربي يبرد وربي يحنن الناس على بعض. هاي تفضل سي طاهر.
3: سي إدريس كامل احتراماتي لك. واحد كيف يجي سؤال فهمت له يرجع الجواب ما يطولش على المواطنين.
0: انت اللي طولنا عليك يعني، قص عليك التليفون. سامحنا ستار. لا احنا والله لقينا الوقت لذان جروب هذاك، علاش قلنا نخلوها لبعد الاذان
3: يعني. لا يعني من اللي قدام سالتيه وقال على على الخدمه فهمت له، وبعد اللي رجع للمبرد ويرجع نص النهار يتكى فهمت له يرقد حتى، وقلت له انت هذه فهمت له غبابه فهمت له مش
0: ستار. وانت تسمع فينا. سامحنا ان شاء الله.
3: كامل احتراماتي لك.
0: لا لا مسالش، ملاحظة في محلها، ولكن ساعات راهو ظروف المباشر هذه هي، فان شاء الله ما نطولوش على بعضنا وما نبطوش.
3: من ناحيتني راني نتكلم فلابل، حتى كان نقعد هناك 4 سوايع ما تفعليش الفلوس.
0: اي باهي ستار.
3: ثم مواطنين
0: ثم اللي يستنى
3: دينار ولا 15 مية ثم باش يكلمك بيهم باش يزحي. بربي فهمت لا نزحي بالسوا على الاخ عبد المجيد الحداد، وان شاء الله ربي يشفيه.
0: يعطيك الصحه ستار، شكرا لك. شكرا
3: انستنا.
0: يعطيك الصحه وانستنا، ويعني ربي يونسك بالعائله اللي بحذاك ويتبعوا الاذاعه. وديما مسامعين نحييكم وين ما كنتم. ثم تليفون رشيد ناخذه. الو اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا،
0: مرحبا. مرحبا سي محمد،
4: تحيه لك والتقى اللي حضر معك هذا المساء.
0: مرحبا يا سيدي،
4: وتحيه للسي طاهر حفيظ السيد دريس وجميع اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش،
0: الناس الكل اللي تعرف سي محمد. يعطيك الصحه. أي سيدي اللي طالعوا ليقروا الكتب يسهروا ولا لاسي محمد؟
4: إيه يسهروا شوي.
0: يسهروا شوي.
4: أقول لك شو قدامي؟
0: أي.
4: قدامي كتاب بر الوالدين وحقوق الأولاد والأرحام. العيسى النكدمي. وقدامي الخنساء شعيرة الرثاء. وقدامي محرز ابن خلف حياته وآثاره.
0: أي.
4: وقدامي ترى ما رأيت هذا كتاب شاسمه ياسر.
0: أي؟
4: وخاصة الخنساء هذا كتاب يعجبني ياسر فلا بغل ما كملتاش.
0: ترى ما رأيت ظهر للديوان للشاعر كمال بوعجيلة هكا؟
4: كمال بوعجيلة ترى ما بيعطيك الصح.
0: أي أي استضفت لا استضفت مرة وبقى في بقى في مخي العنوان.
4: شعر هو
0: شعر جميل جدا. أي أنا كي قلت لي نحكو على السهر وقلت لي تعرف شنو أمامي ظنيت باش تقول لي سهرت منه الليالي اللي على الدعاجي نعرف شنو.
4: أنا والله نحوم على ديوان الطيب المتنبي توي ساعة الناس بقلت أشوفه لك.
0: أي
4: نحبش نتاع المستمعين.
0: باسي محمد أنت شنو علاقتك بال في قام بكري ولا بالسهر يعني عموما؟
4: لا لا لا السهر
0: خاصة
4: تو.
0: أي
4: نوع السمع هم ست حاجات لي كثير. أنا باش نقصر على ثلاثة. يقول لك قلة الأكل إذا زاد حذر هذه الكبيرة.
0: أي.
4: وتعثر غناشي كحالة الصغر. والنوم بين الناس من غير سهر. هو يبدأ مش ساهم ويدعس النوم. وهم الله يرحمها تعلمنا تقول لنا.
0: الله يرحم.
4: راهو قسم رزاق يتعذب قدام درب الشمس.
0: أي.
4: هيك علمتنا كيف نقولنا ونعدي بس ما حد يفرق جرزاق احنا نوض نستنى ونشوف ونكون زادة في الميدان الحياك زادة هكا ديما صلاة الفجر نمشي نخدم ديما نحن الحدود نمشي نخدم حتى نخدمها وبعدين الشيء هو نعمل هكا اللي ندور وهكا نتعمل نقول احنا برادانا باش نحضره الغدوة
0: يعني الإنسان يولي ناشط الصباح حتى الخدمة ينشط لها
4: أكيد
0: أكثر
4: أكيد أكيد وسمى عندك زادة السروة للبحر بعد الصلاة رائعة رائعة وخاصة أنه قد تشبح شروق الشمس
0: معناته
4: تشارك ذاك البحر منظر ولا أروع يا ابني.
0: أي يعني توا التصويت ماشي للنهوض باكرا
4: أكيد أكيد
0: محمد.
4: هذا هنا نحرص عليه وأنت حتى القراية حتى التلامذة اللي يقرأ اللي يحب يقرأ
0: اللي يحب يراجع يفيق باكرا
4: تقعد في المخ.
0: أي صحيح
4: في المخ.
0: صحيح صحيح يعطيك صحة سي محمد شكرا لك.
4: شكرا
0: أنسنا يعطيك صحة. فما مكيل مرشيد
5: هالو
0: هاي الو اهلا وسهلا مرحبا
5: اهلا سلامة
0: عسلامة شكون معنا
5: لباس عبد الرحمن لباسي من الزركي
0: مرحبا سي عبد الرحمن مرحبا
5: شنو حوالك لباس
0: يعيشك يا سي عبد الرحمن
5: يا بنتي برامجك ديما نبدو
0: مستناها يعيشك يا سي عبد الرحمن عيشك
5: حتى تطوال مكالمات
0: والله يسامحونا يا سي عبد الرحمن رانا ننسى رواحنا والمستمعين كيف كيف
5: لا لا مثالش كل واحد وعنده تفسير لل لمضام بكري وشنو واش يلزم وشنو
0: باهي انت سي عبد الرحمن اش تقول في الموضوع
5: يعني في الموضوع معناها ما نمشي بالطريقه اللي طول يا ليل وصل يا عين لا
0: أي.
5: دخل يا ليل ورقد يعني
0: هذه غنية جديدة باش يطلعها سي عبد الرحمن
5: ما هو واحد اللي يصلي ماذا بيه يرقد خاصة في الصيف هذاك حاجة أخرى في الصيف طول يا ليل على خاطر الله حتى إذا كان هو مش بشي معناه بشغل بنوم يرقد لأن إذا كان يسكن خاصة في المناطق الحضرية تسمع منه وهذا يطبل منه والآخر يذكر من هيك والآخر يزغرت من هيك
0: مكره أخاك لا بطل يعني
5: اي ما كبير السيف عليه أما هو النظام بكري في حكمة من عند الله سبحانه وتعالى بغض النظر على كون الصلاة معناها صلاة الفجر وصلاة الصبح وياخذ الانسان كالهواء الطيب النقي
0: حتى
5: الاكسجين نظيف يتمشق الانسان ومنها هي بدور الدم في العروق نتاع الانسان بغض النظر على كون البركه اللي اعطاها لنا ربي وتقسيم الارزاق اللي يجي من عند الله سبحانه وتعالى في صلاه الفجر معناها باش ما يلزم معناها يغلب روحها باش ما يغلبش والعياذ بالله الشيطان الرجيم يقول يا ودي قال لنا يا ودي راه الاذان يبدأ تو قال يقول لك الصلاة خير من النوم قال له حتى النوم ما عندك فيه ما ينقال هذوما الناس اللي يحاولوا باش ينوضوا بكري ولا خدمنا احنا نسمع في سيد طاهر الحافيان يحكي لك على المرمى انا في اول بداية كنت نخدم في المعهد الفني الفلاحي وبعد ذلك خرجت للخارج ورجعت وليت نلت مقاولات معناه نقول الخدامة تعالوا اخدموا بكري وروحوا بكري العاشرة نسيبهم يمشي
0: انت ماكش كما اللي حكي عليها سي طاهر يعني انت ترفق بالخدام
5: ما هو الإنسان شوف كيفاش حتى إن شاء الله المواطنين ما يتغششوش منا يقولوا طولت ما هو الإنسان اللي خدم الخدمة عندنا مثل يقول لك خذها من جعان إذا شبع وما تأخذهاش من شبعان إذا جاع معناها ثم مثل اللي يجيك الإنسان اللي تعود بالخدمة وضاق مرار الخدمة وضاق الحاجات الصعبة معناها كما قاعد تشتي سواء كان شتي وبردة ولا صيف وسخانة
0: أي يحس بغيره
5: يحط روح هو في المقام هذاك بالضبط
0: أي
5: خاطر رزق دار الدنيا ما صورنا منها شيء احنا اللي نعلوه اللي نصوروه منها كان هو البركة إن شاء الله من
0: عند الله يعطيك الصحة سي عبد الرحمن حديثك كل حكمة سي عبد الرحمن يعطيك الصحة والرفق هذايا بالعامل ينسحب حتى على الحيوان سي عبد الرحمن بالله إشارة إشارة للناس اللي عندها حيوانات ما تخليهاش في الشمس راهو يعني
5: الرفق بالحيوان هو الإنسان كما يشوف روحه هو يعطش ويجوع وكذا وكذا أنا يشوف والله ثم أربعة من الناس مشاركين حشيك في الباب فيناها ذلك المسكين عطشان واحد يعمل الخير إن شاء الله لوجه الله يزل شربه مية خير من خطر عندنا مثلا شعب يقول لك بهم الشركة موت مدبار معناها الإنسان يشوفك وربي والله يعطيك الصحة يا فيروز
0: عايشك يا سي عبد الرحمن
5: بالله يا فيروز باش عندي ملاحظة
0: فوزية سي عبد الرحمن
5: فوزية مساك هم فوزية قريبة لبعضها
0: أي مثال
5: وإحني بالعكس والله ولداتي وبناياتي كلها
0: عايشك يا سي عبد الرحمن ربي يفضلك إن شاء الله
5: أنا عندي برنامج نتاع سي حاتم الغرياني أمس معناها نهار السبت
0: دق خلالة يعني
5: دق خلالة الله غالب قال كبرنا ما نحبه كان الحاجات القديمة والتراث وكذا وكذا يهز علي يقول لي لا يا راهو هذا مسجل البرنامج معناه ما احنا عندنا الله غالب عندنا طموح وعندنا هيك نحبوا جنوبنا ونحبوا شيرتنا الحمد لله الإذاعات هاي متواجدة في كل بلاصة لكن كل حد يميل
0: اي ان شاء الله طوي يرجع للمباشر وتشارك فيه سي عبد الرحمن ومرحبا بك في كل مساحاتنا ان شاء الله شكرا سي عبد الرحمن يعيشك شرفتني سي عبد الرحمن وان شاء الله ديما نسمع صوتك معنا شكرا
5: الله.
0: شكرا يعطيك الصحه نشوفوا بعد سي عبد الرحمن اهلا وسهلا مرحبا
6: مرحبتين يا فوزية
0: مرحبتين
6: طولت عليا ورشة
0: خليني باش نطلب منك السماح ظهر لي من جربة ومناء مناء
6: نحل يا ديري ما مكان مناء ديري منياء
0: منياء ما بعدتش يعني ما بعدتش
6: ما بعدتش
0: سامحينا يا منياء وشكرا ليك يعطيك الصحة يلا منياء هاي الإنسان في العادة عاد بالصيف عليهم يفيقوا بكري يعني ديما المرأة عندها مسؤولية وعندها
6: مطبيعة مدامني أختي نخدم مدامني بنقوم بكري أنا ديما من حساق الخمسة الستة ما نزيدش حتى درجة ديما أختي أنه بصبح بكري وزي ما في الليل نصر ما تقوليش هكا نرقد العشرة نرقد بعد ما بيساعة دي ما في الليل
0: وتفيقي سهل يعني كي تسهري تفيقي
6: ما يفيقش نعمل العمر يخطى لازم علي يعني
0: لكن منيا هذايا تعرفي أنه يأثر على صحتك يعني خاطر يلزم ستة سوايع على الأقل نقوله خمسة سوايع نوم كي يبدا الانسان نومه عميق خمس سوايع باهين فما يلزمكش تطيحي في النقص النوم يعني
6: نعرف صحيح وتو عندي حاليا تو نعاني من ارهاق من قله النوم اما الغالب ما نسبق الوقت صار ما عادش نقدر نرقد
0: قبله يعني المناسبات الصيفيه زادت تفرض روحها والعائليه والالتزامات
6: والله المناسبات ما عندي حتى كثر مشي انا في الدار ما عندي حتى كثر مشي انا مشي اللهم اقارب خلاص ما عندي من نمشي منها ما كنمشي له باقي والله يا كل ما عن الحق ما عنديش ما عنديش أما نصر أنا في الدار حل الراديو ونكون صغر هكاك يعني مش حكاية أنها مناسبات ولا حاجة كيف مناسبات مخلوكش ترقد حتى يبدو الناس بحباك ما ينجمش العبد يرقد لحتولة بركة للصباح قريب يصبحوا ساعتين الثلاثة هم
0: ساعات واحد حتى يختار انه يرقد بكري ولكن كما قلتي السهريات والبوق خاصة ما يخليش هذه دعوة زادة للناس اللي عندهم مفروحات يعني ما يفوتوش الوقت القانوني على الأقل نص الليل يعني
6: قريب الثلاثة ولا الأربعة
0: الناموس شنية حوالة غادي في جربة تاع ثم ناموس ناموس
6: ناموس
0: حتى الناموس من يعني
6: هذا قال لك النوم منك الناموس
0: من ناموس صحيح
6: والحشاك بالزمان هذا تسببهم كرة مغلب على صوتي النار الشيل يبدأك كعمل الزمانك الله ربي
0: يلطف بينا. هذا هو الصيف وراه الصيف إذا ما كانش فيه الحاجات هذه حتى كان هي سلبية ولكن هذا هو الصيف في النهاية
6: منى. هذا هو الصيف ضيف يقول لك
0: صيف ضيف
6: مازال هو وشير
0: صحيح
6: وتوبين ودوها
0: شلم يعطيك الصحة يا منيا أنستينا شكرا لك شكرا
6: عايشك يا فوزية
0: شكرا يا منيا يعطيك الصحة نشوفه بعد منيا ألو أهلا وسهلا
7: أختي فوزية
0: عسلامة
7: صحتك بخير لاباس عليك
0: يعيشك يعطيك الصحة
7: الحمد لله شو عاملة فيكم السخانة
0: والله الحمد لله توا مدامنا في الكليماتيزير في الخدمة ما فيكوش ننسوها السخانة وبعد
7: الحمد لله والمشكلة عاد في الخروج من
0: الخروج في الخروج صحيح صحيح
7: الحمد لله كي يقول لك السائل كي مدخول الحمام كي مخروجة
0: صحيح صحيح ربي فرج علينا أنت منين تكلم في ناس
7: عادل عادل أخو عادل من جربة
0: مرحبا سي عادل مرحبا مرحبا أصيل تطاوين وتعيش في جربة
7: عايشك
0: سي عادل شنو علاقتك بالسهر
7: ما هو قال لك يا ربح درياسة قبل قال سير على الله يا خدام الله يبارك فيه
0: هاي
7: ايه هذه فهمتي ولا ما هو اي هو نورمال وعلى الخدام ايه هو ما يقول لك ارقد بكري ونص بكري يعني كما يقولوا فيها الناس قبل ضاع كيفاش يقول ضاع صباحك راح
0: اللي ضاع صبحه راح ضاع ربحه
7: ضاع ربحه
0: ايه
7: والله حبيت نقول لكم انتم يعطيكم الصحه حتى المذيعين راكم تتسموا انتم راكم تعسوا على البلاد وصور للبلاد وتقوموا بكري وذنكم ديما فهمتي ولا موجوده مع العالم وكل شيء فهمتي
0: اي ثم قطاعات ربما تفيق بكري كما زملائنا في ورود الصباح يفيقوا بكري كما في الامن في الجيش في الحرس
7: في
0: في السبيطارات ثم ناس راهي ما ترقدش الليل
7: الحمد لله يعني كما يقولوا فيها يعني هي كيفاش لأن الحمد رسول الله والله كلمة بنقولها هربت مني هربت مني كلمة
0: العيون الساهرة إن شاء الله إن شاء الله ديما يعني
7: عيون لا تنام
0: عيون لا تنام نعم
7: ما ترقدش
0: عيون لا تنام
7: وحبيت عاد نحكي لك عاد المدة اللي فاتت أنا تو عليك الحشاك النعوشة والفومة نحكي لكم عليها ولا خلي
0: لا لا خلي مرة أخرى خلي خلي سي عادل
7: صارت لي معاهم حكايات والله
0: لا ما يعني حكيتهم لنا سي عادل نعم. ان شاء الله يجي مجال اخر كان نحكوا على الطرائف كان ان شاء الله يكون الوقت مناسب لهم
7: ان شاء الله ولكن بالله احنا نحب نعطي زاد حتى تحيه لهك الشابين وكل اللي بناوا تونس حب الحجره
0: بالحجره
7: وفاق وبكري وكل شيء وثم فيهم اللي توفوا وثم اللي مازال منهم موجود يعني نحب نعطيهم تحيه ونكرموهم علاش ما نكرموهمش بعد المرات اللي يخدموا في المرمى ونعطيهم تحيات بايك ويتكرمهم حتى الدولة يعني اللي بناوا تونس بالحجرة بالحجرة
0: صحيح صحيح صحيح محلاها الكلمة بنات تونس بالفعل بنوها بالحجرة بعرق الجبين وبالسواعد وبالتعب يعطيك الصحة سعادة شكرا لك خلينا نخلو مجال آخر مكالمة معنا اليوم شكرا لك ألو أهلا وسهلا مرحبا أسلامة مرحبا سي عبد الله مرحبا بك
8: شنو حالك
0: يعيشك هذيك الصحة
8: نحييك وخذ التليفون والفريق
0: شكرا هيا سي عبد الله في دقيقتين الرعاة والنوم كيفاش
8: احنا عندك الرعاة عندك القهواجي عندك برشة معناتي منضبطة بالصباح احنا كل شيء في الشتاء الواحد كي ينوض لصلاة بكري ممكن يهمد شوي لتزرق الشمس يقول سقف واحد عاد مو الثاني بكري
0: في الشتاء ما تسرحوش بكري وفي الصيف العكس هيك سي عبد الله
8: من تو انا قاعدين كيف ما بدينا نقعد ال11 تو ما زالوا الايامات الجايه تولي تعشي تنافس حتى الليل وغادي والصبح معناتي ادارات الرعاة كامل نحييهم كلهم بالخص رعاة الاغنام يعني على الوقت راه المحل من الشاهد ان 8:30 تحب تقول انت خلاص النوم
0: الدوام يكمل 8:30
8: 8:30 بخر كل حساب كم افطر واشرب شاهيك وانزل عن وين
0: به
8: للساعتين للثلاثة
0: للمغرب
8: 3:30 هذا كل حرية نوم
0: اي
8: نوم بكري يعني بطبيعتنا العام 12 ما مش معنى هذا هو ظروف خدمتنا دائما نوضو بكري دائما دائما.
0: يعطيك الصحة سي عبد الله، هنا عرفنا معلومة شكرا لك، ومع مستمعين عرفنا إنه الساعات مش خيار نفيقوا بكري ولا نفيقوا.
8: لا عندك قلت لك هم عمال ياسرة.
0: أي.
8: من عندك زوج مشروط عليهم ما يصبحوش القهواجي والراعي وممكن ثم عمال التجار حتى التجار.
0: ولا والخباز اللي باش يحضر الخبزة للناس وبرشا
8: هذوك مساكين من الثلاثة هاك نفس
0: الليل حيهم الكل. يعطيك الصحة سي عبد الله، يعيشك سي عبد الله، شكرا لك، ربي يونسك ان شاء الله وربي يحفظك من كل مكروه في الصحراء ان شاء الله، ربي يستركم الكل وان شاء الله ربي يحفظكم الكل مستمعينا وين ما كنتم. يعطيكم الصحة اللي كلمتونا، يعطيكم الصحة اللي استمعتوا لبرنامجنا وباش تواصلوا الاستماع لإذاعة تطاوين. لكم تحياتي، تحيات رشيد بوزاخر حبيب الخراز اللي نحييه على النشاط والحيوية، وكل الزملاء تصبحون على خير.

0: من إذاعة تتاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تطرق لقاء جمع اليوم بقصر باردو أعضاء المجلس المحلية يبني مهيرة وسمار وتتاوين الشمالية برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى جملة من الإشكاليات التنموية والاجتماعية. تحتضن جامعة جابس إلى غاية 18 من جويليا الجاري فعالية أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية. من المنتظر أن يصدر يوم الثلاثاء 21 من جويليا الجاري دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان سنة الجامعية 26 و2027 و2000. في إطار شراكة بين ديوان التونسيين بالخارج ووزارة التربية تنطلق اليوم الدورة 31 للدروس الصيفية في اللغة العربية لفائدة أبناء تونس بالخارج. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية على الفور، وأضاف أنه سيتم فرض رسوم بنسبة 20% على كل سفن الشحن عبر مضيق هرمز. وصل اليوم الوفد اللبناني المفاوض إلى العاصمة الإيطالية روما تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيونية المقررة يوم الثلاثاء واليومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك في أعقاب توقيع الاتفاق الإيطالي في واشنطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نقدمها لكم في هذا التوقيت بصفة استثنائية باعتبارها تكملة لآخر حصة من الشبكة السابقة، وهي الحصة الثانية المتعلقة بملتقى سيدي موسى الجمني الذي انعقد بجابس يومي 13-14 جوان الماضي. أستضيف لكم في هذه الحصة كلا من السادة الأستاذ رشيد سعيدان والدكتور زهير بن تغلايت والدكتور زهير الجندوبي والدكتور محمد علي الرتيمي. والبداية مع الأستاذ رشيد سعيدان. أستاذ رشيد سعيدان، حافظ مكتبات رئيس، أنت شاركت في هذه الندوة بتسيير ورشة حول فهرسة المخطوط العربي. ما معنى فهرسة المخطوط العربي؟ وشين القيمة اللي يعني ربما يعطوها العرب للمخطوطات؟
1: هو كل يعني كل كتاب سواء كان مخطوط أو مطبوع لابد أن فهرسته، لأنه هذيك الوسيلة الوحيدة باش نعرفوا بها الكتاب. في علم المكتبات عندنا فهرسة وصفية، يعني توصف الكتاب، المؤلف، العنوان، المؤلف، دار النشر، تاريخ النشر، المقاس متاعه، عدد الصفحات إلى آخره. ومن بعد تم الفهرسة الموضوعية، موضوع الكتاب، عدة مداخل للفهرس. بالنسبة للمخطوط العربي أو الفهرسة عموما، هي فهرسة عرفت حتى في الحضارات ما قبل العرب، يعني في اليونان مثلا يعني عندهم فهرسهم، ما من حضارة تنتج كتاب لابد لها من فهرس، لأن إذا كان عندها مكتبات لابد من فهرس. الفهرس هو اللي يسهل العملية للدخول لهذه الكتب. في حضارتنا أول فهرس كيف ما قدمت في المداخلة، هي مداخلة كانت باش تكون ورشة لكن لظروف معينة أصبحت مداخلة. أول فهرس هو كان فهرس النديم. النديم هذا يا محمد بن إسحاق النديم، متوفى سنة 380 هجري. الرجل عاش في القرن الرابع الهجرة، وما أدرك ما القرن الرابع، يعني القرن الرابع هو أوج الحضارة الإسلامية، يعني المدونة المعرفية والثقافية للعرب والمسلمين استوت ونضجت وتأصلت علومها وكتبت فيها الكتب. هو الرجل هذا كان وراق، يعني مش معناه وراق، يعني دار نشر، ينسخوا الكتب ويبيعوا الكتب، ووالده كيف كيف. فاهتدى إلى فكرة، هي فكرة لأنه هو شاف الفهارس متاع اليونان وغيرها، فألف الكتاب هذا الفهرس. وقبل أن يؤلفه وضع منهجية، قسم العلوم، وكل علم عمل له عناوين الكتب اللي فيه. مثلا جي الفقه يقول لك ما كتب في الفقه المالكي، ما كتب في الفقه الحنفي إلى آخره.
0: نعم،
1: هذا نوع من الفهرسة. ثم عندنا فهرسة أخرى هي ما يطلق عليه بفهرسة المشايخ. فهرسة المشايخ ضمن المشايخ تسمى فهرسة وتسمى برنامج وتسمى ثبت وتسمى سند وتسمى تقييد. كل شيخ في إما أن يطلب منه تلميذته وإلا هو يكتبها في آخر عمره، هي كالسيرة الذاتية، يتحدث عن الكتب، عن مشايخه، عن من أخذ العلم وعن من أخذ مثلا لست أدري. يقول أنا خليت موطأ مالك من الشيخ فلان وأجازني فيه. وامتياز هذه الفهارس هذه أنها فهارس حيوية، لأنه هو لما بش يتحدث على كتاب بش يحدثنا عليه أو ما وقع فيه من نقاش، وهذا امتياز من امتيازات الحضارة العربية الإسلامية، لأنه هالفهرسة الحيوية عرفتها الإنسانية إلا في القرون المتأخرة، على قول أستاذنا الجليل في علم المكتبات شعبان عبد العزيز خليفة في كتابه فهرس المشايخ المسلمين. من بعد نوصله الفهرسة حجي خليفة التركي اللي عاش في القرن 11 هجري. هذا الرجل كان يعني نقوله ميسور وتنقل، لأنه يعني هو كان في الجند العثماني، تنقل في عدة مناطق من الشرق الأوسط، وشراب أمواله ما تيسر له من كتب، يعني كانت عنده مكتبة عظيمة. فاهتدى إلى أنه يجب وضع فهرسة للتراث الإسلامي، فوضع كتابه الشهير كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لكن في ترتيبه مش كترتيب النديم، هو الترتيب بتاعه عمل ترتيب النديم، وإنما بترتيب هجائي في عناوين الكتب، جمع بين طريقة الموضوع وطريقة الكشاف، يعني كشاف عناوين الموضوعات. ثم ظهرت الفهارس التراث العربي في أوروبا مشهورة بروكلمان وغيره، ولكن قبل هذا الفهارس الغربية للتراث العربي أول من عملها هم قساوسة عرب من لبنان ومن الشام، خدموا في أوروبا لفائدة الكنائس والأديرة اللي فيها مخطوطات عربية إسلامية فهرسوها، ومن بعد انطلقت كل بلاد نمسا باريس إسبانيا، كل موقع فيه تراث مخطوطات عربية فهرست. هنا احنا بعد هذا مريت لما اتفق عليه بقواعد الفهرسة. صلاح الدين المنجد عمل يعني قاعدة في ذلك من خلال ما سبقه من الناس في كتاب قواعد الفهرسة، وقدم لتعريف المخطوط والفهرسة السابقة وغيرها. الفهرسة أولا الشرط الذي يشترطه الجميع أن يكون المفهرس يعني يكون عنده علاقة روحية بالمخطوط، لا يمكن يعني تكون ألفة بينه وبين المخطوط، يعني هذا الشرط ذات، وتكون عنده المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم بالضرورة في علم المخطوطات والثقافة في المخطوط هي بالممارسة في الفهرسة يزداد المفهرس معرفة. هذا الشرط الذاتي. والشرط الموضوعي إلمامه أساسا بالخط بأنواع الخط العربي وبمجمل أصول العلوم العربية الإسلامية، يعني بداية علوم القرآن، علوم الحديث، الفقه وأصول الفقه، إلى أن ننتهي لعلم الكلام والفلسفة والتصوف والأدب والنوادر والحكايات لنصر للف ليلة وليلة وغيرها. قواعد المخطوط قدمت أنا في المداخلة بطاقة صلاح الدين منجد، وفهرست أستاذنا المرحوم عبد الحفيظ منصور في المكتبة الأحمدية، اللي هي كانت المكتبة الأحمدية مكتبة وضعها أحمد باشا باي الأول في جامعة الزيتونة، ثم بعد الاستقلال رصيدها نقل إلى دار الكتب الوطنية. فكان أستاذنا عبد الحفيظ منصور وهو عصامي التكوين، ولكنه كان مولعا بالمخطوط وخبيرا في جميع الخطوط العربية، وضع الفهرس هذايا الذي طبع سنة 69 في لبنان. فحقول البطاقة اسم المخطوط، اسم المؤلف وذكر نسبته، بداية المخطوط ونهايته، اسم الناسخ، مكان النسخ وتاريخه ونوع الخط، وتحديد أجزاء المخطوط إذا كان ثم أجزاء، مقاس المخطوط، عدد الأوراق، عدد السطور، ذكر السماعات والإجازات المذكورة به أو الملاحظات الهامة عنه، ثم بيان رقم التسجيل في الخزانة. تقريبا هذه أهم الحقول التي متفق عليها سواء عند صلاح الدين منجد أو عند أستاذنا أو غيره في من الفهارس. تاريخ الوفاة المؤلف يخير أنه تتحط بالهجري ولا بأس أن توضع أيضا بالميلادي.
2: نعم.
1: تسجيل مختلف في الفوائد التي تثبت تتصل بالمخطوط، وضعوا مختصرات أستاذنا يعني في البطاقة أو في الكتاب المفارس، مثلا ما يقعدش يكتب ديما ناسخ ديما كذا، يكتب نون معناها الناسخ، نون وأمامها اسم الناسخ، خاء قدامها نوع الخط، ميم مقاس، القاف عدد الأوراق، السين السطور. وهو اللي بشي يعمل عمل هذايا بطبيعته لابد له أن يطلع على الفهارس السابقة، وإذا كان بشي فهرس مكتبة، نأخذ مثال الجمنية هذه اللي في مطماطة، لابد للناس اللي بيش تدخل بشي فهرس المكتبة لابد لهم من الاطلاع على الفهرسة السابقة الشيخ ذو تجربة منها. ولا بد لهم اليوم لأن الفهرسة اليوم احنا تطورنا في العالم, الفهرسة أصبحت إلكترونية, ولا بد أن المخطوط أن يرقمن حتى تسهل قراءته. أولا تسهل أنت تكبر على الشاشة القارئ يكون مزان, والمخطوط يبقى سليم ما يقعدش في كل مرة بين أيدي الباحثين, نقراه على الشاشة. والفهرسة تكون اليوم الغرب صنع برمجيات وثائقية يعني الموضوع هذا, سواء الكتاب المطبوع أو الكتاب المخطوط. ثم شرط آخر وهو أكيد أنا من خلال عملي في الفهرسة في إدارة المطالعة العمومية عمرنا ما كنا نفهرس الكتاب, ما يفهرسش الواحد وحده, اللهم إلا الفهرسة الوصية. أما الفهرسة الموضوعية والتصنيفية لابد من فريق, لأنه يقع نقاش باش نرسيه على موضوع وعلى تصنيف وفهرسة يعني أقرب للدقة, ما نقولوش دقيقة دقيقة الكمال لله. هذا ما قدمناه.
2: جميل.
1: كان بودنا لو كان باقي هي جات الأمور ربما هيئة التنظيم ما أنا ما قالوا ليش من الأول أنه ورشة, لو كان ليانا راهو كانت فريق المكتبات الجهوية بجابس تكون حاضرة وكنا نعمل ورشة, لأنهم الفريق اللي يخدموا في المكتبات يعرفوا ايش معناها فهرسة وتصنيف. كنا نعمل ورشة يعني ذات إن شاء الله في دورة أخرى.
2: نعم طوال يعني هذا علم قائم بذاته هذا الفهرسة هذه.
1: طبعا تتقرب, احنا قبل كنت في معهد الصحافة علوم الأخبار وقريوها ويبعثوا, كانوا يبعثوا لفرنسا وانجلترا باش يزيدوا يتعمقوا في الفهرسة والتصنيف, وخاصة عندك الفهرسة الموضوعية والتصنيف, وهي لابد لها من إنسان عنده ثقافة. يعني احنا تو مثلا انا كي دخلت وزارة الثقافة, وزارة الثقافة كانت عندها البيبليوتكار اللي يخرجوا من الليسي وتزيد تعمل مناظرات باش تاخذ مكتبيين حملة شهادة الأستاذية من جامعات مختلفة, من قسم التاريخ, من قسم كلية الشريعة, من قسم علم الاجتماع. عليه هذا باش يسيري والفريق الفهرسة سواء في المكتبة الوطنية وإلا في المكتبة العمومية. يعني رغم مهنة المكتبي في الغرب محترمة جدا, لأنه هو المكتبي أو حافظ المكتبات يعتبر هو المثقف.
2: نعم.
1: أنا شفت دي بيبليوتكاري دي كونسيرفاتور فرانسيس عنده دكتوراه دولة في الأدب, والله منهم واحد زي مرة يعمل لنا في دورة تكوينية في مكتبة بن عروس دكتور في الأدب الفرنسية, وأول عمل خدمه في المكتبات في فرنسا. هي تصور شنو هو المكتبة المتجولة. يعني المسألة المكتبي كان دكتورنا سي أحمد بكير رحمه الله يقري فينا في المناج يقول من كانت له همة البحث عليه أن يصحب أمناء المكتبات.
2: تماما. تو عندنا في الجامعة التونسية يعني اختصاص طلبة يتعلمون ولا
1: عندنا المعهد الأعلى للتوثيق.
2: أيوة يعني
1: يخرج في المكتبين والأرشيفين. لكن أنا اللي راه لابد في كل جامعة في أي اختصاص حتى في الطب لابد أن يقرأ علوم المكتبات, لأنه الإنسان اللي بيش يخدم في مكتبة كلية الطب وما عندوش معرفة بالطب رغم أنه جمشي مشاه مهما يكن.
2: نعم.
1: هي أما إذا كان يعني من بعد باش يعمل تربصات باش يعرف المصطلحات الطبية, لكن لو كان أنه في قسم كلية الطب نحطه قسم أو تربصات على كل إن هي طرق متعددة. الإنجليز والأمريكان اللي هم متقدمين في الشأن هذا عندهم يعني يوليها اهتمام كبير جدا علوم يعني علوم المكتبات.
2: أستاذ رشيد
1: كان الفهرسة.
2: نعم أستاذ
1: وش كان التصنيف. أنت مثلا توكي تمشي المكتبة الوطنية ثم مقالات صدرت في مجلات في الثلاثينات وفي العشرينات, كي يبدأ المقال مهم يستخرج ويسفر في شكل كتاب, بس أنت صيداوي موسى تمشي له مباشرة, مش لازم بس تمشي للمجلة.
2: نعم
1: يعني هذا اللي يسمى انتقام مقالات ذات بال من مجلة أو من كتاب. هي هذه عملية تقنية والعلوم هو شو من مكتبة هو علم توثيق.
2: نعم.
1: والتوثيق لابد له من علم.
2: تماماً. ونحن في تونس أستاذ نرشيد سعيدان في تونس معناها ثماش تاريخ لبدايات الفهرسة في جامعة زيتونة ولا في أي يعني مؤسسة علمية أو كانت ربما أعمال فردية؟
1: عندنا دفتر هذه المكتبة الأحمدية لأنه عبد الحفيظ منصور ما خدمش بعلى هوارة ثم دفتر تطبع لم تخني ذاكرة في 1911 دفتر الجامعة الأعظم مكتب الجامعة الأعظم وعندنا دفتر مكتبة القيروان مكتبة جامعة القيروان اللي اكتشفها أستاذنا الجليل الله يمد في أنفاسه وبارك له في صحته إبراهيم شبوح.
2: نعم.
1: إبراهيم شبوح سجل قديم لمكتبة جامعة القيروان حققه وطبع في القاهرة في مطبعة العرب سنة 1957.
2: نعم شكرا.
1: يعني موجود يعني
2: بداية...
1: ما تصورش انت مكتبة القيروان ولا مكتبة جامع الزيتونة ولا القراوين عندهم فهرسهم فهرس بالعناوين باش يسهلوا للقارئ للطالب.
2: نعم.
1: ولا في غرناطة ولا في قرطبة ولا في بغداد لا الخدمة بالفهرس.
2: أستاذ رشيد سعيدان شكرا. بل قبل ما أنهي معك هذا اللقاء مشكورا. كلمة فهرست هذه هي أصلها فارسي وعربت وصارت يعني هي هيش عربية الكلمة؟
1: لا الفهرست والبرنامج هذا هم ألفاظ فارسية.
2: نعم.
1: بمعنى دفتر بمعنى
2: تقييد.
1: نعم
2: بالتقييد زل أو دفتر أو
1: أي تقييد احنا حتى احنا عندنا مصطلح تقييد في علم الحديث هذا في كتب المشايخ التقييد والثبت والبرنامج والفهرس والمشيخة هذا كلهم اللي ضبط العناوين تاع الكتب والعلوم.
2: شكرا أعطيك الكلمة الأخيرة أستاذنا.
1: الفهرسة الإلكترونية على كل أننا شريك في العمل نهار في الملتقى تاع سيدي موسى الجمني.
2: نعم.
1: إذا كانت نجم تتصل به.
2: نعم.
1: الدكتور زهير بن تغلات وهو عنده تجربة في فهرس التراث الإباضي في جربة.
2: نعم.
1: يزيد يضيف لنا معلومات للسامع لأنه قدم كلام مهم في الموضوع.
2: عندي يعني. معه لقاء إن شاء الله.
1: وبارك الله فيك على النشاط وأنت منارة لنا في الجنوب الشرقي. بارك الله فيك.
2: الله جزاك الله خيرا. شكرا لك. شكرا أستاذ. إلى اللقاء إن شاء الله.
0: نمر مباشرة لمداخلة الدكتور زهير بن تغلايت وهي تتمة لما سبق أن حدثنا عنه الأستاذ رشيد سعيدان.
2: دكتور زهير بن تغلايت أهلا وسهلا. أنت شاركت في الندوة الأخيرة المتعلقة بسيدي موسى الجمني في ورشة متعلقة بالفهرسة وكانت مشاركتك مع الأستاذ رشيد سعيدان. مساهمة الدكتور زهير بن تغلايت في هذه الورشة؟
3: شكرا على الاستضافة أولا وعلى هذه الإطلالة التي تتعلق ب يعني ندوة سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي وهي سلسلة من الندوات تنتظم تقريبا هذه الندوة السادسة التي انتظمت بشنين نجابس في يومي 13-14 من الشهر المنصرم يعني في جوان.
2: نعم.
3: 2026 بشنين نجابس وبطبيعة الحال احتضنت الندوة مجموعة من المداخلات ويعني في خضم هذه الندوة يعني انبثقت فكرة جديدة ونحن نباركها هي إدماج الورشات ضمن هذه الندوة وكما تعلم إذا سيباوي أنه يعني في الندوات عادة لا تحتضن يعني مثل هذه الأنشطة ولكن خصوصية الندوة التي تتعلق بمخطوط بالمخطوط خاصة يعني من نتحدث عن التراث الجبلي ثمة يعني نواة صلبة في هذا التراث الجبلي هي إذن المدرسة الجمنية التي تحتوي مكتبة ثرية بالمخطوطات وتوجد بمقمطة هذه المكتبة المهمة التي يسلط عليها الضوء في الندوة، إلى جانب مواضيع أخرى تتعلق بالمخطوطات بطبيعة الحال. طبيعة الندوة تهتم بالمخطوطات، إذن لا يمكن أن تقتصر على مجال المداخلات النظرية والمفاهيمية إلى غير ذلك، لأن المخطوط يتطلب مسائل يعني تطبيقية، ومن بين المسائل التطبيقية هي يعني تطبيق بعض الأعمال حول المخطوطات التي تنتظم في شكل ورشات. وبالمناسبة انتظمت ورشتان، ورشة حول تجليد، حول تجليد الكتب القديمة وتجليد المخطوطات تجليدها
2: نعم
3: وحمايتها إلى غير ذلك، وقام بها الأستاذ محفوظ
2: دحمان. نعم.
3: وثمت يعني انتظمت ورشة أخرى يعني حول فهرسة المخطوطات التي أشرفت عليها أنا وصديقي الأستاذ رشيد السعيدة. يعني بالنسبة لي بعجالة حديثك عن ورشة الفهرسة، هي في حقيقة عندما نتحدث عن يعني الاهتمام بمكتبات المخطوطات إلى غير ذلك، وهو شيء أمر نرجو أن ينتشر ويشاع في سائر البقاع من هذه البلاد التي تهتم بالمخطوطات حتى تحفظها باعتبارها تراثا يعني ماديا وتراثا.

أواخر سنة 1026. مهما كانت الفهرسة من هذه العملية التي نسميها برقمنة المخطوطات، الحقيقة هو المرحلة الأولى هي مرحلة يعني لما نجد مجموعة من المخطوطات مهما كان عددها، ولو كان عددها قليل أو عددها كبير. المرحلة الأولى التي لابد من إنجازها أولا جرد المكتبة. جرد المكتبة يعني ما هو عدد المخطوطات التي بهذه المكتبة، جرد غير الفهرسة وهو سابق للفهرسة، يعني المخطوطات التي توجد بهذه المكتبة، عددها، عناوينها، كم تم الجرود من مرة، هل أن هذه الجرود قد حافظت على نفس العدد المخطوطات التي انطلقت من بداية المكتبة، أم وقع يعني تناقص لهذه المخطوطات، أم وقع إضافة إلى غير ذلك. والحديث كذلك عن تاريخ هذه المكتبة ووضعية المخطوطات فيها إلى غير ذلك، وما يسمى بالجاردان نوتير. هذه المرحلة الأولى ومرحلة سابقة لعملية الفهرس. ثم تأتي مرحلة الفهرسة، وهي مرحلة الفهرسة يعني هي مرحلة مرافقة لمرحلة الرقمنة. الرقمنة نقصد بها تصوير الكتاب، يعني تحويله من وضعية المخطوط الورقي إلى المخطوط الرقمي الذي يمكن للباحث في مختلف أصقاع البلاد أو المعمورة أن يتطرق إليه وأن يعني يستفيد منه. هو ويستفيد منه في بحثه. يعني هذا العمل الذي هو عمل الرقمنة وهو له قيمة كبيرة، أنه سيحفظ المخطوط من التداول الأيدي، ويعني يحقق مسألة أخرى هي مسألة إشاعة المخطوط لأكثر ما يمكن الباحثين. هذه العملية لابد أن ترافقها عملية أخرى، عملية الفهرسة هي أن هذا الباحث وهو يتطرق إلى المخطوط المرقم يجب أن يجد هوية هذا المخطوط الذي سيتطرق إليه، وهي ما نسميها إذن بجذاذة الفهرسة أو استمارة المخطوط أو بطاقة فهرسة المخطوط الوصفية. تسميات عديدة ولكنها متقاربة، يعني تجارب كثيرة ولكنها متقاربة، تقريبا نفس تقريبا تسميات متقاربة. وهذه البطاقة أو شيء ماذا تحتوي بشكل عام؟ يعني تحتوي على، لابد أن يكون لهذا المخطوط رقم في الخزانة التي هو فيها، أن نعطيه رقم للفهرس الجديد، كذلك رقم هذه النسخة الرقمية، موضوع المخطوط، معناها موضوع إن كان موضوع في الفقه أو موضوع في الكلام أو في علم الكلام أو في الأدب أو لست أدري في في في, في الفلك أو في الجغرافيا، يعني مختلف العلوم مختلفة، يعني موضوع المخطوط، ثم عنوانه المشهور وعنوانه الدقيق المعروف. مثلا تقول مثلا تاريخ الطبري هو العنوان المشهور، التاريخ الدقيق هو تاريخ الرسل والأمم والملوك إلى غير ذلك للواحد، لأن لابد من ذكر العنوان حتى لا تختلط المرء الباحث، المؤلف، تاريخ وفاته إلى غير ذلك. وفما مسألة كلاسيكية هو أنه لابد من ذكر الأسطر الأولى والفقرة الأولى من المخطوط وآخره حتى نعلم إن كان هذا المخطوط يعني كاملا أو صارت به بعض النقائص نسميها، يعني ما يمكن أن يحل بالمخطوط من انخرام أو خرم أو غير ذلك حسب المصطلحات التي تستعمل في علم المخطوطات. وإن كان ثم نقص في بدايتي أو في الوسط أو في النهاية لابد من التنصيص على هذا النقص. ثم لابد من البحث عن الناسخ وكتابة اسم الناسخ، لأن الناسخ هو ليس المؤلف، الناسخ هو الذي قام بنسخ النسخة الأصلية التي كانت على المؤلف أو على ناسخ آخر قبله. تاريخ النسخ هذه إن توفرت بالحالة تتوفر كل المخطوطات، لكن هي إن توفرت فهي دقيقة تمكننا من أن نضبط للمخطوط هوية دقيقة، مكان النسخ، الجزء، عدد الأوراق، المسطرة، القياس إلى غير ذلك، وهي كلها مصطلحات يعني تتصل بعلم المخطوط، نوع الخط ولون المداد يعني لون الحبر، حالة المخطوط من حيث التمام والنقص كما ذكرتم الدحين، وثمة خانة حرة

0: نكتب فيها سعر ملاحظات مثلا، إن أردنا أن نكتب مثلا ملاحظات تتصل بإن كان هذا المخطوط يحتوي على تصحيحات أو كتابة في الحواشي، في حواشي المخطوط، أو فيه رسوم وجداول، أو فيه زخارف مثلا ومنملمات، أو مثلا فيه تملكات من هو صح يملك هذا المخطوط، أو فيه إشارة إلى الوقف أو إلى الإعارة أو إلى حالة الحفظ أو إلى غير ذلك. هذه الجدادة استمارة المخطوط تكون متضمنة مع المخطوط الرقمي، يفتحها الباحث فتنير سبيله إلى هوية هذا المخطوط الذي سيشتغل عليه، ثم ينصرف بطبيعة الحال. هي يمكن أقول إذن هي الأرضية الأولية التي ستمكن الباحث من أن يستند إليها لكي يدقق بحثه ويواصله في المخطوط، إن كان سينجز حول هذا المخطوط الذي يدرسه عملا دراسيا أو سيقوم بتحقيقه. إذن مجالات الاشتغال المخطوط هي مجالات واسعة. هذه تقريبا ما أردنا أن ننجزه. فقط هو أختم بكلمة سيزاوي، هو الهدف من هذه الورشة هو كما رأيت وأنت زرت معنا المكتبة الجمنية بمطماطة، ورأيت أن فيها تقريبا تحتوي على حسب ما حدثنا معنا محافظ المكتبة سي عبد اللطيف الجمني،
1: سي الطيف
0: وسي عبد اللطيف الجمني، حدثنا عن أنها تحتوي على أكثر من 600 مخطوط. أضف إلى ذلك ما تحتويه المكتبة الجمنية الأخرى التي هي موجودة بجهة قبلي من المخطوطات، فهي كانت إذن هي مبادرة وتحفيز لأصحاب هذه المجموعة على أن يلجوا ويدخلوا مجال رقمنة مكتبتهم هذه العريقة، وما يلزم هذه الرقمنة من فهرسة وإلى غير ذلك، ما يتطلب هذا العمل من تخطيط وجهد وصبر حتى يمكن أن نتحدث عن حفظ المكتبات العائلية التي هي في حال ملك، أصبحت ليست ملك للعائلات وهي ملك للوطن، ملك للناس، ملك للباحثين، ملك للإنسانية جمعاء. فأعتقد أن وصية كل مؤسسي هذه المكتبات هو أن لا يحتكر العلم وأن لا يرد على الناس إلى غير ذلك. وإذا هذه المبادرات هي تنضوي تحت هذه الوصايا وفي إطار إذا حفظ التراث الوطني.
1: شكرا دكتور زهير. فقط المسائل الفقهية تقريبا يعني كثر الحديث فيها، تحدث فيها الفقهاء العلماء منذ تقريب 1400 سنة، ولكن مدى استفادة المؤرخين من هذه المخطوطات باعتبار أن تقريبا الجزء الغائب هو تاريخنا، تاريخ المحلي، تاريخ هذه الجهة، يعني ما مدى حسب رأيك استفادة المؤرخين الباحثين في التاريخ من هذه المخطوطات؟
0: هو والله المادة يعني تحدثت كي المخطوطات متنوعة، فيها المخطوطات يعني ذات البعد الديني الفقهية وكلامية وعقائدية، ومخطوطات تم حتى أنا في جربة عثرنا على مخطوطات يعني في الفلك وفي الجغرافيا وفي الأدب وفي الشعر ولا غير ذلك. المؤرخ بطبيعة الحال دارس تاريخ أكيد أنه سيستفيد منها، لأن اليوم ليست أصبحت معنى ما توفره العلوم الحديثة في علم التاريخ وما تسمى بالجغرافيا التاريخية ولا ما يعرف بمقاربات الميكرو استوار من التاريخ المحلي
1: المجهري،
0: وكذلك الدراسات الأنتروبولوجية إلى غير ذلك. اليوم أصبحت تعتمد مثل هذه المخطوطات والوثائق في دراسة حتى النصوص الفقهية التي يعتقد البعض أنها نصوص فقهية هي موجهة، يعني هي يكتبها شيوخ وهي موجهة عامة لعامة، لا ليس صحيح. إذن هذه النصوص الفقهية تحتوي على يعني على فتاوى وتحتوي على أحكام تتصل بتاريخ المحل، سواء اتصل بجهة جربة أو بجهة مطماطة أو بجهة تطاوين أو لست أدري، يرتبط بخصوصية تلك الجهة وربما يعطي بعض يعني يتحدث عن بعض الخصوصيات وينير سبيل المؤرخين لاستخراج واستنباط العديد من المسائل التاريخية التي تبدو أحيانا حلقات مفقودة. نعم. إلى غير ذلك. أعطيك مثلا مثال من هذا. لدينا باحث نحن في جربة والأستاذ بشير بن غازي قد أنجز بحثا في ماجستير حول بناء على يعني اشتغل على تاريخ جنوب افريقيا يعني هنا تقريبا جنوب افريقيا يعني حدث افريقيا في تسمية التاريخ الوسيط يعني جنوب تقريبا تونس الى غير ذلك. واعتمد على ديوان على على ديوان على ديوان البيوع ليتتصل بمسألة المعاملات إلى غير ذلك. ضمن مدونة كبرى هي اسمها إذن ديوان الأشياخ وهو الذي أنجزه ديوان الشيوخ أو العزاب الإباضيون في جزيرة جربة بغار مجماج في القرن الخامس هجري. وكانت لديهم مسائل وفتاوى وأحكام تتعلق بالعلاقات بين الناس الاقتصادية والأسواق والكراءات وزيت والأراضي وكيف يتم التقسيم وتوزيع المياه والفلاحة قضايا من هذا النوع التي إذا يجد فيها المؤرخ مادة خام. نعم. لابد من تدبرها وتحليلها لكي إذا يتحدث فيها عن سياقات تاريخية ووقائع تاريخية أحيانا لا نجدها في كتب التاريخ العام لأن كتب التاريخ العام تتحدث عن القضايا الكبرى أما الخصوصيات المحلية فإن نجدها في الكتب الفقهية التي هي في الأساس يعني كانت تتناول قضايا في علاقة الإنسان ب يعني كيف يتم التعامل مع بعض القضايا انطلاقا من تكييف الشرع الإسلامي لهذه الخصوصيات المحلية التي ربما نجدها تختلف في هذه المنطقة عن تلك المنطقة فيتناقش إذن الفقهاء في هذه الأمر والأصوليون ويستنبطون فتاوى وأحكام تتناول القضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية أو القضايا التي تتعلق بالزواج أحيانا إلى غير ذلك فيجد فيها المؤرخ مادة وأنا حدثتك على هذا المثال الذي اشتغل فيه الطالب على قسم البيوع من ديوان الأشياخ شيوخ العزام.
1: نعم إلى جانب التاريخ الثقافي والتاريخ التربوي ويعني التاريخ وجوه كثيرة يمكن أن يستفيد منها الباحث. شكرا دكتور زهير بن تغلايط على هذه المعلومات الدقيقة وهذا التفصيل في خصوص موضوع الفهرسة بالنسبة للمخطوطات في مشاركتك في الندوة الأخيرة حول الندوة المتعلقة بتاريخ سيدي موسى الجملي.
0: نعم ندوة سيدي موسى الجملي للتراث الجبلي.
1: تماما شكرا نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة.
0: شكرا
1: الله يبارك فيك. الدكتور زهير الجندوبي كانت مداخلته حول المخطوط العربي في العهد الحفصي.
2: سيدي شكرا لإذاعة التطاوين وكل مستمعي إذاعة التطاوين شكرا لكم خاص أيضا. المخطوط هو بصفة عامة كما هو عنوان الملتقى.
1: نعم.
2: نعم وهو تعاون والتقاء العلوم في دراسة المخطوط.
1: نعم.
2: نحن في العهد الحفصي بالذات هو بداية الازدهار بعد تطور من الركود يعني تعرفوا الدولة اللي قبل الدولة الحفصية وقع فيها كثير من الفتن وكثير من الاضطرابات وكثير من الاعتداء على المخطوط حتى أنه الإسبان عندما احتلوا تونس.
1: نعم.
2: أول حاجة اعتدوا عليها هو سرقة المخطوطات وبقية المخطوطات دارستها سناء بكل خيلي.
1: نعم.
2: أي نعم. فكانت أول انتعاشة للمخطوط كانت في عهد الدولة الحسينية وخاصة في عهد حمودة باشا الحسيني الذي كان هو نفسه مغرما بالقراءة ومغرما بمطالعة تاريخ ابن خلدون حتى أنه كلف أحد العلماء جمع له كل النسخ الموجودة في ذلك العصر وكانت نسخ أكثر كما يوصفها ابن أبي الضياف سيئة الخط وفيها تآكل وكان العلماء يحفظون الكثير من الأجزاء من تاريخ ابن خلدون فكتب له كتابة حديثة مقارنة بكل ما جمع من مخطوطات في ذلك العصر ومن هنالك ازدهرت قضية الكتابة وقضية النقل الكتب جمع الزيتون في ذلك العصر أيضا رجع إلى ما كان عليه من إشعاع وتطلب ذلك الكتاب، بل كانوا يستوردون الكتب. أرسل علي باشا، بل حمودة باشا، علي باشا الأول أرسل علماء إلى الأستانة وأتوا بمجموعة كبيرة من المخطوطات خاصة المشرقية، وأرسل إلى مصر أيضا، فاجتمعت خزائن كثيرة في تونس فيها المخطوطات النادرة، وكان بعض أيضا أساسا مولعون بذلك مثل الجلولي اللي كان عامل صفاقس، كانت عنده مكتبة ولا يمنع منها أحدا، يعني كل الطلبة من يريد أن يطالع المخطوط يذهب إلى هناك. كانت هناك مكتبة خاصة كمكتبة آل النيفر، كمكتبة آل عاشور، مكتبة موجودة وعظيمة جدا، مكتبة آل النيفر مثلا أنا كنت أذهب إليها عندما كان يفتحها الشيخ محمد الشيخ للنيفر رحمه الله تعالى الشيخ العميد، كان فيها قرابة 1000 مخطوط، مخطوطات مجلدة نظيفة رائعة. هذا من حيث الجمع، لكن من حيث سلامة المخطوط هناك مطابقة للأصل، وهذه فيها علامة، والعلامة هذه تناقلها الكتاب وتناقلها المؤدبون في الكتاتيب. هذه العلامة هي عندما تنقل فقرة من المخطوط تضع في آخر الفقرة دائرة مغلقة، فعندما تنهي كتابة المخطوط يصبح هناك اثنين يتعاوران على المخطوط، أحدهم على الأصل والثاني على النسخة. كلما قرأ فقرة من النسخة والثاني يطابقها على الأصل نأتي إلى تلك الدائرة فنضع فيها شرطة، شرطة عمودية، هذه الدائرة المصمتة وفي داخلها شرطة عمودية تدل على أن هذه النسخة مطابقة بأصلها. تمام. إضافة إلى أن الخطاط في آخر المخطوط يضع أيضا كتاب يقول نسخته بتاريخ فلان كذا كذا، أنا فلان الفلاني عن المخطوط الفلاني، وإذا أيضا طابقه مع الأصل مع شخص آخر يذكر من طابق معه على الأصل في آخر هذا المخطوط.
1: نعم.
2: المخطوط لكي نحرص على سلامته كان العلماء يملؤون الصفحة ولا يتركون فيها فراغا، يعني عندما يضع المسطرة مثلا نقول مسطرة 27، 27 سنتيمتر هذه يجب أن تكون مليئة، فإذا وصلوا إلى آخر السطر وكان آخر السطر لا يمكن أن يكتب الكلمة كاملة، يكتبون جزءا من الكلمة التي ستكتب في الخط الموالي، فإذا كنا في آخر سطر وكتبنا الكلمة يأتي تحت الكلمة الأخيرة ويعيدها هي نفسها، فإذا قلبت الصفحة وجدت البداية من الصفحة الموالية هي المكتوبة في أول الصفحة التي قلبناها.
1: نعم.
2: بحيث أنه لا يتركون فرصة لأي إنسان كي يدلس. لما؟ لأنه وقع التدليس من قبل في الكتب خاصة عند رجال الحديث واكتشفوا هذا التدليس، فصاروا يحتاطون لكل خط ولكل حرف ولكل كلمة، حتى عندما يصلحون في المخطوط شيئا يضعون علامة على أن هذه مصلحة وهذه ليست من الأصل وهذه مكان وقع فيه تآكل فعمره الناسخ، كل هذا محطوط موجود على صفحة المخطوط. إضافة إلى التلوين، إضافة إلى الضبط والإعجام، كل ذلك فن. ثم الصفحة الأولى هي نفسها كانت فيها من الزينة من الألوان
1: الزخف.
2: من الأشكال خاصة الأشكال الورقية والأشكال النباتية، كثير من الكتب فيها هذا الفن اللي هو النجم نقوله فن تجريدي من أعلى طراز. الأمر الآخر الذي أيضا يحضر في المخطوط هي مسألة التجليد. وقد ازدهر التجليد كذلك في العصر الحسيني وبرزت أسماء في التجليد، وكان التجليد على أعلى مستوى من حيث الزخرفة الجلد الخارجي إضافة إلى كتابة عنوان هذا المخطوط إلى غير ذلك. هذه أيضا علوم، مع أنه للأسف الشديد كان الكاغذ كما هم كما يسمونه كان يستورد ولم يكن يصنع في تونس. نعم، فندرة الكاغذ جعلت المخطوط مهما وقع من ازدهار نجد كثير من علماء تونس ويعلقون في كتاباتهم وفي رسائلهم لولا قلة الكاغذ لتوسعت أو لتبسطت في المسألة أو تأخرت عنك لقلة الكاغذ، لأنه كان يستورد من الخارج ولا يصنع عندنا في تونس. لو كان يصنع في تونس ربما كان المخطوط في عهد الدولة الحسينية، لكانت عدد المخطوطات أكثر مما هو موجود. ومع ذلك وللأسف الشديد رغم الازدهار فإن كثير من المكتبات خاصة المكتبات الخاصة باعها الورثة أو أضاعوها وأتلفوها لأنها كانت تأخذ حيزا من المنزل وهم لم يكونوا على مستوى من العلم يعرف قيمة هذه المخطوطات، فوقع أتلافها كثير من المكتبات الخاصة. مكتبة شيخ شيوخنا الشيخ محمد الزغواني وجدت نسخة الموافقات للشاطبي على رصيف في باب جديد في تونس. مكتبة شيخنا محمود بوعزيز للأسف الشديد بيعت من طرف أحد الورثة لخصومة بينه وبين بقية الورثة، وبيعت في سوق الجمعة الكتاب مجلد كامل وعليه طابع الشيخ بدينارين فقط. وذكر شيخنا محمد شدي النشر في مؤتمرات الضريف مكتبات كثيرة، قال عندما أتلفت لو أتلفت في عهد صاحبها لجلس لقبول العزاء.
1: تماما.
2: كذلك ما وقع من رطوبة في وضع المكتبات في مكان في مكان فيه رطوبة فأتى على الحبر، وأنا عندي نسخة للشيخ محمد بن قويدر في شرح متن بن عاشر للأسف الشديد أيضا أتت عليها الرطوبة. فهناك كثير الآن من المخطوطات في الربعات عند عائلات للأسف الشديد هي في طور الإتلاف، ربما أكلتها الأرض وربما أتى عليها الرطوبة وربما أتت عليها عوادي الزمان لا ندري، وبعضها أيضا للأسف الشديد بيع خارج بلادنا، وكان هناك من الطلبة من يتماعش ببيع المخطوطات وخرجت مخطوطات نادرة وكثيرة من بلادنا تونس للأسف الشديد إلى خارج الوطن، وكان أصحابها يعيشون أحسن عيشة يتماعشون من بيع المخطوط. بل وجدت في المكتبة الوطنية في الكناشات التي وأنا أبحث عن مخطوطات ورسائل الشيخ إسماعيل باشا التميمي، وجدت بعض الرسائل أخذت من داخل الكناش، حتى الترتيب ترتيب الأرقام غير مستقيم، وكنت قد أبلغت المسؤولين في المكتب للأسف الشديد. وهذه ليست مسألة نقول احنا نادرة، بل وجدت وأنا أتكلم مع زملائي الباحثين أن هذه المسألة متكررة في كثير من الكناشات، فما تلقى كراس كاملة مثل مسحوبة رغم ويتبين لك التاريخ وكذلك الترتيب، مش التاريخ، ترتيب الصفحات. من صفحة 12 يقفز لك صفحة 20.
1: نعم.
2: أين ذهبت تلك الصفحات؟ كلها للأسف الشديد خرجت من بلادنا وذهبت إلى الأسواق لتباع أو لتهدى أو لا أدري ما الذي أتى عليها. على كل حال الموضوع كبير جدا.
1: نعم نعم.
2: المحاضرة هي مرقونة لمن أراد، ربما هم سيطبعون المداخلات.
1: نعم الكتاب.
2: كلها.
1: نعم.
2: لا أدري. نعم
1: هكذا
2: إن شاء الله ربي يسر.
1: الصفحة الأخيرة دكتور.
2: نعم.
1: الصفحة الأخيرة من المخطوط.
2: نعم.
1: يعني عندها شكل خاص فيما أعتقد فيما تذكرته. يعني
2: أكيد.
1: هناك معنى أشكال معينة كانها معناها ربما مثلث أو ما يشبه
2: نعم.
1: ذلك.
2: نعم هكذا مثلث الرأس المخروط إلى أسفل.
1: أيوة نعم.
2: رأس المخروط إلى أسفل يوضع فيه أنه انتهى من كتابته أو من نسخه بتاريخ كذا كذا ويذكر فلان الفلاني والترحم إلى غير ذلك، من تختلف من مخطوط إلى مخطوط.
1: نعم.
2: وكذلك من خطاط إلى خطاط حتى التلوين
1: الصفحة التلوين.
2: الأخيرة.
1: نعم.
2: نعم حتى الصفحة الأخيرة تجد فيها ألوان أخرى تجدوا الألوان اللون الأحمر خاصة هذا الرائج أكثر من غيره، لكن بعض الخطاطين يضعون ألوان أخرى ويزينون ويضعون بعض الزهور وبعض الأوراق وبعض النباتات، كل ذلك يختلف من مخطوط إلى آخر. كذلك هناك عملية أخرى تسمى عملية التتريب، وهي اختيار نوع من التربة بعد النسق يوضع فوق الورقة لكي تجف. مكانش عنا جفاف.
1: تتريب.
2: أي تم عملية التتريب هذه. فنون كثيرة، فنون بعضها تقليدي بعضها من أصحاب صنعة تتساوق وتتناغم لكي يبقى المخطوط أكثر وقت ممكن. عندنا بعض المخطوطات الآن حتى 400 عام 800 عام.
1: نعم. توا في جربة دكتور زهير هناك استجابة من قبل يعني العائلات الأرشيف الخاص، هناك استجابة هناك يعني جمعيات أشرف عليها باحثون ورجال حقيقة آمنوا بهذه المخطوطات، يعني حسب رأيك أنت مدى استجابة العائلة التونسية للمساهمة بما لديهم من مخطوطات من أجل نشر العلم، لأن المخطوط يحمل ثقافة كبيرة جدا.
2: نعم. نقول لك سيد الغالي اللي أصحاب المخطوطات الأصليين هم أنفسهم فطنوا أنه وقت اللي بشي يخلي المكتبة لأولاده، أولاده مش حبي ينفع يحفظها كما كان يحفظها هو، وبالتالي تبرعوا بها في حياتهم. وبعضهم تبرع بها أبناؤهم، مثلا مكتبة الشيخ مصطفى المدبب تبرع بها أبناؤه، مكتبة الشيخ محمد المختار السلامي وهو مكتبة عظيمة جدا تبرع بها إلى مكتبة صفاقس، الشيخ العروسي المصري تبرع بمكتبته وهي مكتبة عظيمة جدا إلى مكتبة المطوية، الشيخ كمال التيردي تبرع بمكتبته إلى مكتبة البحث قسم البحث في كلية الشريعة وأصول الدين. تفطن العلماء إلى أن المكتبة إذا لم يتبرعوا بها بأنفسهم ضاعت. كذلك آخر من تبرع بمكتبته وهو حي ولا زال حيا هو سيدي رشيد عبد اللطيف، وهو نجم نقول أمين الخطاطين في تونس في زمانه، الآن في آخر حياته المباركة، ربي طول عمره وربي يشفيه وربي يقيمه سالم، لكنه تبرع أيضا بمكتبته إلى جمعية خدماء الزيتونة الموجودة في نهج بسقبة بالفلة، وهكذا كثير حتى من زملائي يتحدثون عن هذا الأمر، لأنه ترك المكتبة للورثة في كثير من الأحيان لا يؤدي إلى عظيم نفع. وأنا أذكر مكتبة الشيخ شادي النايفر قلت فيها أكثر من 1000 مخطوط، أخيرا تبرع الورثة بالمخطوطات إلى المكتبة الوطنية فقالوا فما قريب 400 مخطوط فقط باقي والبقية والمشات. وبالتالي تفطن العلماء لهذا الأمر. أنا نفسي عامل وصية في مكتبتي، حتى البعض من أبنائي قال لي ما خلينا خليك كاش الكتب اللي هي مهدات فقط، يعني عليها الكتابة بتاع كل مهدي. نعم. هذه نخليها لكم في تراث العائلة. إيه أما المكتبة الكبرى لا، لن أتركها لكم لأنكم لستوا في اختصاصي. أنا عندي 4 الحمد لله، 3 مهندسين وواحدة في المجال الطبي، وما فيهم حتى واحد في المجال متاعي، وبالتالي لا تنفعكم. وأعرف أن هذه المكتبة ستبقى للدينة إن بقيت، ثم يأتي ربما عليها من عوائد الزمان ما يذهبها أدراج الرياح، فالأحسن أن تكون فيها وصية وإحنا مرتاحين.
1: أطال الله عمرك دكتور زهير الجندوبي، ونفعنا الله بعلمك، وإن شاء الله تجمعنا فرص أخرى إن شاء الله للحديث حول المخطوطات أو غير المخطوطات. شكرا لك.
2: ربي يحفظك.
1: الله يبارك فيك.
2: شكرا لكم.
3: نختم هذه الحصة بالتوصيات التي يقدمها لنا الدكتور محمد علي ارتيمي مدير الدورة السادسة لملتقى سيدي موسى الجمني.
4: في هذه الدورة السادسة انتهينا إلى جملة من التوصيات، من أهمها تشكيل لجنة علمية وتنظيمية تقيم الدورات السابقة وتقف على إيجابياتها ونقاط ضعفها من أجل تطويرها، ونعمل على إيجاد خطة عمل مستقبلية تكون محكمة وتشتغل على إنجاح الدورة السابعة. واتفقنا على أن تكون خلال شهر مارس 2027 إن شاء الله، و نعمل نحن منذ البداية ولمدة 4 دورات أقمناها في مدينة مطماطة، حيث توجد المدرسة وحيث يوجد مقام العلامة موسى الجمي، لكن لأسباب تنظيمية ولوجستية في الدورة 5 و 6 أقمناها في شالة بعيدا قليلا عن مطماطة. لذا نعمل على أن تكون، وهذه النقطة الثانية في التوصية، أن تكون الدورة القادمة في مدينة مطماطة. أيضا في النقطة الأخرى للتوصيات نقترح واقترحت اللجنة العلمية أن ينصب جهد على العمل الميداني للمخطوط، يعني ولو كانت المناظرات المحاضرات جمعت بين النظري والتطبيقي، فإن نعمل على أن يكون عملنا المستقبلي يعني ميداني تطبيقي، بمعنى جرد وفهرسة ورقمنة مخطوطات المكتبة الجمانية. ونعمل على أن يكون الدورة القادمة أن تكون في شكل ورشات وإنجاز تطبيقات ميدانية بالمكتبة.
1: نعم.
4: النقطة المهمة كما تعلم أنت سيغاوي، ومن خلال ضيوفك ومن خلال تجربة جربة، أنهم اشتغلوا على الخزائن العائلية وتم رقمنتها لتكون متاحة للجميع في العالم، يعني في إطار مؤسسات علمية ومن خلال تمويل مشاريع تطور عملنا. ونعمل على أن المكتبات الجمانية وخزائن الجمانيين أيضا يتم إدراجها ضمن مشروع ضخم من خلاله يتم رقمنة المخطوطات وتكون على ذمة جميع الباحثين في تونس وخارج تونس. تقريبا هذه أهم 4 توصيات خرج بها المؤتمر.
3: يطيب لي في ختمة هذه الحصة نشكر ضيوف الكرم الأستاذ رشيد السعيدان والدكاترة زهير بن تغلايت وزهير الجندوبي ومحمد علي أرتيمي. وإلى أن يجمعنا لقاء متجدد بإذن الله مع نهاية الشبكة الصيفية، تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تطرق لقاء جمع اليوم بقصر باردو أعضاء المجلس المحلية بابن مهيرة واسمار وتطوين الشمالية برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى جملة من الإشكاليات التنموية والاجتماعية. تحتضن جامعة جابس إلى غاية 18 من جويلية الجاري فعالية أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية. من المنتظر أن يصدر يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000. في إطار شراكة بين الديوان التونسيين بالخارج ووزارة التربية تنطلق اليوم الدورة 31 للدروس الصيفية في اللغة العربية لفائدة أبناء تونس بالخارج. في العالم، أعلن جماعة الحوثي في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولية في السعودية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وصل اليوم الوفد اللبناني المفاوض إلى العاصمة الإيطالية روما تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيونية المقررة غدا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

سلامتكم الناس الكل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في عدد متجدد من برنامج ريت النجمة، العدد الثالث اللي نقوله إن شاء الله نجمتنا ديما ساطحة وعالية، وإن شاء الله ديما مستمعينا متألقين في كل مكان وين ما كانوا يتابعوا فينا ويتابعوا في هذا البرنامج. إن شاء الله تعودتوا بتقريبا مختلف الفقرات والكونسيبت والتصور العام لهذا البرنامج اللي فيه كل مرة نطرحوا موضوع يهم الحفلات والأعراس. وكما تعرفوا جونا في الفروحات وخاصة في فصل الصيف ديما يكون خاص وخاص جدا، خاصة بعد عودة الجالية التونسية بالخارج، برشا حباب وأصحاب وبرشا عائلات هيك تتقارب القلوب وتتقارب المسافات. إن شاء الله عودة ميمونة وإن شاء الله أفرح دايما. نعرف اللي برشا فيكم الليلة يحتفل بزواجه، وإن شاء الله زادة فما ناس قاعدة تحضر التحضيرات الأخيرة والنسق حثيث إن شاء الله من أجل إنجاح حفل زفاف. على كل حال إن شاء الله ربي يهني الناس الكل، وإن شاء الله ديما بالخير واليمن والبركة، وديما قولوا ربي بارك اللهم صل على النبي، وديما بصلاح النبي نبدو أي فرح وإحنا

شاء الله. على كل حال هو يحتفل بزواجه الصديق نزار بوزنيف اللي أكيد سمعت صوته في قسم الأخبار قسم الرياضة عفوا, ولكن اليوم باش يكون حاضر معنا بسيفته السلطان, وفرحة إن شاء الله دايم قريبا باش يحتفل بزواجه, وفي الأثناء إن شاء الله باش نباركوا الولد عمه اللي هو الليلة يحتفل زادة بزواجه. إن شاء الله فرح دايم لكل عائلة بوزنيف وزادة لكل الناس اللي تحتفل بزواجها. مرحبا بكم ديما في تفاعل معنا سواء كان في جبسي مدنين في تطاوين في كل مكان, مرحبا بكل تفاعلاتكم. على كل حال فريق كامل باش يكمل ويبدا المشوار اليوم في الاخراج التقني ضو بن سالم, اكيد نحيوك ضو مرحبا بيك ونورت النجمه اليوم. ضو انت اليوم نجم من نجوم ريت النجمه نحسبوا فيهم راه النجمات, فما برشا يتفاعلوا معايا يقولوا لي والله نجوم ريناهم في الجيل رانا بحكم ارتفاع درجات الحرارة. على كل حال إن شاء الله ربي برد علينا, وهذه هي حالة الصيف وجويل يا أودي مسخون برشا, إن شاء الله ربي برد علينا. مرحبا بكم الناس الكل, عفاف البرهومي معكم من أمام الميكروفون, ومرحبا زادة بزملائنا في غرفة الهاتف اللي إن شاء الله باش يستقبلوا تليفوناتكم على 75 870 900. باش نمشوا جديد الفنان الشاب عماد سعد ودمة ونرجع معكم إن شاء الله ونكملوا المشوار.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ريت النجمة
1: ريت النجمة
2: ريت النايانا هيدا نجمة
0: ريت النجمة
1: ريت النجمة
0: ريت النجمة مع عفاف البرهومي.
3: تقبل الله صلاة الجميع. يلا نواصل معكم المشوار مستمعينا، تحياتي لكم الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا وين ما كانت توصلكم موجات إذاعة العروس. نذكركم أنتم على موجات إذاعة تطاوين في برنامج ريت النجمة، البرنامج اللي في كل مرة نطرحوا فيه موضوع مع سادة المستمعين ديما على فرد موجة، وكيف كيف باش نرجعوا على العادات والتقاليد اللي تتعمل في أعراسنا، العادات اللي توارثناها عبر الأجيال عبر الأجداد، عادات وتقاليد قديمة جدا. وأكيد في كل مرة هيك نسلط الضوء على واحدة من العادات الجميلة برشا اللي تعودنا بها في أعراسنا وحفلاتنا. ولكن حبيت نذكركم فقط اللي بعد شوية باش نمشوا بكم لجزيرة جربل دار بوزنيف، اللي إن شاء الله باش نتعرف على تحضيرات دار الفرح العريس والسلطان نزار بوزنيف اللي باش يكون حاضر معنا مباشرة، وكيف كيف باش نعيشوا معها أجواء فرح ولد عمه أكيد اللي باش يعطينا تفاصيل الفرح الليلة في أنا ليلة ليلة الفرحة الرئيسية، وإلا مازال بدو الفرحة ويعطينا أكثر تفاصيل كيف كيف باش نتعرفوا على عادات العرس الجربي. أيضا ما ننساش باش يكونوا حاضرين معنا ومنورين إن شاء الله اليوم في موضوع الحصة، اللي الحقيقة اخترنا موضوع إن شاء الله يفيد برشا ناس وإن شاء الله تكون الإضافة من برشا ناس. علاش؟ الخطر الموضوع هذا حساس برشا لما نتحدث على عادة الوليمة ولا العشاء ولا كما يسموه في برشا جهات. الحقيقة يقول لك الوليمة حاجة أساسية، ولكن السؤال اللي طرحناه اليوم، هل يعتبر وتعتبر عادة الوليمة شرط أساسي وواجب لإكرام الضيوف اللي استدعيناهم، وإلا فما برشا ناس ممكن يمشي في طريق أنه يتباهى يصرف برشا، يقولك فما ناس تعطي كل ما عندها معناتها في العشاء الضيوف كثر الإكرام لدرجة يولي إسراف. هذا موضوع حديثنا لليلة، إن شاء الله باش ينورنا بالحضور الفنان والشاعر نور الدين الناجح اللي حاضر في الكواليس، وأكيد في انتظار تخلط إن شاء الله الفنانة نجوى عمر اللي تعودت بصوتها وكانت حاضرة البارح في مهرجان خاص بالبير الأحمر وعدة مهرجانات. الحقيقة تحيي الفنانة نجوى عمر اللي إن شاء الله اليوم باش نتعرفوا من خلالها كيف كيف على الأصوات البدوية وصوت النساء اللي يكون حاضر في الحفلات والأعراس، وزاد صوت الشاعر اللي يكون مرافق سواء كان في الليلة الرئيسية ليلة النجمة ولا ليلة الفرحة الرئيسية أو في الملهاد. كما تعرفوا شاعر نور الدين الناجح ديما حاضر في تقريبا مختلف الفرسان اللي والعقد اللي يكون حاضر في الجحفة ولا في الكسوة، ويكون مرافق معاه الشاعر كنقطة إضافية هذه كعادة جديدة لاحظناها في مختلف أعراسنا. مرحبا بكم الناس الكل. ما ننسوش زادة في الإطار هذا باش يكون ضيفنا الطباخ والشيف مهدي خلف الله اللي باش يعطينا فكرة إن شاء الله على مهنة الطبخ في الأعراس، واللي نعرفوها قديشها مهنة حساسة لأن كل العيون على العشاء كيفاش باش يطلع العشاء باهي وإلا لا. إذا تقالت فيه كلمة باهية صحة وفرحة، وإذا لا قدر الله جاء عشاء مش في المستوى أكيد باش يسمع برشا نقد وبرشا انتقاد. على كل حال احنا ديما نقول إن شاء الله الناس ومالي الفرحة كل ديما يكونوا فرحانين بعشاهم، وإن شاء الله الناس كل تكون راضية، ولكن ديما يبقى رضا الناس غاية لا تدرك. على كل حال ديما تصير هيك شوي نقائص، لكن ديما نتمنى كل السلامة وكل الخير لأن نعرف قداش حساسية الموضوع. برشا مالي فرح يقولك أني كان عشي ضيافي ويروحوا فرحانين نبداني عامل بوم كيف وعامل كيف كبير معناتها في الفرحة متاعي. ممكن هما فمشكون يقولك نجاح الفرح راهو من ليلة الوليمة. على كل حال هذا موضوع حديثنا، مرحبا بيكم الناس الكل. لكن قبلها باش نمشوا لعادة الصخاب، الصخاب عند أهل العريس والعروسة. التسمية بركة، كلمة الصخاب راهي تختلف بين كي يكون العرس قدال الراجل وإلا قدال المرأة. هذا ما باش نسمعه في الروبورتاج التالي من تأمين طبعا مراسلنا كيلاني الذوادي.
4: بالنسبة لسلك لاني النهار الثاني يسموه الصخاب، الصخاب قد البنية وقد الأولاد هنا نبنوا العشاء، نبنوا العشاء ونبنوها والصبح هنا يدلوها يخيطوها وكل شيء، والعشية هنا يطرحوها ويدروا بها العزايز باش يعملوا المثق متاحها، وجوك البنيات يدربكوا ويغنوا وبعتالي ويدرشوا الحلوة ويقعمسوا عليها ويعملوا جو وكل شيء، وبعتالي ودربكوا وعملين جو وكل شيء، وبعتالي في الليل هانا مع العشية هيك مع الليل هيك معناها يجوا كل الشباب ويرفعوها يرفعوها دلهم ظالهم يرفعوها وفي الليل قدامها السهرة مش يحنوا قدامها العريس ويحنوه وأجواء سمحة ما شاء الله في سبرنا هذا.
3: طبعا هذا عادة من العادات وهذا الصوت اللي رافق صخاب عند العروسة كي يحضروا لها صخاب متاعها اللي هو كما نقولوا قلادة فما شكون يسميه يوم كامل يحضروا فيها القلادة هذه اللي كما نقولوا احنا ترافق اللبسة الرئيسية للعروسة وتعتبر يوم رسمي هذا كان قبل ولكن تغيرت شوي المقاييس وتغيرت شوي الأيام واللي يختصروا فيها برشا فما شكون يسمي صخاب أن النهار اللي يبنوا فيها العشاء قدا العريس وقدا العروسة يقول لك نهار الراحة ونهار اللي ممكن يختاروا فيه فاصل راحة بين ليلة الفرحة الرئيسية ليلة العرس وإلا فاصل مع ليلة الجحفة وليلة المرواح. على كل حال تبقى كل جهة كيفاش تسمي العادة هذه مضبية نلقى تفاعل معاكم حتى في مستوى العادة هذه واختلافها بين مختلف الجهات سواء كان نحكوا لهنا جهات الجنوب الشرقي مدين تطوين جابس. مرحبا بكل تفاعلاتكم أكيد معاكم باش نمشوا كما قلنا للأجواء الفرح وإن شاء الله فرح دايم ونقولوا أكيد موضوع النجمة لليوم وصوت النجمة لليوم باش يكونوا ضيوفنا كما قلت النجمة الفنانة نجوى عمر وأيضا الشاعر نور الدين الناجح كيف باش يكون حاضر معنا في حديث وتأثيث موضوع حصة اليوم اللي هو الوليمة وعادة الوليمة اللي هي تعتبر حاجة رئيسية جدا في الفرح في ممكن نهار العرس ولا نهار المرواح كل واحد وقتاش يختار يعشي ناسا وأهله وماليه وضيافه ويفرح بيهم. على كل حال العادة هذه هل اليوم كيفاش تشوفوها معنا فيها إسراف كبير تعتبر معناتها حاجة مثقلة برشا الكاهل مولى الفرح لأن نشوفه مصروف كبير خاصة بعد غلاء الأسعار ونشوفه غلاء الحم خاصة هذه حاجة متعارف عليها ولت معناتها في الفترة الأخيرة يقول لك الحم غالي برشا ولكن الله غالب من عاداتنا في الجنوب أن ما نجموش نفرحوا بالناس من غير الحم وكسكسي بالحم هذا الوجبة الرئيسية. طبعا نشوفوا رأي المستمعين في الإطار هذا أنا باش نمشي بكم للإيقاعات وأكيد باش نقبل التليفونات فقط بعد مداخلة السلطان والعريس نزار بوزنيف نواصل معاكم بالإيقاعات تعالوا في صوت الراديو يلا مرحبا بكم.

0: وهذا هو جونا وتحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا. مازال برشا جو ينتظر فيكم. بعد شويه باش تكون حاضره معنا الضيوف اللي باش نبدوا بهم سهرتنا وموضوع حديثنا لليله. اكيد في مروحه بين الشعر بين الاصوات الغنائيه, وايضا باش نتحدثوا على دور الطباخ ودور مهم جدا للناس اللي تفزع في العرس واللي تفزع في الفرح واللي هي اللي تقوم بالوليمه. فما شكون يقول لك لا ولا تراهي موضه ان نجيبوا طباخ في الفرح. على كل حال كل واحد وكيفاش يختار, ولكن ثم ناس ولت مختصة في الوليمة وفي عشاء العرس. فما نظام, فما برشا خدمة. هيك علاش اليوم باش يكون حاضر معنا الشيف والطباخ مهدي خلف الله. بعد شوية باش يحكينا على أسرار العمل هذا والتنظيم والجو الكل أكيد في كل فرح وشنية شروط دار الفرح. خلينا نمشوا لمال الفرح اللي يستنوا فينا الحقيقة على التليفون. سعيدة جدا باش يكون حاضر معنا السلطان بيدا سينيزار بوزنيف, وأكيد زليلة فرح ولد عمه, وهو إن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله ديما فرحانين عائلة بوزنيف. أقول لك مساء الفل نزار, وتحياتي ليك سلطاننا اللي قادم إن شاء الله في الأيامات القادمة إن شاء الله. مرحبا بيك.
1: مساء الخير. مساء الخير, تحية لك زهرتي عفاف, وتحية لكل مستمعي ومتابعي إذاعة العروس إذاعة الطويل. طبعا كما أجواء صيف كالعادة معناها العراس والمناسبات سعيدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله فرح دايم,
1: الناس فرحانة إن شاء الله, فرح دايم للناس كل.
0: أني نقولهم نزار بوزنيف راهو تسمعوه في الكورة وجو النقل المباريات الرياضية, ولكن مرة هذه حاضر بسيفته سلطان قريبا هيك باش تحتفل
1: في أجواء أخرى يعني أجواء. بعيد عشوية على الكورة
0: ولكن بيروح رياضية اليوم. أنت باش تاخذ زوز أدوار, دور السلطان ودور ولد عم السلطان الليلة. هو طبعا عريس وفرحة أخونا بسام بوزنيف, نقول له ألف مبروك إن شاء الله.
1: بالضبط, هي أفراح عائلة بوزنيف في جربة. طبعا انطلقت الأسبوع هذا بعرس ولد عمي وأخوي وصديقي, وهو إعلامي سابق في إذاعة طبعا في الجزيرة. فتحية ليه وإن شاء الله ربي هنيه الليلة الجحفة نقول إحنا في جربة.
0: أي.
1: يعني آخر ليلة في العرس هي الجحفة.
0: أعطينا فكرة على جو البارح إن شاء الله فرح دايم, ولكن ديما تبقى ليلة الفرح الرئيسية مهمة جدا, وخاصة في عادات الجزيرة لأننا نعرفوا ديما تعملوا فرح هيك بطريقة تقليدية.
1: هو ثلاثة أيام وإحنا نعملوا في سبع أيام وسبع ليالي
0: ما شاء الله
1: عفاف معناها كل ليلة
0: ما زالت العادة هذه في جربة
1: بأسبوع. لكن رسميا معناها العرس بالنسبة لولد عمي بسام بدأ معناها أولة البارح في سهرة نسائية شواش معناها متاع سهرة نسائية.
0: أيوة.
1: والسهرة متاع البارح كانت المحفل الجربي مع الفنان حبيب جبالي.
0: نعم.
1: كانت سهرة ممتازة مع القيدوم طبعا حبيب جبالي الناس كل تعرفه.
0: أكيد. فنان الجزيرة. فنان الجزيرة وفنان الكل حقيقة لأن نحبوه برشا. برشا
1: أكيد تحية ليه عبر أمواج إذاعة عروس الصحراء إذاعة الطويل, وكانت سهرة رائعة الحقيقة ممتازة برشا. بدلنا فيها الجو, بدلنا فيها جو معناها جو الصيف جو العراس. واليوم طبعا الختام هو العشاء, عندنا العشاء ثالث يوم فيه العشاء وفيه الجحفة.
0: في الجزيرة تقريبا الكل متفقين نهار الجحفة هو نهار العشاء الرئيسي.
1: بالنسبة شوف احنا قدال عروس يكون النهار الأول نهار الكسوة يكون أي. عندهم العشاء قدال العروس. وبالنسبة للعشاء الرسمي قدال العريس هي نهار الجحفة, معناها وقت تجي العروس لدار رجلها يكون وقتها النهار معناها الطعام نسموه احنا في جربة,
0: والوليمة في جهات أخرى عندكم تسموه الطعام.
1: بالضبط, هي الوليمة في جهات أخرى
0: معناها يكون عشاء تقريبا. الناس كل متفقين على فرد توقيت اللي هو يكون عشاء من العشية الناس كل تتعشى هيك ولا
1: من العشية هم الحقيقة تختلف في بعض المناطق. فما اللي يبدأ من العشية كما احنا الحقيقة في عاداتنا معناها نبدأ من العشية أبرتير من الستة على العشية. وفما بلايص أخرى كيف كيف في الجزيرة كما في بلايص أخرى يبدأوا مباشرة بعد صلاة المغرب.

0: تلقوا في الـ في الـ في الأعشاب. أنا كل منطقة كيفاش الحقيقة فهمت.
1: أيوة.
0: كي نجحت عفاف باش نعطي معلومة هنا باش نعطي معلومة بكل معناها أمانة.
1: أي.
0: في الجزيرة احنا كيف حتى في الجحفة توقيت قدوم معناها الزوجة العروس لدار زوجها يختلف من منطقة لمنطقة في الجزيرة. فما الجي الجحفة المغرب زي توهيك كما احنا الجي من جهة بيدون معناها وبعض العائلات الجي الجحفة كما توهيك المغرب.
1: أيوة.
0: فما بلاية أخرى كما جهة قلالة برشة بلاية أخرى معناها في الجزيرة الجحفة جيل فجر معناها جيل فجر.
1: أوه ما شاء الله. وتبقى الناس كل فايقة ليلة كاملة.
0: أي تا يبقوا فايقة وجيل فجر وأجواء متاع الصباح وفجر
1: ما شاء الله. هذه طبعا عادات
0: هي عادات بالضبط عادات معناها تختلف من منطقة لمنطقة رغم أنهم في داخل نحكوا هنا رانا في الجزيرة معناها مازال ما خرجناش برا من الجزيرة.
1: أي.
0: بلايس تختلف حتى في شكل الجحفة عفاف وفي تلبيس الجحفة فما اختلاف.
1: توكينا سلطان بسام ليلة جحفة بطريقة مدير هيك كراهب ولا اعتمدتوا
0: بجمل حاليا العروس تو بشتهبط من السيارة
1: خبري
0: بعيدة شوية معناها في منطقة أخرى والغ. إذا كان السادة المستمعين أكيد يعرفوا المنطقة والغ. وبسام طبعا المنزل بتاعهم في وسط الجيم يجوا بالسيارة وبعتلي بعيدة شوية على الدار العريس تهبط وتطلع في الجمل بالجحفة بتبل بالطبل الجربي المعروف الطبل الكبير هذاك الطبل الجربة.
1: أيه.
0: وأجواء فولكلورية ممتازة الحقيقة عفاف.
1: ان شاء الله مبروك ان شاء الله ربي يفرح الناس كله العقبة ليك اكيد. الاستعدادات وتحضيرات للعرس انا وصلتني الدعوة بارك الله فيك
0: هي اكيد الدعوة موجهة لكل الزملاء والاصدقاء اذا عتنا اذا عروس الصحراء اذا الطويل بمختلف الاقسام الرياضه والاخبار وكل اقسام
1: الاذاعه والمستمعين والاحباء في كل مكان
0: اللي كل من يعرف نزار بوزنيف مرحبا بهم ان شاء الله.
1: يوم الف مبروك يا نزار
0: ان شاء الله كيف يوم 18 ان شاء الله السهره النسائيه كيف 19 لحد في الليل محفل ان شاء الله هو فنان كذلك عادل الصالح وان شاء الله يكون معنا كذلك عادل الدقبسيه.
1: ايوه
0: ونهار الاثنين
1: والعشاء ما شاء الله معناها بالنسبة لكم نزار تعتبروا الليلة الرئيسية في العرس هي المحفل وإلا نهار الجحفة والعشاء
0: والله كل حد الحقيقة السهرة معناها اللي مش تتلخصها بصحابك وأحبابك وتعمل الجو متاعك
1: كلهم مهمين تقول انت
0: كما قلت لك عفاف احنا هنا عرسنا بصدق معناها بكل أمانة تبدأ تقريبا من 7 أيام قبل العرس واحنا معناها موجوده كل سموها شلونقه احنا هنا نسمو شلونقه.
1: ايوه
0: معناها اي ما زكره وتبل ومقعدين الاولاد ويعملوا في جو.
1: أيوة.
0: معناها نسموها شلونقه نبدو من الليالي الاولى
1: اللي جات منها اغنيه الشاله الجربيه هكا والجو هكا معناها تقريبا فرقه رجاليه
0: موجوده الشاله الجربيه وبرشا اغاني ممتازه معناها اغاني جربيه فولكلوريه ممتازه الحقيقه في الجزيره ويتغنوا بها حتى خارج الجزيره نعرف برشا اغاني قاعده تتغنى بها جهات اخرى وهي اصلا معناها من الجزيره الحقيقه طابع موسيقي ممتاز موجود في الجزيره وحتى في عده مناطق اخرى من ربوع تونس الحبيبه تونس ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله ربي يتمم عليك بالخير واكيد نحيي كل عائله المرحوم سالم بوزنيف ولعائلتك الكل اكيد نزار ونعرف هكا تحضيرات تقريبا دخلتوا في جو معناتها جو العرس انت تو معاش باش نحكي لك على
0: انا تو مخدر عفاك كما يقولوا في الظفرين
1: معاش
0: فاهم شيء الحقيقه سلمت العهده لاولاد عمي والخوتي ومعناه وصيفهم
1: السلطان احنا عدنا يحجب راهو جمعتي
0: انتفرينا تفرح جبت ما سلمت لهم كل شيء
1: ان شاء الله ربي يتمم عليك بالخير
0: نعرف ولد عمي وغدوه يبدا ان شاء الله تنطلق معناها
1: الفرح في دارك طبعا
0: في دارنا
1: ان شاء الله الف مبروك نزار اكيد ربي يهنيك ويسعدك انت والمدام الله يخليك شكرا جزيلا ليك نزار سلطان اذاعه تطويق شكرا بارك الله فيك واكيد تحيه كبيره برشا زاد صديق بسام بوزنيف لليلة جحفته وكما سمعتوا هيك العادات الجربية وفي أجيم تحديدا الليلة هو يعتبر ليلة العشاء والجحفة إن شاء الله ربي يهنيهم يسعدهم بني العم وهذه هي فرحة عطاير هيك خذيناهم كما قال هو العريس يحجب وسلم العهدة كهو ضو بن سالم العريس يشرف وبعد يمشي على روحه على كل إن شاء الله ربي يتمم على كل العرسين وكل الناس اللي تسمع فينا واللي عندهم فرح إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك والله ربي يهنيكم وأحلاها الفرحة وإن شاء الله ديما أفرحنا دائما يا ربي. فرحتنا باش تتواصل مع ضيوفنا بعد شويه باش يتفضلوا بحذانا في الاستوديو مع ساده المستمعين. كيف كيف باش يكونوا حاضرين على الرقم نتاعنا 75 870 900.
2: علينا شبابي مشاهير بحياة كبير وسيم يقبل حسين على راس الحفلات على راس مولانوف على راس زهرة قد كان قالوا صغريتها باهيه

صار العلي ومليك وانت عالي مالي عمار وسمار كالفرخ والهني قداق ان شاء الله مفتوح قدامك وليده خالي يا ربي حل البيبان قدامك الصعيبة علي ومليك يا كريم العطيه ارضي عليكم ما ينتك وبيك ان شاء الله مفتوح قدامك عمتك عيشه تمشي لك كان في الفرخ.

0: يلا عودة معكم مستمعينا، تحية لكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا. هذه هي إيقاعات ناشرين اللجميت، وصلنا تقريبا لموعد مع ضيوفنا اللي حاضرين، هكا تنسيق شوي في الكواليس من حيث الصوت. وكما تعرفوا ديما الفنان والشاعر ويكثر عليه برشا ضغط وبرشا خدمة، ربي يعاون الناس الكل، ولكن ساعة لساعة هيك الصوت يتعب شوي الحقيقة، ربي يعاونهم. كما اليوم إن شاء الله هيك مع ضيوفنا اللي منوريني برشا الحقيقة بالحضور، وأنا سعيدة جدا باش نستقبل خلينا نقولوا ثلة جمعنا فيها الموضوع بين عادة الوليمة في العرس وشنية طقوسها وشنية عاداتها وشنية شروطها، خاصة برشا يعتبروها شرط أساسي. وفما شكون اللي يقول لك اليوم الغالب مولا الفرح ساعات يتحرج هيك بضبي يقدم أفضل ما عنده لدرجة أنه ينسى روحه ويصرف برشا في العرس ويلقى هيك ماكلة فاضلة ماكلة متبقية. وشفنا في عدة مرات يشيروا أن بربي حاولوا أنكم تقتصدوا شوي، حاولوا أنكم تاخذوا المقدار الرئيسي للماكلة. خلينا نقدم لكم ضيوفنا الساعة اللي حاضرين معنا، باش نبدا بشاعر نور الدين الناجح، نقول لكم مساء الفل، مرحبتين بيك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا اختي عفاف، تحيه ليك وتحيه لكل
0: فرح دايم.
1: ان شاء الله ربي يهني، وان شاء الله كل ايامنا وايامكم افراح. والشعر يقول يا ريتها كل الايام افراح، ويا ريت ما فيها خلاص نواح، يا ريتها كل الايام افراح.
0: ان شاء الله يا رب،
1: ان شاء الله ربي يهني كل سلطان وكل سلطانه، وان شاء الله ديما ايامنا وايامكم بخير
0: يا رب. ان شاء الله
1: قادمين على صيفه، ان شاء الله تكون صيفه رائعه، وان شاء الله ربي يهني وربي يبرد علينا الطقس الزاد في نفس الوقت.
0: وهذا هو الحقيقه ضريبه الطقس، انه ما شاء الله مع ارتفاع درجات الحراره سخونه أكيد. برشا، ولكن مع ذلك نحسكم تحاولوا تعطوا اكثر ما يمكن مولى فرحك يظهر لي، تفرحوا معه على قاعدة صحيحة.
1: أكيد بالطبع، اللي يقوله إحنا اللي نداك استجاب له، طبعا هو ما دام نداك وفرح ماذا بينا إن نعم المستحيل باش ننجحوه ونضغطوا على رواحنا، والشاعر يعطي ما عنده والفنان يعطي ما عنده باش ننجحوه ونعاونوا إن نوقفوا مع صاحب العرس ويعدي فرح سمح وحاجة سمح.
0: اليوم أخذيناكم على طير تقريبا من جحفة من هذا الخير،
1: من ملهاد طول مباشرة. أنا كنت في ملهاد في مدنين، والحمد لله أنا طول تعديت أحذاكم هنا.
0: مرحبتين بيك،
1: إن شاء الله ربي هني بالمناسبة، تحية لأخونا البشراوي عائلة البشراوي، إن شاء الله ربي هنيه وإن شاء الله بالذرية الصالحة، وإن شاء الله ديما أيامنا وأيامكم بخير، ونسلم على المستمعين نقولهم سلامين نجوكم يرفعوا ويوطوا واجب قداكم ينزلوا ويحطوا.
0: مرحبتين،
1: مثل سلامين من الأبعادي ومن قصر السعادة، وين وين أجدادي سلام المودة والنشوق بادي، سلامين جوكم قاصدين يخطوا، وهنا وين حطوا حفل وميعادي تحيات بحرارة وقيدي شطوا، سلامين للكم يرفعوا ويوطوا واجب قداكم ينزلوا ويحطوا. تحية لكل مستمعي وتحية لكل عناصر إذاعة التطوير.
0: الله يخليك، وهذه تحية شعرية أكيد بها نرحبوا بالمستمعين اللي إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا زاد على الخط. واليوم حديثنا على الوليمة، واللي هي وليمة بين الشاعر وبين مولى الفرح وبين زاد الفرسان وملهاد الخيل وبين زاد اللي يستضيف فنانين وشعراء. كيف طقوس تتبدل شوي والعادات تختلف شوي يظهر لي. نرجع معك في الحديث نور الدين، خلينا نمشوا لفنانتنا، وقبل ما نمشوا في صاحب الموضوع هو الحقيقة واللي هو عليه برشا تركيز من مولى الفرح، كنا نتحدث على الشيف ولا الطباخ اللي يستدعوه للعرس، لكن قبلها هي الساعة يختار الفنان، يقول لك في الفرح شكون باش تجيبونا، شكون الصوت اللي باش تجيبونا. وجبنا لكم صوت النجمة اليوم الفنانة نجوى عمر. مساء الفرح، مرحبتين، اهلا وسهلا بيك. مساء الورد، ساعه قبل كل شيء الحمد لله على سلامتك، لانه الصوت صح. يظهر لي ضر شوي هيك من
2: ولا فما شويه تعب.
0: لطف عليك ان شاء الله. وهذه الضريبه راهو في سخانه مع الحفلات
2: ومع زد، مره يكون الواحد يخدم معناها يبدا سخون وها وتخلك لي ماتيزير ها
0: هكاهو
2: بصفه عليه باش يتضر شويه. ما الحمد لله اكيد مادام هما يبدو فرحين بينا اكيد نعملوا اللي علينا.
0: يا لاله ان شاء الله ربي يعاونكم، واني والله ما تصورش قداش نشوف هيك برشا تعب، ونقول ان شاء الله ربي هني كل شخص بالحق قاعد تعب يصرف يدفع فلوس زاد معناها، وفي نهايه الامر مش كل شيء فلوس، ساعة الفرحه من القلب توفي كل شيء هيك.
2: والله صحيح،
0: مرحبتين بيك يا لاله. نجوى عمر الليله منش باش نتعبوها برشا، لكن باش هيك نسمعوا منها شويه ندللوا عليها اكيد. رحبوا بالعازف الاورج شهاب تماك، تحياتي ليك شهاب، اهلا وسهلا بيك، باي باي علينا، لان مركز مع الاورج ان شاء الله باش نسمعوا مجموعه من الاصوات والايقاعات اللي نسمعوها في الفرح بشكل عام، ومع الطباخ والشيف مهدي خلف الله، تحياتي ليك خويا، اهلا وسهلا بك.
3: مساء النور أختي عفاف، حبيت أسلم عليك ونشكرك على الاستضافة هذه، ومن خلالك أنت نسلم على كل مستمعي إذا تطوي.
0: أكيد برشا من الناس يتابعوا فينا، خاصة موضوع ريت النجمة ديما نختاروا موضوع اللي نجم يفيد ويوعي برشا ناس ويحسس برشا ناس بقيمة الفرحة، وزاد في نفس الوقت إذا فما سلوكات غلطة شوي ساعة لساعة نصلحوها هيك ما فيها بأس.
3: أكيد
0: ما نوصلوش مع الغلط ديما.
3: أكيد أكيد
0: أنا موجود. قلت الطباخ والشيف هو عليه العين هيك بخلاف الفنانين ولا الناس الحاضرين هيك ولا
3: بطبيعة الوليمة هي شابيتر من أكبر الشابيتروات في العرس، معنا إذا كان ما نجحتش الوليمة العرس ما عملنا حتى شيء، خاصة هنا في تطاوي.
0: أي وفي الجنوب الكل تقريبا،
3: في الجنوب الكل وهنا أكثر.
2: طبعا حساسة أكثر ناس الجود والكرم، أكيد الناس اللي كريمة يحب ماذا به يعطي احسن ما عنده.
0: هو بينه وبينك نجوى الموضوع هذا مازال للجدل للامانه، خاطر يقول لك الكرم متاعنا ولا يحرش فينا شوي.
2: صحيح
0: يكلفنا برشا.
2: صحيح يكلف برشا، اما خاطر هذيك معناها تورثوها عاداتهم، ولد كان ما يفرحش بالضيف اللي يجيه ولا في العرس يحس روحه ترش ناقص. معناها
0: به تو نشوفوا مع المستمعين هل يتفقوا معك والا لا. نرجع معاك مهدي خلف الله، اعطينا فكره ساعه قبل كل شيء انت وين تقريبا العمل نتاعك، اعطينا فكره زاده كيف على شروط مولى الفرح، ايش يشرط عليك، شنو هي الحاجات اللي بينه وبينك، معناتها انت بيدك تقول مضبيه صفر غلطه في العمل نتاعك.
3: بالطبيعه بالنسبه لخدمتنا نخدموا في تونس الكل موجودين الليكيب موجودة إن شاء الله.
0: أعطينا عناصر الفريق اللي معاك، قديش تقريبا من شخص معاكم؟
3: في حدود 5-6 من الناس
0: ما شاء الله.
3: أنت والعرس، أنت والكبرى العرس.
0: أيوة معناها ساعة لساعة تضطر تزيد العدد.
3: أكيد بطبيعة نوصلوا
0: في عرس فقط طيبوا إلا حتى تسربوا نقولوا
3: كما يحب الكليون نخدموا. إذا كان يحب سيرفيس كومبلي كامل أنا نجيبوا ليكيب الكل تخدم موجودة، وإذا كان يحب طبخ فقط أنا نخدمه ولا طبخ وكو.
0: أيوة أنت مولى الفرح شي يحب هيك ولا؟
3: هذا هو شي يحب
2: هي ميزانية تمسكين مولى الفرح.
0: واسمع منيش باش نسألك عالسوم خطر باش منهربش برشا ناس. أسوأ معقولة
3: إن شاء الله
0: مقدور عليها
3: بحول الله.
0: يعني باش نرجع بيكم زاد شوي للعادات قبل، يا حسرة كنا نفزعوا والعائلات، ويظهر لي فما برشا مناطق في لليوم حافظين عليها، يقول لك في العشية ولا في الوليمة الناس كل تفزع تسربي طيب قشر الخضارة تحضر الخضارة.
3: هي حتى الطبخ بيدا ما كانش ثم طباخ، كانت ثم 4-5 نساء في كل عائلة هم اللي يطيبوا هم اللي يشرفوا على كل شيء.
0: أيوة.
3: ميتوا تبدلت الدنيا وموجود الطباخ ما عادش نساء اللي باش طيب.
0: أي.
3: قلت شوي.
0: هذا موضوع حديثنا. على كل حال الخط مفتوح ليكم مستمعين على 75-870-900. نجموا نبدو بصويت هيك في انتظار ناخذوا تليفون، وأكيد نحيوه بربي الإخوة اللي معانا في الاستوديو. أنا نسيت ولكن ما نساش أني نحييهم، المصور معانا صديقنا سميه
3: الأستاذ الفاضل والمربي عثمان شرفان.
0: نحييوك عثمان، وأكيد خونا بسام مرافق طبعا للكيبة اللي معايا. يلا نجوى نجمو نعملو مروحة شهرية في انتظار التليفونات تكون حاضرة، وأكيد باش نرجع معاك مهدي على موضوعنا لأن الموضوع هذا مهم جدا لبرشا عائلات تتبع فينا.
3: أكيد
0: شن نجمو الصوت من الأصوات اللي يحبوها برشا نجوى في الأفراح ويطلبوها. والفرحة تبدأ كم بالصوت هكا؟
2: أكيد أول ما نبدو بصلاة على النبي.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: خلينا نقوله مبروك فرحكم، مبروك مدرتولة، ومبروك على السلطان وفيتولة.
0: اللهم صل على النبي.
1: طبعا دائما تكون البداية هي بتهنة السلطان ويكون بصلة النبي كما قالت أختي نجوى. ولكن نقول مبروك فرحكم، مبروك مدرتولة، ومبروك على السلطان وفيتولة. قلت لها مبروك مدرتولة، دموع الفرح بكيت وزغرت طيلة، يا أم فوق العز وفيتيلة، ويا خوت عز الخوت هم وقفولة، دموع الفرح سالت هنا فرحتيلة، عليه زغرتي حجب عليه المولى، مبروك فرحكم مبروك ما درتولة، عليه زغرتي وتعني، يا كبد ما غيرك عليه يهني، وهو شبحت فرضاك هو متمني، وفي والدة يلقى ربيع بولة، إلي نعيد باقي بالقصيد نهني، وجايب كلام الشعر نهدي هولة، مبروك فرحكم مبروك ما درتولة.

0: ونقول على المعتادة سلامي سلام الشعر على المعتادة ومني السلام زيادة سلامي عليه الأجواد في ميعادة نقول سلام أجواد سلامي على اللي يحضر الميعاد اللي يعشقوا في الشعر وين وين نعادهم في الحقيقة أهل تورواده سلامي على قد الحصاور شاد وعلى قد ما هبت نسوم العادة وعلى قد نفخ الريح وزنا كيلة وقد الغدير وسيلة وعلى قد رعد الليل وتول ويلة نقول على قد هوض الكل وعلى قد ما تعد الغنم والبل وعلى قد حتى الخيل اللي تصهله قد البشر اللي نزاد حتى الليلة وقد ما نعد العد ما يكمل عديت لنعدت سنين طويلة
1: الله
0: قل له عديتهم ما زالوا على قد حتى الهوش في الأجبال
2: أيوة.
0: وقد السحاري وغيمه الزنكال وقد ما كتبت الشعر وتفاصيله سلامي عليكم ضرب بالأمثال ومني السلام الفرحكم يا عيلة على قد نفخ الريح وزنا كيلة وقد الغدير وسيلة وعلى قد رعد الليل وتول ويلة.

0: وباسم الإله القول نفتح بابا.
1: أيوة.
0: وباسم الخلق الكون يا حاضرين. باسم الإله القول نفتح بابا وباسم الخلق الكون يا حاضرين عالقد ذكر الله وسط كتابة. باسم الإله عليه متكلين وباسمه تبدأ كلمتي مصوابة. ذكرناه فول قول يا سامعين وزدنا الصلاة على سيدنا وأصحابه وصلوا عليه الكل يا جاملين. باسم الإله القول نفتح بابا ويا ريتها كل الأيام أفراح ويا ريت ما فيها خلاص نواح يا ريتها كل الأيام أفراح.
1: الله عليكم.
0: هيك تكون الله. البدايات
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عليكم. أكيد هذه البداية على ثنائية جميلة برشا بين الشعر شاعر نور الدين الناجح وصوت نجوى عمر باش ينطلق الحوار نتاعنا على 75 870 900. وما زالت برشا الحقيقة إيقاعات وأصوات إن شاء الله باش تسمعوها من ضيوفنا اللي منورينا. باش نبدو مع أول تليفون حاضر معنا اليوم ونقوله مساء الفل ومرحبتين بيك. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: تحياتي سي عبد الله مساء الفل.
2: نحييك ونحيي الفريق واللي خذ التليفون والشاعر نور الدين الناجح ونجوى عمر والمهدي
1: شكرا الله يخليك
2: والأورجستر وكلهم
1: قايد شكرا. قايد عازف الأورج القايد شهاب شهاب تفاق راه مبدع مبدع غير مازال شوي هيك مسخونش برشا ما تشوف بعد
2: هكا تو يحفلها كان هو
1: اكيد. يلا سي عبد الله اليوم كبدايه هيك محلاها الواحد يبدا بالفرح بصلعني بي يظهر لي فما حتى هتافات تقال في نهار الوليمة ووقت اللي يبدو يفرقوا تقريبا الناس كل صلي على النبي ويصطفوا ما شاء الله.
2: والله والله الوليمة هي ما هي أساس في العرس لأن العرب عندنا مثل يقول لك الطهارة خفيه والعرس شهر والطهارة خفيه. العرس هذا لازمات الوليمة راي ضروري توها ما يعني ما يجيش عرس بلا وليمة.
1: أيوة.
2: ولكن الوليمة الوليمة معناتي تو ولت مضنية ولت مكلفة ياسرة بحكم غلاء المستعارات من اللحم للمواد الأخرى لل
1: أيوة.
2: لكن ديما خير الأمور وسطهم يعني حذر ما تقدر حذر اللي تقدر عليه.
1: أيوة.
2: وكرمة من قلب نظيف وفرح باللي جيك ومش مشروط الدير وليمة يقعدوا فيها 20,000 دينار التالي سوالات ويقعدوا معناتي اللي بلا عشاء تناديها وتقعد بلا عشاء وفوضى وما هيش وليمة
1: واضح هو الكلام صحيح معقول جدا سي عبد الله ولكن ثم بارشا زاد حشم يقول لك احنا نتحشموا ما نجموش نعزلوا مثلا عائلة ما ندوهاش ولا حد ما نفرحوش به ولكن يبقى ديما مول الفرح يقول لك لازم معناها يكون جدها
2: على حاجة يقول لك على حاجة صارت لنا المناسبات الكل عندك حاجتي
1: أيوة.
2: زي ما قال قباني إن اخترتك أمراني ما بين
1: اختار بين زوز حاجات
2: يا أما تنادي ما تقدر وتم مناسبتك وانت راقد بالنوم مرتاح
1: أي.
2: ويا أما تنادي على غرض عينك تطول شبحك بلغتنا احنا
1: أيوة.
2: وتفزعها كله تقعد أربع سنين فهم ولا ثم اللي مشوله ولده يجري وقال ما عنديش فلوس هو خدم في العرس مش اخلاق
1: اي معناها تقول انت
2: نكون واقعيين
1: اي يلزم العمل نكون عمليين تو ما عاد شكل الحشمه بطريقه ان تحرج روحك وتخلي روحك في ديون كبيره. سي مهدي باش يتغش علينا يقول لنا ايش بيكم علينا يا جماعه خلينا نخدموا على رواحنا.
2: لا سي المهدي نحييه
1: اي
2: سي المهدي نادوه ونادينا معناتي أنا الأول عملت المناسب وجبت الطباخ
1: أي.
2: ودار الحمد لله الله ينصر معناتي عشان لغتنا احنا زي العسل
1: أي.
2: ولكن ناديت ما نقدر ونهارت اللي طلعت من المناسب نحمد ونشكره نظيف
1: واضح
2: من النادي كل
1: واضح واضح يا سيدي شكرا لك سي عبد الله كلامك معقول جدا حتى خلوا طبعا الوقت للزملاء في قسم الاخبار وبعدها باش نرجعوا في حديثة مع التليفونات مع ضيوفنا الحاضرين نجوى الشاعر نور الدين الناجح منورين اليوم واكيد طباخنا مهدي باش ناخذ شوي من وقتك. مهدي نعرف اللي انت عندك التزام لكن تجاوبا مع المستمعين بعد شويه باش نرجعوا للموضوع الحصه الوليمه وردود الافعال الناس بعد ما قدم العشاء إيش تكون ردود الأفعال بين الطرائف بين الأمور الجدية. يلا نرجع معكم بعد نشرة الأخبار.

0: الأخبار. العاشرة ليلا هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل، والبداية بالعناوين. ملفات تنموية واجتماعية في لقاء أعضاء عدد من المجالس المحلية بتطاوين برئيس مجلس نواب الشعب. جامعة جابس تحتضن تظاهرة استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية. وفي العالم، واشنطن تعلن عن إعادة فرض الحصار البحري على إيران. وغدا نستأنف المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيونية في العاصمة الإيطالية روما. إلى تفاصيل الأخبار. تطرق لقاء جمع اليوم بقصر باردو أعضاء المجالس المحلية ببني مهيرة وأسمار وتطاوين الشمالية برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى جملة من الإشكاليات التنموية والاجتماعية، منها البطالة وتعطل عدد من برامج التنمية المندمجة والماء الصالح للشراب والصعوبات المرتبطة بالنقل والنقص المسجل في المرافق العمومية. كما تناول اللقاء عدم تطبيق القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وملف أعوان شركة البستنة بتطاوين. في تاري الحرص على التصدي للتجاوزات والاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري، انتظمت اليوم بجابس حملة مشتركة كبرى لإزالة الأكواخ العشوائية بشاطئ حيدوس بالمطوية. تم فيها رفع عدة مخالفات وإزالة 50 كوخا عشوائيا. المدير الجهوي للوكالة عصام ثليبي تحدث للزميلة هندرسك.
1: تم إزالة عدد 50 براكة للانتصاب العشوائي هذه، وحملة هذه بالطبع هي الحملة الثالثة بالنسبة للانتصاب العشوائي. كانت الأولى في موفى شهر جمعة في شاطئ شنتش، حملة ثانية كانت في أول جوية شاطئ غنوش، واليوم هي حملة ثالثة شاطئ المطوية اللي فيه إشكاليات كبيرة ضمن الانتصاب العشوائي، خاصة في الأكواخ هذه والبرارك، وأكواخ مهجورة فيها برشا إخلالات أمنية سجلناها وبتشكيات المواطنين فيها. ولهنا تأكد وكالة حماية التهيئة الساحلي اللي الحملات هذه مازالت متواصلة بصفة دورية ومكثفة لطيلة الموسم الصيفي لردع كل المخالفين وديما يحفظ سلامة زوار الشواطئ من مختلف المظاهر المخلة هذه والانتصاب العشوائي والتجاوزات بالشواطئ. لهنا دعوة للمواطنين اللي عندنا برارك رهين نوعا ما وصارفين عليهم كل شيء، دعوة ليهم باش يقوموا بإزالة الأكواخ هذية اللي هي ما عندها حتى موجب قانوني، ومن الأحسن أن يقوموا أحدهم بإزالتها وإخلاء الملك العمومي البحري، خطر الملك العمومي البحري راهو فضاء عمومي مجاني للناس الكل. إذا كان باش يجي كل واحد باش يعمل براكة اللي هو عبارة تيتر بلي متعدي على ملك الدولة أرض الدولة باش يعمل فيها منشآت وكل شيء، راهو ما يجيش وهذا ما يسمحش به القانون، ما يقومش بالامتثال، راهو زاد ثم محاضر بحث مخالفة يصير فيها خطايا مالية وكيما ينص عليها القانون من 100 دينار إلى 50,000 دينار.
0: تحتضن جامعة جابس إلى غاية 18 من شهر جويلية الجاري فعالية أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية. عن هذه التظاهرة تتحدث الأستاذة المحاضرة بكلية العلوم بجابس سماح ساسي.
2: المشروع هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج أوريزون أوروب، واللي يهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال النظم الغذائية المستدامة ودعم التعاون العلمي والتكنولوجي بين إفريقيا وأوروبا. المشروع هذا فيه شراكة دولية واسعة، حيث يضم شركاء من تونس، سنغال، توغو، كينيا، أثيوبيا، جنوب إفريقيا ورواندا. وعلى المستوى الأوروبي فيه شركاء من ألمانيا، من هولندا، من بولندا وبلجيكا وفرنسا. جامعة جابس تتولى تمثيل هذا المشروع وتقود حزمة العمل الثانية الورك باكيتشتو، وهي الجامعة الوحيدة في إفريقيا المسؤولة عن حزمة عمل، يعني هي تشرف على كل الدول الإفريقية وتضمن عملية نقل التكنولوجيا للقارة الإفريقية بأكملها لاكتشاف أفكار المبتكرة واستقطاب أصحاب المشاريع وربطهم بمنظومة الابتكار على المستوى الوطني والدولي.
0: انطلق الاتحاد العام التونسي للطلبة بجهة جابس في عقد سلسلة ندوات التوجيه الجامعية 26,000 لفائدة تلاميذ البكالوريا. كاتب عام جامعة جابس للاتحاد العام التونسي للطلبة أيوب الشيباني يضيف:
3: اليوم عندنا في جابس وفي منجبان وغدوة إن شاء الله في نخداش وفي بعض الولايات الأخرى. بدت من الآن 12 جويلية لنهان قبل 27 لتعمير التوجيه. من التطوين حتى الوزارة كحبين إنسان له في الطلبة يعني حتى سياراتهم من أحد عام في الطلبة على الأقل نحن فيهم في المينيموم ونجم العمر ونجم

0: عمل وأنا شعب خير وأنا نفاق خير. فنحن كأمام الاتحاد عم تصل الطلبة على الأقل بخبرة هذا العام رقم 15 بيخدم فيه توجيه جامع. بالنسبة لأبرز النقاط ركزوا فيها مع طالب الطلبة حسب الأسئلة متحهم يعني حسب الأسئلة المتداولة ركزوا للطلبة على هو يعني أحسن توجيه بالنسبة لي.
1: تشهد مدينة جرجيس على امتداد موسم الاستياف حركية ثقافية وكشفية متنوعة من خلال تركيز مخيمات كشفية بالمؤسسات التربوية. محمد مهدي الشعري قائد جهة صفاقس للكشافة التونسية تحدث في هذا الإطار للزميلة شعلة المشهية.
2: سنا الكشافة عندها برنامج بعض الأفواج الكشفية بجهة صفاقس برنامج في مدينة جرجيس بتواجد ثلاثة أفواج كشفية ضمن مخيماتهم الصيفية للدورة الأولى المتراوحة من يوم 13 جويلية إلى يوم 20 مش لقاو زوز أفواج فوج مركز كمون بجرمدة وكذلك فوج الإمام سحنون بالطبلبي في نفس الفترة. العدد الجملي في حدود 150 مشترك والقيادة إن شاء الله يعديوا برنامج متميز يكتشفوا جرجيس لأنه كلهم يعرف فوش المدينة أول مرة وأول مرة الأفواج هذوما يزوروا الجنوب التونسي ويخيموا فيها. وأنا متأكد مش عجبهم شاطئ البحر مش تعجبهم المدينة. خلال الدورة الثانية انطلاقة من يوم 22 جويلية إلى حدود يوم 30 مش يكون عنا فوج نقل بصفاقس تابع للشركة الجهوية للنقل بصفاقس مش تواجدوا هناك في نفس الفترة. كيف أول مرة يخيموا في الجنوب بصفة عامة ما خيموش قبل ولكن هذوما تواجدوا بتشجيع من قيادة الجهة. الحقيقة هون نحب نوجه شكر خاص للدرجة وللتربية بمدين على تعاونها الوحيدة توا اللي هي مدت يد المساعدة وساعدت أفواجنا الكشفية.
1: من المنتظر أن يصدر يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000 وفق ما أفاد به كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي. وأوضح لسعد الدريدي في تصريح للإذاعة التونسية أن هذا الدليل لا يهم جميع الناجحين في الامتحان بدورتيها الرئيسية والتدارك مشيرا إلى أن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية تتواصل من 27 من جويلية الجاري إلى 31 من شهر جويلية الجارية. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000 في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. في إطار شراكة بين ديوان التونسيين بالخارج ووزارة التربية تنطلق اليوم الدورة 31 للدروس الصيفية في اللغة العربية لفائدة أبناء تونس بالخارج. هذه الدورة تقام هذا العام عن بعد وفق ما صرح به المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج منير الجامعي للزميلة تبرى الشيبانية.
3: جديد السنة ديوان التونسيين بالخارج برمج الدروس أن تعتبر طريق رابط إلكتروني تلام ينجموا في ديارهم ولا حتى في بلدان إقامتهم مازالوا ما روحوش تونس ينجموا حتى من بلدان الإقامة من برا يتابعوا الدروس هذه. فما صغار بدوا تقرأ تو في اللحظات هذه كيفاش يسجلوا يدخلوا على موقع ديوان التونسيين بالخارج لصفحة فيسبوك تاع ديوان التونسيين بالخارج وفما رابط متاع تسجيل ويسجلوا ينطلقوا مباشرة يدخلوا في متابعة الدروس هذه وإلا يتصلوا بمختلف مندوبيات الجهوية للديوان في مختلف الولايات ويتابعوا الدروس هذه كما قلت من ديارهم. الديوان زاد فكر في الناس خاطر فقط في فارق التوقيت مش كما في أوروبا كيف في الشرق كيف من الغرب. فما جروب يقروا من 10 نص النهار وفما جروب تقرأ الشيء.
1: في أخبار العالم أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مساء اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي في السعودية وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حسب ما ذكره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع. وصل اليوم الوفد اللبناني المفاوض إلى العاصمة الإيطالية روما تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل المقررة غدا وبعد غدا، وذلك في عقب توقيع الاتفاق الإطاري في واشنطن. وأفاد تقرير لبناني بأن المفاوضات ستكون بطابع سياسي دون أي مشاركة عسكرية من الطرفين، وستتناول عدة بنود من بينها النقاط العالقة في الاتفاق الإطاري بالإضافة إلى تثبيت وقف أطلاق النار بلبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية على الفور. في المقابل أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، وحذرت دول الخليج من أن أي تعاون مع واشنطن سيعد عملا حربيا. اجتاحت اليوم موجة حر جديدة إيطاليا، ما أجبر السلطات على إطلاق أنذار أحمر في العديد من المناطق الحضرية، بينما تكافح فرق الإنقاذ في الوقت ذاته حرائق الغابات العنيفة في جميع أنحاء البلاد. وفي بريطانيا حذر خبراء هيئات رسمية من مخاطر استثنائية لاندلاع حرائق الغابات مع استمرار موجة الحر التي تضرب معظم أنحاء المملكة المتحدة، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: نهر دجلة هو أحد أهم الأنهار في الشرق الأوسط وأحد الركائز الأساسية التي قامت عليها حضارات بلاد الرافدين منذ آلاف السنين. ينبع النهر من جبال طوروس في جنوب شرق تركيا، ويجري لمسافة تقارب 1850 كيلومترا عابرا الأراضي التركية ثم السورية فالعراقية، قبل أن يلتقي بنهر الفرات في جنوب العراق ليشكل معا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي. ارتبط نهر دجلة بتاريخ الإنسان منذ أقدم العصور، إذ نشأت على ضفافه مدن وحضارة عريقة مثل نينوى وأشور وبغداد التي اتخذته قلبا نابضا لحياتها الاقتصادية والثقافية. وقد وفر النهر والمياه للزراعة والري وساهم في ازدهار التجارة والنقل، وكان نهر دجلة شاهدا على تعاقب دول وإمبراطوريات تركت بصمتها على المنطقة. ولا يقتصر دور نهر دجلة على الجانب التاريخي فحسب، بل يمتد إلى الحاضر، حيث يشكل مصدرا أساسيا للمياه لملايين السكان في العراق ويدعم قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة. غير أن النهر يواجه اليوم تحديات كبيرة، من بينها انخفاض منسوب المياه والتغيرات المناخية وبناء السدود، إضافة إلى التلوث البيئي. ورغم هذه التحديات يبقى نهر دجلة رمزا للصمود والاستمرارية وعنصرا جوهريا في هوية العراق وذاكرته الجماعية، فهو ليس مجرد مجرى مائي، بل سجل حي لتاريخ أمة وشاهد على علاقة الإنسان بالمكان منذ فجر الحضارة وحتى يومنا هذا.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: ريت النجمة،
9: ريت النجمة،
8: ريت النايانا هيدا نجمة، ريت النجمة،
9: ريت النجمة.
8: ريت النجمة مع عفاف البرغوثي.

0: وعودة معكم مستمعينا، تحية لكم الناس الكل، أجواء حلوة برشا لنا في الكواليس، وتحية لأوفياء ومستمعينا اللي متفاعلين معنا. يقول لي عادل بلطيف بربي علاش تحيري في المواجع على غلال اللحم، عندي عرس أختي حتى أني هاني خمم على كل، ربي سهل لك إن شاء الله، ربي يفرحك بها يا عادل. وهو موضوع حساس برشا بالحق، معناتها تو كنا نحكوا في الكواليس مع ضيوفنا واللي هم مالي الدار الحقيقة، واللي نعزهم برشا، وإخواتي وأصدقائي، وفي نفس الوقت اليوم تحثون على برشا طرايف سايرة في الأعراس ومولى الفرح كده فارع، وساعة لساعة هيك تصير بمحض الصدفة تلقى معناتها روحك في موقف محرج، ولكن الناس كلها تسلكها وتتفهم. هذا بفضل شكون؟ بفضل وسع البال، الصبر، وأكيد الطباخ الشيف اللي ديما موسع باله مع مولى الفرح هيك، ولا مهدي
1: بطبيعة لازمك توسع بالك مع مولى الفرح.
0: حتى كان جو ضيافة مخر وقال لك بزيد تباسي،
1: والله نحاولوا لماكس انه نوسعوا بالنا مع الكليون. احنا ماشيين باش نخدموا الكليون، ماذا بينا الكليون ديما ساتسفي من نواحي الكل. اذا جوه ضياف مؤخر بالطبيعه باش نسربوهم، باش
0: تحديد العدد تقريبا تاخذوهم المره الاولى بالاتفاق الاول، والا كان زاد شكون، ولا انت تقرا حسابك في الزياده؟
1: الزيادة ما الزيادة فاش بالضبط؟
0: لا زيادة في اللحم ولا في عدد الأشخاص اللي هم مستدعين؟
1: أغلبية الأوقات الزيادة نقرأ لها حسابها قبل ما نبدو نطيبه.
0: أيوة.
1: إذا كان بعتري في آخر العرس ما عادش نجم تخلط أنك تطيب حاجة أخرى.
0: واضح. على كل حال هذه من القواعد وشروط الشيف وطباخ يكون حاضر، لازم كل شيء محدد وكل شيء متفق عليه مسبقا، وأكيد بالسعر، بالسلعة، بالمواد اللي باش تستعملها بطبيعة وتستحقها في الطبخ. المعون وما لازم الوليمة تجيبوه ولا تشرطوا أنتم حسب كل،
1: كما حكيت لك في الفقره الاولى كما يحب لك اليوم.
0: ايوه
1: انا موجود جميل. عندي الماتريال معايا.
0: باهي برشا
1: اذا كان يحب نجيب الماتريال فهمي، ما يحبش يوفر هو الماتريال.
0: واضح جدا اكيد لهنا نحكوا على
2: لي حتى حاجه باهي عجبني فيه انه ينجم كي يعطوه مثلا نومبر ينجم يعطيهم ريسيت قداش تستحق، معناها مثلا قداش يستحق طماطم، قداش يستحق حاجه. انا ذي حاجه راهي حاجه باهي خاطر

0: ساعات يبدا اول فرح عام له معناها العرس يبدا عنده اول عرس ما يعرفش يا باش يجيب برشا يمشي يجيب شوي
1: لهنا على الاقل الطباخ يحدد الميزانيه
0: نجم ينصحهم
1: هذه ميزه انك طباخ
2: قصيتها ليك سامحني طبيعه العمل نتاعنا انك قبل العرس نقوله بجمعه نمشوا للمول الفرح نتقابلوا احنا وياه نعطوه الليسته نتاع القضيه الكل
1: ايوه
2: يحضرها هو قبل بوقت باش بعدين ما تنجمش تحضرها في اخر وقت القضيه في المعتاد انه يحضرها قبل بجمعه ونشوفوا اللوكال وين باش نطيبوا اذا كان نقصات حاجه اللوكال ما نجموش اذا كان ما فيهش تهويه والكل ما نجموش نخدموا فيه
1: لظروف طبعا تامينيه لكم
2: بالطبيعه السخانه ما تنجمش تخدم في درجات سخانه زاده فوت الحد
1: ايوه
2: اكيد يلزم المكان اللي باش نطيبوا فيه لائق شوي بينا
1: العائلات متفهمه للامانه للظروف هذه بحكم
2: متفهمه صحيح اما ساعات تحكم عليك انه ما عندهاش وين
1: يكون
2: مقر السكنه ضيق ما
1: لهنا تتصرفوا يضري تعملوا حاجه
2: ايه نتصرفوا نولوا نعملوا خيمه لبرا ولا حاجه هيك
1: ربي يعاونكم
2: مفيد نعدوا
1: تعدوا الفرحه
3: اكيد
2: مفيد لك اليوم
0: ان شاء الله ربي يبرد علينا خاطر كيتون وغاز وعلى سخانه راهو
2: ساعات نوصلوا العشرة رشوات يخدموا مع بعض
1: ما شاء الله تبارك الله
3: منظمين بالنسبه للطباخ راهم والله
1: هي
3: نجمه نخدموا في الليل في البراد برك هم راهم منظمين
1: صحيح هما مال الفرح الكل تلقاهم على امتداد الفرح مساكن يبدو تعبير مع السخانة فطبيعي جدا إن شاء الله ربي يعاونكم وأكيد نحيي كل أهل الفرح اللي يسمعوا فينا قاعدين تسمعوا اللي حضر في فرحة حضر روحك كل ساعة البال قد ما تقدر يلا
0: يقولك مول العرس يوسع
1: بالك
0: ايه سهيرة هو حتى الشيخ لازمك
2: توسع واسع حكم خدمتي معنا واسع دائما بالي
1: يقول دول سالم حتى تشوف الزيت مبزع لازم تسكت خاطر
2: نعديلهم
1: واضح يا سيدي هذا أخونا مهدي اليوم منورنا وأكيد تحية لكل الطباخ اللي يسمعوا فينا اللي يخدموا في الأعراس والفروحات راهو مهدي أنا ما نعرفكش قبل أول مرة نتلاقوا
2: والله عندي عامين كيف ظهرت للأضواء
1: أيوة.
2: عندي تو تقريبا 8 سنوات في الدومان هذا
1: بارك الله
2: أما عندي عامين كيف بدينا ننشر في الخدمة كما شفت الصفحة طورت الصفحة وتطورنا
1: طريقة جديدة
2: طريقة جديدة بالطبيعة
3: لازم على كل حال عنده دور كبير رأي في أي ميدان تو حاليا
1: كل شيء تكنولوجيا كل شيء حتى انتم كشعراء كفنانين
3: بالطبع الببليستي هي
2: كي تستغلها معناها في بلاصتها أنها ما تنجم كانت تضيف لك
1: واضح خلينا نرجع
0: حتى الخدمة أنا اخطأ مرة قديش مرة نحضر في عروسات في تطاوين فما عرس ياسر بنينا كل قصص يراو قد ما كلينا مش بعناش وانا ما متعودة ما ناكلش ياسر
1: ما يقولك الماكلة نفس وروح
0: بصيف عليك تلقي روحك بالله شكون الطباخ هذا يعطونا
1: تسأل يعني
0: ان شاء الله يا ربي ديما
1: راضيين
0: ديما راضيين
1: اهم حاجة يلا نرجعوا مع الفن والموسيقى ونرجعوا زادة كيف مع مستمعين اللي في الانتظار موضوع النجمة لليلة اللي هي الوليمة خلينا ناخذ رأي المستمعين شنو هي الامور مضبوطه لا شنو هي المغامرات اللي عاشوها في افراحهم وفي فرحاتهم مرحبا بك اهلا وسهلا دندنا مرحبا بك سي طاهر اهلا وسهلا مرحبتين بك
4: وبيك شنو
1: تدريبات ما قبل المباشره
4: قدمك التحيه انت وضيوفك كلهم فهمت لا
2: شكرا.
4: واللي هز علي التليفون وبارك الله
1: حبيب الخراز نحيوه برشا
4: أنا دائما نظن ديما نقعد معاكم على مدة الحياة
1: مرحبا بك يا ربي طول في عمرك إن شاء الله هاي قول لي ستهر اليوم الوليمة زعما تقول أنت واجب لازم نكرم الضيف ونتحملوه بكل شروطه فما اللي يقول لك ما ناكلش اللحم القعود فما يقول لك نحب اللحم العلوش فما يقول لك والا نحاولوا ان نوعوا الناس نوعوا بعضنا كي نلقوا الغلط
4: ما هو فما نسات فما نسات كيما قلت تحكي واحد يقول لك اللحم العلوش ما ناكلاش ما نحبوش ناكلش اللحم البقري ما ناكلش اللحم القعود فهمتني ولا مال العرس فهمتني يتفلفس يجيب الهاكا ويجيب الهاكا ولا ما ياكلش مثل الملح ياكل مسوس فهمتني ولا
1: فما شكون يتغشش يقول لك اعطيتني لحمه صغيره
4: فما موجوده هيك لا موجوده هذيك
1: تروح العيله كامله
4: هكا في كم في حال جمهوريه فهمت لا موجود
0: فما اللي يجيك واحد لكن هو من بعد في العرس يجيك 17 راس
1: انت مستدعى ثلاثه من الناس يجيب معها 17 والله هي موجود
4: 17 صحيح موجوده
1: وهذه الاكراهات اللي يقع فيها مولى الفرح لهنا بالمنطق هيك وبالعادات
4: مولى الفرح حرج عادي يولي

0: وفيهم في عقاب يسالوهم بالفلوس عرسوا ضرريهم ويسالوهم بالفلوس لتو.
1: اي للاسف معناتها هذه من الحاجات اللي
0: مش معقول نعرس ولدي ولا بنتي فهمت انا قد جرمي.
1: واضح إيه. ولو ان الكلام راهو سهل لكن والله في التطبيق ساعه تلقى روحك قدام اكراهات مجبره عليها هكا ولا يا جماعه
0: نقول حاجه
1: تقول بالموجود لكن تلقى اللي سابقك عمل ولدك محروم
2: هذه هي اللي صعبت علينا بصراحه تو راي اللي صعبت ان احنا ما
1: كشباب تخمموا في العرس
2: لا حتى ابار نحكي حتى ابار الشباب والله تو صعبت الناس على بعضها
0: شوف اخت عفان
1: ايوه
0: اني عرست ولدي برمجت برنامجي وهبطت الدقداسي محمد الرحومة في مدنين أخذت منها فهمت لها 7 سقايط فهمت والسبع سقايط لازمني فهمتني ولا معروفي وما لي تبيك يا شراه استدعيتيني نستدعيك ما استدعيتينيش والله ما نستدعيك
1: أتونا نرجعوا للموضوع هذا متاع سلف ودين. على كل حال هو يبقى في نهاية الأمر أنت تتفق أن كل واحد يمشي على قد خطوته رغم اللي الواقع بصراحة يفرض حاجات أخرى.
2: بالعكس نحن تو في خاصة في تطاوين وفي أي. برنا هذا نمشي بمثل دير مدار جارك ولا حول باب دارك
1: للأسف
2: بصراحة والله هذه هي اللي صعبت على الناس ولت الناس تمشي للسلف وتمشي تحصل في ديون وتصير لها واللي حتى مكره هو من العرس يكمل العرس فاد وروح طالعه
3: ويقول لك غيرش يكمل
1: صحيح فما ناس خسرة تقريبا مري فاتت يحكوا لي في الكواليس 25 مليون الحم بركة
2: يوصل
1: 13 مليون حم بركة
2: يوصل
1: معناه لي هما هذا ينجم يعمل بيهم سفرة ينجم يبني بيهم ويعمل بيهم مشروع أصلا
2: يوصل لي
3: يشري بيهم أرض
2: أما زاد حتى الإنسان المعروف واللي هو كذا وعرفت الناس كله يمشي للناس كله والمحبوب أرى نجيه الناس الأمان ويزم يكرم الناس
1: واضح أنت تقول مع
3: خوفتني نردي رك قاعد تخوفي
2: لا لا أحليكم أنتم الفنانين خاصة
3: اسمع يقولك ناس قبل يقولك لي يحسب روحك كدوة يتحمل رقيص
1: معناها انت تمشي بالمثل هذا نجوى
3: غضك علاش باش نغني باش نعرس سيكيريتو دار باش يقول
1: على كل حال هو نحاولوا نفرحوا
2: احنا جايين حتى بلا استدعاء احنا جايين حتى بلا استدعاء
1: المهم تعرس برك نتهنوا عليه
3: ان شاء الله ربي
1: ان شاء الله ربي يسعد كل حد على كل حال هذا موضوع حديثنا مرحبا بكم الناس الكل تحضرونا ارواحكم يا جماعه خلينا نعملوا فصل موسيقي للناس اللي تسمع فينا واكيد التليفونات مفتوحه ليكم الناس الكل كل واحد مضى بينا ناخذوا بالتجارب بربي لان صاحب التجربه هو اللي نمشي عليه تو هو
2: اللي ما عندناش ما نحكوا
1: لا عندك ما تحكي اما ديما صاحب
2: التجربه اللي مجرب احنا ديما جربناش
1: ان شاء الله ربي يسهل واكيد الانسان ان شاء الله ما يقعش في هالاكراهات اللي نحكي عليها تليفون اخر مرحبتين مساء الفل
4: الو مساء الفل
1: اهلا وسهلا اخويا
4: حياتي ليك
1: اختفاف عايشك بارك الله فيك الاسم ومنين تكلم فينا
4: عبد المجيد مبرابع محمد قطر
1: مرحبا بيك سي عبد المجيد تحياتي ليك يا سيدي
4: عبد الغني على تعريفي بلي عندي 35 عام معكم
1: مرحبا بيك تنور يا سيدي بركة أنا راني الأصوات ما عادش نفرق
2: الله غالب ما شاء الله
1: مرحبا بيك سي عبد المجيد هاي مرحبا بيك سيدي قل لي سي عبد المجيد ضيوفنا الفنانة نجوى عمر ضيفنا الشاعر القدير نور الدين الناجح المحبوب الجماهير هكا في فيلم الهاد الخيل وفي
4: الطباخ الممتاز
1: اي سي مهدي اي
3: صح
4: اي ولكن اختي عفاف وراهو بالنسبه للعرس التواصلي هو يقول لك اللي مبني وعرس ميدي على ماله وانتهر
1: ايوه
4: وقبل العرس قبل لي حصر كنا نعرفوا زوج كرار تحسب حشاك وزوج شيا
1: نعدل اي حصر اي يتعدى العرس
4: على كان الاخ قال دير مدار جارك ولا حول بالدار لكن ده مش للضروره اني باش نشرب روحي نمشي على قد خطوتي الانسان يمشي بالمدارس اللي نجي الصباط مش مضروره تو انتم عندكم تو احنا عندنا ظاهره في الحامه اخرى اللي ما ذكرتوهاش انتم
1: اللي هي
4: الربو هذا اللي تحكوا عليه والله يخطيني اختي عشان ثم اللي باع ارضه وثم اللي باع داره باش يرجع راهو الدين متخلد راهو بالقانون
1: نفس الشيء بالنسبه للوليمه زاده باش يشري لقعود ولا العلوش ولا ايش باش يذبح هو زاده فما ناس باش تشري زاد سقايط هذا بالمصطلح الدارجه نتاعنا فما ناس راهي توصل تداين معناها تبيع ارض اي بالحق
4: عامة اختي ما نشروش السقايط وما نستعرفوش باش نجيبهم الززار يلزم ناس تذبح تم وتقطع تم على عين المكان
1: يسير الدم تقول انت
3: حتى احنا كيك
1: حتى في قفصه هكاك نفس الموضوع
4: اذا كان قعدان اذا كان اغلم اذا كان حاجه على عين المكان والناس تشوف وحاول زفاف ممتاز ممتاز ممتاز عرفنا عندها قيمه ياسر

0: ولكن ظاهرة أخرى معناها ليلة الحنة ثم اللي عمل في شيك رو يرمي فيه العريس. صدقيني والله ثم اللي عمل شيك بثلاث ملايين بزوج ملايين يرمي العريس. بعدين هو بعد العرس بشهر يتحزم عاد باش يرجع فلوس الناس. والله صدقيني
1: وهذا الإحراج الكبير اللي نقع فيه. هكا علاش احنا ديما كي نحكوا على السلوكات هذه نقولوا راه والله العظيم لازم نكونوا صريحين واقعيين. رانا لازمنا نراجع برشا حاجات. راهو شباب تو هارب من العرس من هالشروط اللي خلفوها لنا اجدادنا ربي يهديهم
2: اجدادنا قبل يجيبوا في الكريطة واحنا تو
1: كيفاش سي عبد المجيد هذه
0: ظاهره عملناها احنا ما خلفوهاش جدودنا. راه جدودنا كانوا عارف باللي جاب ربي تعرفوا فقراء يغنيكم الله ما
1: غنيتش ليا. باه جميل التوضيح يعطيك صحه سي عبد المجيد. انا نحييك برشا. خلينا نمشوا ونقدموا شوي في الحديث. نمشوا معك في صوت نجوى في انتظار ناخذ دفعه اخرى من التليفونات. حاضر نوردين اليوم استفزيناه برشا. هو يقول الواقع حاجه هو يحكي من باب الواقع وما يشوف فيه في مال الفرح هيك ولا
3: والله نوردين. بالرسمي والله لان هذا هو توقعنا بصراحه. بالنسبه لتو في تطاول اللي نشوف فيه هنا كلها راهي على ضغوطات. ما عندناش واحد تو قله قليله نادره اللي قاعد يعمل في فرح على قد خطوطه كما نقولوا بالفلك.
4: حسب التجربه بنقصها ليك سامحني والله حسيناها من الكورونا من الذروه نتاع الكورونا ولات الناس
1: تغيرت المقاييس.
4: تغيرت بطبيعة المقاييس. كنا نطيبوا دائما في كونتيتي كبيره حتى الطفله 900 مليون 1000 لحمه
1: تو
4: قلت ما عادش الناس تستدعى ياس وقتها عرس وفتره نتاع الصيف نتاع الكورونا ما برشا ناس نقصت الضيافه نتاعها وكملت بالطريقه هيك. لاحظوا تو ثم عرس راهي 250
1: باهي معناها تعتبر حاجه باهيه
2: هذه 250 نجاح في الباك احنا
4: هي بالطبيعه خادم ضيف النهارين هذه 300 معناها
1: 300 باهي معناها فما زاد في المقابل
4: موجود.
1: ناس تمشي على قد خطوتها
4: وما
1: تستدعاش برشا. جميله يعطيك الصحه مهدي على الاقل رفعت لنا شوي المورال.
2: الناس كل واحد المورال يعطيك
1: الصحه. خلينا نرجع معاك نجوى معاك نور الدين. شو نجم نسمعوا نخترتوا شو اخترتوا هيك نسقوا بيناتهم راهو
3: وخلنا نقول له مادام فرحك يا عزيز حفل ونقول له مادام فرحك يا عزيز حفل ومادام ومادام فرحك يا عزيز حفل ومادام عرسك لمنا هالليلة ومادام فرحك يا عزيز حفل ومادام عرسك لمنا هالليلة وجايب الشاعر بالأشعار يمل وجايب قصايص ألف ليلة وليلة ها هو حضر جاب السلام وصل والعرس كم عازم ومتعنيله ونقول له هذا الموقف بالألوان حفل والعرس كم قصد ومتعنيله ومدام فرحك يا عزيز حفل ومدام فرحك يا عزيز حفل أولاد الوطن مدام فرحك يا عزيز حفل
2: الله الله

0: نقول له يا ناشدي، نقول له يا ناشدي على العز وين، وين اخباره؟ احنا ما نزلوا ووكار، احنا مسكنا مسكن شموخ دياره. يا ناشدي على العز وين، وين اخباره؟ احنا مسكنا ودياره، احنا مسكنا مسكن شموخ وكاره. يا ناشدي على العز، احنا من قصدنا وزاد بين اعتز.
1: الله،
0: وزاد من شموخ العز فوق عز، احنا من قصدنا وزاد في مقداره. اعزز نفس، اعزز نفس، من هابو نهار اللز ولنوخروا على الغيم والغباره. ويا ناشدي على العز وين، وين وين وين وين اخباره؟ احنا مسكنا وديارة، احنا مسكنا مسكن شموخة وكارة.
2: الله،
1: مدام انتم ناس العز اكيد خلينا نقدم لكم حاجة باهية للعز.
0: انا

0: ويا ناشد علينا لصل من ورغم أولاد الشرف والهمة صناديد ما تركب علينا ذمة. تقول يا ناشد على سيرتنا ولنا الشرف وثابت كلمتنا.
1: الله
0: صناديد حزن العز في حجتنا احنا من علينا صيد فوق القمة. أولاد جود من الأجواد أولاد جود من الأجواد في سيمتنا احنا اللي جمعنا الشمل وقت اللمة.
2: الله
1: الله الله
0: يا ناشد عليه مبدانا احنا من سكننا في الخلا واركانا وعربان ما نرضو حديث الهان احنا اللي حملنا في الرخا والزمة. احنا اللي بنينا نجعنا بفرسانا احنا اللي بنينا البدو باللي ثمه. ويا ناشد علينا الله صل من ورغمه أولاد الشرف والهمة صناديد ما تركب علينا ذمة.
1: الله الله.

0: يقول له زده لي يا شاعر مع الضواقة، زده لي يا شاعر مع الضواقة، على البيت سمحر واقة وعلى الخيل أصل العز للفلاقة. عشاق الخيل ما شاء الله عليك. زده لي يا شاعر مع صاغيها البيت والفرس ومكحلة وجفارة، وعن نجع كان وكانت أمه ليها وكانت خيارة تكسب للخوارة. كان نجع نعايش وفاخر بيها وعقاد في برا الخلاة تهارة، فراسين تسيطر وتحكم فيها رجاجيل ما يولوا عليك ببارة. واليوم حظ الوقت مموتيها باعوا شروها رب حصة مصارة. تقول لحيه على الأيام يا ناسيها تغدر تواسي طبحها غدارة.
1: لغالب
0: وحيه يا مودع ويا جافيه نسيت السحاري وخوينا ووعارة. غير كيف على الأيام طعمك فيها بين حلو تطعم مواج مرارة، واللي نسيت وبعتها بماضيها تعودش صور للي قاويه تفكارة، تعودش بوادي العز وتكافيها تعودش ضرار اليوقف زو نغارة، تعودش إنسان البيت تفخر بيها تشيد وترفع قيمته ومقدارة. وين؟ وين القطاعة يش مربع فيها؟ وين لري اللي سروس معاها صغارة؟ وين الكداوي رملها طاغيها؟ وين الكداوي رملها طاغيها؟ وين النشوق الفايحة زهارة؟ تسمع صهيل الخيل وتسمع صهيل الخيل فضحاويها، الفارس يدير عالجمل والناقة ويقطع برور الرمل ويسديها ويقدح نعالة في الحصاية الزاقة. وزد هيل يا شاعر مع الضواقة.
1: هي هي يا وهاب.

0: وزده ما دام القصيد انهال، زده ما دام القصيد انهال، وانظم ابيات الشعر على المواله وعالنجع في بر العفيره، حال المرحول ديما سايقين جماله، يسكن في يافي رمل هذا انكال، في وين وين وين يجمل نجعنا بعياله،
1: ما
0: في وين ما دارت الريم اظلال، في وين ما غيم ودار ضلاله، وفي وين نزل شخب هاج الجال، دار ومراتع سعيهم وقداله، والخيل تحفل من خيار احفال، طرز والبده وسرزها وحفاله، وتلهد في يافي من برور طوال، تريس المكادح يظهر فعاله، ما زال باقي في بيتهم، ما زال ما زال هالشاعر يجيب اقواله، والخرب قد تنصب معاها رجال، كلبي وكلبك دايرين حاله، وحول اليا كان لزم احوال، وقلع ما جابت خلاص الداله، اما انساهم اما انساهم في العفيت انجال، والطق فيها النص جاله بجاله، وتزيد باقي ترك عب موال، وفيها معاني عز للرجاله، نخليك باني شوق على الاطلال، نخليك باني شوق على الاطلال، عالبلهم والخيل والبنداقة، ونعطيك باقي من خيار امثال، بنداقهم تظهر معها سلاقة، زدهيل يا شاعر مع الضواقة، زدهيل
1: اشتقتلنا البلي اخويا توك. انا خدت بكرتي يا اخوي بين يدي،
0: هل هل
1: وللقيتها في بلم الابال،
0: وللقيتها في بلم الابال،
1: شايا يا قرا نظيفه تمسح جوليه،
0: شجرة نظيفة تمسها حجولية،
1: ومقيلها ومباتها لازال، يا
0: ومقيلها ومباتها مازال إن شاء الله،
1: رتا يا عجدي الريم هي زيه،
0: الله
1: رقيق تسوالف طنش جدي غزال،
0: رقيق تسوالف طنش،
1: بعتيهيني في السوق رخيص بمية، وناه ناه لا لا لا بايعك لا بلف لا بريال،
0: ها ها ها ان شاء الله.

شاف ضوء. ديما إذاعة الطويل وريت النجمة وعفف البرهوم يهو.

0: مايسترو منور يا مايسترو.
1: لك مسابقة وقت طويل.
2: برافو برافو بلا تصفيقة. يعطيكم الصحة ثنائية برغم
0: ما شاء الله المايسترو.
2: ما شاء الله
0: اكتشاف الليلة.
2: هيثم
1: شهاب
2: ديما نغلطي شهاب. برافو شهاب يعطيكم ألف صحة. مروحة شعرية حلوة برشا هكا التفاعل اليوم. لاحظت حاجة يعني بين الفنان ولا تخميرة هذه ما فماش. ما شاء الله ما شاء الله عليكم والله أبدعتوا صراحة إن شاء الله. المستمعين عاملين
0: أول مرة نجوى هي
1: أول مرة نعمل
2: أول مرة ديو جمعتكم في جيت النجمة. أي أي قطر حسيت معناتها كي تجبد أنت على الخيل هي تجبد غنية معناها واحدة بواحدة
0: هي هكا تكون مروحات الرسمية
2: وهذه هي بالحق
0: في نفس الموضوع وفي نفس
2: أي
0: خاصة كي تختار الشاعر يختار موضوع ولا العكس ولا الفنان هو اللي يجيب الصوت يختار لازم موضوع يكون متناسق.
2: يا خويا أنا فرحانة برشا اليوم في ريت النجمة خرجت بديو معاش يعتمدوكم كل واحد الروحة لازم يجمعوكم. ما شاء الله عليكم ما شاء الله.
1: شرف كبير لي خطر غنيت معناها مع خويا الغالي
0: ربي
2: يستر. وهذه الشباب اللي اليوم
1: ان شاء الله فرحك يا نور الدين ما تخافش عندنا الشيف وعندك الفنان
2: وانا على ذمه ان شاء الله ربي يسهل لكم الكل. وبطبيعه هي هذه كما قلت اني الجيل اللي يتوارث وياخذ التراث. اليوم صوت نجوى عمر يظهر لعائله كامله ما شاء الله معناتها مغرومه ومعروفه بمحبتها للاصوات البدويه وهذه انت بيدك معناتها خذيتها مش هكاك معنا تقريبا الوالدة ربي فضلها ديما
1: الوالدة والعمومة والكلهم هم والعائلة كاملة
2: يعني محبة التراث ما تجيش هكاك لازم فما انتراج فما عائلة
0: فما عرق بعيد شوي يجبد
2: انت العرق منين يجبد
0: لما كان بعيد يكون قريب
2: نردين انت العرق منين يجبد
0: يعني شاعر ولد شاعر وجدي شاعر
2: ربي فضلها ما الكل ما شاء الله وموفق اكيد مروحة شعرية اش قولك دو بن سالم هيلا يوصلونا هيك بحويجة أخرى إن شاء الله
0: تحياتنا ليسي ضو حسيت محلق ما شاء الله عليهم
2: مبدأ ديما معنا ضو كنا عاملين كيف لحقيقة إن شاء الله حتى المستمعين زاد عاملين برشا كيف على كل حال ريت النجمة هذه سهراتنا وميعادنا وجونا ديما كل نهار اثنين إن شاء الله معنا الوليمة بما أن حكينا على الوليمة نعرف توقيت يضر لي معش كافي برشا للمستمعين إذا فما تليفونات ميساش نخذوهم إذا متعذر نرجع معك ثم مكالمة أوكي ناخذوا مكالمة نقول له مساء الفل ومرحبتين
3: مدام عفاف
2: تحياتي أهلا وسهلا بيك خويا أهلا وسهلا بيك الاسم الحمد لله أنا لباس كي تبدو أنتم عاملين كيف مع البرنامج
3: الاسم أنا كي نعطيك هنا يجي تتعرفين
2: سي إدريس سي إدريس أخطانة تو من الله التونسية تو هاي التونسية بروحة بحذانا تونس بروحة
3: تونسية
2: أي سيدي سي إدريس اليوم
3: الوليمة
2: الوليمة
3: وما أدراك ما الوليمة احنا هنا في جزيرة جربة ما نعرفش يعرفوها جماعة ولا احنا ساعة الليلة الأولى عندنا الحنة جربة العرس الجربية صحيحة
2: أيوة
3: الغدوة عن الحمام
4: 25
3: فهمني واتوا نقص في قبل كانوا جربة صحيح يعملوا العشاء تريد
2: تريد اي عادة التريد بطبيعة معروفة في جربة
3: التريد هي توا تنحات رجعت سوري توا الأغلبية لهنا رجعت سوري
2: اي
3: وصهرية هذيك تتواصل الى طلوع الفجر علاش خاطر ما عرفش العاده هذه تعرفيها عند جربه ولا
2: أيه.
3: لان الجحفه نتاعنا تجينا في حدود الرابعه فجرا
2: بالطبيعه كان يحكي لنا سينيزار من شوي على ان الجحفه يستقبلها الصباح والله يعطيكم الصحه تخيلوا واحد سهر للفجر باش يستنى الجحفه تحنا العشيه وفي الليل نرقدوا
1: ولا ربع
3: احنا لا
2: قولي السر يا سي ادريس كيفاش تستنوها الجحفه للاربعه نتاع الصباح
3: ما نضربوا عصفورين بحجره
2: كيفاش
3: معناها هو عشاء ولا؟
2: اي
3: وفي نفس الوقت عندنا السهرية
2: ايوه
1: سهرية
3: معناها هاك المحفل احنا نقولوا فيها
2: اي ولا؟ المحفل يدوم للصباح
3: تطلع تروح الجسر هي ونبط بيعتها
2: هيلة برشا
1: الله يعينهم الفنانين معناها يقعدوا للصباح
2: اي للصباح بلا شنو
1: الله
3: احنا السهرية ونص الليل كذا
2: معناها الفنان ولا الفرقة اللي تحيي الحفل تبقى للصباح سي ادريس
3: احنا في جربة احنا للصباح ما عارف
2: ما شاء الله ما شاء الله
1: الله على جربة البين
3: تقريبا حدود الثالثة فجر هكاك
2: تبارك الله هذه طبعا كل فيها وعاداتها نحييك برشا سي ادريس وبارك الله فيك وان شاء الله ديما منورنا في مختلف المداخلات يلا نمشوا التليفون واخر تليفون معانا ليلى على اعتبار الوقت معاش يكفي برشا خلينا نقولوا مساء الفل خذ معايا نور الدين المكالمه ترى اخر مكالمه معاك قول الو
5: الو خويا نور الدين
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
5: مرحبا بكم ان شاء الله منورين ان شاء الله.
0: عايشك
2: بوجودك يا ليلى، نتعرفوا عليك.
5: عايشك ام عبد النور. ام عبد النور
2: مرحبتين بكم. عبد النور سهرناكم الليله؟
5: لا لا كل ليله احنا
0: عيبك الجو ولا؟
5: والله يعطيكم الصحه والمزيد ان شاء الله، ربي معاكم ان شاء الله.
2: اه يا
0: باهي انتم فرحانين هيك الفايده.
2: قولي ام عبد النور، تو عاده الوليمه في جهتكم تقريبا العلايه انت يا؟
5: اي العلايه.
2: باهي العلايه تذبحوا برشا عدد كبير ولا تو
5: مثلا قعود ولا حاشي؟
2: اي معناها هذا شرط اساسي والا كل قدير وقدره؟
5: ما هو يعني خطر راسك حي مثلا نضم الصباح ينادوا الرجال العلايه كل
2: ايوه
5: يقولون باش يجوا.
2: ما سمعناكش ام عبد النور، عاودينا.
5: ينادوهم باش يجوا تتعشوا.
2: ايوه ايوه
5: تعشوا لازم الحم نقول احنا طيب باهي.
2: اه فهمت.
5: في هذا الحب حتى بالزوز بتاع
2: واضح. هذا في دار العريس؟
5: في دار العريس وفي حتى العروس، حتى العروس هذا بحوج مل مثلا ولا بقره.
2: ايوه
5: يتعشوا نهار الكسوه
2: حسب ما لاحظتيه. تو الماشي اكثر معناتها ناس تراعي في بعضها ولا
5: لا
2: كل
5: لا
2: حد؟
5: والله صدقيني بالعكس ما يراعوش
2: ما يعرفش. ربي يهدي ان شاء الله. على كل حال نحييك برشا ام عبد النور وشكرا.
5: الحمد لله. عايشه باقي قبل يقول لك نعجه ولا شاه منات تعمل نجمه تو لا.
2: اه ما عادش.
5: لا لا ما الدنيا تطورت ياسر.
2: هي التطور مش محبذ بصراحة ساعة على ساعة.
0: التطور صعب
2: صعب
0: صعب الوضع بصراحة.
2: على كل حال إن شاء الله ربي يعاون كل الناس وإن شاء الله الناس زادة تراعي بعضها بصراحة،
1: خاصة مراعاة بعضها كل واحد يمشي على قد قدرته.
2: أي
1: خاطر مش باهي ياسر تفخفيخ ياسر، ثم عباد قاعدة تفخفخ
2: معناها تتمظهر ياسر،
1: خاطر مظهر ما خداعة، مش كل شيء لازم مظهر.
2: باش نرجع معاك نجوى لعادة أهلنا في قفصة تقريبا النجمة، تسموا النجمة؟
1: أي نجمة عندنا إحنا الليلة الأولى.
2: آه هي بدو العرس
1: ليلة البدو.
2: أي معناها مش الليلة
1: فيها النار.
2: أي
1: ويغنوا عليها نساء يقولوا سبقناك وما سبقنا حد معاك هاي يا ربي.
2: أي كيفاش هذه بالصوت؟
1: يقولوا إحنا نقولوا هكذا.

0: والله العظيم لحمي قشعر ما شاء الله هكا الصوت الأصيل.
1: اي ومعها
0: ايش تسموه الصوت؟
1: محمد وعلي وصلوا جملة عني بيه
2: صلى الله عليه وسلم.
1: هذا هو يسبقوا معناها في نيتهم انهم يسبقوا الله والرسول باش يكون يكون العرس حميه معناها حميه ربي وحميه الرسول ويكون معناها مبروك
0: المبارك. اي
1: فعندهم تشعيل نار ما نعرفش
0: حاجه اساسيه
1: تشعل ام العريس ومعها
0: وكي تتلمدوا وتحنوا العريس اش تغنوا له؟
1: العريس نحنوا له برشا نغنوا له برشا حاجات نغنوا له
0: كيما
1: على نقولوا مثلا

0: دلا
1: ما شاء الله.
0: الله غالب الصوت ضايع ما نجمش نزغرت بيني نزغرت عليك ما شاء الله. الله واحد عليك طبعا يعني هذه من الأصوات اللي تتغنى معناتها في ليلة حنة العريس اللي هي ليلة النجمة في جهات
2: من اللي نبدو العرس نغنوا فرحين خطر يقولك لازم يفزعوا له معناها
0: أي.
2: العباد باش يحس هذاك الشاشة
0: وإن شاء الله يا ربي تتواصل الفزعة وتتواصل اللمة
2: الدويلة تحمي والعرس باهي والدويلة تحمي ويزهى دليل القلب كان بدمي
0: الله إن شاء الله رنقوا مالينا في وقت الفرحة إن شاء الله شكرا ليك نجوى عمر
1: حاجة هي ياريتها كل الأيام أفراح وياريت ما فيها خلص واحد
0: يا إن شاء الله هكا نختم معاكم السهرة شكرا ليك نجوى عمر شكرا ليك نور الدين الناجح وأكيد شيف مهدي شقولي أيوة ما فهمتكش والله ما فهمتك على
1: عندها عرض
0: على عرض فيسع فيسع ذكرنا بالعرض يعطيك صحة
2: جبدنا التراث وجبدنا عنا رحلة منتقلة من قفصة هو نقوله تونس كاملة في عرض يضم تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا
0: اللي هو اسم العرض
2: عرض الجذور
0: عرض الجذور موافقة فيها إن شاء الله
2: الأغاني التراثية الموجودة في كامل
0: إن شاء الله بالتوفيق ليك وإن شاء الله نحضروا لك للعرض وكل التشجيع ليك أنت والناس الكل إن شاء الله الإفادة تكون حصلت أجمل تحياتي عفاف البرهومي وكامل الفريق ذوب بن سالم حبيب الخراز شكرا وفي لمان في سهرة أخرى ونجمة أخرى في لمان

0: موجز الأخبار.
1: من إذاعة تتوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تحتضن جامعة جابس إلى غاية 18 من جويلية الجاري فعالية أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية. انطلق الاتحاد العام التونسي للطلبة بجهة جابس في عقد سلسلة ندوات التوجيه الجامعية 26 و2000 لفائدة تلاميذ البكالوريا. من المنتظر أن يصدر يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري دليل طاقة استيعاب الجامعات والمؤسسات التعليمية العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و2000 27 و2000. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية المقبلة. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وصل اليوم الوفد اللبناني المفاوض إلى العاصمة الإيطالية روما تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني المقررة غدا. نهاية الموجز، إلى اللقاء. إذاعة

0: موجز الأخبار. منتصف الليل من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تحتضن جامعة جابس إلى غاية 18 من جويلية جاري فعالية أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية. تشهد مدينة جرجيس على امتداد موسم الاستياف حركية ثقافية وكشفية متنوعة من خلال تركيز مخيمات كشفية بالمؤسسات التربوية. من المنتظر أن يصدر يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان سنة الجامعية 26 و2027 و2000. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان سنة الدراسية 26 و2027 و2000. في العالم، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وصل الوفد اللبناني المفاوض إلى العاصمة الإيطالية روما تمهيدا لسنف المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيونية المقررة اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
2: خطاوي الإبل مع هند السعيدي.
3: هناك حيث يهدأ ضجيج المدينة وتختفي زحمة الحياة، يعلو صفاء الذهن وسكينة النفس، فيحضنك المكان بهدوء لا يعرف حدودا. إنه سحر الصحراء على بعد 70 كيلومترا من مدينة بنغرتين. وصلنا إلى منطقة سميت بالوعرة. هنا في الوعرة لا تسمع إلا صوت الإبل يقطعها بين الفينة والأخرى، نداء الرعاة على قطيعهم في إشارات غريبة وأصوات لا تفهمها إلا الإبل، فتطيع رعيها وتتبعه.

0: يقال سوق وخشوم يعقب وجبال هيه بقيته قوى.
1: للإبل مكانة كبيرة في الأدب العربي والموروث الشعبي تعود إلى آلاف السنين، فالجمل رفيق البدوي في حله وترحاله، له قدرة عجيبة على التكيف مع طبيعة الصحراء القاسية وتحمل المشاق والصبر على العطش قد تدوم شهورا، وهو يقطع الفيافي والقفار رفيقا لصاحبه في صحراء موحشة تتبعه ويتبعها، ويغني لها أهازيج سميت بالحدا أو المهاجات. الشاعر والباحث في الموروث الغنائي محمد بلطيف يضيف:
2: والمهجة اللي هي معروف أو الحداء بالعربية هي وقت يبدأ البل تسير تمشي في الليل تستانس وتطمان وتسرب، يقولها مثلا يا تواقة وهزي يستار البيت يا تواقة يا تواقة وتفرجي مجيب بنت الناقة.
1: أغان وكلمات من عمق المكان تعكس أحاسيس الراعي وما يخالجه من مشاعر، أصوات تطرب الإبل فتستجيب في المسير.
0: رحلنا ناجعنا فاتنا القرار ووادا وخلنا القلوب الطير بين كسادة. رحلنا ناجعنا
2: علاش ممكن البلة صعبة للشيء ذاك؟ لأنها البلة قريبة من الإنسان يسر، هي فيك أنس في الوحدة، خاصة البشر كي يبدأ في مكان خالي ويخاف يبدأك جمل وجير وقدر ركبت لكل بيت يخلص فيه ما يمس حد شيء ما يقرب حد شيء، كي يموت مولاها تصور تبكي، معناها إحساس تقريبا مهوش عند الحيوانات الأخرى إلا هي تمتاز به، ولذا هي قريبة من الشخص، والإنسان هنا اختار لها الطريقة اللي في الليل مش باش يقعد يقود فيها ولا كذا خاصة في الظلام، يبدأ يغني يمشي في جنبها ويغني اللي هو يهاجي، هي وقت نسمع المهجاء تسرب في المشي وتطمئن.
1: بين الإبل وراعيها علاقة وجدانية متميزة قل نظيرها، فهي تحبه إذ يحبها وتفتقده إن غاب عنها، وتحن لصوته وتتبعه إن سمعته، تجمع بينهما ألفة لا يعرف سرها إلا رمال الصحراء. لقبها المستثمر ومالكها صالح الربعي بالولف.
3: الولف كيفاش الولف هذايا؟ الولف الراعي هذايا ثم عندنا رعاة في السابق يعني عملوا حتى 40 و45 سنة يعني مع قطاع الإبل، يعني ثم محنة ثم حنية كبيرة كيف تشمك، يعني حنية كبيرة كيف يعني تشوفك. الحيوان هذايا حيوان أليف، حيوان ممتاز، حيوان معناها جدا منصنفه فيه شوي، وقت اللي يشوفوا الحنية متاعها في الحليب، وقت يتعطف ما ترجعهاش، وقت يتعمل لها الحمل تهزه، يعني الحيوان هذا ما شاء الله اليوم بأمانة نفتخر به ونفتخر به ولابد باش نثمنوه.

0: ترنيمة بصوت رخيم وكلمات ضاربة في الأعماق. هاج الراعي مصباح السياري إبله ويضيف لنا
1: أي أغنية غنيها وكو يبدأ يزن في جنب البل ويمشي وكل تبل حتى الحذاء مهوش موجود شو مسافات طويلة ويرحلوا في الربيع يرحلوا وبعدين يدرسوا النعمة وثم كلمة يقولوا فيها معناها المقلة المقلة متاعت الغرارة يقول قالت الغرارة والقتب والمقلة نهزوا الدبش ونروحوا للعقلة. العقلة اللي هي المعطن اللي تصيف عليه الزوايل وتصيف عليه النزل معناها تشرب منه كل شيء.

0: الإبل كل شيء في حياة الأجداد، هي الأصالة والشهامة ومنبع للفخر، وهي أيضا مصدر للرزق ووسيلة التنقل. كيف لا وقد سميت عند العرب قديما بسفينة الصحراء. الشاعر علي بوقديمة يضيف:
1: سفينة الصحراء إن هي كانت وسيلة النقل، كانت تجيب من التمر من الشرق وتجيب النعمة من الشمال، كانوا الناس يسافوا يرحلوا عليها، كيف يسموها سفينة الصحراء. يقول البل لأم السيقان رقاق وش فيرا قراق فرج عز الخاط الله ضاق، فر أم السيقان العوج في البر تلوز وبابير تقب لموس. أي يقول البل أم السيقان العوج معناها كرعها من تالي عوج، في البر تلوج وبابير تقب لموج، امشي البر تقطع البر تعيش وتركب.
2: هينانا ركبون ولا سنين هي لسنين وين اللي حين الدرهي.
3: هذا جمل، هذا فحل، هو سفينة الصحراء، هو قبل يحرسوا عليه، هو قبل اللي يهزوا حمول، اللي يهزوا مثلا الشعير من يدرسوا، هو هذا هو اللي قبل سفينة الصحراء، كان هو اللي يتحمل أكثر، أكثر من ناقة وكرب، أكثر من ناقة يتحمل أكثر، الجمل اللي يعيش 20 25.
2: الجمال اللي هنا ندر، هينانا ركبون ولا سنين.

0: جمال يهدر هذه أغنية على ركوب الجمال وقت اللي الناس كانوا ينتقلوا على الجمال، ثم شوي فيها قصة حب راي في الوسط، معناها غزلية شوي، معناها يقول لي يا خالي يا مول الجمال يهدر هاي نركبوا لثنين ولا حد، معناها يا حد نمشي معايا على الكرعين يا نركبوا لزوز منهم، يا خالي يا مول الجمال والناقة هاي نركبوا لثنين نمشي رفاقة، يا خالي يا مول الجمال ركبني ثنية طويلة والحفية طيبني.
1: وتنوعت أوصافها وتسميتها في الجنوب التونسي، فهي كحيلة لسواد عيونها وخشوم العز نسبة لعلو أنوفها، وأم الشمال والشيمة والرداسة. هكذا حدثنا صالح الربعي.
2: الحيوان هذا حيوان صبور، الحيوان له تاريخ كبير وكبير جدا. اليوم وقت نحكو على قطاع الإبل هي نحكو عليها نقولوا احنا الغرادة، نقولوا احنا الكحيلة، نقولوا يعني عوش السجان، نقولوا يعني في السابق نقولوا حتى قوافل، وفعلا هي، ونقولوا شيمة، شيمة الغرادة. الشيمة الخطر هي صفة ومن الشيمات، يعني شيمة خلقية من عند ربي سبحانه وتعالى.
3: يا محرس ويا عوش السجان، هي محرس ويا محرس ويا مشوق الحلام، هي في كابوس.
1: في ليل الصحراء وهدوئه الموحش يتخذ الراعي من الإبل رفيقا له يستأنس به ويتسامر معه، فيشتكي له همومه وأوجاعه وما يخالجه من مشاعر في أهازيج تدعب خوالج القلب.
0: يا قلب كندر كان فيكم واجع، الناس ماشي قدام وانت راجع، معنى إنسان حس بروحه يخمم وحس بروحه يلزمك تمشي قدام، لكن فيها زاد يشجع في روحه يلزم يمشي قدام ما يرجعش.

0: رجعنا وصعبين هنا وصعبين تعيليني هر يده.
1: لسقي الإبل والبحث عن الماء طقوس احتفالية متوارثة ضاربة في أعماق الصحراء.
2: تبدو بسم الله هو المعبود يبارك في الغلة الخير يجود.
1: بصوت بدوي صحراوي وترنيمة بسيطة يردد الراعي مع مرافقه أهازيج منسابة مع انسياب الماء من البئر سميت التهليم.
3: التهليم هذا يا جماعة وقت اللي البل الصبح شي بيسقيها ويجمل الضفة اللي هي الضفة برشة قطيعة مع بعضها مجموعة يسموها الضفة احنا او الضفيف. غدو الصبح بنردو وكل حد دلو مريق اللي خيطوا في الدلي ويريقلوا فيهم باش ما يزرعوش الماء. والله دلو تقريبا ثم حتى اللي يهز بـ30 لتر وثم دلو صغير متاع 10 لترات ويتلاقوا في فوق المعطن وكل يسروا بكري والبل تجي لحقتهم معناها تلحقهم هي الحوق عارف روحها بترد عارف معطنها اللي ترد عليه تلحقهم الحوق لكن يرسموا يجبدوا معناها في الدلو لكن باش ما يتعبوش. وقت اللي يجبدوا ساكتين يحس روحهم فاشلين لكن وقت اللي يبدو يهلموا ويفدلك ويعيطوا وكذا يلقوا روحهم ناشطين زي العركة بالضبط معناها يبدو سخونين ويهلموا كذا ويتفاعلوا معها بقوة معناها وقت اللي التفاعل بقوة معناها الجسدية حتى الأعضاء معناها تتحرك كلهم مع بعض.
4: فيه الشيء باش تعشي وباقي الحي
5: كرباء بترباء
4: ما كتقولي
5: يتسرب
3: رغم السخان ورغم التعب لكن كيما مثلا نقول الوزن على الأركستر معناه على الإيقاع معناه ثم وزن كما على الإيقاع بالضبط معناه الرقصة على الإيقاع ولا الغناية الموزون هو يبدو يوزن معناه فيها وقت اللي يجبد الدلو فوق عند كلمة يقول يم وقت اللي خرج الدلو يقول يم معناه باقي ضربة أخرى وقت اللي سقط الدلو يبدو كذا يم ما كتقولي يم حط الحولي يم ما يردولي معناه عبارة هي تلوم فيهم تقول ما كمورتوليش وما سقيتونيش وكذا عبارة هي تكلم فيهم ما كتقولي ما يردولي حط الحولي معناه حط حاجتك حطها غادي وتعالى استعد للسقية وكذا.
6: في التاريخ القديم أهالينا ورعاتنا ومربيين معنا كانت يعني أمور تقليدية لابد اليوم باش نفكروا باش نرتقوا من فلاحتنا التقليدي إلى فلاح العصري. اليوم هذه ثروة وطني اليوم لابد باش نركزوا على مادة الحليب ومادة اللحم ومادة الجلد ومادة البر. اليوم كيف جول الحيوان هذي نقيمة أنا شخصيا نقيمة يعني استثمارات يعني صندوق ما شاء الله يعني له جميع الامتياز.
1: ذاك حاضر الإبل وما يرنو إليه مالكها ولكن اليوم أين هي من التنمية الثقافية والحال أنها لا تعد أن تكون أكثر من فقرة تؤسس مهرجان أو عادة من عادات أعراس الجنوب التونسي. الدكتور والباحث في علم الاجتماع فتح السياري يتحدث.
7: مثل الإبل موروث ثقافي يتغنى الشاعر بالإبل ثم جملة من الرموز الثقافية التي شكلت جزء مهم من التراث الثقافي اللامادي في تونس. الإبل فقرة أساسية في كل المهرجانات والتظاهرات الثقافية. نتحدث على السياحة الثقافية نتحدث على السياحة الصحراوية نتحدث على الموروث الثقافي. الإبل تمثل رأس مال مهم ومصعد حقيقي إذا أردنا الاشتغال على التنمية. كان بودنا أن تكون استراتيجية تنموية ثقافية تحتفي بهذا الموروث.
1: شاي يتصاعد بخاره من فوق لهيب النار وضحكات تخفي تعب يوم مليء بصخب الصحراء. تلك هي صورة المكان وأجواءه النقية.
3: كيف على براد التاي نص النهار هذا ضروري منه للراعي ويبدأ عاد ساعات يغني عليه يقول أتعشي العشية ونشر بك يا شاهي نحوم على مول الحشيش البهي ويقول زاد ثم كلام زاد يقول البراد يبكي قال تو نعيط حرق كبت يقوش كاش عرق الميت
8: هاي فقوة.
1: هذا الإيقاع ودعنا الرعاة وغادرنا المكان ولم يبق في الأذهان إلا صدى أهازيج بدوية تختصر موروثا غنائيا يحاكي عبق الصحراء وعمق المكان.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: خطاوي الإبل مع هند السعيد.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مسؤولية؟ أختي هذا عيب قدام الناس.
1: ولدي يا عبد الثاني، ولدي نور عيني حميد شدندادة.
0: يا بنتي حميد ولدي وولدك،
1: مبروك لفتيني طالب صاحب إبراهيم. فاش تستنى يا عبد الدايب؟ يهون عليك.
0: يا بنت عبد النبي، الناس قالت الصوف ينباع بالرزانة، وصبري.
1: الصبر الصبر، أهل متوث ما عندكم كان الصبر. ولدي يا ربي، ولدي

0: عبد الدايم المبروك هالدالة حصلناه، وما دام ناوي فيك صاحبه خلينا نسلموه وناخذ ولدنا.
1: هذا رأيك يا شيخ.
0: وانت عبد الدايم عندك رأي آخر؟
1: المثل يقول صبعي مع صبعك وعض، وإحنا كبارات ما توص نقول للناس ضحوا برواحكم على بلادكم، وكيف تجي الضربة فينا نوخروا. لا يا شيخ، إذا إحنا قادرين نعملوا اللي نحبوا ورانا كلام، إبراهيم نحاسبوه كما تفهمنا وننفذوا فيه الحكم.
0: حميد، حميد ولدك
1: هو وزهرة وعمرة.
0: صح قلبك يا عبد الدايم، صح عليك.
1: الحكيم يقول يوصي في ولده، نوصيك راك تدير روحك راس، راهو الراس يغر بماليه، كان طبطته تعيب عليك الناس، وكان شيعته تجي الضربة فيه. هذه حصلة المنجل في القلة يا شيخ. نحب ولدي لكن ما هوش خير من غيره، وعلى هذا احنا مشايخ البلاد واهل الثيقة فيها.
0: حيرتني عبد الدايم، حيرتني. اذا تسمعوا رأي حتى المحفل نأجلوه
1: بعد ما علمنا الناس من خدوا الزيار يجونا. لا يا شيخ لا، ما تضحكش علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. حفلة جدنا في وقتها، وحميد هو ومكتوبة. اللي يعمل روحه كدوة يحمل ترقيص جديان.
2: وين ماشي في هالليل يا شاكر؟
3: ما نسيتش حكاية شامخة وابراهيم، حب نطلع عليهم ونشوف الأحوال.
2: نمشي معاك.
3: ما نلقاش رفيق خير منك. هاي
2: اسمع شاكر،
4: اسكت اسكت يا ربيع، اسكت.
5: خلينا في روحنا يا زين،
4: كلمتك مره اخرى. لا قلت لك لا، ما انت يا راسك تنحس. عبد الدايم عامل روحه اللي بيه، زعما ما يحبش الناس تقول فيه كلمه خايبه. هم مبروك يمكن يغشش ويقتل حماد، يهون عليك تقسم وراتك يا حماد.
5: ما هناش انت لقاتك يا ابراهيم، خرج كيما تحب الصبح.
4: اهل ما توصل كل يشكروك.
2: شوف كيفاش.
4: اسكت خلينا نسمع، اسكت. واش تربحك في الموت انا ولا حميد؟
5: كل مرة فات ماني صدقتك وندمت.
4: لا المرة هذي عافيتي شرف يا شيخ. فكري
5: والله مصلي علي، بس تسكت علي اسيدي، خليني نخاف في عقل توفى الفجر يعمل ربي تلي.
2: والله فكرة ابراهيم حتى اني عجبتني، خلينا نلقوا حل حميد.
3: اسكت يا ربيعه، شكون اللي ياذك في ابراهيم ولا مبروك؟ لازم نقول لك انت روحي تو ماني طول لحقك. هيا فيسع فيسع.
6: مادي وينك يا مادي؟
5: من هو؟ شاكر مش فيك تلاقي من بعيد اخي، هو انت غريب راجل. ادخل ادخل. مرحبا.
6: ومادي وين مشي في هالليل؟
5: انا ده الشيخ احمد وعبد الدايم، يمكن يتكلموا على ابراهيم وحميد.
6: ابراهيم يا شامخه الليله نحبه هبات بحذاي.
5: شاكر مش بيك خي اخي، شكيت فيا ولا؟
3: ابراهيم تو اغلى من قبل، ما عادش متهني عليه، يمكن يهرب وتولي حياة حميد في خطر.
6: وينك إبراهيم؟ إبراهيم
7: يا هاشم الدالة، جتنا الفرصة نخيروا الشيخ حمد ونحيروا. طيح في البير يا شيخ ولا بوس اللفعة. تمشي للمطيس وتطلب يسلموك ابراهيم السويعي.
8: مش تفهمتوا بعد الحفله؟
7: ما دام حميد حصل يمكن يتفاهموا مع مبروك.
8: ايوا احنا ايش يضرنا كيف يبدلوا ابراهيم بحميد؟
7: يا جاهل، اول شيء الشيخ حمد نحب نكثر عليه المشاكل الراحه له، وثاني شيء ما نحبش لمطيس وعرب فكيني يتصالحوا. ها نعم، اش مازال عندي ما نعمل اذا الذيب ولا يسرح مع النعجه والفار يلعب مع القط؟ برا وين قلت لك، وما تجي كم بيه.
8: كأنك تحب تقتل ابراهيم ابو باي.
7: ليله واحده ما يباتش عندي، خل تنتن بين الفكاني وشيخ حمد. مبروك يهجم ولما طيس يعاون وحني نتفرج ونتداخلوا باش نحمو السارق والمسروق.
8: يأكد عليك. قال ما تجيني كامب إبراهيم يا شيخ.
0: قول للقايد الموضوع هذا تفهمنا فيه وتو عنا مناسب نكملوا فرحنا ونفه. قول للقايد راهو إبراهيم في كلفتي، ما تخافش عليه، ما تنساش باش تحضر المحفل أنت وسيدنا القايد.
2: الكلنا مشغولين، الكلنا مشغولين على حميد يا زهرة.
5: أنا مشغولة فوق الناس ومستعدة نبيع راسي على جالة.
2: عم عبد الدايم شد صحيح، خايف من كلام الناس.
5: الإنسان ماهوش نبي، حميد ولده وإذا مات هو اللي يخسر. لكن لازم نعمل حاجة، فكر معايا يا رباحة.
2: كل ما حاولوا شيء ما فات، حتى شكروا بكر كلموه، وعم عبد الدايم يحب يسمع حد.
5: إبراهيم توفي حوشكم، خلنا تلقوه رجع حميد.
2: هذا صعيب يا زهرة صعيب. شكر عند رياخو يحب يتأكد من مبروك. مبروك ذيبرا
5: يحسبوه تعاودوا لين يفوت كل شيء. أني ماشي المبروك.
2: هبلتي يا زهرة تمشي للعدو في داره.
5: أني طفلة ومبروك فارس ما يمسيش النساء، المرأة عندها حرمة.
2: باهي باهي نمشي معاك.
5: يا ريت خلينا نكلم باباك، نعملوا روحنا ماشيين القصر نباتوا غادي، وفي الصبح نرجعوا باش نحضروا المحفل.
2: هي وش نقدروا نعملوا كيف نزوروا حميد؟
5: نطلوا على حميد نسمعوا راي مبروك يمكن يعطينا حل.
2: باباي ما يمنعنيش من المشي معاك، لكن لازم يفرض عليا نهز رافعك.
5: خلي يمشي معانا وكيف نرجعوا عندي حيلة ما تهز على حد.
2: باهي

0: يمكن ظنها في رفع. نادي على اهل الدوار، نادي
1: يا اهل الدوار يا اهل النازله، شريفه يرحم والديكم، اضربوا حليب الحجر يا زهره وانت يا ربيح. يا اهل الدوار يا ناس،
2: شكون انت؟
1: انا رافع ولد الشيخ حمد، وهذا اخوتي، رانا في الطريق وعطشنا.
2: اهلا بيكم اهلا بيكم، الشيخ حمد نسمعوا بي ونعزوه. هاي هاي معايا لبيوتنا. هاي
1: انت شكون يا راجل؟
2: سمعت اللي انت تحب تقتل مبروك الفكيني يا رافع؟
1: اول ما نلاقيه نقتله عدونا.
0: اسكت يا رافع اسكت.
2: والغدر اللي في حزامك معمر؟ طلع طلع، هات هات نشوفوه، هات. هاي هاي يا ملا، هو
1: جابولي باباي. ليه ما تطلقش النار؟ ليه؟
2: ما تخافش ما تخافش، اذا البارود وفاه منك نعطيك. هاي هاي هاي زوزو، مرحبا بيكم. هاي هاي زوزو، هاي
3: وينك ابو لات المحل؟ اضري الحنة وهاتي البركوس لدرع، خذ المطوسيات جوك، وتلقى حميد خليه يقعد مع بنات عمه.
2: هاي هاي
4: حميد، صار هذا مبروك؟ اوه لو الغدر معمر. هاي نار، هاي
5: الراجل ما يهربش رافع، ومبروك ربطني من لساني. لكن الواه جيت وزورة، الواه هذا مش فعلة زورة.
6: قلوبنا صغارت، ليالي ونيلة نوم لماكلة، حتى بابا كاين عدو.
5: عند الحق، جات الشركة في الحجر، يا ويل على ولده ويا حليلة من الناس.
4: ايه يمكن تعذبته هنوك
5: يعقوب، شهي يضربني، لكن مبروك حولني العشتة، وكل ليلة نتعشى أني وياه ونقصر الليل، وكيجي وقت النوم يكتفني للصبح. مبروك ربطني من لساني، هذا ما يقتلونيش، لكن ابراهيم ابراهيم لازم ينطلق.
6: الجاي يطلبها ويحب يعتمه،
5: ها وقتها اقولوا على حميد الله يرحمه.
2: يا نسب بنات عمك حميد، اذا حبوك ارتاح. اي اي الغداء احضره، وبعد الليل طويل ونحكي الكبيره والصغيره. اه رافع، تاكل معانا ولا مع نسيك؟

0: راس براس هربيح ابراهيم بحميد. واللي تعملوه في ابراهيم نعملوه في ولدكم.
1: كيف نقولك تمشي معانا عم مبروك وعليك الامان؟ انت كرامتنا وزيد من الغدوة تبدا حفلة جدنا وفيها الناس الكل تتسامح. اللي زورنا في هالايام ينجم يعمل الفم على وجهه حد ما يكلمه.
0: نمشي معاكم رافع ما تخبر حد معه. انا ولينا اصحاب عاد
2: بعد ما عرفتك عفيت عليك ما عادش نقتلك. روح معانا.
3: يعقوب هات حصانك وسلاحك وزواجك.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفالة، تقديم فاتن الرحمون.